كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

ينبع من منطقة جليدية في سلسلة الجبال الأعلى في العالم، يتدفق بمهابة على مسافة تزيد عن 2500 كيلومتر عبر البلد، ثم يصب في البحر. إنه نهر الغانج، المعروف أيضا في الهند بغانغما، وتعني

0: بجانب جبل كيلاش الشامخ توجد بحيرة مناسارفار، ولمدة طويلة ساد الاعتقاد بأن أربعة أنهار كبيرة تجري من البحيرة خارجة من أفواه حيوانات، ومن فم الطاووس خرج نهر الكانش. كان الإمبراطور المغولي أكبر الذي حكم الهند بين 56 و 500 ألف و 5600 ألف شغوفا بمعرفة منابع الكانش، فأرسل بعثة استكشافية للوصول إلى منابع النهر بعد أن أمن لها كل ما تحتاج إليه من مؤن وأحصنة وأموال. شقت البعثة طريقها وسط الغابات والجبال، وعادت بعد القضاء بضعة أشهر ليروي أحد أفرادها أنهم وصلوا إلى جبل عال على شكل رأس بقرة، حيث يتدفق سيل قوي إلى درجة يستحيل فيها الاقتراب منه. بقي اكتشاف منبع النهر حلما لعديد المستكشفين الذين لم يكن مرحبا بهم من سكان تبات، لكن سنة 11 و800 ألف طاف بيطري إنجليزي كان يعمل في شركة الهند الشرقية في البلاد متنكرا بأزياء مختلفة، ليخلص في نهاية الرحلة أنه لا توجد أنهار تنبه من البحيرة رغم أن بعض الأنهار الجبلية تصب فيها. وفي أوائل القرن العشرين حدد المنبع أخيرا، وهو كهف جليدي في منحدرات الهيمالايا شمال الهند. لما ارتحلت بعض القبائل الآرية شرقا عبر البلاد بدأت تستوطن سهل نهر الكانش، وهكذا طور الجزء الآري من شبه القارة حضارته الفريدة، حضارة مرتبطة خصوصا بنهر الكانش. اعتبر الآريون في البداية نهر السند مقدسا، لكن عندما ارتحلوا شرقا واستوطنوا على طول ضفتي الكانش صاروا يعبدونه. وعلى مر القرون وعلى ضفاف الكانش نشأت مدن مثل هاريدبار، الله أباد وفارانسي، واعتنقت هذه المدن الديانة الهندوسية بشكل رئيسي. وفيما شهد نهر السند بداية الهندوسية، شهد الكانش ولادة البوذية، فأول عظة ألقاها بوذا كانت في سرنات قرب فارانسي، ويقال إنه قطع عرض الكانش الكبير سباحة من الضفة إلى الضفة عندما كان في 89 من العمر. يبدأ الكانش رحلته مجتازا أكثر من 2500 كيلومتر باتجاه خليج البنغال، يجري عبر شبه القارة الهندية، فتنضم إليه أنهار كبيرة أخرى. ينتشر النهر وروافده مثل المروحة، فيروي سهل الكانش الخصب الذي يغطي ربع مساحة الهند، ويمد بمياهه إحدى المناطق الأكثر اكتظاظا في العالم، حيث يعيش حوالي ثلث سكان الهند الذين يبلغ عددهم اليوم أكثر من مليار نسمة. في بنغلاديش يصبح النهر عريضا جدا مثل بحر داخلي، فتنشط فيه الملاحة على أشكالها، ثم ينقسم إلى أنهار رئيسية وأنهار صغيرة ليشكل أكبر دلتا في العالم.
1: نهر الحضارة.

يرغب معظم الهندوس المتدينون في رؤية منبع نهر الجانج ومساره ولو لمرة في حياتهم، ولا يعتقد الهندوس بشكل عام أن ماء الجانج يشبه أي ماء آخر، بل هو جزء من نظام كوني خارق. فلا عجب أن تحفل الثقافة الهندية بحكايات عن خصائص الشفاء المعجزة لمياه الجانج. ويشير تقرير لجمعية علم الأوبئة في لندن أن أواخر القرن 19 شهدت إلقاء مصابين بالبرس في النهر على أمل أن تشفى أجسامهم من العدوى حتى لو ماتوا، فالشفاء في عرفهم يتحقق حتى بعد الموت. ويروي نص من الكتاب المقدس للسيخ أن أحد الحكماء التقى رجلا مصابا بالجذام على وشك إغراق نفسه في نهر الجانج، فطلب منه أن يتريث، ثم أخذ بعضا من ماء النهر ورشه عليه فشفي. هذا الإيمان بالقوى المعجزة لمياه الجانج بات ثقافة سائدة في الهند. سمعة ماء الجانج جعلته مادة مطلوبة في كل طقوس المعابد للتطهير والقبول، وقد اشتهرت مياهه بمذاقها وخصائصها، حتى إن الإمبراطور المغولي أكبر الذي لم يعجبه طعم مياه الأبار كان يشرب فقط من نهر الجانج، ويصف مياهه بأنها مصدر الحياة، وكان يرسل أكثر خدمه جدارة بالثقة لجلب مياه الجانج من ضفافه. وعندما قرر أحد زعماء الهند نقل عاصمته من دلهي إلى ديوكير، كانت مياه الجانج تأتيه من وادي الشمال في رحلة تستغرق 40 يوما. في أواخر القرن 19 أصبح علماء وخبراء الهيدرولوجيا البريطانيون مفتونين بحقيقة أن مياه نهر الجانج لا تتغير خصائصها حتى بعد فترات طويلة من التخزين، على عكس مياه الأنهار الأخرى التي سرعان ما يتعزز فيها نقص الأكسجين وتنمو البكتيريا غير الهوائية. وفي عام 96 و800 ألف كتب طبيب بريطاني في مجلة علمية أن ميكروبات الكوليرا التي بقيت 48 ساعة في الماء المقطر ماتت في غضون 3 ساعات في ماء الجانج. هذه الملاحظات جعلته مهتما بدراسة العرف الهندوسي بغمس الموتى في مياه النهر، حيث اكتشف أنه بعد 6 ساعات من تلك العملية اختفت الميكروبات تماما. وخلص الطبيب إلى أن مياه نهري الجانج ويمونة في الهند قاتلة للجراثيم بشكل عام ومدمرة بشكل خاص للكوليرا، وأرجع هذا إلى الأحماض المتطايرة الموجودة في الماء، فيما أرجعه بعض العلماء إلى تأثير تعرض سطح الماء طويلا للأشعة فوق البنفسجية. وتذهب بعض التفسيرات الأخرى إلى أن الصفات التطهيرية للجانج تعود إلى التركيز الكبير لفيروس البكتيريا الموجود بالطين في ضفاف النهر والبرك الضحلة. ومع ذلك لا يوجد تفسير واضح لحقيقة أن المهرجانات الهندوسية التي ينغمس فيها أكثر من 16 مليون شخص في استحمام جماعي في نهر الجانج نادرا ما يؤدي إلى تفشي وباء أو انتشاره.

0: نهر الحضارة.
1: قامت حضارة الهند القديمة على ضفاف الأنهار مثل وادي السند وروافده ونهر الجانج وروافده ونهر كريشنا. وأقدم حضارة عرفتها الهند قبل قدوم الآريين كانت في وادي السند وتعود إلى نحو 2500 قبل الميلاد. لقد سكن الهند قبل هجرة الآريين إليها الدرافيديون درافيديانس، ثم جاءها الآريون من الشمال والشمال الغربي بين 2000 و1500 قبل الميلاد، واحتلوا سهل الجانج، ويقال إن موطنهم الأصلي أواسط آسيا شمالي بحر قزوين، ومنهم من هاجر جنوبا، ومنهم من دخل أوروبا، فهم شعوب هندو أوروبية. أقدم عصر يؤرخ للآريين في الهند هو عصر الفيدا، والفيدا مجموعة أغاني استقيت منها المعلومات عن الهنود الآريين، وهي أقدم أثر أدبي في أي لغة هندية أوروبية في الشرق والغرب. والفيدا تعني المعرفة، وكان الآريون يعيشون في هذه الفترة على زراعة ورعي المواشي، ويستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم منزلة التقديس. وتقوم الحياة الاجتماعية في الهند على نظام الطبقات، فالطبقة الرئيسية هي الكهنة أو البراهمة الذين خلقوا من رأس براهما أو من فمه، وبراهما هو الإله عند الهندوس. يلي هذه الطبقة المحاربون، ثم طبقة المزارعين والتجار وأصحاب الحرف، أما الطبقة الرابعة فهم الخدم، أما أقل طبقات المجتمع فهم المنبوذون. ولما كان وصول الآريين إلى الهند عن طريق آسيا الصغرى وهضبة إيران، فلا بد أنهم تأثروا بحضارة البلاد التي مروا بها. في فترة لاحقة ظهرت البوذية كردة فعل ضد تغول البراهمة. البوذية ومؤسسها سيداتا غوتم الذي سمي بوذا، أي المستنير أو الذي اهتدى، وكان ابن أمير منطقة على حدود نيبال، فتنكر لسلطة الكهنة البراهمة وأقر قواعد خلقية خمسا، وهي بمثابة الوصايا: لا يقتل أحد كائنا حيا، ولا يأخذ أحد ما لم يعطى، ولا يقولن أحد كذبا، ولا يشربن أحد مسكرا، ولا يقيمن أحد على دنس. وانتشرت البوذية في بلاد الشرق الأقصى حتى وصلت إلى سيلون وبورما وسيام. وفي القرن التاسع ظهرت حضارة الرجبوت، أي أبناء الملوك، التي انتهت بالفتح الإسلامي لوادي السند وحوض الجانش. عرفت الهند الطب والرياضيات، حيث ابتكر الهنود الأرقام التسعة والنظام العشري. وازدهر الفلك بين القرنين الثالث والرابع للميلاد متأثرا بعلوم بابل. أما الفلسفة الهندية فتقوم على فكرة أن الغاية من المعرفة والفلسفة ليست السيطرة على العالم بقدر ما هي الخلاص منه، وأن هدف الفكر هو التماس الحرية.
0: نهر الحضارة.

0: نهر الحضارة.
1: تعد مدينة فرنسي الواقعة على ضفاف الجانج أحد أقدم المدن في العالم، ويعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، وتعتبر واحدة من ضمن سبع مدن مقدسة في الهند. تلقب بمدينة المعابد والعلم، وتسمى أيضا مدينة الموت، رغم أنها في الحقيقة تنبض بالحياة. وتعود هذه التسمية إلى أن أتباع الديانة الهندوسية يعتبرونها المكان الأمثل لمفارقة الحياة، إذ أن إحراق الجثث في تلك المدينة سيجعل الروح تتحرر وتنتقل من حياة لأخرى، فالموت فيها يعتبر مناسبة للاحتفال وتقليدا للعبور من جانب إلى آخر. تاريخ المدينة الضارب في القدم جعل الروائية الأمريكية الشهيرة مارك توين يقول عنها: إنها أقدم من التاريخ وأقدم من التقاليد وحتى أقدم من الأساطير. تعد فرنسي عاصمة الديانة الهندوسية بسبب مجاورتها للنهر الذي تنص معتقدات الهندوسية على ضرورة الحج إليه قبل الموت. وتشهد المدينة التي يقتلها 4 مليون شخص حرق مئات الجثث يوميا على ضفاف الجانج، كما تحتوي على كثير من المعابد وتنظم فيها المهرجانات الدينية. ويعتبر التقرب إلى غانغا رمز نهر الجانج من الطقوس الدينية المهمة في المدينة، ويقدم خلالها الرهبان عرضا باستخدام النار، ويتم ذلك كل مساء على ضفاف النهر بحضور آلاف الهندوس. كما تمثل فرنسي أهمية كبيرة لمعتنقي ديانة البوذية، وذلك لقربها من منطقة سارنات التي ألقى فيها مؤسس البوذية أول خطبه. حرق الجثث على ضفاف الجانج كما تنص عليه الهندوسية طقس تشهده المدينة مئات المرات يوميا، وتستمر عملية الحرق الواحدة حوالي 4 ساعات. فبعد لف الجثة في ثوب ورشها بمساحيق وزيوت مختلفة الألوان والروائح، يتم حرقها باستخدام حوالي 400 كيلوغرام من الخشب وذر رمادها في النهر كي تنعم الروح بالسلام الأبدي حسب المعتقدات الهندوسية. كما يقصد المدينة آلاف الهندوس من كبار السن ممن ينتظرون الموت لاعتقادهم أن الشخص المتوفى في فرنسي ينعم بالخلاص ويمكن أن يعود للحياة في جسد آخر. وبعيدا عن ثنائية الحياة والموت، تشتهر المدينة بصناعة الساري والأقمشة المطرزة بالذهب والمنسوجات الحريرية والأواني النحاسية المصنعة بالمطارق اليدوية، وكذلك الحلي الذهبية والفضية، مما يجعل زائرها لا يحتار في اقتناء تذكار يحتفظ به من رحلته إلى المدينة المقدسة.
0: نهر الحضارة.

تظهر كلمة البهارات في اللغات الأوروبية إلا في نهاية القرن الثاني عشر ميلادي، خلافا لحضارات الشرق، فالفراعنة مثلا استخدموها في تحنيط الموتى. أما بلقيس ملكة سبأ فيقال إنها أهدت النبي سليمان 120 رطلا من الذهب والبهارات. أما الفينيقيون الماهرون في التجارة فقد وصلوا إلى الهند بحثا عن البهارات والتوابل، وكانوا يشترونها ثم يبيعونها للفراعنة. ومعلوم أن قبيلة قريش كانت تتاجر بالبهارات، إذ كانت القوافل تنطلق من مكة إلى مختلف البلدان لشرائها ثم بيعها لاحقا. وكان ثمن التوابل والبهارات وبخاصة الفلفل مرتفعا إلى درجة أنها كانت صعبة المنال بالنسبة إلى عامة الناس. ومثلما استخدمت في الطبخ أصبحت البهارات تستخدم كعقاقير طبية لقدرتها على الشفاء من بعض الأمراض. ثم ابتدأ البحارة البرتغاليون في السفر إلى شواطئ إفريقيا السوداء بحثا عن التوابل من فلفل أسود، زعفران، زنجبيل، كبش القرنفل، القرفة وجوزة الطيب. أما كريستوف كولومب فقد انطلق عام 92 و400 ألف في سفينته بحثا عن الذهب والتوابل، وكان يأمل بذلك أن يصل إلى شواطئ الهند حتى يمكن بلاده من السيطرة على الطرق التجارية للتوابل والبهارات وكسر احتكار التجار العرب لهذه المواد الثمينة والمرغوبة من قبل الجميع. لاحقا حين استعمرت أنجلترا الهند سيطرت على الطرق التجارية للتوابل والبهارات، وجنت ثروات كبيرة جراء ذلك. ولكن أسعار البهارات والتوابل انخفضت بعدئذ بسبب زراعتها في أماكن أخرى غير الهند والشرق الأقصى، وولى الزمن الذي كانت أسعارها فيه تنافس الذهب والجواهر الكريمة.

يمثل الطعام جزءا مهما من الثقافة الهندية، فالمطبخ الهندي العريق يعود تاريخه إلى 7000 سنة قبل الميلاد، ويشتهر باحتوائه على الكثير من النكهات. ولقد أثر المطبخ الهندي في عدة مطابخ عبر الزمن وتأثر بها، وتختلف الأسواق الهندية باختلاف المناطق والولايات. للمطبخ العريق أسرار نقدم لكم بعضها. المطبخ الهندي هو الأكثر استخداما للتوابل في أطباقه. التجار والرحالة اليونانيون والرومان والعرب أضافوا الكثير للمطبخ الهندي، ومن خلالهم عرف الهنود توابل ونكهات جديدة لطعامهم، وأشهرها الزعفران. العديد من مكونات الطعام الرئيسية في المطبخ الهندي مثل البطاطس والطماطم والفلفل الحار عرفها الهنود عن طريق البرتغاليين الذين جلبوا أيضا السكر المكرر. وكان الهنود قبل ذلك يستخدمون الفاكهة والعسل للتحلية. طبق دجاج تيكا ماسالا المكون من الكاري مع قطع الدجاج المشوي وصلصة الطماطم بالتوابل الخفيفة يعد واحدا من أشهر الأطباق في الهند، لكن أصوله تعود إلى مدينة غلاسكو في اسكتلندا. يقسم الطعام في الهند إلى 6 نكهات: الحلو والمالح والمر والحامض والحار والقابض. والوجبة الهندية المثالية هي الوجبة التي تتضمن مزيجا متجانسا من تلك النكهات، على أن تكون نكهة أو نكهتان هي الأكثر ظهورا في طعم الوجبة.

0: نهر الحضارة.
1: ولدت السلم الهندية سنة 1300 وقد استند أول عمل على الميثولوجيا الهندية. ثم جاءت سنة 31 كي تبدأ سلسلة من الأفلام الناطقة، أهمها إعادة إنتاج ملحمة ديفاس سنة 35. غير أن ذروة البدايات كانت في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي مع المخرج والممثل الشهير راج كابور، ثم تحول المسار شيئا فشيئا من البعد الميثولوجي والأسطوري إلى الواقعية. تقوم السلم الهندية على عناصر قارة: البطل الهمام والبطلة الجميلة، مع استعمال مبالغ فيه للألوان الساطعة والأضواء المشعة ومشاهد الرقص والغناء وآلات العزف من طبولة وآلات نفخ. لذلك كل عمل سينمائي هندي استطاع أن يخرج من هذه الصورة النمطية كان يجد ترحيبا وإشادة من الجمهور والنقاد. ومن هذه الأعمال فيلم ماء، وهو فيلم تعرض خلال الأعداد له عام 2000 للعديد من العراقيل والحملات المناهضة من قبل الجماعات الهندوسية الأصولية لجرأة طرحه لقضية حساسة في المجتمع الهندي تحمل الأرامل ثب موت أزواجهن وتحكم عليهن بحياة أشبه بالموت من خلال إكمال بقية أعمارهن في مأوى متواضع للأرامل يقع قريبا من نهر الجانج، حيث يلقى برمادي جثث أزواجهن في الماء.

سابكة ومعقدة تلجأ بين أرملة جميلة وشاب تقابلها تقاليد هندوسية تحضر على الأرامل الحب والزواج وترغمهن على تمضية العمر في المأوى. تدور المشاهد في فضاءات محددة، مراكب تعبر نهر الجانج من ضفة إلى أخرى، مأوى الأرامل، قصر أحد الأسرياء. وضمن هذه المساحات كانت الكاميرا تلتقط المشاهد ببراعة، كأن المشاهدة أمام لوحات تلتق شعرا. في الفيلم يحضر الماء كثيرا ومعه تحضر النار. الحوض يخيم أيضا في معظم المشاهد، من وجوه الأرامل الحزنات إلى النهاية المؤلمة للبطلة التي تنهي حياتها غرقا في النهر. أثناء الأحداث يخرج غاندي من سجنه ويلتقي بأنصاره ومحبيه ويدعوهم إلى العيش بسلام وحرية وعدالة بعيدا عن التقاليد البالية. وحين يغادر غاندي بالقطار إلى مدينة أخرى، تتوقف الكاميرا عند وجه إحدى النساء وهي تتأمل رحيله. نترك الهند بكل متناقضتها تتملكنا الحيرة في اختيار تذكار يبقى شاهدا على رحلتنا هذه، ليستقر رأينا على أبيات من شاعر الهند الخالد تاغور، أول من فاز بجائزة نوبل للأداب من خارج القارة الأوروبية. نودعكم على كلماته، على أمل اللقاء القريب على ضفة أخرى.

0: الشمس في شهر سربان هذا قد جاء مثل ضيف غير منتظر، ينشر الفرح في كل مكان، في الأشجار والأغصان والأوراق. والفكر الشارد وقد تدفأ بضوء الشمس راح يطفو في سماء عقل القصية، تتراكم الغيوم منتفخة في كبرياء، تترك زاويتها في السماء وتهاجم من جميع الجهات. ينقلب الماء في القناة إلى سواد، ويشتد الظلام تحت شجرة البانيان وبين أوراق الغابة القصية، يعلن عن هطول المطر وتفيض المروج، والأشجار العتيقة ترتجف في اضطراب كالأطفال، وسعف النخيل وأغصان الخيزران تفقد هيبتها، وينتهي كل شيء. وهناك في الأرض الرملية ترتفع فوق حوض النهر حقول العدس والبطيخ، وخلف ذلك كله يلتمع نهر جانجا. تتناثر على صفحته قوارب تسحبها إلى الضفة حبال، تبدو كصورة مرسومة. على الشرفة تجلس مجففة الحبوب، وأساور الفضة تغطي ساعديها، تطحن القمح بين حجري رحى، وتغني لحنا رتيلا.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحموني.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: الوقت تمضي سريعا.
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، أهلا بكم معنا من جديد،
1: ومع دعوة تتجدد كل يوم لنبدأ بها تأملات ملونة.
0: ونؤكد ثانية وفي كل لقاء أننا لا نعتلي منبر وعظ وإرشاد، وإنما نحن نفتح بابا للحوار والاختلاف.
1: الاختلاف يثري تأملاتنا الواقعية التي نستمدها من هذه الحياة التي نعيشها،
0: ولن نشعر بوقعها وبوصولها إليكم إلا من خلال المشاركة فيها بالرأي والمناقشة.
1: ومع دعوة متجددة للمشاركة أيها الأصدقاء، تعالوا لنتحاور في تأملات اليوم.

0: أعزائنا يقولون الحسن يظهر حسنه ضد، فلولا الأضداد ما برزت المحاسن وما عرفت الفضائل والقيم وما أحس الناس بالسعادة والحبور.
1: لو لم يكن هناك ليل لمج الناس النهار، ولم يكن هناك قبح ما كان هناك جمال. ولو كانت كل الأيام سعيدة هنيئة لضاق الإنسان برتابة حياته.
0: فلا تبتئس إذا قابلت النقطة السوداء، فلولا هذه النقطة ما عرفت قيمة البياض. لولا المرض ما قدرت الصحة، ولولا الألم ما كانت هناك سعادة.
1: ولولا الفشل ما عملنا للنجاح، فالكل ناجح. ولا تبتئس أيضا إذا صادفك نذل أو جبان، أو شرير غادر، أو حتى صديق خائن. فلولا هذه النوعيات ما عرفت قيمة الإنسان الفاضل الوفي.
0: والحياة بلا ضد ليست متصورة أصلا، فلماذا نضيق بالأضداد؟ ولولاهم ما كانت حياة.
1: ولكن لو ساد الضد السيء المجتمع الإنساني فإنه يدمره ويقضي على إنسانيته. لذلك الضد لابد منه للحياة، ولكن مع ضد قوي الإرادة ينشر الأرض حبا.
0: علينا أن نفهم الأضداد ونضعها في حجمها، ونعمل بوعي لإيقاف طوفان خرابها الاجتماعي. فبدون وعي بخصائص الشر مثلا لن ينتصر الخير.
1: علينا أن نطوع خصائصها لصالحنا حتى نقضي على فسادها للروح الإنسانية. وعلينا أن نحفر التربة جيدا ونسقيها بماء عذب لتنمو فوقه شجرة القيم الرائعة النبيلة.
0: من يدعي الوفاء لن يخدعنا بادعائه، وكذلك من يدعو الصدق والبراءة. فالضد مهما أخفى نفسه بقناع شفاف رقيق جميل، تظهر حقيقته في المواقف.
1: وبلا شر بلا أضداد يعملون على وأد الخير والصدق والإبداع والوفاء والنبل. بدونهم لن نعرف للحياة قيمة أو وجها نسعى لإبداعه وخلقه في حياتنا.

0: كبشر أيها الأعزاء نخطئ ونصيب في أحكامنا، وفي كثير من الأحيان نصدر أحكاما جزافية على الآخرين.
1: كلمة أنا متأكد تسود حياتنا العربية، والكل متأكد ومتيقن من كذا أو كذا، وكم جر هذا التأكد الاعتباطي من مصائب يشهدها عالمنا.
0: أشياء بسيطة أسطر حولها فلاسفة كبار توكيداتهم التي ظهر خطأها بعد حين. فمثلا كان الفيلسوف اليوناني الكبير أرسطو متأكدا بينه وبين نفسه أن عدد أسنان المرأة أقل من عدد أسنان الرجل،
1: وعليه فقد سجل هذا التأكد الخاطئ في كتبه، وهذه فضيحة ستظل تطارد أرسطو ما بقي الدهر.
0: لماذا لم يخضع أرسطو تأكده للتجربة؟ لأنه كان متأكدا جدا من هذه البديهية البسيطة، وهي أن عدد أسنان المرأة أقل من عدد أسنان الرجل.
1: علينا كبشر أن نخضع تأكداتنا للتجربة للتدقيق، ولا نصدر الأحكام جزافا على الآخرين. وفي التاريخ أمثال وعبر منها هذه التجربة.
0: العالم الفلكي جاليليو بالتجربة أسقط توكيدا ساد حياة المجتمع آنذاك. ففي البدء كان الناس في تلك الأيام متأكدين أن سرعة سقوط الأشياء تتناسب مع وزنها.
1: هم يعتقدون مثلا أنك إذا ألقيت بثقلين في وقت واحد، وكانت زينة الأول رطل وزينة الثاني رطلين، فإن الأخف يصل إلى الأرض قبل الآخر الذي أثقل منه وزنا.
0: وقد عرف جاليليو أن ذلك خطأ، لكنهم لم يصدقوه إلا يوم أن دعا القوم إلى إحدى الساحات وصعد إلى برج إحدى الكنائس واسترعى أنظار الناس، فألقى ثقلين مختلفين في الوزن وصلا إلى الأرض في وقت واحد وفي لحظة واحدة.
1: حينها فرك رجال العلم واللاهوت عيونهم غير مصدقين، ولكن العالم الكبير كان يفتح عينيه وذهنه قبل أن يتأكد. فهل عرفتم المعنى؟

0: عزيزتي المستمعة، لا تعتقدي أن هذا التأمل خاص بك وحدك، فتأملاتنا للجميع، والعطر صار الآن للجميع على السواء.
1: لا أحد في الدنيا يكره الروائح الطيبة، سواء كانت طبيعية أم صناعية، ولا أحد يقبل على الروائح الكريهة. والأنف البشري وحتى أنوف كثير من الحيوانات مركبة، بحيث ترتاح للروائح الطيبة وتنفر من الروائح الخبيثة.
0: ومع ذلك فإن المبالغة حتى في أطيب أنواع الروائح تؤدي إلى نتيجة عكسية منفرة. فإذا افترضنا أن واحدا سكب على رأسه زجاجة كاملة من أرقى العطور، لا أصبح محلا للاستنكار والسخرية.
1: أجمل الروائح هي التي لا تكاد تحس، وأسوأها أقواها حتى ولو كانت زكية. هناك مثل لاتيني يقول: أذكى النساء رائحة هي التي ليست لها رائحة. والأنوف البدائية عموما هي التي تميل إلى الروائح القوية النفاذة.
0: لقد كانت المرأة في بعض القبائل البدائية تستحم في عطر النفاذ يجعل لها رائحة قوية تشم على بعد عشرات الأمتار. وكان المصريون القدماء يضعون على رؤوس ضيوفهم في المآدب كرات من الطيب تسيل مع الحرارة على وجوههم وأكتافهم حتى يعبق الجو إلى ما لا نهاية.
1: وكان أهل تونس في قديم الزمان يخلطون طعامهم بتوابل نفاذة الرائحة. وقد فوجئ الإمبراطور شارل في وليمة أقامها له ملك تونس برائحة عنيفة تنبعث من الطاووس المطهي عندما تقدم الطاهي لتقطيعه، وملأت الرائحة جنبات القصر والشوارع المجاورة.
0: والمبالغة في أي شيء تؤدي إلى عكسه، فزيادة التدليل والحنان تؤدي إلى عكسها، وزيادة الجوع تؤدي إلى المرض، وزيادة الأكل تؤدي إلى المرض هي الأخرى.
1: هكذا هو قانون الحياة الأبدي، الزائد كما الناقص. فعلينا الحذر في كل شيء حتى لا نبالغ فيه، وخير الأمور أوسطها، والحياة ما زالت تعلمنا.

0: قد نلتقي ولكم أجمل المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: إذاعة تتوين.
1: يا أولاد حلال ما تخلوا شبر إفراط تونس يشريح دلال.
2: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
3: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني
4: نابو زيد الهلالي عهد ناس وعهد العالم ونوطي راس للكلاب.
5: هذا سيف إرميتا أرمي سيفك يا أبو زيد. وجودنا دلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم
7: قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: ليش انت غاضبة يا زازية؟
2: بو زيد الهلالي حارب العلام وقتل الحصانة وما قتله. بو زيد ما قتل العلام يا هولا يا أم غانم، ما قتله.
1: وليش ما قتله؟ ايش اللي منعه؟
2: بو زيد معاهد العلام، حتى لو طاح بين يديه ما يقتله، عالجال خلاه حي يوم حربة الغدير.
1: وليش يعاهده؟ ليش؟ أهل تونس ما ينعاهدوا، وزيد العلام كان ذراع خليفة الزناتي وسناده وكاتم أسراره، كيف ما يقتله؟ كيف؟
2: ما يقدر يجاوبك. كان بو زيد نفسه، عزة نفسه تخليه يجازي اللي نجاه من الموت، وهالشي ما هو غريب على بو زيد الهلالي.

0: الفرسان طولوا في النظر، انا ما عرفتهم.
1: شفت يا عزيز، شفت طفلة راجعة من الغدير، زين هام والله ما هو شيء. بنت عربان كيفنا، ظني فيها بنت سلاطين.
2: ايش الحال يا غانم؟ ما تكون عشقتها من اول نظرة.
1: اسكت يا عزيز، سماع صوتها يطربني.
0: زفتي ايش تقولي يا نافلة؟ انا ما زلت صغيرة على الزفة يا عمتي.
3: صغيرة هالقد قد عرايس، ما هو قد ذراري يا فالحة.
1: سمحت،
0: قلتي الحق يا عمتي.
1: سمحت وشفتي يا عزيز، سمعت خرايفها والحروف يا عزيز، الحروف كيف مسرسبة من شفايفها، سمعت الضحكة كيف ترن من شفايفها.
2: سمعت وشفت يا غانم، هنا عليك ماني لايم.
0: قولي يا عمتي، هالفرسان عرفتيهم؟
3: هاي الأول غانم ولد هولة، والثاني عزيز. ليش السؤال يا واصفة؟
0: لا قصدي ما عرفتهم، خفت يكونوا من عرب تونس يتعرضونا ويمكن ياذونا.
3: لا تكذبي يا واصفة، ما فايقة وشفتهم طولوا فيك النظر. الله يقرب المكتوب يا بنت ذياب، الله يقرب المكتوب.
2: تربص يا غانم، طريقنا ما هو طريقهم، ما هو طريقهم،
1: يصير طريقهم يا عزيز.

0: مجلسنا اليوم زاهي، الضحك والفرح وكاس الشاي.
1: بعد كل نصر يحلى الطعام والشرب وتشعل انوار في الشرق والغرب. القاعدة تصير عامرة بهالوجوه السماع والتاعب يتكسل ويرتاح.
0: قلت الحق يا ابو زين، ما طول عمري مشغول ما نرتاح. كان لحظة النصر، لحظة النصر يا ابو زيد عندها قيمة وطعم.
1: يقول ابو زيد الهلالي، اجوال ما تقول العين، تونس ملكناها بحد السيف، وكان الرايم السلطان يصيب 14 قلعة محصنة و90 باب ينحل ويسيب.
0: قلتها يا ابو زيد، عيون تونس ماها عصب للعطشان، وما تشتهي النفس من ثمار في القروان، ولندلس فيها دور مرصعة بالنحاس، وبوابها سطور انزينا بالماس.
1: والله ما قصرت. كل بر من برور تونس لقيناه يستاهل يتملك ما يهون.
0: سباسب خبر عيوني، لكن قول لي يا ذياب، قول قول يا ابو زيد، قول
1: كيف عاملين اهل تونس بعد خلاف السنوات؟
0: النساوينهم يندبوا على سيدهم، ورجالهم خايفين يلحقهم ذياب ويبيدهم. يا ويلهم لو حد يقرب من ذياب، ينداس تحت لقدام وتمزق على نياب.
1: ما نظنهم يتجرؤوا، ما نظنهم، نظنهم هاربين في الجبال ومجاري الوديان.
0: كيف نغنام الشعر؟
1: والله ما قصرت.
0: صدقت يا ابو زيد.

0: هذه حربنا يا سيدنا، حرب الأمير ناصر، جيش الهلالية يتحاصر يا أحنا يا أم.
1: ما تخاف ما تخاف يا علام، بحال نشوف خويا زناتي واقف قدامي ويشهر ليا المجرم دياب، لازم نقتلوه لازم.
0: أنا وقت اللي نتفكر سيدنا زناتي لحمي يتقشعر ودمي يفور وذراعي يتكبس ويبدي تتسمر السيف، أنا ملهوف في ساعة النقا، الموت راية والعدو قدام.
1: أنا يا علام مقدر حماسك ومعزتك لسيدنا زناتي، ونوعدك أنا ما نحرمكش من هذه الفرصة.
0: مشاور يا أمير.
2: أنا معاهد العلام ما نمد له سيفي، وهو معاهدني، لازم نهبط العلام قبل ما يقتل ذياب.
3: ابعد يا ذياب، ابعد عنا.
4: وزيد نعرف معاهدك، خليه بسيف يا بوزيد، ابعد انت ابعد.
3: فكر يا ذياب فكر، لا ما نقدر نقتل العلام، لكن ناوي نضرب حصانه، ما يطيح الحصان وتلمع سكرنا على العلام ما يلقى منهم مهرب.
4: هذه احسن حيله، نجبروه يتعثر قدامنا، يتوسل ويقف، وبعدها يتكسر الراس وتنشف بعد.

0: سيدنا الأمير ناصر قاعد في رشالة ورا الجبل يستنوا في الجماعة يهربوا من ولاد هلال، وإحنا نشدوا جرسهم يا علام. معانا ألف فارس، خليك في وسطهم يا علام، خليك في وسطهم.
1: لا يا عمار، العلام ما يتحباش وسط العسكر، العلام يقود، يقود يا عمار. الكلكم تمشيوا ورايا، وقف الخيالة وشدوا شرطي. هيا
0: الله يبارك.
1: يا احنا يا هما، يا ويلكم يا ولاد هلال.
0: احنا يا هما،
2: هذا العلام قتل رجال منه، يطير بالفرستيران. لازم نتبارى توقف الخطر منه، ولا ما يقدر رجالنا يتغلبوا عنه. لازم نتبارى.
3: اسمعوا يا رجال، قرب يا غانم، وانت يا عزيز قربوا.
4: قربنا للأميرة الزازي. ايش تشوري على فرسان هلال الشجعان؟
5: نا غانم يا أميرة، ليك من طاع أبو ثاني سماع.
3: شفتوا يا رجال كيف بوزيد الهلالي ما هو ناوي يقتل العلام؟
4: شفنا يا الزازي، شفنا بوزيد معاهد العلام يناوره يتبارزوا بالسيف، وحد فيهم ما يقتل الثاني.
5: عراكهم طول، وما نظن بوزيد ناوي يقتل العلام. مرات يطيح قدامه وما يغرس فيه سيفه.
3: الزازي عندها الحل يا رجال، لازم تعسوا وقت ما يطيح العلام على الأرض، ترموه بسيوف عشرة رجال منكم حتى ما يقدر بوزيد يلوم حد. هيا تصدوا.
4: تهني يا أميرة، تهني.
5: راي الزازية يتنفذ فالحين.
4: يلا يلا
6: يلا يا عزيز. إلينك يا عزيز.
1: هاي اجمعوا يا رجال، يا عمار رد بالك،
0: رد بالك الساحل ولا موت، رد بالك من الخسرة.
1: يا عمار اعمر رجالك.
0: قرب نسوي لك جرحك يا سيدنا. يا رب
1: اجبدي الغاتي، اجبدي
0: يا رب،
1: اجبدي الغاتي يا عمار.
0: يا رب اتزوج يا عمره، يا رب اتمنى، يا رب اتمنى.

0: شفتي في اللطف؟ وين عمار يمشي ويرتاح؟ نرى فيه في المسر بتاعت الجبل راجع في حال حليل. يا ربي تستر، يا ربي تستر، إن شاء الله ما هوش مضروب ضربة خايبة. خليني نتلقاه. يا ربي تستر، يا ربي تستر. عمار وش بيك؟ كسوة العسكر متاعك مزقة وذراعك وحواليك مشوها بالدم، مجروح. وين ضربوك عمار؟ اتكلم.
1: ما ضرب لي حد، خليني يا عيشة، خليني.
0: ما ضربك حد؟ والدم هذا يمنين ولا متقي علي يا عمار؟ حليلي.
1: قلتك ما ضرب لي حد يا عيشة، والدم مش متاعي، مش دمي.
0: وش بك تبكي يا عمار؟ شعلت في النار عمار، اتكلم وفهمني ايش صار.
1: ايش نفهمي وايش نتكلم؟ بيني يا حبيني يا حبيني يا حبيني يا حبيني يا علام،
0: علام
1: سيدي، علام يا عيشة، سيدي علام الدوام لله.
0: الله اكبر يا
1: حليل. علام قتلوه يا عيشة.
0: الله اكبر.
1: علام قتلوه.
0: الله اكبر. خي وين وكيفاش ومن هو اللي قتله؟ اتكلم يا عمار، اتكلم.
1: ومن غيره، ومن غيره ابو زيد الكلب، ابو زيد الكلب يا عيشة. ضربه ضربه لا سقر لا تكسر.
0: حليلي حليلي حليلي، حتى اني قلبي صاخف من صبحة ربي، حاسه بمصيبه جايتنا في الثنية.
1: انا تبي يا عيشة، انا تبي يا عيشة.
0: من هم هاللي جايين شرابيتنا؟ من هم؟
1: تسي روحك يا عيشة، تسي روحك، تسي تسي. بارك الشر جاي ابو زيد الهلالي، رغم ذنوبة لا عزهم لا رحمة لا شفقة. قدك تعاركي يا عيشة، اصفي العافية وسكري البيت. تعاركي
2: عمار، يا عمار وينك يا عمار؟ ايام حمسوا عليه يا رجال، قولوا له الامير ناصر ارجالنا شافوه جاي لهنا. حمسوا عليه.
0: هذا يا سيدنا الامير ناصر عمار، هو هو هو
1: هو عيش، هو الامير ناصر خو سيدنا خليفة الزناتي الله يرحمه. والله جانا في وقته، ما عاد عندنا حق هو يا عيشة. يا سيدنا اني الفوق، يا سيدنا الناصر الفوق في العشة، اني جايك يا سيدنا، اني جايك.

0: يا رجال يا رجال، اوقفوا صفوف صفوف. سيدنا الأمير ناصر أمر باش نعملوا موكب خاشع قبل دفنان سيدنا علام. الله يرحمك يا سيدنا، الله يرحمك.
1: نقصوا من الحس يا رجال، واسمعوا سيدنا الأمير الناصر ربي ينصره وكل من يعاديه خاسر.
2: أنا يا اليوم نتحسر تاني حسرة، حسرتي على أخويا سيدنا خليفة زناتي الله يرحمه وينعمه، وحسرتي على علام راجل قوي كاسح ما يخممش في روحه، عمره ما وخر التالي، عاش متحمس الحكم سيدنا خليفة زناتي ومات متحمس لطارو. اي نعم، انا يا ناخذ بطار الاثنين، انا يا نقطع وصل ولد الهلالية بالسنين.
1: الله يرحم سيدنا علام،
3: الله يرحم سيدنا علام،
1: وينصر سيدنا الناصر،
3: ينصر سيدنا الناصر،
1: الله يرحم سيدنا علام،
3: الله يرحم سيدنا علام،
1: وينصر سيدنا الناصر،
3: ينصر سيدنا الناصر.
0: شوف شوف يا عمار، سيدنا الناصر يبكي ويمسح في دموعه،
4: حتى هو شي يوجع القلب يا غندور. قتلنا أكثر من 70 فارس من ولاد الهلال، وما قتلناش ذياب وبوزيد الهلالي الروس الكبيرة.
2: يا بوزيد يا هلالي، إذا جاك صوتي خلي ودنيك سماعة، سيفي ما يرتاح ساعة ورا ساعة، وضربتي ليك وجاعة يا دياب يا زغبي، مع الريح جاك غضبي. استنى استنى لسعة سيف المسمام، استنى طار علام، استنى طار علام.

0: كيفك يا واصفة؟ إيش أخبارك؟
1: إيش يقول لساني للزازية؟ لايمة ولا ناصحة ولا هازية؟
0: اسكتي يا واصفة، الزازية ما هي هازية، الزازية تسهل يا واصفة، ما تصدي، ما تسبقي الحكم على الناس، لازم تفهمي القصد قبل ما تردي وقبل ردك ما يجرح إحساس.
1: سامحيني يا زازية، ما كان قصدي نصدك، أنا قلتها مازحة، والله مازحة يا زازية، سامحيني سامحيني.
0: يمكن فهمتك بالغلط، اعذريني، أعصابي متوترة، عندي يومين ماني مرتاحة. امسحي دموعك يا واصفة وقربي لحضني. انت كيف بنتي يا واصفة؟ قربي.
1: ولا شايفاتك نجمة يا خالة، نجمة في سمانة تلالي، مو حال نتخيل وجود الهلالية من غير الزازية.
0: الله يحميكي لشبابك يا واصفة.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمروني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيب الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي ولله الحمد والمنة مرة أخرى لنواصل الحديث عن أطهر البيوت وأطهر النساء وأعظمهن شرفا وقدرا عند المولى سبحانه وتعالى وعند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهن أمهات المؤمنين. فأذكركم بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا القول الكريم الذي تردده محاريب المسلمين منذ 15 قرنا وستظل تردده إلى قيام الساعة، يسمعه المؤمن فيمتلئ صدره إعظاما وإجلالا لمن شاركنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ضرائه وسرائه، وصبرنا معه على شظف العيش، وتحملنا معه صروف الأذى، وخففنا عنه ما يجد من آلام في سبيل الدعوة إلى الله. وقد بدأنا ولله الحمد في الحلقة الماضية مع أكبر أمهات المؤمنين، وهي السيدة خديجة رضي الله عنها، وقد كانت خير نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وقد سلم عليها المولى سبحانه وتعالى وبشرها رضي الله عنها بالجنة. روى الشيخان بإسناديهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فسنرى إن شاء الله لماذا حازت السيدة خديجة هذا الشرف العظيم وهذه البشارة العظمى في الدنيا. إن من يدرس سيرة هذه الأم العظيمة لا بد أن يدرك أنها جاءت على قدر لتقوم إلى جانب النبي بأعظم وأنبل دور تقوم به امرأة. فقد آمنت به وصدقت، وكانت أول المصدقين أمام الموقف الكبير. فالأنباء عن اقتراب ميعاد ظهور النبي الخاتم تتناقل في الجزيرة العربية، لا سيما في مكة، لكن أحدا لم يدري يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فنزع إلى التأمل، فكان كثيرا ما يذهب إلى غار حراء في جبل النور يتحنث ويتعبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفيما وراءها من قدرة مبدعة. وما كانت خديجة في وقار سنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا أو تعكر عليه صفو تأملاته بالمعهود من فضول النساء، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية وتؤمن له الهدوء الشامل والاستقرار الكامل ما قام في بيتها، وتأخذ له الطعام إلى الغار إذا أبطأ عنها، وتكلأه بحبها إذا حضر إليها. كانت مقتنعة بعمله، مدركة بفطرتها السليمة أن لزوجها شأنا عظيما. كانت خديجة له ردءا وعونا وحصنا يعتصم به من عواد الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف، ويستمد منها القوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب. وهكذا بدا كل شيء مهيئ لاستقبال الرسالة المنتظرة. على رأس 40 عاما جاء الحق محمدا وهو في غار حراء. جاءه الملك فقال: اقرأ. وكما ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وتواجه خديجة العظيمة الموقف الكبير بمفردها، فلا تجزع ولا ترتبك ولا تتردد، بل تخاطب الزوج الخائف وتقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هل هناك شجاعة أعظم أو حكمة أبلغ أو موقف أكرم من فعل خديجة؟ هذا هو موقفها. ولا تكتفي بذلك التطمين الأولي لتثبيت القلب الخائف، فتأخذ بيده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان شيخا كبيرا تنصر في الجاهلية، فتقول له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا هو الناموس الأكبر، نزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا أنصرك حين يخرجك قومك، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم حجم المسؤولية التي ألقتها العناية الإلهية على كاهله، وأنه سيؤذى ويخرج ويقاتل. وأدركت معه خديجة مقدار الواجب الكبير الذي تتحمله للوقوف إلى جانب الزوج النبي، كانت معه بكل إحساسها ونبلها وحبها وعطفها، كانت حزينة معه يوم فتر الوحي، وينشرح فؤادها وهي ترى زوجها مستبشرا بعودته. وقد صح أنها أول من آمن به صلى الله عليه وسلم، وقيل هي أول من آمن من النساء، وأبو بكر من الرجال، وعلي من الصبيان، جمعا بين الروايات. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتوضأ وتصلي، ولقد شهدتهما أيام مكة ولياليها يصليان لله ويحمدانه ويشكرانه على ما أولاهما من نعم. مكثت السيدة خديجة رضي الله عنها تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي كانت، وهي ركعتان في الغداة وركعتان في العشي، ولا شك أن هذا حين فرضت الصلاة ابتداء قبل هجرته إلى المدينة، ثم زيدت لأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة بخمس سنين، يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وسنرى إن شاء الله في الحصة القادمة إن كان في العمر بقية مدى صبرها رضي الله عنها على الشدائد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حسن استماعكم وانتباهكم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما سمعتم. إني داعية فأمنوا، تقبل الله مني ومنكم. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من بفضله لفضله نسأل، إلهنا العجل العجل، الإجابة الإجابة، يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف إلى يعقوب، يا من كشف الضر عن أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، يا من شق البحر بالعصا وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدت عبادك الصالحين، أنجز لنا النصر والظفر والفتح المبين. اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نحييكم في مستهل هذا اللقاء وندعوكم إلى مرافقتنا في رحلة جديدة مع الفائدة والمتعة والتشويق.
0: فأهلا ومرحبا بكم، وإلى عناوين موضوعات لقائنا.
1: في جعبتنا لهذا اللقاء، علماء الآثار كيف يعملون وكيف يدرسون ويحللون العوالم البائدة؟
0: هل تضحك الحيوانات أو تبكي؟
1: الفأفأة أو التأتأة أو عسر الكلام لدى الإنسان، ما هي أسبابها وهل يمكن معالجتها؟
0: هل عرفت المكتبات في الأزمنة القديمة؟ متى وأين وجدت المكتبة الأولى في العالم؟
1: الشعر العربي، كيف وصف الشعراء الشمعة؟
0: وقبل أن نبدأ معكم وكالعادة نطرح عليكم سؤال اللقاء، وسؤال اللقاء هو:
1: في أي بلد استخدم الطابع البريدي أول مرة؟ الجواب في نهاية هذا اللقاء.

0: يعنى علماء الآثار بنبش الأشياء التي دفنها أجدادنا الغابرون أو تركوها فاندرست عبر الزمن. والسؤال يا جمانة، كيف يشخص عالم الآثار المدن والناس والأشياء ويستعيد صورة الحياة الماضية؟
1: في الحقيقة هو لا يستطيع أن يفعل ذلك تماما، لأنه قد لا يعثر على كل الأشياء التي يحتاج إليها لإنشاء صورة كاملة عن شعب أو عن طريقة حياة معينة.
0: ولكن كيف يصل إلى مبتغاه؟ يعني كيف يكون تلك الصورة عن حياة وعوالم الشعوب البائدة؟
1: إن ما يقوم به عالم الآثار ينحصر تقريبا في الأشياء التي تركها الناس بعدهم، وهي عادة أدوات الحياة اليومية، ويمكن أن يندرج في ذلك بقايا المسكن والأدوات المنزلية والأسلحة والمجوهرات، وكذلك عظام الحيوانات الأليفة.
0: غير أن العديد من الأشياء المهمة في حياة الأقدمين لا يمكن العثور عليها، فالحاجيات المصنوعة من الجلود والخشب والأقمشة والصوف أو القش عادة لا تترك أثرا تفيد عالم الآثار في عملية البحث والتنقيب.
1: صحيح ما تقوله يا فؤاد، ولكن عالم الآثار يبحث عن بعض الرسوم التي يمكن أن يتركها الإنسان القديم على بعض الجدران أو المقابر أو الكهوف، وهي رسوم تقدم له انطباعا مهما عن حياة وطريقة عيش ذلك الإنسان، ومن خلال هذه الرسومات توضع الاستنتاجات العامة.
0: سؤال آخر يا جمانة، ما هي الخبرة التي يجب أن يتمتع بها عالم الآثار لكي ينجز عمله؟
1: عالم الآثار يا فؤاد هو عالم بتاريخ الحضارات الإنسانية أولا، وهو عالم بلغاتهم وعاداتهم وأنماط حياتهم، وهناك فريق عمل من الخبراء يساعدونه في عمله، منهم علماء بيولوجيون وعلماء في النبات والحيوان وحتى علماء في اللغات القديمة.
0: إضافة إلى ذلك، فهناك بعض المختبرات الحديثة التي تساعد عالم الآثار في مهمته، وهو يقضي مدة طويلة في الدراسة والتحليل قبل أن يعلن نتائجه، التي قد تحمل الكثير من الأخبار المثيرة عن حياة القدماء، وقد يصل عالم الآثار إلى نتائج مخيبة.
1: بالطبع هذا صحيح، ربما يبحث علماء الآثار سنوات عن أمر ما في بعض الحفريات ولا يصلون إلى ما يصبون إليه، هذا أمر متوقع.

0: هل تضحك الحيوانات أو تبكي؟
1: إن الضحك والبكاء طريقتان بشريتان للتعبير عن المشاعر، ولا يعرفهما أي حيوان. إننا نعرف طبعا أن بعض الحيوانات تستطيع النواح والأنين عندما تتألم، لكن البكاء يعني أن ينهمر الدمع مصاحبا لهذه العاطفة ولا تدمع الحيوانات.
0: ولا يعني ذلك عدم وجود سائل الدمع في أعين الحيوانات، ولكنه يستخدم لإرواء قرنية العين. ولكي يبكي أي مخلوق يجب أن يكون كائنا حساسا يفكر ويشعر، وحتى الأطفال يبدأون في البكاء فقط بعد أن يتعلموا التفكير والإحساس. إن الرضيع يصرخ لكنه لا يبكي.
1: والبكاء بديل للكلام، فعندما لا نستطيع قول ما نشعر به نبكي. إنه رد فعل انعكاسي يحدث على الرغم من أنفسنا ويساعدنا في إطلاق ما نشعر به.
0: الضحك كذلك ظاهرة إنسانية، وقد تعطي بعض الحيوانات الانطباع بأنها تضحك، لكنه ضحك ليس مثل ضحك البشر على الإطلاق. والسبب هو أن الإنسان يضحك دائما لسبب ما، ومعنى ذلك أن الأمر يتعلق بعملية عقلية أو بإحساس ما. والحيوانات عاجزة عن أحاسيس أو عمليات عقلية كهذه. فعلى سبيل المثال، عندما نضحك لنكتة ما أو لمنظر مضحك، فإن عقولنا أو مشاعرنا هي التي تجعله يبدو مضحكا.
1: ويعتقد المحللون النفسيون بأن الضحك ظاهرة اجتماعية، فنحن نضحك عندما نكون في مجموعة تجد أمرا ما مدعاة للتسلية. والحيوانات طبعا لا تستطيع الضحك لأي سبب من الأسباب المذكورة.
0: تابعوا معنا بعد قليل. الفأفأة أو التأتأة لدى الإنسان، ما هي أسبابها؟
1: أين ومتى أنشئت المكتبة الأولى في العالم القديم؟
2: أهم العلوم التي يجدر بالمرء إتقانها أن يفعل أقل قدر من الشر ويحقق أكبر قدر من الخير. الكاتب والفيلسوف الروسي تولستوي.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. نعود ونذكر بسؤال اليوم: في أي بلد استخدم الطابع البريدي أول مرة؟
1: إذا حللنا عملية النطق فإننا نكتشف أنها تحتاج إلى التنسيق المثير للدهشة بين الحنجرة والوجنتين واللسان والشفتين ليخرج الصوت. ومع أننا لا نعي هذا التنسيق المعقد فإننا نكتشف غيابه حين يفأفئ الشخص.
0: تعرف الفأفأة أو التأتأة بعسر الكلام، فقد لا يستطيع المتكلم أن ينطق كلمة بشكل واضح، حيث يحدث تشنج في عضلات النطق ويتعلق بترديد الصوت الأول، فهو بدلا من أن يقول كلمة كتاب فإنه قد يقول كتاب.
1: وفي شكل آخر من الفأفأة، فإن عضلات اللسان والحلق والوجه تصاب بالتشنج أو الانقباض العضلي. ومع أن عضلات الوجه تتحرك لإصدار الصوت ولكن لا تصدر أي كلمة.
0: إن الفأفأة لا تظهر قبل سن الرابعة أو الخامسة، لكنها تحدث في أغلب الأحيان بعد البلوغ، وهي أكثر شيوعا لدى الذكور منها لدى الإناث. فبناء على الدراسات، إن النسبة بين الذكور والإناث هي 4-1.
1: الأطباء والباحثون ما زالوا يجهلون السبب المحدد لهذا الخلل، لكن في أغلب الأحيان مرتبط بعلة جسدية أو اضطراب عاطفي، ويمكن تصويب الوضع إلى حد معين بواسطة تدريب خاص على القراءة والكتابة، حيث يعلم الشخص الذي يتأتئ أو يفأفئ على القراءة والكتابة ببطء وحذر وعلى التنفس بانتظام خلال التحدث.
0: لقد لوحظت عوامل وراثية لهذه العلة، وقد بيّنت إحدى الدراسات أن 40% من الذين يتأتئون قد ورثوا هذه العلة عن ذويهم. إن معالجة التأتأة صعبة وتتطلب مهارة كبيرة وحسا بالمسؤولية لدى الشخص الذي يتولى المعالجة، حيث لم تكتشف أي أدوية، ولكن العلاج النفسي وعلاج النطق فعالان.
1: ومن الممكن أن يكون الوالدان عاملا مهما في منع التأتأة، حيث يستطيعان الاهتمام بأطفالهما بطريقة تساعدهم في عدم تكوين عادة التردد أو إعادة مقاطع الكلمات.

هل عرفت المكتبات في الأزمنة القديمة؟ كيف وأين ومتى؟ بعد قليل نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة.

0: إن الحفريات التي قام بها العلماء في أكثر من مكان في العالم قدمت أدلة ملموسة على وجود مكتبات قبل التاريخ الميلادي وربما بزمن طويل.
1: فعندما بدأت الحفريات الأثرية في بقايا مدينة أور في منطقة بلاد ما بين النهرين في العراق، عثر العلماء على أختام من الصلصال، وهي عبارة عن أقراص أسطوانية عليها كتابات يرجع عهدها إلى عام 800 قبل الميلاد.
0: هذه الأختام كانت تابعة لأقدم مكتبة عثر عليها حتى الآن، وقد عثر أيضا على مكتبة الملك آشور بانيبال في أطلال مدينة نينوى، وهي تضم آلاف الألواح المصنوعة من الطين، وكانت مبوبة بحسب الموضوعات ومنظمة في سلاسل، كل مؤلف ينسخ على ألواح فخارية ويدون على كل لوح اسم السلسلة.
1: وعلى هذا النحو وجدت ملحمة جلجامش الشهيرة في تلك المنطقة، وهي عبارة عن عشرات الألواح الطينية المسلسلة والمبوبة.
0: وكانت المكتبات بصورة عامة في بلاد الرافدين ملحقة بالمعابد والقصور وتسمى بيت الألواح، وكانت مراكز لتلقي العلم ونشره.
1: والمصريون القدامى أسسوا أيضا المكتبات وجعلوها ملحقة بالمعابد تحت رعاية الكهنة، وكانت الكتب عبارة عن لفائف من ورق البردي.
0: أما أهم مكتبة وصلتنا من العالم القديم فهي مكتبة الإسكندرية التي أنشئت حوالي عام 300 قبل الميلاد. هذه المكتبة كانت تضم حوالي 700 ألف كتاب أو لفة بردي مصنفة بكاملها ومفهرسة كما هي الحال في المكتبات الحديثة.
1: وبعد الميلاد اهتم الرومان بإنشاء المكتبات العامة، ففي القرن الرابع الميلادي كانت روما تضم 28 مكتبة، ومع مجيء الإسلام وتقدم الحضارة الإسلامية وازدهارها أصبح للكتاب مكانة مميزة، حيث تطورت عملية الكتابة والتأليف وبالتالي عملية صناعة الكتب وطريقة حفظها، فكثرت المكتبات الخاصة والعامة.
0: فالتاريخ ينقل لنا أن أكثر علماء المسلمين كانوا يملكون مكتبات خاصة، وأن من أشهر المكتبات العامة مكتبة بيت الحكمة التي أنشئت في بداية القرن التاسع الميلادي. فهذه المكتبة حفظت لنا آلاف الكتب من مختلف حضارات العالم، لكن هجمات المغول على بلاد المسلمين أحرقت ودمرت الكثير من هذه المكتبات.
2: الخير الوحيد في العالم هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. الفيلسوف الإغريقي سقراط.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس. وقفتنا الآن مع الشعر العربي. ماذا قال الشعراء في وصف الشمعة؟ نبدأ بأبي العلاء المعري الذي يقول:
1: وصفراء لون التبر مثلي جليدة على نوب الأيام والعيشة الضنك،
0: تريك ابتساما دائما وتجلدا وصبرا على ما نابها وهي في الهلك.
1: ولو نطقت يوما لقالت: أظنكم تخالون أني من حذار الردى أبكي.
0: فلا تحسبوا دمعي لوجد وجدته، فقد تدمع الأحداق من كثرة الضحك.
1: ويصفها ابن المعتز بقوله: صفراء من غير علل مركوزة مثل الأسل،
0: كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل.

0: ولصفي الدين الحلي قصيدة في الشمع يقول فيها:
1: جلت الظلماء باللهب إذ بدت في الليل كالشهب،
0: سفرت كالشمس ضاحكة من توار الشمس بالحجب.
1: ثم يقول أبياتا تسعة يبدأ كلا منها بأو، ونذكر منها:
0: خلتها والليل معتكر ونجوم الأفق لم تغب،
1: قضبا من فضة غرست فوق كثبان من الذهب،
0: أو يواقيتا منضدة بين أيدينا على قضب،
1: أو رماحا في العدا طعنت فغدت محمرة العذب.

0: لقاؤنا شرف على نهايته، ولكن قبل أن نودعكم نعود إلى سؤال اليوم الذي كان حول الطابع البريدي، متى وأين استعمل أول مرة؟
1: البريد عبارة عن وسيلة تخاطب غير مباشرة بين الشعوب، وقد ابتدأ البريد عن طريق حمام الزاجل، وكان اليونانيون والرومان والصينيون أول من استخدموه، ثم بدأ البريد عن طريق الطوابع، وأولى الطوابع سميت باسم بني بلال، وكان هذا مدة 11 شهرا، وقد تعددت بعد ذلك علامات تسجيل البريد كعلامات تخص مثلا المكان والزمان ومكان الاستلام وقدر المال المدفوع أو الدين. ونذكر أنه كان يدهن ظهر البريد بمادة إسمنتية، ما جعل عملية إلصاق الطوابع أمرا صعبا، وبدأ التطور يأخذ مجراه حتى وصل البريد لما هو عليه حاليا.
0: ونعود الآن إلى السؤال، في أي بلد استخدم الطابع البريدي أول مرة؟ الجواب، استخدم الطابع أول مرة في بريطانيا.

0: وفي الختام نودعكم، ولكن إلى لقاء جديد.
1: موعدنا معكم في مثل هذا الوقت في الأسبوع المقبل.
0: حتى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام، وإلى اللقاء مع
2: لقاء الأنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أخي في الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالمك.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي لجواري لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك، ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأضمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جواري عدت ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

ربي أنا عبدك، لمن تكلني؟ ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك. ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا يا أرحم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في أول حلقة من برنامجكم، وأسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذه اللحظات المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاة أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف لا يحلو الحديث عمن منحه ربه من الشمائل أحسنها وأبهاها، ومن الفضائل أسماها وأرضاها، ومن محاسن الأخلاق أعلاها وأزكاها. ما أطيب اللحظات وهي تقضى مع خير المرسلين، وما أحلى الأوقات وهي تمضي مع إمام المتقين. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إنه الحديث عن من اصطفاه الله من بين الرجال فجعله خير البرية وسيد البشرية، فما وطئ الثرى أكرم منه، فهو منة الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اصطفاه الله من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، وهم من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام. هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. زكى الله لسانه فقال تعالى:

نوحا وزكى الله خلقه فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وزكى الله فؤاده وقلبه فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. إن سألت عن خلقته وهيئته وصفته فإنك تسأل عن القمر ليلة تمامه إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه هذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. أحبه الصحابة حبا يفوق النفس والولد فآووه ونصروه وفدوه بأرواحهم وأموالهم ومن حبهم له نقلوا لنا حديثه وشمائله فذكروا لنا لونه وصفته ذكروا لنا كلامه وتواضعه نقلوا لنا رحمته بالصغير وتوقيره للكبير ذكروا لنا تواضعه وخشوعه وتعظيمه لله. فأطرق لي سمعك أيها الحبيب حتى تتعرف على صفة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. هو أجمل الناس وأبهاهم منظرا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أبيضا مشربا بحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير عظيم الهامة أي تام الرأس واسع الجبين مقوس الحواجب في غير اقتران طويل الأنف مع صغر أرنبته له نور يعلوه كث اللحية واسع الفم مهذب الأسنان ليس بالنحيف ولا بالسمين عريض الصدر بعيدا ما بين المنكبين لين الملمس في جبهته عرق إذا غضب في ذات الله يمتلأ هذا العرق دما الشيب في شعره نادرا وقليل وأكثر شيبه في عنفقته أي أسفل شفته السفلى وجميع شيبه لا يكاد يتجاوز 20 شعرة ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال شعيرات سود اجتمعن بعضهن إلى بعض ناتئات عن الجسد قليلا كأنهن بيضة حمامة عرفت بخاتم النبوة ضخم الكراديس أي عظام المفاصل إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال أو كأنما ينحدر من صبب إذا أشار أشار بيده كلها لا يشير بإصبعه وإذا ناداه أحد التفت ببدنه الشريف كله يقول البراء لم أرى شيئا قط أحسن منه ويقول كان رسول الله أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ويقول أنس ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله. وفيه يقول حسان بن ثابت شاعر الإسلام مادحا وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نشأ يتيم الأبوين فاقدا تربيتهما وحنانهما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى متقلبا بين أحضان متوالية تحفه عناية الله وحفظه حفظه ربه في صغره وصانه في شبابه فما استلم صنما ولا مس وثنا تزوج قبل البعثة بامرأة نبيلة شريفة لبيبة هي أعظم النساء شرفا وقدرا وأوفرهن كمالا وعقلا خديجة آمنت به وصدقته ونصرته وآزرته قالت له أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه هي خديجة المرأة الكاملة المرأة العفيفة المرأة الطاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 آسية زوج فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد بعثه الله تعالى والأرض مملوءة بعبادة الأوثان وسفك الدماء وقطيعة الأرحام فدعا إلى عبادة الله وحده صابرا على ما يلقاه من تكذيب وإعراض وجفاء رفع الله ذكره وأعلى شانه
أول من ينشق عنه القبر، وأول الناس يشفع يوم القيامة، وأكثر الأنبياء تبعا، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يعبر الصراط كان عبدا شكورا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، جعلت قرة عينه في الصلاة. أشد الناس تواضعا وأحسنهم بشرا، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، وتذهب به الجارية إلى أقصى سكك المدينة فيذهب معها ويقضي حاجتها، يخصف نعله ويخدم أهله ونفسه، لقي من الحياة مشاقها. آذاه قومه بالقول فالفعل، اتهموه بالجنون ورموه بالسحر ووصفوه بالكذب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وفي الغار كرب وهم خوف وحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي أحد كسرت رباعيته وشج في وجهه وسال دمه، ووضعوا السم في طعامه وسحروه في أهله، توالت عليه المصائب والمحن، وربه يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لم يضرب أحدا بيده، تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، لا يعيب على الخدم ولا يوبخهم. قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما عاب علي شيئا قط. رواه مسلم. يوقر الكبار ويتواضع للصغار، إن مر على صبيان سلم عليهم، ورأى أبا عمير وكان صبيا فقال له مداعبا صلى الله عليه وسلم أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين من بعثته إلى مماته يدعو إلى عبادة ربه، ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرها منه. فيا أحباب رسول الله، تلك وقفات ومقتطفات من جوانب السنة العطرة والسيرة المبارك، ذلكم هو جانب الشمائل النبوية والسياجاي المحمدية والآداب المصطفية، فالزموا طريقه واستمسكوا بهديه وسنته واحذروا مخالفته تفوزوا بالدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

كم هي عديدة أشجار البساتين والحدائق التي احتمى بها نبات الأرض من زهور وورود ورياحين، من هبوب الرياح والأعاصير. فبعد شجرة العناب التي ورد ذكرها في الحلقة الماضية، نتعرف على خصائص بعض الأشجار الحدائقية الأخرى، ومنها القيسوم، فهو نبات دقيق الورق، رائحته ليمونية منعشة. فقديما كان القيسوم يزرع لفوائده الطبية ولرائحته العطرية، ولم يعرف أبدا كنبات بري. حظي القيسوم بشهرة واسعة في القرون الوسطى، حيث كان يعتبر علاجا لآلام المعدة ولدغ الحيات، إلى جانب اعتباره واقيا من الآلام. ظل محافظا على مكانته في عصر النهضة، وكان يسمى قديما بحارس الثوب، إذ كانت أغصانه توضع في الخزائن لإبعاد الحشرات المؤذية عن الثياب وتعطيرها. وهو نبات يستعمل في الصيدلة وفي التجميل والبيطرة.

ومن الأشجار التي تشبه النخلة في مظهرها الخارجي شجرة الكادي، إلا أنها لا تبلغ طول النخلة. أوراقها مستطيلة تنبت في اليمن وجنوب آسيا والهند، وتليها شجرة الكافور الجميلة، فهي ذكية الرائحة دائمة الخضرة. يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 50 مترا، وعمرها 1000 عام، وتبدأ في إنتاج الكافور بعد 25 عاما على غراستها، ويزداد إنتاجها عندما تبلغ 40. عندها يمكن قطعها لتقطير حطبها. ويعتبر الكافور علاجا موثوقا، بدأ استعماله في أوروبا منذ 12، كما أنه يدخل في تركيب بعض المراهم المخصصة لتدليك العضلات.

من أشجار البساتين والحدائق شجرة اللوز، ولنا حديث لاحق في خصائصها وما قيل فيها من أقوال وأشعار. فاللوز شجرة من جنس الورديات تنتشر بأشكال متنوعة، عني الآسيويون بزراعتها منذ آلاف السنين، وهناك نوعان منها، ومن ثمارها الحلو والمر. أما الحلو فذو قيمة غذائية غنية بالزيت والبروتينات والسكريات وكثير من الفيتامينات والمواد المعدنية، وقد شاعت فوائد اللوز التجميلية منذ قرون عديدة. شجرة اللوز جميلة مزهرة يحتفل بها الإيطاليون كما يحتفل اليابان بموسم أزهار الكرز.

ومن الأشجار النادرة الأخرى شجرة الليلك، وهي شجرة تتميز بوفرة زهورها وتضوع شذاها الفاتن الذي يعطر البساتين جميعا. غرسها العرب قديما وشوهدت مزروعة في جنائن القسطنطينية في تركيا سنة 48 و500 ألف ميلادية، ثم انتشرت في أوروبا منذ القرن السادس عشر الميلادي.

ومن رياحين الحدائق النعناع، واسمه باليونانية مينتها، وهو من النبات الحوري، ويبدو أن الأقدمين قد استعملوا النعناع في طقوسهم الدينية أكثر مما استعملوه كعلاج، فكانوا يضعونه تيجانا على رؤوسهم. أما الصينيون فقد عرفوا فوائده المهدئة والمضادة للتشنج، وهو مخفف للألم. ويعتبر النعناع من أكثر الأنواع تعقيدا في المملكة النباتية، وذلك لتعدد أصنافه الناشئة التي لها عمليا نفس الفوائد العلاجية، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى الكحول المستخرج من روح النعناع، وهو المنتول، الذي عرف في شمال أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر، وهو منشط للمعدة، مطهر ومخفف للألم إذا ما أخذ منه باعتدال.

قد يكون المرء عارفا لبعض أنواع الزهور ولكنه يجهل الكثير منها. فالزنبق الذي أشرنا إليه سابقا والذي يعرف أيضا بالسوسن فهو من الزهور المرموقة، يشبه نفسه بالملك وبقية الزهور في خدمته. فالمعروف عنه أنه معتد بنفسه، ويعرف أيضا بالزهر الأشيب إذ يحتوي على شيبات هن في أغلب الأحيان مصدر قلق بالنسبة له. فقد حدثت مشاكسة بينه وبين الورد جاء فيها على لسان الشاعر صفي الدين الحلي: قد نثر الزنبق أوراقه وقال كل الزهور في خدمتي، لو لم أكن في الحسن سلطانه ما رفعت من دونهم رايتي. فقهقه الورد به هازئا وقال: أما تحذر من سطوتي؟ وقال للسوسن: ما الذي يقوله الأشيب في حضرتي؟ وامتعض الزنبق في قوله وقال للأزهار: يا عصبتي، يكون هذا الجيش بي محدقا؟ ويضحك الورد على شيبتي.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة. قال الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية بخصوص تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. جلسة عمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. في العالم، مستشهد 5 فلسطينيين الجمعة في هجمات منفصلة استهدفت شمالي قطاع غزة وجنوبه، ومن بين الشهداء 3 من عائلة واحدة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة سارعت إلى نقل كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك أعمالكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على موجات إذاعة تطابين مع بداية يوم جديد، ونحن نستقبل يوم سعيد، يوم يحمل في طياته بشائر الخير لكل من يستمع إلينا. صباح الخير لمن بدأ يومه بابتسامة، ولمن ما زال يبحث عن ابتسامته بين تفاصيل هذا الصباح. صباح جديد يطل علينا، يحمل معه فرصة جديدة، فرصة لأن نبدأ من جديد وأن نترك خلفنا ما أثقل قلوبنا بالأمس، وأن نستقبل هذا اليوم بشيء من الأمل وكثير من التفاؤل. مستمعينا الكرام، كم هو جميل أن نستقبل الصباح لا باعتباره مجرد بداية ليوم جديد، وإنما باعتباره هدية جديدة من الحياة. فالصباح لا يسألنا ماذا حدث بالأمس، ولا يطالبنا بأن نكون مثاليين، هو فقط يفتح لنا نافذة جديدة ويقول لنا ما زال في الوقت متسع لنصنع شيئا جميلا. قد لا نستطيع أن نختار كل ما يحدث لنا خلال هذا اليوم، لكننا نستطيع أن نختار كيف نستقبله. نستطيع أن نبدأ بكلمة طيبة، بابتسامة صادقة، بدعاء جميل، أو حتى بفنجان قهوة نتقاسمه مع من نحب. ولعل أجمل ما في الصباح أنه يمنحنا فرصة لنقول لأنفسنا: لا بأس إن تعثرنا بالأمس، لا بأس إن لم تسر الأمور كما تمنينا، فاليوم صفحة جديدة ويمكن أن نكتب فيها شيئا أجمل. دعونا نبدأ صباحنا بالفرح، حتى وإن كان فرحا صغيرا، بالامتنان على الأشياء التي اعتدنا وجودها ولم نعد ننتبه إلى جمالها، بالأمل، ذلك الشعور الصغير الذي يستطيع أن يحمل الطريق الطويل أقل تعبا. صباحكم أمل لا ينطفئ، صباحكم قلوب تعرف كيف تجد النور حتى في الأيام المستحمة.

0: 6:29 دقيقة على موجاتنا. أصبحكم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقانا المباشر ورد الصباح ليوم السبت اللي قمت واصل معكم إلى حدود 10:00. حتى ينجح الإنسان في حياته، هذا طبعا هدفنا الناس الكل، إن شاء الله نتمكن من تحقيقه، يجب أن يكون متفائل بهذه الحياة وينظر المتفائل ديما لحياته بطريقة إيجابية. شنو معناها بطريقة إيجابية؟ معناها يتوقع الخير، يتوقع الفرح، كما أنه ينجح زاد في تحقيق أمنيته بالتوافق النفسي وكذلك الاجتماعي، ويكون أكثر إشراق بالمستقبل وبما حوله. وبالتالي الحياة الإيجابية أكيد عندها تأثير بشكل مباشر على صحته النفسية والجسدية. في المقابل الإنسان بتبيع المتشائم ديما يتوقع اليأس، ديما يتوقع الفشل، وينظر ديما لحياته بمنظار سلبي، هذا ما يخلي الحياة صعبة. تعرفوا فرويد هو بالمدرسة التحليلية كما يقال، يقول بأنه التفاؤل هو القاعدة العامة للحياة، يعني بدون تفاؤل ما يمكنش الإنسان أن يخوض معركة الحياة وينجح فيها. والتفاؤل أكيد معناها يأثر على سلوك الفرد وعلاقاته وكذلك الاجتماعية مع عائلته مع أصدقائه، والاثنين كما تفاؤل كما تشاؤم بطبيعة ويأثر على صحة الفرد النفسية وكذلك الجسدية. برشا دراسات يعني اشتغلت في هذا الموضوع وأثبتت وبينت أنه الشخص المتفائل هو اللي أقل دائما يكون معناها أقل ميلا لإلقاء اللوم على نفسه ولا حتى يعني يواجه الفشل. ذاك علاش نراوه ديما إنسان مكافح، إنسان عنده عزيمة، عنده إصرار على مواجهة المشاكل، ما يستسلمش في وجه الفشل. وهذه أحدى كما يقال وجهات النظر اللي تفسر كيفاش يأثر التفاؤل على الشخصية، وحتى نراو الشخصية المتفائلة أكثر نجاح من الشخصية المتشائمة وأكثر سعادة. هذا ما يتسمى بالتفكير الإيجابي وقوته على توجيه مصير الإنسان صوب النجاح والإيجابية. ربما السؤال اللي نسأله لهنا كيفاش معناها، شو معناها التفكير السلبي وشو معناها التفكير الإيجابي؟ يعني التفكير السلبي بتبيع هو التشاؤم، هو رؤية الأشياء والمبالغة في تقييم ربما المواقف والمشاكل اللي نتعرضوا لها كل يوم، بينما التفكير الإيجابي هو التفاؤل، هو النظر إلى كل شيء بطريقة تكون فيها حياة ولا مفعمة بالحياة. ديما الإنسان ديما عنده أمل، ديما هو في انتظار الخير. وكيفاش الإنسان ربما يسأل نفسه كيفاش نجم نحول التصرفات السلبية لتصرفات إيجابية؟ يبعد الإنسان ديما على الانتقادات، يبعد على ربما التهكم اللي يمكن أنه معناها يتوجه من الأسرة ولا من الأقارب ولا حتى من الأصدقاء. المشاركة الاجتماعية الإيجابية والتدريب على التفاعل الاجتماعي راه هو ضعف الثقة بالنفس، عنده دور كبير برشا في التصرفات السلبية. إنسان يزمود ما يظهرش نقاط الضعف متاعه للآخرين بشكل أعلني. كيف كيف إنسان يزمود دايما يكون صحبة أصدقاء إيجابيين في أفكارهم وفي نظرتهم. والتفاؤل عنده أهمية كبيرة برشا في حياة الإنسان، هو مش فقط معني على الصعيد النفسي ولكن كذلك على الصعيد الصحي. يرفع التفاؤل نظام مناعة الجسم، بالتالي يدافع عن الجسد ضد الأمراض اللي يمكن أنها لا قدر الله تفتك بالإنسان. يخفض كذلك التفاؤل القلق اللي يشعر به الإنسان، شيء اللي يؤدي لتقليل العديد من الأمراض عند الإنسان. وبرشا دراسات معناها تعملت حول الصحة النفسية عند الإنسان وأكدت أنه الإنسان المتفائل ما يعانيش من معناها برشا أمراض. إنسان أحيانا رو تبدأ يحس دايما عنده وجيعة رأس، معناه ملازمته الوجيعة هذه. الإنسان المتفائل على فكرة ما يعانيش من وجع رأس، من تشنجات كما الإنسان المتشائم. كما أنه المتفائل هو نوع من أو التفاؤل هو نوع من من من من معناها من الارتخاء لعمل الدماغ، خلي الإنسان مرتاح، المخ يخدم بطريقة معناها مرتاحة. الطاقة اللي يبذلها دماغ المتفائل أكثر بكثير من المتشائم. فعلى الصعيد النفسي كذلك معناها التفاؤل يمنح الإنسان قدرة على مواجهة كل المواقف الصعبة مهما كانت. كذلك تحليل المصاعب بطريقة موضوعية واتخاذ القرارات الصائبة في وقتها، ويخلي التفاؤل كذلك الإنسان أكثر مرونة في علاقاته الاجتماعية وأكثر قدرة على التأقلم بشكل أسرع، ويمنح زادة شعور بالسعادة اللي تأثر أكيد إيجابيا على صحة الفرد. هذاك علاش يلزم الإنسان مهما تردته مشاكل في حياته، مهما تردته صعوبات في حياته، يحاول دائما أن يكون متفائل بغدوة إن شاء الله يكون خير يكون أفضل. وأكيد في نهاية الأمر أهم حاجة الإنسان يرمي كما يقولوا بالدرجة يرمي حماله على ربي سبحانه وتعالى، والمتفائل أكيد طريقه فيه نور، حتى ولو ما مشاش جنب لجنب مع النور أكيد آخر طريق بش يكون نور. وخلي صباحكم معنا الكرام صباح ينطلق بالتفاؤل.
1: كل شيء يولد مع الصباح، الفرح، الشفاء، البهجة، حتى الحياة. لمجرد دخول الصباح تشعر بأنك أفضل. صباح النور والسعادة، صباح الورد.

ما فيش شك كلنا رمينا حملنا على ربي سبحانه وتعالى. من أجمل غنيات الفنان التونسي زين الحديد ونص معها 46 دقيقة على موجاتنا. صباحكم زين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بجميع. شكرا لكم اخترتوا موجات الأولى والحرة واخترتوا رفقتنا في هذا الصباح السعيد. إن شاء الله نكونوا خير رفيقة لكم وين ما كانت وجهتكم وكنتوا حتى في منزلكم. مرحبا، رفقة طيبة للجميع أكيد، رفقة يقودها تقنيا وفنيا زميلي المخرج الفني هدي غريبي في آخر شورة صباحة ليوم السبت. ليلى بعجيلة معكم من أمام الميكروفون في تعويض الزميلة ليلى صحنون. مرحبا بكم دائما معنا على موجات الأولى والحرة، أهم الأحداث اللي عاشها العالم وأكيد نرجع بها وترجع بها الذاكرة. ننطلق من سنة 1521 كما اليوم بتاريخ 29 أوت وتاريخ فتح بلغراد على يد السلطان سليمان القانوني ودخولها تحت حكم الدولة العثمانية، وكذلك في سنة 1526 تاريخ وقوع معركة مهاج بين جيش السلطان العثماني سليمان والجيش المجري بقيادة لويس الثاني، وكانت المعركة انتهت بهزيمة الملك لويس الثاني ومقتله مع عدد كبير من رجال الدولة ودخول السلطان سليمان القانوني عاصمة المجر بعد أن دخلت في الدولة العثمانية. في مثل هذا اليوم كذلك من سنة 1724 لقاء السفير المغربي الحاج عبد القادر بيريز بجورج الثاني ملك بريطانيا العظمى في إطار العلاقات المغربية البريطانية. في مثل هذا اليوم كذلك 29 أود من سنة 1934 أدولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدد كبير من العسكريين والسياسيين الألمان. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1950 تأسيس البحرية السورية، وفي مثل هذا اليوم من سنة 1966 تاريخ إعدام سيد قطب أحد علام الأخوان المسلمين في مصر. وأيضا في مثل هذا اليوم 29 أوت من سنة 1967 تاريخ عقد مؤتمر القمة العربية الرابعة في الخرطوم، وذلك بعد حرب 1967، وكانت كان أطلق على هذا المؤتمر تسمية القمة سميت بقمة اللاءات الثلاث. هذه أهم الأحداث، نحاول ننتقي بتبع أهم الأحداث اللي عاشها العالم بتاريخ اليوم، وتاريخنا هو 29 أوت. صباح النور للناس الكل، رفقة طيبة للجميع. Yeah.

إن شاء الله زينة لكم الكل مستمعينا الكرام وين ما كانت الوجهة، زينة للناس الكل، طريق السلامة، وديما نرجو بين على رواحنا خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيه الأيامات هذية. ديما الواحد يعرف وقتاش ياخذ الطريق، يبعد خاصة على أوقات الذروة، هي صحيح ولات الكل أوقات ذروة الحقيقة مع ارتفاع درجة الحرارة، والحامي أكيد ربي سبحانه وتعالى، واستحفظوا على رواحكم، طريق السلامة للجميع. بما ربطنا شوية على درجة الحرارة رغم فيها بيس، ناخذ فكرة خفيفة ظريفة لأنه موعدنا مع المعهد الوطني لرصد الجو يكون بعد 8 إن شاء الله. فاليوم حسب الموقع المعهد يقول أنه فما سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية ومحليا الجنوب مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى آخر النهار بالجنوب الشرقي، وأثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر اليوم مضطرب بالشمال، قليل اضطراب بقية السواحل، الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أكيد أكثر التفاصيل باش نقراها مع بعضنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار
2: السابعة صباحا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. في تطاوين جلسة عمل حول الاستعدادات التنظيمية لإجراء امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردي دورة 2026. وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية. في العالم طهران تتعهد بالتصدي للعقوبات الأمريكية وتبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. إلى تفاصيل النشرة. انعقدت أمس الجمعة بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل للإعداد لتنظيم امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردي دورة 2026 بمناطق الجولان بتطاوين، ذهيبر، مادة، البير الأحمر، وغمراسن، وبني مهيرة، وسمار. وتم خلال الجلسة التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالإعداد لإجراء هذا الامتحان والاستعدادات التنظيمية والترتيبية واللوجستية والفنية لذلك. جدير بالإشارة إلى أن آخر تنظيم لاختبار كتابي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردي بولاية تطاوين تم خلال شهر نوفمبر من سنة 2022، سبقه اختبار آخر في شهر سبتمبر من سنة 2018. إلى مدينة، حيث أسفرت عمليات مراقبة صحية نفذتها خلال الأيام الثلاث الأخيرة مصالح الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن تحرير عدد من المخالفات وحجز كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة بمدنين محمد نجي.
3: تواصل العمل الرقابي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بمدنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. قمنا بحوالي 14 عملية مراقبة خلال الفترة الممتدة من 26 أوت إلى غاية 28 أوت. تم توجيه 5 مراسلات لأصحاب المحلات المخلّة بشروط حفظ الصحة. تم اقتراح غلق محل وحيد كان بمنطقة جزيز مواد لمخبزة، وكذلك تم حجز كميات مواد غذائية تمثلت في حوالي 161 علبة بسكويت بأحجام وأنواع مختلفة، حوالي 101 علبة قهوة بأحجام وأنواع مختلفة كيف، وحوالي 222.6 لتر مياه معدنية ومشروبات غازية، وذلك بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية.
2: أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، وقد تم في هذا الاجتماع تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. أكثر تفاصيل مع كاتب عام الفرع الجامعي بجابس عماد كريم.
4: هناك بعض النقاط الجهوية اللي هي معنا في كل سنة هبط بيان في خصوصها، ولكن للأسف ليس هناك أي تقدم على غرار البنية التحتية المهترئة للمدارس الابتدائية بالجهة، كذلك النقص فادح في الموارد البشرية من عمل تربوي إلى آخره، كذلك بالنسبة لوسائل تعليمية بكل صراحة أصبحت معناها بالية ولا تستجيب للتطور العلمي والتكنولوجي. شفنا في الصفحة متاع المندوبية إعفاءات العديد من المديرين، استغربنا بكل صراحة.
2: تنظم مدرسة فخر الدين الميلوشي للفضاء بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومهندس في مختبر الدفع النفاث، وذلك يوم 31 من أوت الجاري بفضاء الكوزي بحوم تسوق. رحاب بن موسى المسؤولة عن الورشة تقدم تفاصيلها للزميلة لميا بنغالي.
5: اون فيت الوركشوب يحكي على ريسيرش ديزاين، معناها نتاع اي ميسيون معناها سبيسيال، ملي تبدا فكره حتى الديزاين الامبلمنتيشن لانشن معناها الاطلاق كذا، معناها تكون فما نظره عامه معناها على كل شيء، على الكومبوننتس معناها المكونات نتاع اي فيكول سبيسيال، كيلك سوا معناها ساتيليت، كيلك سوا مثلا كيما كلكسوا معتلن روبو، كلكسوا أي أوبجي سبيسيال. أون فيت هذي العدو واللي بيشقي معرف برشا دكتور محمد عبيد انجينير في النازا، وخدمت حتى على المون الميسيون تاع المون سيمبل دونك، وتحصل حتى على معناها هايست اشيفمنت وورد فروم نازا ما شاء الله، زاد لكتشر معناها محاضر في جامعه جنوب كاليفورنيا.
2: وطنيا، أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. أكد الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من اليوم، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة دراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65% بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية القادمة وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الآجال المناسبة. دوليا، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. من جهته الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان قال إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج على الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي ليست مستحيلة، لكنها مرهونة بإدراك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. استشهد 5 فلسطينيين الجمعة في هجمات منفصلة استهدفت شمالي قطاع غزة وجنوبه، ومن بين الشهداء 3 من عائلة واحدة. وفي أحدث الهجمات، أورد مصدر طبي لوكالة الأناضول أن مسيرة إسرائيلية قصفت خيمة للنازحين في منطقة المشاهرة شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني. وفي الأراضي اللبنانية، شن المحتل الصهيوني سلسلة غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان، واتهمت حزب الله بإطلاق مسيرات. ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة المحيطة بتلال علي الطاهر في جنوب لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الويندال شعب جرماني شرقي ظهر في أوروبا خلال العصور القديمة، ويرجح أن موطنهم الأصلي كان في المنطقة الواقعة بين نهري الأودر والفيستولا، وهي منطقة تقع اليوم في غرب ووسط بولونيا وشرق ألمانيا. اشتهر الويندال بهجراتهم الواسعة التي رافقت انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، إذ انتقلوا عبر وسط أوروبا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال حاليا في أوائل القرن الخامس الميلادي، قبل أن يعبروا إلى شمال إفريقيا سنة 429 للميلاد بقيادة الملك جايستريك. أنشأ الويندال مملكة قوية اتخذت من قرطاج عاصمة لها إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية، وسيطرت على أجزاء واسعة من الساحل الشمالي لإفريقيا، إضافة إلى جزر مهمة في البحر المتوسط مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا. اعتمد الويندال على قوة أسطولهم البحري، مما جعلهم من أبرز القوى العسكرية في البحر المتوسط خلال القرن الخامس الميلادي. وفي العام 455 استولوا على مدينة روما ونهبوها، وهو الحدث الذي ارتبط باسمهم حتى أصبحت كلمة التخريب في بعض اللغات الأوروبية مشتقة من اسمهم. ورغم أن الدراسات التاريخية الحديثة تشير إلى أن صورة الويندال باعتبارهم مجرد مدمرين قد تكون مبالغا فيها، إذ تأثرت بالروايات الرومانية والبيزنطية المعادية لهم. كان الويندال يعتنقون المذهب الأريوسي، وهو مذهب مسيحي اختلف مع العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى توترات دينية مع السكان المحليين في شمال إفريقيا. واستمرت مملكتهم قرابة قرن من الزمن، إلى أن أرسل الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول حملة عسكرية انتهت بإسقاط مملكة الويندال سنة 534، وتم ضم أراضيها إلى الإمبراطورية البيزنطية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: هاي بدك على انا الليل وحدي ما بقى رح صالح لاقيني يا صالح.
1: اوف اوف اوف فوقوني يا خالي فوقوني. اوف
0: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة.
1: اوف اوف اوف رمعني الدهر بالمثلك رمعني وفوارس راكحة تسقي حصاني. انت وبنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

أحسبكم مثل الفرسان الليالي أبطال.

المصالحة. رجعنا معكم مستمعين الكرام بالمصالحة مع أحلى الشاكيد من المصالحة بإمضاء فيروز نصري شمس الدين ووديع الصافي في توقيت 37 دقيقة على موجتنا. ومرحبا بكم في رفقتنا الصباحية معكم حتى العشرة متاع الصباح ديما في ورود الصباح لنهار السبت. ديما حديثنا خاصة في الفترة هذه الطقس، درجة الحرارة، الحرارة الشديدة، اشتداد حرارة الصيف، هذا الكل أكثر المواضيع اللي نحكيه فيه اللي خاصة احنا نعيشوه لهنا سكان الجنوب والجنوب الشرقي تحديدا، خاصة نحكي مثلا ولاية تطاوين، ولاية مدنين، يعني كما قلت الجنوب الشرقي ارتفاع كبير معناها عشنا في درجة الحرارة إلى جانب استمرار معناها الأجواء السخونة الحقيقة حتى ساعات الليل في بعض الفترات، يعني أحيانا الطقس مبرج حتى في الليل. فارتفاع درجة الحرارة في الجنوب ماهوش صحيح، ماهوش أمر جديد، لأنه المناخ راهو معناها أرضية لهذا كل، المناخ صحراوي وشبه صحراوي، هذا اللي يخلي المنطقة من أكثر مناطق البلاد تتعرض أكثر للحرارة في فصل الصيف. لكن ربما سؤال احنا اللي نطرحوه اليوم هو وقتاش نجمو نحكيو على حرارة مش عادية، وهل اللي نعيشه اليوم مجرد موجة عابرة ولا احنا أمام ربما التغيير أوسع في طبيعة المناخ؟ والمعهد الوطني للرصد الجوي أكد في برشا مرات وفي نشراته المناخية خاصة إذا كان تبعته شهر جويليا أنه الشهر تميز بموجة موجة حر استثنائية شملت جزء كبير من البلاد مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة كيف كما نهار كل ليل ما فماش تغيير، يعني هذا ما سجل. تقريبا المعدل لدرجة الحرارة خلال الشهر كان 31.7 درجة مئوية، يعني فارق 3.4 تقريبا درجات فوق المعدل المرجعي. هنا كيف نحكيه على الطقس والمناخ، يعني شنو الفرق ولا التمييز بين الطقس والمناخ؟ الطقس هو اللي نعيشوه اليوم وغدوة وخلال الأيام والأسابيع القادمة، بينما المناخ هو الصورة العامة اللي تتشكل من خلال مراقبة درجة الحرارة خلال طبعا والأمطار والظواهر الجوية على مدى عقود طويلة. ذلك علاش ارتفاع الحرارة خلال أيام ولا حتى أسابيع ما يعنيش معناها أنه المناخ تغير، لكن تكرار موجات الحر اللي شهدتها بلادنا وارتفاع متوسط درجة الحرارة على المدى الطويل هي كلها مؤشرات تستحق الدراسة والمتابعة. ذلك علاش احنا في الجنوب نشعر ونعيش أكثر ربما الحرارة حتى بشكل أكبر، لأنه كما قلت خصوصية الجنوب التونسي يخلي تأثير الحرارة أكثر وضوح. المنطقة تتميز بمناخ جاف، معدلات مرتفعة من الإشعاع الشمسي، قلة رطوبة مقارنة بالمناطق الساحلية في كثير من الحالات، كما أنه طبيعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب يخلي فئة واسعة من السكان مرتبطة بالعمل في الهواء الطلق، شغل ربعينهم من الناس الكل سواء في الفلاحة ولا في البناء ولا في التجارة ولا مختلف الأنشطة الميدانية. هنا تصبح أكيد موجة الحر مسألة تتجاوز حالة الطقس، مسألة صحة وسلامة عامة. هذا اللي نتمناه للناس الكل، سلامة العامة، باش نكونوا الناس كلها لباس طبعا، نحافظوا على الصحة متاعنا، نحافظوا على نعرف وقتاش الأوقات اللي تكون فيهم بالفعل درجة الحرارة في الذروة متاحة، ما نخرجوش نحاولوا، لأنه ساعات الواحد راهو المسؤوليات متاع الحياة تحتم عليه بالطبيعة أنه يخرج في أي وقت يخرج للعمل. إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل، تردوا بالكم على روحكم، وأهم حاجة أنه نشربوا برشا سوائل. برشا أكيد يسمعوا فيا يقولوا كيفاش نشربوا برشا سوائل، الماء شبه مفقود. إن شاء الله العودة تدريجيا بدأت هي لمحالة في الأسواق، لكن مع هذا ما زلنا مسجلين نقص كبير في تزويد أسواقنا بالماء. برشا ناس اليوم للأسف الشديد نحكيه في 2026 الناس عطشانة. إن شاء الله ربي يروينا، إن شاء الله ربي يبعد علينا هالبلاء هذا، لأنه عانينا الكثير من الوباء للبلاء اللي توا نعيشوه. إن شاء الله يربي أزمة وما عادش تطول وتتعدى.

السيدة زهيرة سالم في عطشانة لا يرحمها مباشرة فنانين وساعات واحد يحكى حكاية يضحك شوية لكن مين دفرين ضحكة غلبة ساعات واحد يضحكها. الغنية ذي كان نرجع بالتاريخ وشوفها وقتيش تغنيت وقتيش تسجلت وقتيش احنا استحقيناها اليوم والله معناها بصراحة معناها محطوطة في حقها الغنية ذي كما برشا غنيات أخرين عطشانين صحيح إن شاء الله ربي يروينا ونحن نحمد ربي ديما وعلى كل حال لكن برشا فنانين تونسي لو كان يعرفوا باش نخلطوا الحالة دايره مكثره منهم الاغاني هذوما مازال عندنا في الاطار هذا مازال عندنا برشا اغاني وكلها موجهه الحقيقه على خاطر هذا خطابنا بالطريقه هذه نحن مانيش نعادوا مانيش ننقدوا ولكن نتحدثوا على الواقع احيانا الطريقه اخترت انا شخصيا باش تكون بالطريقه هذه كيف يعود باش نحكي برشا كلام يزينا من الكلام اما كي نسمع اغنيه تقول اعطيني عشريبه عطشان معمولك ربي نحن زادا كيف كيف راهو عطاشه ونحبوا شريبه ماء كيما نحبوا زادا الحقيقة متاع ربي نحبو نتنفسو هواء نقي نحبو نستمتعو بك النسمات الصباحية اللي ربي يعطيها لنا الصباح وتخرج نظيفة نقية علاش تتدخل أيادي وترجعها حاشاكم النسمات مسمومة راهو اليوم النظافة والمحافظة على البيئة راهي مسؤولية مشتركة بين المواطن والسلطات المحلية. ظهرت حرق الفضلات اللي ولات اليوم في, في, في برشا مناطق الحقيقة مصدر قلق حقيقي تسبب في الدخان في الروائح الكريهة تلوث الهواء كما قلت واحد ساعات يفيق الصباح بكري فما الناس ما مش تمشي تخدم ما عنديش حتى حاجة تعمل الصباح بكري غير أنها تقوم تلبس وتخرج تحب تتمشى شوية من حقها تمارس رياضة متاحة وتشم هواء نقي لكن لهنا في ولاية تطاوين وتحديدا منطقة حي المهرجان الحقيقة موضوع حرق الفضلات والمشاكل المرتبطة بالمصب النهائي للنفايات نفسه يعني خلال فصل الصيف راه بين ظفرين برشا ناس معناها خليت عيشتها صعبة جدا ارتفاع درجة الحرارة يقوموا الناس يقوموا الصباح بكري باش يحرقوا الفضلات علاش شكون عطاك الحق انت باش تحرق الفضلات الناس واللي تشتكي من اللي ساكنين غادي واللي قراب من غادي انت شار كيما قلت الدخان للروائح المنبعثة عمليات حرق فضلات عشوائية سواء نتيجة الحرائق اللي في المصب ولا نتيجة اضرام النار في الفضلات بشكل متعمد وسبق انه الناس تكلمت والناس حكيت ونحن برشا مواطنين تصلوا بينا حتى لهنا في ذا التتوين وحنا حكينا برشا راهو حتى حد ما عنده الحق باش يحط فضلات ويشعل فيها النار ما عندكش الحق انت مسؤوليتك الوحيده انك تلم الفضلات نتاعك بطريقه معناها محترمه وتحطها في المكان اللي بعديك باش يجيو الاعوان نتاع البلديه ويحملوها ياخذوها للمكان نتاعها مش مسؤوليتك انت انك تحرق راهي خطوره معناها لا يزي معناها الجانب الجمالي لا يزي الازعاج الناتج كما قلت على الدخان احتراق المشكل متاع أنواع مختلفة من النفايات اللي راهو يؤدي الانبعاث ملوثات في الهواء خصوصا وقت اللي تختلط الفضلات المنزلية بالبلاستيك وغيرها من المواد الناس المتقدمة اليوم والمتطورة راهو حتى الفضلات تتنوع معناها وتتوزع كل واحدة تمشي في طريقها احنا اليوم نلموه الكل وخوها على بوه سمحوني في الكلمة وزيد باقي تشعل فيه النار. بلدية تتوين تعمل معناها من, من, من, من مدة من خلال مصالح النظافة والعناية بالبيئة والمحيط على رفع الفضلات قايمين بواجبهم تنظيف عدد من المناطق شملت التدخلات في الأشهر الأخيرة الطريق هو نفس المؤدي للمصب النهائي ذي للفضلات في حي المهرجان في إطار الحد من الإلقاء العشوائي وتحسين نظافة المدينة لكن سامحوني معناها ما زلنا مواصلين في نفس الحكاية راهي الفضلات هذيك معناها أنتم اللي تهزوها وترميوها غادي معناها مش تخرجها من دارك وتكدسها غادي وبعد تشعل فيها النار تنظف دارك وتمسخ مكان آخر وتزيد العباد كلها تمرض من الريحة اللي تشمها كما قلت راه فما ناس راهي صباح تقوم تعمل رياضة تمشي تحب تشم هواء نقي حتى الهواء النقي اليوم عاش عندنا الحق باش نشموه بربي الظاهرة هذه ماذا بينا توفى في في في أقرب وقت ما عادش حتى حد معناها يعطي نفسه الحق باش يشعل النار في الفضلات باش يحرق باش
يفيق الناس الصباح على روائح كريهة، تقوم تحل الشبابك متاع الدار باش تهوي دارك، ترسل لك تدخل في ريحة لا أراك الله. ماذا بينا بربي بكل لطف، هذا شيء نطلبه من من من الناس كلها اللي تسمع فينا. كل واحد عنده الدور متاعه، عوين نظافة توجي يقوموا بالدور متاعهم، مش انتم دوركم حرق الفضلات. انت خرجها في ظروف كما قلت محترمة، في كيس مغلق محكم الإغلاق وتحطها في المكان متاعها. أتو يجيش كون ياخو معاش تشعلوا النار، يفضلكم في الفضلات، خلي الناس الصباح تشم هواء نقي. ربي إن شاء الله يهدينا لبعضنا، على خاطر الواحد يقوم وسخانة وعطشان وبيت في المغير كليماتيزور وكذا، ويزيد باقي يقوم يشم ريحة على الصباح والباحة، راهو ماهوش حلو. يد في اليد، الناس كلنا نفهموا بعضنا، وماذا بينا كما قلت كل واحد يعمل الدور متاعه وما يتجاوزش دوره. 7:45 دقيقة، مواصلين معكم ديما الموجات الأولى والحرة.

علاش يا قلبي عدنان الشويشي وبرشا علاش برشا مرات نطرحوا السؤال هذا علاش في برشا حاجات احيانا تتوجد الاجابه بسهوله واحيانا نتعب شويه باش نلقوا الاجابه ديما علاش لكن انا ديما نقول لكم اهلا وسهلا مرحبا بكم وديما معكم على موجه الاولى الحرام مثل معكم لقاء في ورود الصباح عدنان الشويشي وبرشا غنيه حلوه تونسيه نسمعوها ونحبوا ديما نسمعوها والغنيه التونسيه ديما عندها الاولويه بطبيعه ما فيهاش حتى شك جمال الاغنيه من ناحيه صوت من ناحيه الكلمات من ناحية اللحن وكذلك وجبنا اللي خلينا اليوم نختار الأغنية التونسية ونسمعوها أكيد ونعديوها وهذا واجب ما هو الشمزية للأغنية التونسية وللفنان التونسي وحن نحكيه على الأغنية التونسية أيام كارتاج الموسيقية إن شاء الله في دورتها القادمة هي دورة 11 الهيئة المديرة أعلنت أنه تحدثتنا على أعطتنا فكرة على العروض الموسيقية اللي تم اختيارها وبلغ عددها 26 عرض بمشاركة 14 بلد باش يكونوا إن شاء الله في الدورة 11 باش يكونوا إن شاء الله موجودين في تونس واختيار أكيد معناها يعكس تنوع العوالم والتجارب والتعبيرات الموسيقية كانت في الصفحة متاحة في بلاغ لها يم كارتاج الموسيقية معناها أكدت أنه لجنة الاختيار في المجمل تلقت 378 ملف ترشح وتبيع هذا رقم يعكس كما قلت الإشعاع الدولي لأيام كارتاج الموسيقية ذكركم اللي قريبا هي إن شاء الله معناها تنتظم باش تكون إن شاء الله من 3 حتى 10 أكتوبر وأكيد باش نتابعوها إن شاء الله ونتابعوا الدورة هذه وجديدها نحكي طبعا أيام كارتاج الموسيقية بعد شوية نخليه المجال قسم الأخبار مرة أخرى يرجع بحثنا عمر بودربيلة مش عمر بيه زميل عفيف لونيسي مرحبا بها عفيف بعد شوية جينا في موجز الثامنة تقدمنا آخر المستجدات وطنيا أكيد ودوليا وبعدها نرجع معكم في الجزء الثالث من ورود صباح اليوم السبت.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. في إطار الاعداد لتنظيم امتحان الحصول على شهادة كفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردية دورة 2026 بمناطق الجولان بتطاوين، ذهبة ورمادة والبير الأحمر وغمراس وابن مهيرة وسمار، انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل في الغرض تحت إشراف والي الجهة أميرة الكبسية. وتم خلال الجلسة التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالاعداد لإجراء هذا الامتحان والاستعدادات التنظيمية والترتيبية واللوجستية والفنية لذلك. أكد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة

0: التجارة والتنمية الصادرات تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعها. تابعت جلسة عمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. في العالم، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الصهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى 5 شهداء، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة وفق مصادر أمنية وطبية فلسطينية. قال رئيس الإيراني إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: شبيك لطو اش نجر تحت موك صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: سحرب شكهو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبك تعلي سي تبر النبي عبيه طلع فرح بيه هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا لك خويا بخي
6: هاي يونان الفم يا بي
7: هاي يوري هاي ابو كورا هاي
6: مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
8: ايش هي زطلة
4: زطلة ايش فيه مهبول تحب بصينا
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت
4: مسيو مين
7: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
4: ما قلتش ما قلتش
7: مسيو ولا لنيان
4: تكلم فيه
7: مسيو ولا لنيان
4: بعطيني
7: شعر مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
4: يا مالك يا مالك

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 48 دقيقة على موجاتنا. صباحكم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وصلين معكم اللقاء حتى العشرة متاع الصباح في ورود السبت بتاريخ 29 أوت. بدينا نقترب من النهاية واستقبال شهير آخر إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي شهر يدخل علينا بانخفاض على مستوى درجة الحرارة، بشوية أمطار على شلاب شكاك نجم نحكيه على الخريف اللي هو على بكري. إن شاء الله يكون زادة ممطر وفيه كل الخير وبشير الخير. سعيدة جدا التحق بنا عبر الهاتف المهندس سرحان رحاليا، معهد وطني للرصد الجوي. هكذا ناخذ فكره مع بعضنا ان شاء الله واضحه على احوال طقسنا اليوم والايامات القادمه. سي سرحان صباح النور، مرحبا نورتني.
1: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي تطاوين هذا الصباح.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. ان شاء الله تبشرنا اليوم بانخفاض.
1: نعم.
0: على ان شاء الله يا رب تفضل.
1: اكيد الحمد لله بشائر الخير موجوده، الانخفاض التدريجي في درجات الحراره. هذا باش يكون بصفة تدريجية بداية من هذا اليوم وحتى من يوم أمس في الحقيقة. نذكر اللي كانوا خلال يوم أمس تشكلت خلايا رعدية شملت أساسا جهة جندوبة سجنين من ولاية بنزرت. الكمية كانت ضعيفة من مليمتر إلى ثلاثة لا غير.
0: أي.
1: فهمتني. واليوم التراجع التدريجي في درجات الحرارة، الأرقام تكون ما بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و 46 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. في المساء فما مؤشر لظهور الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وما تشمل بعض الجهات الشرقية مع إمكانية واردة لتساقط البرد بأماكن محدودة، رياح قوية أثناء مرور السحب الرعدية، بحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل مع اتجاهات الريح تبقى من القطاع الشرقي. غدوة تتواصل الحرارة في انخفاض ما بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 ببقية الجهات، كما تصل محليا إلى حدود 45 درجة مع ظهور الشيلي محليا. الاثنين والثلاث مؤشر الأمطار يبقى موجود في المناطق الغربية، يكون جلي وواضح أكثر تقريبا أغلب مناطق البلاد باش تكون فيها الأمطار يوم الثلاثاء مساء. إن شاء الله أمطار الخير، إن شاء الله بداية خريف يعني طيبة لموسم فلاحي وحتى لكامل البلاد. بعد حرارة مرتفعة تأتي الأمطار وهذا هو المهم، الحرارة ستنخفض
0: أكيد.
1: ولكن نتهيئوا لتقلبات جوية إن شاء الله تكون طيبة دون خسائر مادية أو بشرية، هذا هو الأهم،
0: هذا المطلوب أكيد إن شاء الله.
1: نعم.
0: إن شاء الله. معناها التغيير يظهر لي الصحيح نجم نحكي عليه بداية من هذا الثلاثة سي سرحان.
1: لا هو مبدئيا كل يوم
0: شوية كل يوم نحسه
1: كمية متفاوتة، ولكن الأكثر يعني الجلي والواضح أكثر هو يوم الثلاثاء بإذن الله.
0: إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله بشير الخير نستناوها إن شاء الله، وأمطار الخير إن شاء الله كما قلت موسم قريب إن شاء الله موسم الخريف. شكرا لك على
1: شكرا.
0: كل الإيضاحات حول طقسنا اليوم لأيام القادمة. مهندس سرحان رحالي مشارة المعهد الوطني للرصد الجوي، نهارك زين، إلى اللقاء.

0: الطير صباح الخير ما كان لي حدا يا حسين غزال الخي ولد عالمي دايما لي
1: صباح الخير ما قال لي ما احنا نقول صباح الخير وصباح النور ومرحبا بكم اهلا وسهلا ونهاركم زين شكرا لكم على اختياركم وجاتنا ومازلنا مسلين معكم حتى العشر ديما في ورود السبت وصباح الخير زدا نقولها لهدي بن جديان حاضر معنا مباشره على خط المنوعه مع مجموعه من الاخبار الثقافيه اللي جمعنا في الاجنده كيف ما العاده. صباح النور هدي نركزين.
2: صباح الفل ليلى لوسانه مرحبا بك ومرحبا بكل الزملاء والمستمعين.
1: شربت شربه ماء قبل ما تجي ولا
2: لدي مناشرة في
1: المية معناها عندك الماء موجود
2: لا تهني الحمد لله
1: ما تخافش طبعا نعمل عليك هجوم نمشي ونجيب الماء
2: مرحبا
1: الحمد لله
2: الماء متوفر والسخان متوفر والحمد لله
1: أي سخانة عدونا بشرة من معهد الوطني للرصد الجوي باليوم باش نبدأ ونحسبه كل يوم نطيحه درجة كيكة درجة ونص درجتين حتى ايش نص نهار الثلاثة الجاي إن شاء الله أمورنا تبدأ واضحة بقدرة ربي
2: إن شاء الله كل شيء يتعدى بصبر والحمد لله
1: أكيد مرحبا هدي شو عندنا اليوم في الأجندة.
2: مجموعة من الأخبار والمواعيد الثقافية وأبداها من ولاية تطاوين
1: نعم.
2: تنظم المكتبة العمومية محمد الجيلاني بسر الحداد الاختبار الثاني للبطولة الوطنية للمطالعة يوم 31 أوت 2026 بداية من الساعة 9 صباحا بفضاء المكتبة كما تعلم أيضا المكتبة العمومية الرغبة كافة مشتركية البطولة الوطنية للمطالعة بأن الاختبار الكتابي الثاني سيكون يوم الاثنين أيضا 31 أوت على الساعة 9 صباحا بفضاء المكتبة
1: نعم.
2: أما في ولاية مدنين على إثر فاجعة بن قردان وتعاطف مع عائلات الضحايا تعلم إدارة مهرجان مدنين الثقافي الدولي في بلاغ لها أن العروض التي كانت مبرمجة تأجلت إلى المواعيد التالية يوم 30 أوت غدا حضرت مدنين جيت الجزائر بقيادة عماد العلاقي يوم 31 أوت عرض الفنان اللبناني روني فتوش يوم 1 سبتمبر عرض مسرحية تبسي للفنان جعفر القاسمي ويوم 2 سبتمبر عرض الفنان صابر الرباعي
1: اللي هو عرض الاختتام إن شاء الله
2: بالضبط في إطار المهرجان الثقافي بسيدي مخلوق في دورته 37 الذي ينتظم تحت شعار سنكون يوم ما نريد يكون الموعد الليلة في سهرة ختامية مع عرض مسرحي بعنوان مسيير بروبر للفنان وليد الزين بداية من الساعة 10 ليلا بالملعب البلدي بسيدي مخلوق تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدين يحتضن المركب الشبابي حمتسو جربان يوم السبت 29 أوت بداية من الساعة 5 مساء مهرجان الشباب المتين تحت شعار شباب واعي مجتمع أقوى ويتضمن مجموعة من الأنشطة والورشات والعروض الفنية. أما في ولاية جابس تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس والمرصد الوطني لسلامة المرور ينظم المركب الثقافي محمد الباردي والمكتب الجهوي للسلامة والأخلاق المرورية بجابس مهرجان السلامة والأخلاق المرورية دورة المرحوم عبد الرحمن حسن وذلك اليوم السبت 29 أوت في ساحة الكورنيش وأمام معرض جابس الدولي بداية من الساعة 4:30 مساء
1: نعم.
2: من فقرات برنامج الدورة 41 لمهرجان المرقوم بودرف يكون الموعد الليلة مع سهرة حاتم اللجمي في ربوخ اللجمي أما غدا الأحد 30 أوت اختتام الدورة بعرض النوبة فرقة أولاد عمران وفرقة مسعد كحلاوي ومشاركة الفنانة خولة التويت وأخيرا في إطار مشروع بوبينا لجمعية وكيس جابس يكون جمهور الفن السابع مع عرض لفيلم وثائقي قصير بعنوان سين عام ذهب وفيلم روائي قصير أجرين مارادونا وذلك اليوم السبت 29 أوت على الساعة 10 صباحا بكل من دار ثقافة مطمطة الجديدة دار ثقافة المطوية دار ثقافة مارث دار ثقافة غنوش دار ثقافة منزل الحبيب دار الثقافة الحامة والمركب الثقافي محمد الباردي بجابس هذه نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية لليلة.
1: نعم شكرا لك هادي يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات وكل الأخبار الثقافية اللي جمعتها لنا من خلال الأجندة الثقافية يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: الله الله الله
1: الله ينجينا من الآن.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم نسلطوا الضوء على التقرير الحديث الصادر على الاتحاد الدولي للاتصالات. تونس في المركز السادس إفريقيا في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة 2026. تونس تحقق الرصيد القياسي من أصل 100 نقطة باش تتفوق على المعدل العالمي المقدر ب 79 نقطة وبفارق كبير على المتوسط القاري للقارة الإفريقية 59 نقطة. تحدثوا على الرقم اللي أو نتيجة التقرير هذا. تونس المركز السادس ب 80.1 نقطة من أصل 100 نقطة. يرجع هذا تقدم بالأساسي لركيزة الاتصالات الفاعلة اللي سجلت فيها تونس تقريبا 90.8 نقطة بفضل التغطية الشاملة لشبكة الجيل الثالث والرابع مقابل 69.5 للمتعلقة بتبني الأسر والمواطنين للجانب التقني. المشهد القاري تتصدر المغرب الترتيب الافريقي ب 89.2، بعدها موريشيوس 89.1، الجزائر 87.8، جنوب افريقيا 86.4، ثم تونس في المركز السادس قريبا من كاب فيردي ومصر. صدارة العالمين تحثوا على المملكة العربية السعودية اللي موجودة في المركز الأول عالميا في المؤشر برصيد 99.2 نقطة، بعد فنلندا ب 98.7 وأستونيا ب 98.5.
2: يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: 8:49 دقيقة على موجاتنا. صباحكم زين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. موصل معكم اللقاء ومع اقتراب العودة المدرسية، وهذا الحديث هو توا اللي أكثر مع ارتفاع درجة الحرارة، مع انقطاع الماء، وكذلك حديث في الفترة هذه أكثر على العودة المدرسية، ومع اقترابها أكيد تجدد الاستعدادات لاستقبال سنة دراسية جديدة إن شاء الله. تجدد زي معها الحاجة لمد يد المساعدة للعائلات اللي معناها تلقى صعوبة في توفير المستلزمات المدرسية لأولادها. في هذا الإطار، مكتب بصفاقس لمنظمة التربية والأسرة يطلق حملة تضمنية تحت شعار "مع بعضنا أقوى". هي حملة تبرعات موجهة لدعم التلاميذ والعائلات ومساعدتهم كذلك على الاستعداد للعودة المدرسية في ظروف طيبة. للحديث عن هذه المبادرة وأهدافها وكيفية المشاركة فيها، نستضيف معنا اليوم المنسقة العامة للحملة سيدة رحمة الترابلسي. أهلا وسهلا، مرحبا سيدة رحمة، نهارك زين، شكرا على قبول الدعوة.
1: عسلامة، نهارك زين،
0: نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. ما بعدنا أقوى، علاش هذا الشعار؟ خلينا ننطلق من شعار الحملة، وحلو برشا وعطيكم صحة على اختيار هذا الشعار.
1: مع بعضنا أقوى، علاش مع بعضنا أقوى؟ خطر وحدنا من نجمو نعملو شيء، وكل ما نبدأ هكا مع بعضنا نجمو نعملو برشا حاجات.
0: بالضبط. كيفاش تولدت فكرة الحملة، وشنو اللي دفع اليوم منظمة التربية والأسرة مكتب صفاقس تحديدا لإطلاقها في الفترة هذه مع طبعا الاستعداد للعودة المدرسية؟
1: الحملة كيفاش صارت؟ أنا مؤثرة على الانستغرام الكونتينيتي سبور
0: سبار.
1: أي. أي سبار. النهار هبطت كيفاش معناتها ردة فعل العبيد اللي نوزع عليهم الوجبات، خاطر احنا كل نهار نوزع 40 وجبة على 10 دين على الطبخ.
0: بي.
1: من هيك الفيديو خذا صدى كبير أكثر من اللي نتوقع معناتها.
0: أعطيك صحة. أي.
1: من هيك الفيديو أنا قررت إني نطلق التظاهرة هذه. التظاهرة هذه باش تكون تظاهرة رياضية، وباش تكون فيها حملة تبرع بمناسبة العودة المدرسية.
0: أيوة.
1: دونك بالمقسمة هي ديجا التظاهرة باش تكون فيها ساعة سبور، وباش يكون فيها في حدود نقولوا احنا 15 دقيقة تحاور ما بين سي محمد العذار واحنا والوجوه الإعلامية اللي حاضرة والمؤثرين اللي حاضرين الكل. وبعد ليك بعد ما نكملوا الرياضة والخطاب متاع سي محمد العذار، دونك باش يكون عندنا كل معرض صغير اللي داخل في صالة. المعرض هذي استدعيت فيه اللي هما نسبونسور مستوفر هذوما، كل حد عامل لنا لقطة جميلة.
0: أي.
1: مثلا سيد سبور تقول كل أبونمو 20% منها ترجع للجمعية.
0: بيه جيد
1: هكيكا. دونك أنا بتندور عليهم نسبونسر بالواحد بالواحد، نعرف بيهم ونعرف اللقطة الجميلة اللي عملوهن.
0: يعطيك صحة، حاجة حلوة برشا. أي.
1: ونختم إن شاء الله التظاهرة متاعنا، وإن شاء الله تتكلل بالنجاح يا ربي، وإن شاء الله نعاون برشا برشا تيمدي
0: إن شاء الله. والتبرعات مدام رحمة اللي تحتاجها الحملة اليوم، معناها منتصور ما هيش تقتصر على المحافظ والأدوات المدرسية والكتب والكراسات، نتصور فيما حاجات أخرى اليوم يمكن المواطن أنه يساهم بها هكا ولا؟
1: أي بالطبيعة. بالطبيعة، خطر فما صغيرات مثلا باش يدخل يقرأ حرفيا ما عندوش لبسه باش يلبسها
0: مثلا. اي
1: انت يبدا باش يدخل يقرا يبدا حشمين ما عندوش حتى صباط باش يلبسه، انت ما تقتصرش معناها. هو كل ميهو لازم الناس الكل عندها صغيرات،
0: فهمتك،
1: والناس الكل تعرف شنو لازم وشنو مش لازم، بس هكا طفل صغير يدخل ويرجع يقرا في ظروف ملائمه.
0: به تنجم تكون المساهمه كذلك معناها ماليه، مبلغ كبير مبلغ بسيط، لكنها معناها تنجم تمثل فرق كبير. أكيد كل اختيار قدره، ما في شك. وهما معناها يتصلوا مباشرة بمكتب المنظمة في صفاقس، يتصلوا بك أنت شخصيا، كيفاش العملية تصير؟
1: عملية التبرع. بالنسبة لعملية التبرع، احنا الصندوق معناتها بخلاف انه اللي يحب يعدي للريب وإلا حاجة، احنا الصندوق انا بس نخليه محلول من اليوم حتى 14 سبتمبر.
0: واضح.
1: معناها الصندوق مفتوح، اي انسان يحب يتبرع من هون 14 سبتمبر باش يلقى دار الاسرة مفتوحة، يلقى الصندوق مفتوح، واي انسان بعيد خاطر انا راني اتصلوا بيا حتى من فرنسا وقطر وكل شيء ما شاء الله يحبوا يتبرع.
0: اي اي يعطيك صحة. اي
1: دونك سي محمد لعذار اعطاها من الريف يصبوا فيه ديريكت.
0: واضح.
1: وبالنسبة لكيفاش يتصلوا بينا معناها نوامر المؤسسة موجودة في

0: وتكون موجودة في برشا ولايات اليوم. معناها المبادرات التضامنية ما تنجح إلا بتعاون مختلف الأطراف، سواء كان جمعيات ولا مؤسسات، رجال أعمال زادا نوجه لهم الدعوة، علاش لا أولياء، مواطنين، الناس الكل اللي نجم كما قلت أنت بكري شوية، كل قدير وقدره، هكاك نحس ببعضنا أكثر ونعاونوا بعضنا، إن شاء الله ما بعضنا أقوى. هذيك علاش أنا علقت على الشعار، خاطر بالفعل إحنا ما بعضنا ما نجم كانوا نكونوا أقوى إن شاء الله. شنو هي الرسالة مدام رحمة تحب توجهها للناس تسمع فينا اليوم باش يكونوا ان شاء الله معاكم ويشاركوكم في هذه المبادره وهذه الحمله، حمله تبرعات؟
1: اي والله انا جيت باش نحكي حكايه.
0: تفضل.
1: انا التظاهره برمستها نهار الجمعه اللي فاتت.
0: اي شوف وعملت صدات برك الله.
1: اي نهار الجمعه اللي فاتت نظمتها في ظرف جمعه. في ظرف جمعه هذيك ما شاء الله كميه العبيد اللي جاوا اللي عاونوا اللي فهموا في انه التظاهرة هذه باستقطام كمية ما تتوصفش، معناها توصل انك انت تولي تبكي من كثر العطاء متاعهم.
0: اي
1: منتها بالحق راهو ما زال الخير في الدنيا،
0: الحمد لله
1: تتعاون بس تنزح التظاهرة، بس المؤسسة تتعرف وبس نلمدوا باكثر نقولوا احنا مو مساعدات للعبيد. انت انتي كتارة هيك الحب والعطاء من العبيد، انتي ديجا في حد ذاتها هيك فرحة كبيرة.
0: صحيح صحيح.
1: اللي هي هدي قبل التظاهرة اللي هي صارت في ظرف جمعة.
0: اي اي.
1: حاولها راني نظم تظاهرة كاملة وتو تشوفوها التظاهرة وتو
0: تحضروا
1: وتو معناها ترى تكون تظاهرة بإذن الله، بإذن الله بتكون تظاهرة ياسر ياسر ياسر سمحة وتنظمت في ظرف جمعة.
0: الملفت في معناها في في في الامر انه بالفعل في وقت وجيز جدا، لكن تبارك الله معناها حسب كلامك الصدى كان اقوى بكثير واقوى من اللي كنت تتوقعه انت شخصيا وتتصور.
1: اي انا نحكي لك مثلا في عملنا قهوه وقتها استدعتني سكاتولا نتاع الثقف، استدعوا جعفور في قاعده في قهوه، عرفت في قياده الشخص هذا يقول لك انا باش نتكفل بهذي، انا باش نتكفل بهذي، انا باش نتكفل بهذي، انا باش نتكفل بهذي، تغدر هكا تلقى تظاهره كامله تنظمت.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله. الحاجه الباهيه في الـ في الـ في الروح التونسيه وفي القلب التونسي هي الرحمه هذيك اللي بالحق معناها الحمد لله مازلنا محافظين عليها، تونسي يحس بالتونسي برشا. أي. وهذا اللي احنا اليوم محتاجينه. بالنسبه زاد العوده المدرسيه فرحه يلزمها تشمل الناس الكل وتشارك فيها الناس الكل، ولا اكيد ناس تسمع فينا نذكروهم انه حملة تنظمها منظمة التربية والأسرة مكتب صفاقس، كما قلت هي حملة تبرع وتظاهر في نفس الوقت رياضية، شعارها ما بعضنا أقوى، وإن شاء الله الناس الكل قوية ما بعضها أكيد، وإن شاء الله التضامن هذا وروح التضامن تكون ديما موجودة. كل التوفيق ليك رحمة ربلسي، شكرا ليك، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم مدرسة فخر الدين الميلوشي للفضاء بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومهندس في مختبر الدفع النفاث، وذلك يوم 31 من أوت الجاري بفضاء الكوزي بحمد السوق. أكد رمز طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات

0: الجمهورية بالمياه المعلبة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة دراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. تابعت جلسة عمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. في العالم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز باتت مفتوحة أمام حركة الملاحة عقب قيام القوات الأمريكية بإزالة الألغام البحرية الإيرانية منها. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة السبت إن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، والآن معرض الصحافة العربية والدولية مع الزميلة عفاف لونسي.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا لك عمر. الاندبندنت العربية مغامرة السلاح والاقتصاد حرب من أجل صفقة، عنوان يرى فيه صاحب المقالة أن الصراع الأمريكي الإيراني انتقل من المواجهة العسكرية إلى حرب اقتصادية ومالية شاملة في محاولة من واشنطن لدفع طهران إلى صفقة تحد من برنامجها النووية ونفوذها الإقليمية. ويعتمد الرئيس دونالد ترامب على ضغط الجيو اقتصادي والحصار، بينما تراهن إيران على موقعها الجغرافية ولا سيما مضيق هرمز وعلى قدرتها على احداث اضطراب في الاقتصاد العالمي. القدس العربي تساءلت كيف يواجه لبنان الغطرسة الإسرائيلية. ترى الصحيفة أن لبنان يجد نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتعثر المفاوضات حول انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تربط استمرار عملياتها بما تعتبره فشلا لبنانيا في التعامل مع البنية العسكرية لحزب الله، بينما يتمسك الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالتفاوض باعتباره الخيار الأقل كلفة لاستعادة الأراضي عزيز سلطة الدولة. واعتبرت القدس العربية أن احتمال التصعيد يبقى مرتفعا خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وحاجة بنيامين نتنياهو إلى الحفاظ على دعم اليمين المتطرف. صحيفة العرب الجديد عنونت إسرائيل ودمشق هل تتحول سوريا إلى ساحة للوصاية. يرى الكاتب أن استهداف إسرائيل الأخيرة لمطاليا بالظهور العسكري تجاوز كونه عملية أمنية ليعكس محاولة لتقييد قدرة دمشق لبناء دفاعاتها والاستعانة بحلفائها، بما يقترب من فرض وصاية غير معلنة على القرار السيادي السوري. ويشير المقال إلى مفارقة أساسية، فإسرائيل تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتنتهك أجواءها بشكل متكرر، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى منع دمشق من تطوير قدراتها الدفاعية بذريعة حماية أمنها. العرب اللندنية عنونت قطر تعزز حضورها في ليبيا لدفع تسوية السياسية. يرى الكاتب أن قطر تعمل على توسيع دورها في الملف الليبي مستفيدة من علاقتها مع مختلف الأطراف لتقريب وجهات النظر ودعم جهود الأمم المتحدة. وبحسب صحيفة العرب اللندنية، حثت وزيرة الدولة القطرية بل بحثت التعاون الدولي مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا سبل دفع العملية السياسية نحو تسوية تفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية. نختم بالصحف الفرنسية. في صحيفة لوموند عنونت لبنان بين سلاح حزب الله والوجود الإسرائيلي. ترى الصحيفة أن مشهد اللبناني الراهن يكشف عن معضلة سيادية عميقة تتجاوز الخلاف حول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فرفض حزب الله للاتفاق باعتباره غير شرعي ومهينا يعكس استمرار تمسكه بسلاحه خارج سلطة الدولة، وهو واقع يضعف قدرة المؤسسات اللبنانية على احتكار قرار الحرب والسلم. في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن استمرار إسرائيل في الغارات وإقامة منطقة أمنية في الجنوب يفرغ أي تفاهم من مضمونها ويحول الانسحاب التدريجي إلى احتمال مفتوح على احتلال طويل الأمد. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. شكرا وإلى اللقاء.

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: غربي وشرقي ما يدومش ديما, وفي الحقيقة ما يدومش هيرا ويدوم كان وجه ربي. مرحبا بكم 39 دقيقة على موجاتنا, مواصلين اللقاء حتى العشرة متاع الصباح ديما في ورود السبت. وقيت باش نخرجوا نمشيوا للأسواق نعملوا دورة نشوف شنو ينقصنا شنو اللي دبرتنا اليوم شنية زادة. مادام مازالت الدنيا باردة شوية نجمو نقضيه ونشوفوا مع بعضنا شنو موجود اليوم في الأسواق وتحديدا سوق مارث في محطة مباشرة تأمنها زميلة هدى العلوي على عين المكان. صباح الخيرات هدى, نهارك زين.
1: صباح النور ليلى, اهلا وسهلا, تحيه لك وتحيه لكل المستمعين. اكيد
0: مرحبا. خرجت شنو الطقس في مارث؟ السوق سخون بارد؟ مازلنا نجمو نقبلو نعملو دوره نجمو ولا صعيب شوي؟
1: مازلنا نجمو نقبلو
0: من
1: اسمها هواء شويه حركه الهواء. ان شاء الله ربي يلا يريحنا هكا وربي يلطف بينا وكهو.
0: ان شاء الله ربي برد علينا الناس الكل والحمد لله. شنو عنا اليوم في سوق مارث؟
1: اليوم بالنسبه لليوم سوق البلد في مارس اكيد فما برشا حاجات. دونك نبداو بالخضر. الخضر نبداو بالسناريه في حدود 2500 حتى 3000, البصل من دينار حتى 1500, الورقيات من 500 حتى 800, البطاطا من 1500 حتى 2000. بالنسبه للفلفل من 3000 حتى 4500. الجرع فما الجرع الاخضر والجرع الاحمر بالطبيعة 1500 حتى 2000. هذي بالنسبة فما طماطم زادة طماطم من 2000 حتى 2500. هذي بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال ليلة موجودة, موجود التفاح من 3000 حتى 6000, موجود أيضا لوينة, موجود الخوخ. تقريبا الغلال الصيفية في حدود من 3000 حتى 4500. هذي بالنسبة للغلال.
0: العنب شنو حواله؟
1: العنب تقريبا نفس السوم أيضا.
0: باين في مارث في بالك لهنا العنب والنوعية بالذات المسكي المزهر هذاك ب 8000 ونص في تطاوين.
1: صحيح حتى نهار السوق الأسبوعية ليلة موجود يوصل هذاك, ثم موجود الغالي جدا موجود حتى 8000 حتى 10000 وصل بالنسبة للعنب.
0: في وقته معناه نشتريو فيه بالسوم هذاك.
1: بالنسبة للغلال والخضر والغلال هذا هو. بالنسبة للحوم الحمراء والأسماك واللحوم البيضاء, الحوم البيضاء بالنسبة للضيف في حدود 5600 والدجاج في حدود 8600. هذا بالنسبة للحوم البيضاء. بالنسبة للأسماك ليلى نتوفر عنا البوق على 6000, عنا الجفاو على 8000, مخلط 7000, شروق أصفر 7000, وراتة بحرية على 10000, مرجان 25, وقراب 25, عنا زاد الروز على 30 دينار. هذا بالنسبة للأسماك. نجول اللحوم الحمراء. أكيد اللحوم الحمراء عنا العلوش والجدي على 47 دينار, بالنسبة للقعود على 30 دينار, والنعجب الكوس على 38 دينار.
0: يعطيك الصحة. دبرتك شنية اليوم ولا مازال بكري شوي؟
1: مازال بكري شوي. شوفوا الطقس.
0: أيوة.
1: الطقس شنو بشي عمل فينا ما تلي قرر
0: مش تعرف رح كتنجم كوجين تكولها ما تنجمهاش ولا ترفع يديك ترفع يديك.
1: والله يعني من الحاجات الخفيفة هي اللي تمشي أكثر.
0: هذا كهو الكل
1: هي لا تطاق.
0: أي الحمد لله ربي يعطينا الخير.
1: الحمد لله ربي يرحمنا إن شاء الله.
0: هذا كهو يعطيك الصحة هدى. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك الصحة بارك الله فيك على تميل المحطة الخارجية المباشرة من سوق مرث. كما قلت هدى نشوفوا الطقس كان بردت طيب فطورنا كان مازلت سخونة نرفع يدينا ربي سبحانه وتعالى كما رفع حاتم العراقي اللي باش نسمعوه من بعد لكن توا باش نسمعوا باسكال مش عليني وراجعين معكم في مواكبتنا اللي مازلت معنا.

0: ما حبيتش سمعنا بصوت باسكال مشعليني وصلنا بها للتسعة وواحد وعشرين دقيقة على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حديثنا لين مش يكون عن الكتاب عن المطالعة وعلى مبادرة ثقافية وتربوية مهمة برشا تحتضنها مدينة تطاوين. إش نحكيه على الاختبار المحلي الثاني للمسابقة الوطنية للمطالعة، وأكيد هي مناسبة معناها تجمع عدد محترم من الأطفال واليافعين، تجمعهم حول الكتاب، تجمعهم كذلك على القراءة والمنافسة في أجواء أكيد أجواء ثقافية وأجواء تربوية. للحديث أكثر عن هالتظاهرة هذه، عن أهدافها، عن أهميتها، يسعدني جدا أنه تنضم لنا عبر الهاتف مدام خولة سميدة، مديرة المكتبة العمومية بمنطقة الركبة تطاوين. أهلا وسهلا مرحبا مدام خولة، نهارك زين.
1: صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك.
0: مرحبا نور. شكرا
1: عايشك. شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: فرحانين اليوم باش نحكوا على البطولة الوطنية للمطالعة دورتها الخامسة اللي تنظمها إدارة المطالعة العمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. هذه البطولة تشمل عدة دفاتر، عندنا تقريبا سبعة دفاتر حسب الأعمار، حسب الفئة العمرية.
0: نعم.
1: عندنا الدفتر الأول هو الدفتر الأحمر، يهم سنوات ستة وسبعة سنوات، الأطفال مطالبين بقراءة 48 قصة عربية. عن الدفتر البنفسجي يهم الفئة العمرية من 8 إلى 9 سنوات، أيضا مطالبين ب 48 قصة. ثم لدينا الدفتر الأخضر الفئة العمرية من 10 إلى 12 سنة، أيضا مطالبين بقراءة 48 قصة. وتنوع اللغة الفرنسية إجباري. ثم عندنا الدفتر البرتقالي من 13 ل 15 سنة مطالبين ب 30 قصة، الدفتر الأصفر من 16 ل 22، الدفتر الأزرق من 23 ل 39، والدفتر الرمادي من 40 سنة فما فوق.
0: جيد. هل عجبني برشا التنظيم هذا بالطريقة هذه وبالألوان والفئات هذه كلها موجودة مدام خولة في الاختبار؟
1: موجودين الكل. جيد. موجودين الكل. جيد. حتى جيد. البطولة هذه تهم أيضا حتى الفئات الهشة والمراكز السجنية، يعني الفئات الكل تنجم تشارك في البطولة الوطنية للمطالعة
0: خارق العادة. المطالعة اليوم مدام خولة أكيد معايا في النقطة هذه أنها تواجه منافسة الحقيقة ومنافسة قوية زادة من وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي وقت نتحدث على الطفل. شنو اليوم اللي تسعى وليه من خلال هالمسابقة هذه اللي احنا اليوم نحكيه عليها؟ احنا فرحانين برشا بها المسابقة هذه اللي بيشترجع علاقة قوية بالمعنية قوية علاقة التلميذ بالكتاب. يعني هل الهدف اليوم هو فقط تشجيع الأطفال على قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب، ولا فما أهداف أخرى؟
1: احنا اهم الاهداف هي الترغيب في المطالعه، انه الطفل يرجع والانسان يرجع للكتاب، يرجع لممارسه الفعل القرائي اللي بالوسائل التواصل الاجتماعي نقص برشا. البطوله هذه تمتد على كافة، معناها على امتداد عام كامل، يعني الاستمرارية موجودة وال معناها التذكير دائما بالمطالعة موجود، يعني طيلة عام كامل.
0: أكيد.
1: سواء بالإحاطة، بالاختبارات،
0: ما هو الإقبال على الدورة هذه؟ معناها لاحظتوا فما اهتمام متزايد اليوم من الكل، معناها سواء أطفال ولا يافعين والمشاركة، معناها فما إقبال.
1: فما إقبال حتى من عائلات، يعني عائلات كاملة تشارك في البطولة.
0: أي هي باش يمكن تشجع يعطيك صحة.
1: الأم والأب والأبناء، معناها ديجا هو ثم جائزة مخصصة للعائلات، معناها للعائلات العائلات الأكثر قراءة. للقصص، معناها في آخر البطولة وقت التصفيات النهائية في رادس إن شاء الله، يعني يتم تكريم العائلة الأكثر القراءة للقصص.
0: أي أي هي لقطة حلوة برشة أنه عائلة أي. كلها تكون موجودة. هذه تدل على أنه معناها هي بنفسها متحملة مسؤولية أنها تحبب أولادها في القراءة وفي المطالعة وترجعهم أكيد للكتاب وتبعدهم شوية كما قلنا من البداية على الألعاب الإلكترونية والوسائل تاع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك.
1: أكيد هو حرص العائلة أهم حاجة فيها أنه حرص العائلة وتشجيعهم لأطفالهم على المسابقات وعلى ارتياد المكتبات على مختلف الأنشطة الموجودة في المكتبات.
0: فما قائمة مدام خولة اليوم محددة معناها من الكتب ولا من القصص اللي مش يقراوها معناها المشاركين ولا المجال مفتوح أمامهم لاختيار الكتب اللي تناسب اهتمامهم؟
1: بالنسبة كما قلت لك بالنسبة للاختيار الكتب حسب الدفتر، مثلا الدفتر الأحمر التلميذ مطالب 48 قصة فقط.
0: أي أما نوعية معناها هو يختار شنو يحب يقرأ ولا أنتم من الأول قسمتوا؟
1: لا هو عنده الحرية الاختيار. فهمت كيفاش؟ هو عنده حرية الاختيار شنو يحب يقرأ، نوع معناه الاختيار العنوان والكاتب، معناه هو عنده حرية الاختيار.
0: بالضبط. هذا يخلينا اليوم نزيد ونأكدوا أنه المكتبة ما هيش فقط مكان اللي معناها متعارف عليه، وخاصة قبل اللي يقول لك المكتبة استعارة كتب تهز كتاب وترجع كتاب، يمكن اليوم أنها تكون فضاء حقيقي لصناعة قارئ. يعني في هذا الإطار شنو الدور اليوم اللي تقوم به المكتبة في مرافقة خاصة الأطفال المشاركين في البطولة هذه؟
1: تأطير الأطفال خاصة في فترة البطولة، معناها نحاول نأطرهم كيفاش مثلا يلخصوا قصص، نتابعوهم نذكروهم دائما انه لازمهم يقروا القصص، معناها مش برشا نذكروهم بالاختبارات المحلية اللي عملنا اخر اختبار عملناه نهار 30 جويلية، هو الاختبار الكتابي الاول المحلي. والاختبار الثاني ان شاء الله باش يكون نهار 31 اوت، نهار 30 31 اوت، هذه الاختبارات الكتابية. مازال ان شاء الله عندنا الاختبار الجهوي اللي باش يصير في المكتبة الجهوية ان شاء الله.
0: فما شراكة معاكم مدام خولة في تنظيم المبادرة هذية، وكيفاش تقيموا معناها أهمية التعاون بين المؤسسات إذا كان فما مؤسسات ثقافية ولا جمعيات في نشر ثقافة المطالعة؟
1: أكيد احنا في علاقة مع المدارس، يعني المدارس والمعاهد الثانوية. النجاح راهم يكون كان بالعمل المشترك. يعني المكتبة تكملها المدرسة ويكملها المعهد، معناها تعاون مشترك. الحق نلقوا في تشجيع كبير من المديرين، مدير المعاهد ومديرين المدارس الابتدائية، يشجعوا في الأطفال على المطالعة، يشجعوا فيهم على القراءة.
0: جيد. هذا كله جميل لحد الآن. خلينا نمشيه لسؤال آخر اللي هو ماذا بعد المسابقة؟ طبعا المسابقة بيش تنتهي، النتائج بيش تعلن، الفايزين بيش ياخذوا جوائزهم بيش يقع تتويجهم، لكن ما بعد هذا مدام خولة؟ كيفاش اليوم نضمنه أنه يستمر الطفل في القراءة وما تنتهيش علاقته بالكتاب بانتهاء المسابقة؟
1: هي المسابقة مدام تبدأ من مثلا السنة بدأت من 25 أبريل لتكمل إن شاء الله في 25 ديسمبر 2026. معناها هي مسابقة مسترسلة، معناها الطفل معناها تكمل المسابقة منه يعاود يشارك من جديد، معناها الديمومة والتواصل
0: موجودين
1: معناها المسابقة.
0: جيد، خارق العادة. خليلك كلمة الختام، تحب تتوجه برسالة سواء للأولياء ولا للناس اللي يسمعوا فينا ولا للأطفال، ولا يعني حول أهمية ربما الدعم والتشجيع أكثر للعودة للكتاب، خاطر حبينا ولا كرهنا راهو أولادنا بعدوا على الكتاب وبعدوا على المطالعة، خذتهم كما قلنا من البداية التكنولوجيا الجديدة والألعاب الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي بمختلفها. يعني دونك نطلب منك رسالة لو ممكن توجهها مدام خولة في هذا الإطار.
1: هي فيما مقولة تقول خير جليس للأنام كتاب،
0: وهو كذلك.
1: الكتاب هو صديق الإنسان، الكتاب هو اللي يخلي الإنسان يبحر في في مسارات العلم، الكتاب صديق للناس في أي وقت في أي ظرف. تعالوا للمكتبة العمومية،
0: مرحبا بكم دائما
1: في المكتبة العمومية. المكتبة العمومية مش مطالعة فقط، المكتبة العمومية فيها أنشطة، فيها برشة برامج، فيها مثلا مصيف الكتاب. كيف كملنا أنشطة مصيف الكتاب، معناها برامج مكتبة راي متنوعة برشة، فيها برشة ورشات، فيها برشة نوادي. صراحة أحسن مكان تأتمني به على طفلك هو المكتبة العمومية،
0: ما فيش شك. وربما أجمل ما يمكن اليوم أن نختم به هو أنه الطفل اللي تضع بنديه كتاب ولا قصة، أكيد تمنحه أكثر من مجرد قصة ولا معلومة، بالعكس تمنحه فرصة لاكتشاف نفسه واكتشاف كذلك العالم من حوله. هذاك علاش نحبه اليوم نجدد الدعوة أنه نخليه الكتاب ديما حاضر في حياتنا اليومية. كذلك ندعم كل المبادرات اللي تجعل من المطالعة عادة وثقافة، ماهوش مجرد نشاط عابر. شكرا لك مدام حولة سميدة، نورتني وبارك الله فيك على حضورك معنا اليوم على كل هذه الإضاءة حول المسابقة والاختبار المحلي للمسابقة الوطنية للمطالعة. موفقين إن شاء الله، ونلتقي في مناسبات إذاعية قادمة، ويخب خاطرك أنك كنت معنا اليوم. شكرا لك، نهارك زين، إلى اللقاء.

0: فوق ارفع ايدك غنى حاتم العراقي. وصلنا معاه ل 39 دقيقة ومشي مباشرة فقرات منها زميلة سعاد شلبي الغربة.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة ومرحبا بالجميع في أنا والغربة. اليوم محمد الغمد هو أصيل ولاية تطاوين ومقيم في باريس، هو ضيف أنا والغربة.
2: اسمي محمد الغمد، نخدم كهربائي، معنا إلكتريشان باتيمون. عائلة متكونة من 5 أفراد، عندي 2 أولاد وبنية ومرتي بطبيعة. ونعيشوا فلا، معناها غربة كما الناس الكل.
0: إذا كان نرجع شوية، أول ما مشيت للخارج كيفاش تقيم التجربة الأولى، أول قرار إنك تخرج من تونس إلى غربة؟
2: هي فكرة بتعرف جان، معناها صغير وعمري وقتها 30 سنة، نحب نحسن المستوى المعيشة متاعي، نحب عملت وقتها فيزا الهنغري المجر، صارت الواقع صعوبات في الديفي معناها بتاع السفرة، شوية تعبنا شوية وتعرفي بهي كانت صعبة شوية، لكن معناها وصلنا بشوية صبر وشوية حنكة نقولوا نحن، وصلنا ولاباس والتاني الواقع ما بتيتش برشا من غير أوراق زاد وسي، معناها تعرفت على شكون، أنا تزوجت وسي في الظروف وجيزة، ما قعدتش برشا، قعدت حكيت 7 شهور وتزوجت غادي بما جزائرية الأصل فرنسوية الأوراق، من المجر تعديت لسلوفينيا، من سلوفينيا تعديت النمسا، من النمسا تعديت لألمانيا، ومن ألمانيا تعديت لفرنسا. من عام 2004 واني مستقر، معناها ريزيدون نقولوا احنا، عندي اوراق، ما بقيتش ما قعدتش في الواقع، ما عندي صعوبات في الاول.
0: وتاكل الحظ، وتاكل الحظ الحمد لله.
2: ولا مش راهو مش الناس كلها ممكن يواتيها، معناها تم حتى اللي نعرف اني عبيد عمرها عندها 20 سنة، معناها وما يواتيش
0: اللغط وما يعملش
2: يعني الواقع. الحمد لله، معناها رضيت الله والوالدين
0: دابور،
2: معناها كل شيء، ومع الصنعة زادة تم شوفي فابورابل، كي تكوني عندك متيه فيزيك فابورابل كبيرة، معناها تريدو مونديه، معناها ما يخلوكش العباد كي تولي عندك صنعة فيدك ما ثماش صعوبات نتاع حياة، تنجم تخدم، تنجم تكري، تنجم حتى مالقري، معناها الوي غالي والحياة صعبة شوي، مع عندك المتية تنجم تدخل راسك، معناها فهمتهم، وتتأقلم في الحياة الجديدة عليك. معناها عديت فترة من 2011 حتى 2015، معناها منقولوا احنا جيران شاف سوسيتي، خدموا معي عباد، خدمت انا، ومن بعد سكرت هالسوسيتي، سكرتها، عملت شركة صغيرة، معناها يدي باسبا، معناها سوم معين، ونخدم وحدي، معناها حاليا اني ما هو مع الاكسبريونس.
0: أي.
2: تولي تخدم كالي ديباناج، معناها كالي كالي ديباناج، تعمل لي ديباناج لي شونتيي، والواحد
0: يعني عشت هالغربة ولا ما عشتهاش؟ حسيتها ولا
2: لا؟ اسمي بس نكذب عليك ونقول لك عشت غربة فرنسا، هي باريس ما عشت غربة، هي باريس تو احنا ولاد الحومة واللي فامي ممكن ياسر اكثر من هنا، فهمتي كيفاش؟ الغربة الصحيحة نتاع قبل ونتاع معناها نقولوا في التسعينات والثمانينات، نو ما عشتش غربة كيما هذيك، نو
0: الحمد لله
2: حقيقة تو الفامي موجودة، الخوت موجودين، الأصحاب ولاد الحومة زيدون بليس، معناها أنا المرأة من هنا، معناها من تطاوين، معناها
0: به. وكي تروح أنت، كي ترجع يعني لتونس لتطاوين تحديدا، شنو أهم حاجة يعني تعملها؟
2: والدية قبل كل شيء، معناها وبعد تجي مصالح، معناها نتاع مصالحيني بالذات ومصالح أولادي زاد، حتى هما زاد يلزمهم نغرسيهم، اللي هما يلزمهم يروحوا كل عام لهنا، يلزمهم يتشبثوا بالوطن بتاعهم وبلادهم بالذات اللي تطاوين غالية وعزيزة معنا لينا.
0: خو محمد، شنية الرسالة اللي تنجم توجهها للعباد اللي تحب يعني تحب تعمل تجربة كيفك ولا تخرج البرة؟
2: باش ننصح أن يقولهم برو نو، ما ننصحش، خاطر سديبون كل حد وزهرة، كل حد وشنو كاتب له في الدين. صح أن إنسان عنده متية فيديو مثلا، فار اكزامبل عنده متية فيديو وواقف ومثل صغير، مش سالية يمشي يجرب حظه، خاطر تعرفي أنت تونس معناها ماشي لغادي العليك العلية، معناها باش تقولي باش نكونوا باش نقولوا نحن ثم مستقبل زاهر، ما ثماش ينجم واحد عنده مازال جان ومازال معناها في 25 وحتى 30 ومازال عنده صحة وعنده دبلوم فيدو وعنده معناه منقوله كابيسيتي باش يخدم نيسان نشجع باش يمشي قارن يمشي أمور رجلية ما يمشيش معناه ثم برشا حاجات نشوفوها ما نجموش حتى نلقاها معناه فهمتي بس نجميش معناه ثم اللي مسكين يقعد من غير سكن ومن غير ومن غير حتى أكل هي راه فاهم تقوليش فرنسا راه تمشي ثم اللي عايش ثم اللي عايش غربة مريرة ولكن شوف سادي بون معناها بالنقص معناها في الكابيسيتي نتاع مثلا زاد ونقص الاكسبيريونس نتاع خلطة فيها برشا عوامل
0: أكيد
2: فيها برشا عوامل ثم ناس معناها تتعدى هي ما يقول لك ربي يعطي على قد قلوب
0: الحمد لله
2: ثم ناس معناها ما تحسدش وكما تخالطك انت تخالط غيرك وكما تحب الروح تحب الغيرها ثم ناس لا ثم ناس عندهم معناها هيك بشاعة التصور اللي يقول لك معناها هو عمل واني ما عملتش وكيفاش فهمت كيفاش معناها الغربة هذه معناها فيها برشا احداث ما تفهمهاش معناها فهمت
0: أنا والغربة.

هويم يونس سافر يا حبيبي ورجع. تحية للناس الكل واللي شد طريق قصد ربي المكان ما، إن شاء الله تنية زينة لكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ديما معنا على موجات الأولى والحرة. الحديث مع اقتراب العودة المدرسية يتزايد ديما وتتزايد مع انشغالات العائلات التونسية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الكتب والأدوات المدرسية. نسبة تباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغت تقريبا 93%. نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، وصلت نسبة المبيعات 65%. نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 65%، وهذه كلها مؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله، وضمان توفر الكتب المدرسية وبتبيع توزيعها بمختلف الجهات في الأجيال المناسبة. لهنا زاد حبيت تحية شكر للمركز الوطني للكتاب، وتحية كبيرة برشا وخاصة لسي الحبيب العرقوبي مدير المركز الوطني للكتاب اللي كان في مداخلة لي معنا في أصايل، عبر عن يد المساعدة للناس اللي طبعا المركز باش يوفر للناس اللي عجزوا على توفير الأدوات المدرسية، بتبيع الناس اللي تعبة وناس متنجمش عندهم برشا صغيرات يقراوا وما نجموش يوفروا الأدوات المدرسية لصغيراتهم الكل. المركز على ذمتكم لتأمين كل حاجيات العودة المدرسية. نجموا تتصلوا بينا، تخليوا أرقام تليفون متاعكم ونحن باش نكونوا كما يقال معنا استخير إن شاء الله بينكم وبين المركز، وهكي نجموا يساعدوكم يبعثوا لكم كل الأدوات المدرسية اللي ما نجمتوش توفروها لصغيراتكم. إن شاء الله عودة مدرسية إن شاء الله وجامعية ناجحة وموفقة لكل أبنائنا وأصدقائنا التلاميذ. وصلنا لنهاية رحلتنا معكم اليوم في ورود الله صباح نهار السبت. شكرا لكم، إن شاء الله أنسناكم وعديتوا معنا وقت حلو معنا، استقبلتوا نهار إن شاء الله تكون فيه بشير الخير. وأول بشارة خذينا المعد الوطني للرصد الجوي من توا، كل يوم شنقسم بعدنا الدرجة درجة ونص درجتين حتىش لنهار ثلاثة يا رب إن شاء الله تفرج وتبرد الدنيا، ونستقبل إن شاء الله الطقس وبداية شهر وفصل الخريف إن شاء الله يعم علينا الخير وربي يعطي خيره. كنت في تعويض لزميلة ليلى سحنون، رفقني في الإخراج الفني هادي غريبي. شكرا هادي على المرافقة الطيبة والجميلة في هذا الصباح السعيد. فما مثل يقول القضاء اللوم بعد القضاء بدعاك ولا لا، يعني الواحد حاجة صارت ما عادش يرجع عليها، أما يرجع عليها للأسف شديد بالندم. خايبة هي حكاية الندم، خايبة برشا، ماذا بينا الحويجة نعملوها ما ندموش عليها، لكن إذا كان ندمنا عليكم بدقة خلالة. اليوم موضوع الندم تكونوا حاضرين وتحكيوا شنو تقال في هذا الإطار. شكرا لك هادي، شكرا فيصل شوشين من قاعة الهاتف، ليلى بارجيلا كنت معكم من أمام الميكروفون، يوم سعيد للجميع.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تمام 10 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل للإعداد لتنظيم امتحان الحصول على شهادة كفاءة مهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردية دورة 2026 بمناطق الجولان بتطاوين ذهبة ورمادة والبير الأحمر وغمراس وابن مهيرة وسمارة. وتم خلال الجلسة التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالإعداد لإجراء هذا الامتحان والاستعدادات التنظيمية والترتيبية واللوجستية والفنية لذلك. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطني لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق

0: منتجات نسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. في العالم، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطة وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة وجود 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز بعد مرور 6 أشهر على بدء النزاع الأمريكي الصهيوني الإيراني. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي، والمشوار ينطلق مع حاتم في دق خلاله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام.
4: هني وين يقول الشعور كلامة،
5: الشعر والكلامة،
4: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
5: الصوت وغناوي
4: في برة مدلانة، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
5: ملظوم ملظوم دك خلانة، لا
6: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
7: أصدقائي في كل مكان، نهاركم طيب، نهاركم زير، نهاركم أغر ما فيه الشر يا ربي. أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما التحق بينا الآن في استماع على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما في دق خلال ساعتين من زمان، مع موروثنا الشفوي الشعري والغنائي في رحلة طبعا نصيب الأسد. ليكم أصدقائي المستمعين على الخط الهاتفي 75 78 900، وين ما تسمعونا في أي مكان تنجموا تواصلوا معنا، الرقم مفتوح للجميع 75 78 900. موضوع حصتنا اليوم الندم، وإن شاء الله ما نندموش يا ربي، وإن شاء الله ما يعيش فينا ما نعيشوهاش اللحظات الصعيبة هذيك، ولكن الندم ضروري في سلوكنا، في لازم يخطئ الإنسان، لازم معناها حتى في القرآن خير الخطائين التوابون. طبعا الخطأ راه موجود، ولكن الندم وإصلاح الخطأ هذايا أكيد قالوا فيه ناس قبل برشا حاجات، وقالوا فيه ناس توا برشا حاجات، والمفيد ان واحد من الدم تاعه ياخذ عبره ويعيش المستقبل من غير ما يكرر نفس الاخطاء. يقود الرحله اذاعيا صديق المذهب بن سالم، اهلا وسهلا بك. في الاخراج الاذاعي زملاء النبي استوديو 14 باذاعه بانوراما وفي السوشيال على ما اعتقد في قاعه الهاتف، ويقول الشاعر: نمسح دموع الناس دمعة دمعة، ونذوب من الأوجاع زي الشمعة، لنبيع لا يشروني ما يبداي واضح من زمان بعيد، ولا بمالهم ننذال تيغروني، عايش على الله في مجات الليد، شاعر وعندي حجتي ومحوني، وفي حاكمة عادات وتقاليد، نغلط وما نديرش الفعل الدوني، ونندم وما نمشي بعيد بعيد ونفزع إذا صار الفزع ندوني ونفيد باللي قدرت به نفيد حساس عندي في الغرام جنوني نذوب عاطفة على البغثي تجريت

0: كان الندم قتال راهو قتلني، كان الندم قتال راهو قتلني، هز الحبايب خاب فيهم ظني. هكا قال خليفة دريدي، وبدينا بالغنية هذية في بداية حصتنا ومشوارنا معاكم أصدقاء المستمعين. ويقول صديقنا عبد المجيد ببريدعة، نقول فتنا النخل والديس وتعدينا، هواني الندم يا ريتنا ولينا. الندم يجرح، الندم يقسى على مولاه، والندم طبعا من شيء من الناس اللي عندها ضمير، اللي عندها وعز داخلي أخلاقي يحاسب ويوعي مولاه. يقول دير عزم واصبر يا بنادم، لتولي على فعلك نادم. مكالمة أول على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: مرحبا. ألو، مرحبتين. أهلا، أهلا بميمة. شين أحوالك؟ لبس يا ربي رضاك. وانت أحوالك؟ لبس
1: الحمد لله.
0: الصحة لبس
1: الحمد لله، في نعمة بالله
0: الحمد لله. قال لك، قالت لك، قالت لك أم آدم صباحك ورد وفل زيد شطارة، صباح ربح يجيب الرزق للفقارة،
1: وأيامهم زينة كل
0: إن شاء الله.
1: يسلم عليهم، ويسلم عليهم عليل وحيش كل ملحوظ نبي يروي
0: إن شاء الله يا رب يجمعين وما يحرم حد إن شاء الله. طبعا ديما نحب نطمن عليكم وعلى صحتكم في السخانة هذه والبرد.
1: الحمد لله، الحمد لله، نعم من عند الله.
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله إن شاء الله.
1: يا الميمة،
0: أي
1: ربي فيه ولادك منية هزاته والمركب تكسر بيه وصغير واشتاق حياته.
0: أي
1: لا عرس حنا مدي ديه.
0: أي
1: لميمة طق الضغراته ولاب الصوت تغني عليه. يا ميمة صلي وادعيله.
0: أي
1: وصلاة الفجر تمشيله.
0: أي
1: ومن حوض النبي يرويه. هذا على بن قرزان يا اخوي، على كل اولاد
0: ربي يرحمهم وينعمهم.
1: وعلي جيب لك قلنا لي اخويا.
0: ايه
1: اخويا ولدي.
0: ايه حبيت نحيي تحيه اخونا طاهر عبد اللطيف في باريس، يتبع فينا وبعث لي درجه الحراره، قال لي 17 درجه في باريس. صح عليك اخويا.
1: قال لي تفرع ملح الراقه. اخويا صغير مر فراقه.
0: ايه
1: ولو فراق مر ولما لا بابا ولما ما حاسس بغراقه. يا عم ادعي لي وربي يقبل دعواتك.
0: امين.
1: واخويك على الموج ملوح واخر لحظه في حياتي. يا عم ادعي لي وربي يقبل دعواتك.
0: يلا
1: نسافر ونعود نولي ونشوف العمه واخواتي
0: ان شاء الله يا ربي.
1: خيري خرق، خيري حرق والله صح الفاها. ويا شايب الزرعان تحضر فاها. والشوكة من غريب نجاها. والسر اللي يسوق واللي راكب فاها. خيري حرق والبحر دلها ظلامه.
0: ايه
1: والموت بالعمر كش الواقفة تجامة.
0: ايه
1: وبعد عليه الظلام والملائكة خدامة.
0: امين.
1: على ولدي عدو ولد اخويا.
0: امين. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله ربي يعطيهم الصحة والعافية ويجمعكم ديما على الخير يا رب.
1: الله يرحم اللي ماتوا ويرزق اهلهم بالصبر.
0: امين.
1: راني ندعي في كل صلاة.
0: امين يا رب.
1: رجعوني برشاخ ويانا.
0: الله يرحمهم وينعمهم. شكرا، شكرا لكم ميمة، يعطيك الصحة، نهارك طيب إن شاء الله. مواصلين معكم، تليفوناتكم 75 870 900. ادليلي الدللي وزيد الدلال على سيدك وما يندمك، كان فعل فعلته بيدك بكل تأكيد. مكالمة جديدة على الخط. ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو، صباح الخير.
0: أهلا بس عمر الهميمي، قبلات شي الأحوال؟
2: بكليك صح على
0: يا ربي رضاك، يا ربي رضاك على كل ما اعطى يا ربي ويعطي.
2: تحية فيصل شوشان وذوب السيرة ومروان دريد على موجة بانوراما.
0: مروان
2: وتحية ليك والجنيد الجامعي كامل فريق اللي يخذ في ذاته.
0: عايشك ذوب سالم خونا في الاخراج اللي دعي عمر.
2: عندي خواصل نقول لك جبنا حتى عبد الله مخي حات
0: ظلمك عديناه ومرك طاعة غير ليه ديما كلمتك وزعها.
2: ايه دمع دمع يا عيوني لك على الناس اللي ظلمون.
0: ندمت والحقني الندم مرات، تعبت فيها الحياة، هانت عشرتي عليهم برشا ناسات، وش نفع ندم بعد الغدر نديره.
2: الباطل ركب على الحق باين واضح، المظلوم للظالم ما هم سر.
0: ايه ايه ايه كان
2: حضرت مليانة سيب حق ياخذ مولاه.
0: كان الندم سكين راه ذبحني على ولفتي بعد الغلاز البحني. ايه
2: اي ظلمك عديناه وامرك تاع غير ما درك الايام كلمتك واشا.
0: روم الشهيري وصبري يا روحي لا تندمي ولا تحيري لجروحي.
2: تحيه لك.
0: شكرا لك يا عمر يعطيك الصحه نهارك طيب موفق ان شاء الله. مكالمه مواليه على الخط يقولي مش موجوده مش موجوده نقرا لك شعر ما يسالش. نحبك تحب نعرفك تحب الشعر صديقي ذو بن سالم. يقول محمد القاسمي لا مش محمد القاسمي يقول راهو قتلني وكان هذا الشاعر طبعا خليفة دريدي. راهو قتلني وكان الندم قتال راهو قتلني عجز الحبايب خاب فيهم ظني. يا ريت الندم قتال حبيب إنساني حسيت حرقة في الحشيد خلاني حسبت حبيب وفي الصبي معياني نلقاه خاين في الخلا هم مني. الغدر الفالي بالخافية والجهار تبين الهالي لحقني الدم لا ثريتني بوهالي علي يضحك لي بضحك تطمني. هانوا العشرة وباعوا البشاشة بدلوها بكشرة حبيبي المليح ما تبدلاش بعشرة وقت الشدايد في قفاك يهني يهني ديما على خاطرك يدخل في جوج عظيمة. ويا صاحبي الأيام موش بقيمة تخليك على شط البحر مستني. هاني نادم عديت غدرة مشوم سيدي بنادم كيما نستنى على البير يطلع صادم وهذاك ما في خاطري جنني. ما يجرالي عديت في قدر الزمان انساني مهبول من قال العدو يصفالي وخيت عالطماع وابدا مني عالطماعة ولثريتها بيوت الخلا خداعة. وهيذي هالأيام ساعة بساعة علي حسبتها صاحبي بدني دنيا غريبة وفيها الحبيب يهون ينسى حبيبة. خذ كلامي بحكمته وتجربة خليفة الدريدي بلهجتي متثني ذوق الندم يا قلب يا جرحني بالكش تموت وتريحني. ذوق الندم يا قلب زيد تعذب قتلك الغالي مشال الغير وانت مكذب. يلي نويت البعد الله يسامحك وين ما مشيت قعدت قدايم لامحك. كان من خذي مكتوب به تهنى كان كتبتي صارت عليها غنى. كان الندم قتال راهو قتلني عز الحبايب خاب فيهم ظني. عبد اللي غدرني عدت الفيتة وعضيت صبعي من ندم قصيته. يا خسارتك يا وقت ماك الصافي تبعتك نلقاك كيف العدو الشافي. لو كان الندم ينفع يفيد الشمعة على عمر قضاته رضا للغير من نار ذابت لين تموت دمعة لين تم الدمعة طفيت ونسوها قلال الخير. استندمت والحقني الندم بزايد على حبل شديت فيه نلقاه بايد. نتفكرك في الليل وانتي وينك ويا حسرتي علي كان بيني وبينك. كان القتم يقتل قتل مسعودة جت قرعتي قشقش يا بسعودة. مواصلين مع تليفوناتكم على 75-870-900. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو الساخير
0: نهارك طيب أغر مرحبا.
3: الفريق اللي معاك واللي هز علي التليفون.
0: عايشك عايشك عايشك عايشك عايشك. شكون معنا؟
3: إذا دربيل من الحامة.
0: مرحبا يا حبيبة وأهلا كل مستمعينا في الحامة. مرحبا بك يا حبيبة أهلا وسهلا. شنو الطقس اليوم في الحامة؟ شني
3: والله فما شوية نسمة.
0: أي به أي به أي به انخفضت شوية درجة الحرارة على الأقل.
3: نقول آه من حالي آه من حالي وكلمة آه قلبي ذاب وذبت معاه. اه من حيرة بالي ومن سهر الليالي اه من دمع الجاري زاد علي الاه اه من لموني والله ظلموني جروا دمع عيوني زادوا علي الاه اه من حالي وكلمة اه اه من دمعة عيني طول نهاري وليلي لو لدي يديني يما لا بنت توسيني تشيل علي الاه اه من حالي وكلمة اه قلبي ذاب وزبت معه.
0: الله يخليك يا حبيبي وإن شاء الله سلام.
3: كبيرة كبيرة لولد سلفي في دبي إبراهيم فاطمة
0: إن شاء الله
3: ولولد خويا في فرنسا
0: وسلامة قلبك يا حبيبي. سلامة قلبك يا حبيبي. شكرا لك، يعطيك الصحة، وأهلا وسهلا بيك دائما وأبدا معنا في المتابعة والاستماع. مكالمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا.
4: أهلا بخويا حاتم.
0: مرحبا، مرحبا بيك. شو الأحوال أنت؟
4: لاباس عليك. معك شريف بن قردان.
0: معايا شريف بن قردان. معك حاتم التطاوين. لاباس الحمد لله. وأنت شو أحوالك؟
4: الحمد لله.
0: ثم ثم شوية نسمة بحرية ولا ما ثماش؟
4: ثم شوية كان ليه الأداري شوية الحق والحمد لله.
0: لا لكن به عاد قريب من البحر عاد أنت. مش كيما مش كيما أنا. مش
4: كيما مش بحر 7 كيلومتر.
0: 7 كيلومتر إن أنا أزيدهم مسافة طويلة بين قردان.
4: لا باقي الجو بارد شوية، بخير من النهارين
0: الحق. لا لا ألطف الحرارة.
4: تا بقدي ربي يرفق بينا
0: ان شاء الله. وش عمل فيك ندم يا
4: ندم؟ ندم برش حاجات ونقول لك علاش صرت لي نسيت هنا وندمت لها.
0: وش مثلا؟ ما يقول
4: لي انا ما عرف لي ما جريش على صحتي من المرض ولا باقي رمي سوا الحمد لله. ما اشوفه الحمد لله
0: كان الحمد لله. كل اسمه كله ابتلاء من عند المولى. هذاك ما عندكش دخل في الندم عليه؟
4: لا والله يا اخويا حاج ندمت عليه حق اللي ما جريتش على عيوني الحق. ما نقولك الرسمي في
0: شيء. اي لكن هذاك ابتلاء من عند المولى ولا؟
4: عارفين ابتلاء لكن ما
0: معناها حتى لو اجتمعت انت والانس والجن باش يسيبك المصاب هذاك. هكا ربي قال لنا.
4: ما اخوي حاتم كان من الاول
0: العين. اي لكن تم انت اللي مكتوب على الجبين تراها العين. هذا ما نحكيش على خلق الله وابتلاءات المولى.
4: اليد فارغه اش خلي الانسان
0: راهو اليد فارغه. هي اليد فارغه شكون خلاها فارغه؟ المولى هكاك خلقك ولا
4: لا؟ ربي خلق لكن ما
0: شنو اللي ما
4: يخلي الانسان هو الفقر هو اللي يخلي الانسان يتعب في حياته شويه.
0: شوف قديش واحد ما عندهش في يديه ونظر لباس عليه.
4: والله الحمد لله
0: نعمة ربي. اي لا معناها مش مر مش مش مر مش مربوطة بذات اليد.
4: اسمع اخوي حاتم، هاي المرأة الحق
0: شالتني الحق. الحمد لله المرأة الصالحة رزق. والمرأة الصالحة
4: ونقبلها هي الشفاء عاملة عملية وان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يشفيها. ان شاء الله ربي يشفيها ويكملها بصحتها وثمرة اعمالها الخيرية ان شاء الله. شكرا لك يا شريف، يعطيك الصحة ونهارك طيب ان شاء الله. مواصلين معاكم دق خلالة. ايش يقول لي ذو ثم ولا ثماش؟ هاي ناخذ ويلا تليفون جديد على الخط. الو الو وسهلا. هذا
5: الصحاب مش نحوالك.
0: مرحبا بك خويا الغالي. اهلا وسهلا.
5: يعطيك العافية. تحياتي لك ولهذا
0: التليفون. الله يخليك.
5: وكيف المستمعين؟
0: مرحبا مرحبا اخويا. منين تكلم فينا؟
5: أني مثال من العشوش رمادة.
0: آه العشوش رمادة. مرحبا. العشوش العشوش في رمادة كانت ثم عين جارية وكانت منطقة خضراء جدا. مازلت ولا؟
5: والله كاك مرة يقول لها الشرشارة هي لكن نقص لها الماء شوي.
0: ما حاولتوش
5: ما حدلش من دعني. نقص الماء شوية. ما قاعد هكاك مرة قاعد يشرب لها زبايد ورقاق.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يعني يحن علينا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. اي سيد علي كان الندم قال قتال راهو قتلني وانت الندم مش عمل فيك.
5: يا ودي ايش بقول لك الندم والله ساعات ساعات الندم ربي يحفظنا من الندم. احنا الندم ياس ايش بديروا برا ندمت بلا سليكات بربي اكون
0: لعمي. اي
5: سليكات ان شاء الله ما يكتب
0: ما يقول الشاعر اصبر على حكم الله واش اعطاك ودير الصبر في بلاصة الندم دواك.
5: ان شاء الله هكي اللي من دوم الله. احنا ديما صابرين مهما يكون حتى خص الضوء وخص الماء لباس العشوش والله متفردين في الليل من القدازر. نسمى باهي والناس كل باهي وربي يهدي اكو
0: الحمد لله. الحمد لله. يقول الشاعر ندمت وعلى عشرة المليحة نادم على ناس خلوه قلبي صادم وكيف الحيط خلوه بنية هادم لا صانوا لا وفوا بالعكس هاهم باعوا.
5: والله إنسان أنت ساعتك وأنت ذا والله إن دم ما هناش ندم ناسها. كل إنسان دم يدير الخير ويهو
0: دير الخير وانساه واعمل الشر وتفكره. ربي يحفظنا. شكرا لك يعطيك الصحة أخوي الغالي. أخوي علي من العشوش الرمادة ومصين معاكم. التواصل معنا على 75-870-900. بعد خليفة دريدي نغمنا الأول نغمنا الثاني رؤوف مهر.
6: طعم المرارة يعجب المر،
7: طعم المرارة يعجب المر،
6: وكسر الخواطر،
7: كسر

0: قديش المجروح يدس هكا غير روف مير في لقاء مع شعر صاحب شهير وموصيل معاكم لقانا 75-78-900 على موجة إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما وين ما يصلكم صوتنا. أهلا وسهلا وبكم الحنظل الفطوري والحدج مضاقة على ناس خلوا دمعتي رقراقة. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا. تحياتي سي حسن.
0: تحية ليك وأهلا وسهلا بيك في
1: فريق العام الماجد.
0: الله يخليك خويا غالي. مرحبا.
1: ببريدة.
0: أهلا ماجدة. أهلا ماجدة الغالي.
1: تحياتي ليكم خويا منورين كل الدعم إن شاء الله. نقول لك رومي الشهيري وصبري يا روحي.
0: روحي روحي.
1: لا تقلقي ولا تحيني بروحي.
0: زوزي يا روحي على القيلة.
1: أنا دم خويا ما هو أسمع. هو إنسان يقول لك بيت على غيظ ولا بيت ندم. روح تعالي تعال يقول كلمة ويولي ندم عليها. إذا كان إنسان يملك عصابة ويصبر شوي ويريض دمه
0: ويدور لسانه سبع مرات قبل ما يتكلم
1: سبع مرات ويخدم الكلمة اللي باش يخرجها شنية هو ما يندمش رو ما يثيرش الندم.
0: اي صحيح.
1: وأحيانا تجيك والله أحيانا ساعات ما نجيك لو تندم كيف كنت تحكي حتى إنسان يجي حاجات اللي تخليه يندم لكن الترك باي لو المسامة كريم وترك باي وديما الإنسان كيف
0: ما ساعات يقولك ندمت على إني عملت الخير في ناس غير ناسا.
1: يستحيل إذا كان تندم على فعل الخير باي ملاه ولا خير ما يهمك شيء
0: صار
1: أعمل الخير وانساه وأعمل الشر وتفكره وربي يسترنا خويا. وبربي نحب نهني عائلة سعيد قديري وعبد الله شعبان بمناسبة زفاف ابنهم بسمة قديري ومنير شعبان وربي يتمم فرحهم بالخير والهني ومسلالة من حي دار سي محمد الودرني وعائلتي بالحامة وكل من يعرف عبد المجيد ببلادعة وربي يدوم هناهم.
0: امين يا رب العالمين. شكرا شكرا يا مجد
1: وانتم مربيعينكم.
0: الله يخليك. شكرا لك عبد المجيد. وموصلين مكالمة جديدة على الخط. الو الو وسهلا. الو عسل التليفون هاو جاي في الطريق على كل نستناوه. الو اهلا وسهلا.
2: الو
0: مرحبا نهارك طيب الحمد لله.
2: مريم من الغريب.
0: من الغريبة. أهلا وسهلا يا مريم.
2: من الغريبة كلمتك قديش المرة.
0: مرحبا مرحبا على رأس عيني. على رأس عيني.
2: عينتك يكبر قادرك ويرحم والديك.
0: سامحيني كان قلقتك ولا بطيت ما هزيتش وقتك.
2: لا لا أنت سامحني. عايشك ويرحم والديك ونحبك برشا
0: الله
2: يرحم والديك الله يبارك لك
0: أجمعين إن شاء الله. وأمك محمد
2: كله حبيت نقدم تحية لأمي فاطمة بنت الأخضر بن محمد
0: العادة
2: وخالي ذو
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ويجمعك بيه في ساعه سعيده.
2: حبيت نقدم لك انت تحيه كبيره كبيره برشا ونقول لك الله يبارك لك ويرحم والديك
0: على منطقك وعلى
2: طبيعتك المزيانه.
0: الله يخليك الله يخليك وان شاء الله
2: يبارك لك ويرحم والديك
0: اجمعين وان شاء الله
2: ورب تطاوين الكل كبير وصغير
0: يسلموا عليك الكل اختي غاليه. شكرا شكرا نهارك طيب نهارك زين نهارك غرب في الشر ومصلي معكم 75-78-900. يقول الشاعر عمل مشومة درتها بيدي حبي الطفلة في الأصل ما هي ليا نادم على درت على ما درت وكليت من الدمار حتى شبعت ويا ريتني لعشقت لغرمت وبعد المحبة اليوم هاني وحلت ويا سامعي كانك علي رفت هات النصيحة نصيحة والله راني حرت. مكالمة جديدة. ألو ألو سهلا.
3: ألو عسلام أخوي حك.
0: مرحبا أختي غالية. مرحبا شكون معنا؟
3: أم عبد النور من العلاية.
0: أهلا أم عبد النور بكل مستمعينا في العلاية.
3: تحية الطاقم اللي معاك وكل.
0: زعما يصح عليك أنت هالبيت إيش رجعك للعين بعد غيابك دمع الندم ولا كلام أصحابك؟
3: والله كلام أصحابي بقى الندم إن شاء الله بعيد علينا.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا رب.
3: والله شوي سعى البال وشوي معنا صبر وبقول الله ما يصير في الندم. هذا بالنسبة لي نيرة.
0: أي.
3: أنا أسوي الحق الحمد لله يا ربي إن شاء الله ما نندمش. ما ندمتش وإن شاء الله ما نندمش. كل شيء عملته معناه هو ربي يسير كل شيء رب.
0: إحنا
3: يلزمنا نوسع بالنا يلزمنا نصبر شوي.
0: يلزمنا برشا صبر. برشا صبر. أي. هي قالت لحقني الندم كتيت كثرة وجاعي وهزوا علي حمل موش رداعي. كان الندم ينفع يظنيني ندير مونتي وزادي وعويني. شكرا لك يا ام عبد النور. الله يخليك. الله يخليك موفقه ان شاء الله. يقول الشاعر فتنا النخل والديس وتعدينا لحقنا الندم يا ريتنا ولينا وريت عيبي وريت عيبي لصاحبي يعيرني فوق الندم فوق زاد قهرني. قالت اليوم باعني وامس انا اللي شريته كلاني الندم يا ناس كيف بغيته. يقول عز الحبايب خاب فيهم ظني وكان الندم قتال راهو قتلني. وش رجعك للعين بعد غيابك دمع الندم ولا كلام اصحابك. ويقول يجيك يوم تندم على المعصار وتندم على كل شيء فين قدرته وتشكي تعاني من لهيب النار ونادم على صوابي اللي ودرته. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
4: صح النور يا حد.
0: نارك طيب أغرم فيه الشر. مرحبا بيك.
4: التحية من مطوية.
0: مرحبا بيك وكل مستمعينا في المطوية.
4: والله يندم أخوي حاسم واحد ما يندم حتى أنا ما ندمش على حاجة عملتها ما ندم.
0: ثم واحد يقول لك أنا ما ندمش على حاجة درتها نندم على حاجة ما درتهاش.
4: عادي
0: هيك هي.
4: أنا من نوعية عشي خاصة من كيفاش يقولوا هي لا ينفع ندم بما أفسدها ودا
0: لا أسمع أسمع ذاك عاد المقولة ما فيش هي لا ينفع الندم. المقولة تقول لا ينفع العقار وفيما أفسدها أي العقار مش ندم العقار اللي هو الدواء أنا
4: كلها كيف كيف
0: كلها كل
4: مش أول الدخلة معها معي والله تحية ليك بني بني نحب نقدم تحية للقادر بجسد شمقاح كان يسمع فيه
0: إن شاء الله يا ربي
4: الله يخليك وتحية لكل المستمعين.
0: شكرا
4: وأمتعنا أخوي
0: شكرا شكرا أخوي الغالي. يطول الليل وأفكاري تهيض بين أحلام وأوقات الوجع تجينا وهام بالبنط العريض من هالبال ما عمره هجع. يطول الليل نتذكر حكاوي من هالجاش متحير ينين حراقات زي جمر المشاوي فيها هوال من قهر السنين. ظلم الناس وهديج البلاوي فيها وجاع في الحس الدفين طريق صعيب ثقلها الخطاوي زاد الضيم في حر الكنين وحكايات في هموم تساوي وجعات القلب حزين لا دويات لا طب الداوي غير الله مولى المعين مولاي المعين. ليه نتوب يسمحها الشكاوي ليه نتوب نسمحها الشكاوي عظيم رجاي في حبل المتين يستر حالنا وكل المساوي يغفر ذنب سويته يشين. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
5: ألو
0: مرحبا.
5: أهلا سي حاسم.
0: مرحبا بك خوي الغالي. أهلا وسهلا بيك.
5: هذا شنو حوالك؟ هذا البرنامج درته لنا مبروك. شاء الله مبروك علينا.
0: يبارك فيك يبارك فيك. قاعد عنده 3 سنين ونص البرنامج.
5: إيه والله في كل نهار سبت نحلوا نتبعوا فيه والله.
0: مرحبا مرحبا مرحبا بيك وبكل مستمعينا. الله يخليك. يقول لك إيه قول قول.
5: قال إن دم خايب. قال إن دم خايب وفعل العرب فعلها خايب. فصل العجاز من الغرايب لا عشب لا زرع صايب.
0: يا لطيف يا لطيف.
5: يدر ومات في الذبايب وتلقى يابس رميمة.
0: إيه.
5: الحيوان ماشي ذهايب وتلقى الغنم في الزرايب.
0: إيه.
5: المخرج حاضر وغايب وما تحير كم في الهميمة.
0: إيه.
5: تم الخرف من الركايب والجوف خارس وطايب خلاف المكسر وعايب ومن ضعف تنقص القيمة
0: يا حسر لا حسر
5: والبراه سلايب ما بين سايق وجايب ولا عاد تعرف يشيمة
0: اوه اوه
5: لحمل فيه المزارع الزرعة تهزهم الشارع
0: ما قعد شيء
5: والحي يقعد يفارع وما هوش قادر العيلة
0: ما قعد شيء أنا كلها
5: ما قعد شيء أنا دم خايب وفعل العرب فعلها خايب
0: ولكن ثم ربي يهدي
5: ربي هو كل
0: يهدي البال ويرجع قلبي ضاوي نلقى الحلم يلفال يرجع تروح أحزاني الفرحة تخاوي يمشي ضيقها نشوف الوسع شكرا لك خير غالي الله يخليك شكرا. طبعا مكلمتكم على 75 870 900 مكلمة جديدة على الخط نخدمها بعضنا. ألو ألو سهلا.

0: يا قلب كندر ويا فريسة بيدي نادم على شي درت بيدي. اهلا وسهلا سيد علي.
1: كان ندم قلت
0: شهراو قدني هيك قال خليفة دريدي. شمس شمس الشهيلي
1: والله حتى ما نقول لك الدم راهو باهي
0: وخايب. خايب
1: على الحاجة الساعات فجأة إيجابية.
0: كيفاش ترى؟ معناها هندم هندم الباهي مريتاش.
1: ندم الباهي يعني تندم على حاجة درتها وهي في صالحك، يعني مثلا الشيء يكون في صالحك أنت.
0: إي مثلا تعلمت الدخان وبعدين ندمت ورجعت ما عشت كيف مثلا. هذه حاجة بيه هذه حاجة بيه. اي
1: لا مش دخان حاجة يعني
0: في في انا اقول اي
1: حرم الحمد لله تقوم انا بلاك وفي تاكل تاكل فيش فيه
0: مثلا. اي
1: اي قلت لك يا حاتم
0: قول
1: اسمع نبى كراولة كان في لسه تريح عشان تبعد عليك الناس الكل. هذا الشيء مؤكد مؤكد عمك علي
0: ال
1: وش لفلست ولا من دق بابي وعندي ياسر كثير اصحاب ومش قاع حسيت عذابي وملمر ضبط كاس شراب يا حتى صباح الخير ما ردوا علي حبابي شماته وكلام ما فيه صواب نادم لقيت مهمازه تكلموا في عقابي لكن صادق عندي بدي كذاب لزوني على الشعر ومليت منه كتابي فالفاظ معبرة من الآداب شبت يا ريت يرجع لي شبابي وكبري ثبت يا حاتم النادم الشاب رمت وجع الظهر وحتى ركابي وبديت نتعكر بلاش أسباب خيالي تغير خيالي تغير نفخوا علي حشاك كلابي مجيت منه بقارة حار لسف ولا من دك بابي وعندي ياسر كثير
0: أصحاب. ربي موجود وربي يرزقنا ويرزقك من خير ومن حلال الطيب المبارك. شكرا لك يا سيد علي.
1: ما هو تعبير مجازي.
0: نعرف لا نعرف يا ودي
1: دواء
0: قال لي
1: ايه
0: الاخر الشعر
1: قال
0: لي انت صاحبي وقت الجيبي مليان ووقت فو فلوسي اللي يظهر ليبان. شكرا لك عندك
1: الصحه كلنا من عند ربي يا حبيبي
0: كلنا من عند ربي سبحان الله. شكرا لك خويا الغالي الله يخليك. شكرا اخونا عادل بطيف خلط الان يقول حقني ندم يا ريتني مريته وعضيت صبعي بعد لا قصيته ذوق الندم يا قلب يا جرحني بالك شي بيه تموت وتريحني قول كان النفع ينفع يا ظنيني اندير امونتي وزاد دي وعويني ويا طفلة ضيعتيني وضيعتي روحك بيدك ودمع الندم لا ينفعك ولا يفيدك. مكالمة جديدة على الخط نخدمها بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا صباح النور.
0: أهلا سيد أحمد سولة شرحوالك.
2: لا هذا محمد
0: العامري. محمد العامري ما لغ الصوت يشبه البعض.
2: صحيح أحمد سولة نسمع
0: فينا. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
2: كل المستمعين الأوفياء يعني اللي يبغوا هذا البرنامج ونسمعه كلنا نحيوهم لمحالة.
0: الله يخليك.
2: لكن اليوم الصحيح يعني الكلام يعني جاء في
0: ثنيته
2: مشوار نقول احنا أن تم أخويا راهو نقول احنا بنادم ديما على فعل نادم
0: بنادم ديما على فعل نادم
2: وكيف نقولوا فيها تندم ما يفيدهاش بش الندم ندم يفيدش ساعات من الفوت الفوت ما يفيدش الندم اسكت على روحك نقول احنا وخلاص والندم الندم ما هو طمع نقول احنا وقلت نقول احنا التصرف متاع البشر
0: ولويني من مفخق سياسر ان الندم يفيدش ولكن الندم راه يفيد في بعض الاحيان يفيد برشا الندم انك تكون على خطأ وتندم وتصلح أفعالك راه مفيد يسمى ربي, ربي ربي ربي سبحانه وتعالى النادم والمتضرع أمامه يمسح له ذنوب الكل فهمني معناها أي معناها الندم بالعكس الندم اللي ما يندمش هذاك الرقعة كي نقولوا احنا هذاك هو اللي ما يندمش يعني خسارته يفوت ولا ما يفوتش لا تقنطوا من رحمة الله
2: لا رحمة الله
0: هيك ايه ثماش حاجة أكثر من هذيك
2: هيك ما
0: يفيد فيها الندم، معناها الندم على ايام المعصية، على كفر وعلى كذا، وربي يتقبل منها.
2: القوس هو فتح ناس في حياتك يعني، زي ان شاء الله فاجعه كبيره في بنقردان، ان شاء الله ما عادش تعود يعني. ذريريه صغار كهول يعني من عمر 17 و18 يعني يهزهم البحر يعني. احنا تولت ولد ندم يعني على الكبار اللي ما عرفتش كيفاش تسير الامور يعني وترد بالها. هذه هي هاك الندم الكبير.
0: اي هاك الندم، الندم موجود صحيح، ولكن المقدر صاير راه، ما تنساش حاجه.
2: المقدر قدر الله وساء،
0: إما قدر الله وشاء شاء فعل، ولكن احنا مانيش في جوج قدرة ربي. اما نجيو
2: لوعة كبيرة يا اخوي.
0: اي لكن وقتها ما عادش يفيد الندم.
2: هذا هو هك علاش
0: ما عادش يفيد الندم، لانه سبق يعني. هذاك علاش ماذا بيك ديما تخلي بلاصة، ما تمشيش للاخر، ديما خلي البلاصة للمراجعة للندم، لانك تتوب. قال الراجل في في في في حياتك توب عن اخطائك، يعني الندم هو نوع من انواع التوبة بكل تأكيد.
2: اكيد اكيد يعني يندم يندمك وربي بعدين ربك يهديه ويتوب لله يعني ويفهم روحه يعني كيف يتصرف.
0: ها وقال لك سيد احمد سله يسمع فينا، حافظ على لسانك وما تكونش ظالم، ودير الخير ديما مما يا بنادم تصبح سالم.
2: يعطيك
0: الصحة. شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد عميري. شكرا، يعطيك الصحة، الله يخليك. مكالمة مويني على الخط، الو الو سهلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بيك. عبد الكريم عون من ريانة.
3: ابراهيم عون، ابراهيم
0: من ريانة. مرحبا بك يا سي ابراهيم.
3: والله يا سي حاتم انت تحت على موضوع الدم. ما يدموش الناس اللي عملوا يخصوا تبص المية على المواصل عشان ما يدموش دم. ما يدموش الناس اللي يخصوا المية على الجاز. ما يدموش الناس اللي يخصوا الضوء على الجاز. معناها حبا اللي يبدأ يعيش إلا بالضوء.
0: شوفي شوفي، اذا كان هذايا بفعل فاعل ومقصوده باش يعذبوا العباد، هذوما اللي يفيد معاه من دم، اللي يفيد معاه محاسبه. هذوك اصحاب النفوس المريضه يلزم انا وانت وانا يا سي ابراهيم ما وعي المواطن حتى هو. شفت انت المواطن ذاك اللي عمل هكا وكذا، القى حسابه.
3: ما خممش زميله ما عندكش دم، هو دم هذا دم دم دم
0: وقح. ثم بعض الشعراء قال لك منين نجيب احساس للي ما بيحس. اللي ما يحسش بيك منين تشري الاحساس خويا الغالي؟ إذا كان إحنا ما حس، إذا كان إحنا ولد صغير ما حسيناش بيه عطشان بيجروا ماء.
3: عارف عليك هذا اللي قاعد تطويل، ربي ينجو يا مستمعين اللي يتعلموا تصرف الجسد تقول لا.
0: ما لا لا لا، شوف شوف الحركة الأخرى اللي عمولوها بعض التجار، مياه قوارير مياه كمية كبيرة للسبيل ويعطي فيها على رحمة الوالدين، موجود هذا وهذا، ولكن هات نحسوا بعضنا. نوعية الصوت أيضا كانت خايبة شوية، ولكن خلينا حرصنا باش انه صوتك يتعدى ولا إقصاء لصوت المواطن معنا على وجهة إذاعة تتوين إذاعة بانوراما. وموصلين معاكم طبعا مكلماتكم على 75 870 900. مكلمة جديدة على الخط، الو اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا.
0: مرحبا اهلا وسهلا.
4: عايشة بن قردان.
0: اهلا بعايشة بكل مستمعين بن قردان، مرحبا بيك.
4: سلمك
0: عايشة.
4: اليوم موضوعك سمح حتى اليوم.
0: ان شاء الله ديما ايامنا سمحة. الراديو اللي بجنبك كالعادة. ايوه اي مرحبا.
4: بيك
0: عايشة. اي قولي هاي.
4: والله ايش نقول لك اني ناتمة عندي حاجة الوحيدة اللي جبت عليها قرأتي.
0: اي.
4: هذا اللي ناتمة عليها. ونات بأمس الأخوي الميكا صحت اليوم عفيت، كانك نقول لك راهي صراحة حاجة توجع الدم. الضوء والماء يأثر على البشرية.
0: ياسر الميمي يقول لك أنا باش نقول لك كلمتين راه ماكش أنت المقصودة. ندمتني على العشرة يا خايبة طماعة. وكويتني بالنار في القبعة. وهزيتي وزر الدم وجاعة هنتي عشرتي وايام الخلاء هنتيها.
4: يا اخي نعبر عارف الشعر يا حاتم
0: يا طماعة
4: يا ريت نعبر بالشعر
0: ان شاء الله ربي معك يا عائشة. شكرا لك.
4: نقدم تحية لكل المستمعين وكله وكله كل الشريف عيب عشان نقول الحمد لله على المدام لبيت ولكل المستمعين وكلهم يسمعوا فيهم ومسعون الشعر بتاعهم كله ولهذا عليه
0: تليفون شكرا لي. كان غلطت تصلح غلاطك وتوب الله يغفر لك افعالك وتقول ايدي دواها القص من خمستها مديتها السود اللي هدب ردتها يا قلب كندر ويا فريسة كتي وندم على خير المليحة درتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين وعلى مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم ورشة بناء الخطابة الدينية في مجال التثقيف الصحي الشامل بفائدة الأئمة الخطباء بالأقليم الخامسة. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزية طرابلسية تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد فاتين للأمسية أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 من نفس الشهر. استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار خروقاته على اتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعية. صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026.

0: المشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو مش نجر تحت موب صحيح
2: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحرب شك هو اش بش يعملوا لي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمات يد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبر النبي عبيعي وطلع فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
5: هاي يولاد الفم يا بي
6: هاي يولي طيبوا كورا
5: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
7: اشي زطلة
3: زطلة شبيه مهبول تحك بسينا
6: شبيه الحكاية شنو سمعت تو
3: مسيه
6: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الذات لك
1: ما قلتش ما قلتش
6: مسيه
1: ولا لنياج
6: تكلم فيه
1: مسيه ولا لنياج
6: مسيه
1: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
5: مسيه يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرته وياما. هني وين يقول الشعور كلامه،
2: الشعر والكلامة،
1: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
2: الصوت وغناوي
1: في برامج لنا، وشعر موزون جيل يحيى جيانا.
2: منظوم منظوم دك خلانا، لا
3: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: عدنا ليكم أصدقائنا المستمعين، عدنا بالحبيب الجبالي، وإن شاء الله أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. ولقنا معكم في المباشر في الجزء الثاني، مازال فيه تقريبا 45 دقيقة. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا الآن في السماع. محمد أمين الشعباني يقدم تحية كبيرة لجده عمر الشعباني وجده ربيدة، ويقولها وراس الغلا يا بيا ما ترخصي ما دام عيني حيه. ربي يخليهم لك اخوي محمد امين. وتحيه ايضا للصديق حبيب الشعباني، طبعا ان شاء الله موفق في جميع اعماله. ويقولنا طبعا في حصتنا تتواصلوا معنا اكيد اصدقائي المستمعين دائما على خط الهاتف 75 78 900. قالت لحقني الندم كتيت كثر وجاعي، وهزوا علي حمل مشرداعي، ذوق الندم يا قلب فيك استاعة، زرعك حمر قبل الوصول للقاعة، لو كان الندم يشفي قلبي غليل نبنيه ونعمل تماثيل. 75 78 900. طبعا في انتظار مساهماتكم. خونا فيصل شوشان يقول تفكر حلم في وقت مضى، نازل سيل في جاشي رواني، عندي جناح ونحوز الفضاء، نطير الفوق يتحرر كياني، نبر الوالدة نطول الرضا، يفرح والدي يحقق أماني، تزهد ثانية يحن القضاء، نعيش أحلامها يزهر زماني، نلقى ضيمها راح انقضاء، تلا فرحها تزهر معاني، قدني راكزة فوق الوطا زي جبالها راكزة وهاني، هندير الخير ونزيح الخطا، دام الله من خير عطاني، نعيش حياتها طيور تعيش حياتها طيور القطاء، نتشق رياحها نغير مكاني، نعيش الحلم ونزيد العطاء، لحظة يروح وفي لحظة يشع، نعدي الليل من غير الغطاء، ونتماه لو فجرة طلع، يزهى خاطري وساعة يجوب يدخل ديمها يشوف الرعيد. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلا.
1: ألا أسلام أخويا حاتم.
0: مرحبا بيك يا غالي.
1: ركزين وسعد الأيام.
0: عايشك أجمعين إن شاء الله.
1: يحييك خوك علي عبد العكري.
0: مرحبا سيد علي وكل أصدقائنا في العكريت. مرحبا بي
1: وكل حتى
0: أمه. الله يخليك.
1: وتحياتي عبد الهكذا وبن سالم وحبيب الخراس وعادل جميل وجماعة المذيعين والتقنيين.
0: وخونا فيصل شوشان في غرفة الهاتف اليوم معانا.
1: شوشان حيوه.
0: الله يخليك سيد علي الله يخليك. قول.
1: باش نقول لك عبد الأحباب وقت الصايب يريناهم.
0: إي.
1: يتواجعوا بمواجعي بنتهم.
0: إي.
1: ريت الحبيب الصافي مزبال متذبل على تسخافي. نار اللي يعتي عافس عليها حافي. وفوها مقسم الشطر الوجيعة حافي. ووجاع روح تجذب وغلاهم. ريت الحبيب الداني يحبني في خاطر رباني. زمان ليعتي مشوي على شوياني معايا ليالي بفرحتي عداهم. كان عشت ناوي العهد طول زماني. جمايل الحبيب الضيف ما ننساهم. كان عشت ماني الردة جميل صاحبي وقت الدرك والشدة. ونزيد لواتة معاه الردة لحباب ما ننساهم. زمان غلاهم لو نقعد للهم عبد طول المدة. ما نجيش في محسب اشتر كفاهم، ما نجيش في محسبهم، وما نجيش في نهمت على منسبهم، وما نجيش في ساقة غلا صاحبهم، جربتهم للفايدة ما دراهم، الميظوم ما ضيق عليه رحبتهم. يتلفت وشاهت الضعيف الصايبة صناديد، نعرفهم رجال وكايد المهموم ما يقعد حزين حذاهم.
0: يعطيك الصحة سيدي علي.
1: وتحياتي ليك.
0: الله يخليك.
1: من يعرفوك علي.
0: الله يخليك. شكرا ليك. ويقول لك استاذ احمد صوله نوصيك دير الباهيه والخير، داوي جناح الطير، دير المليحه ولو جفاك الغير. مكالمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا.
2: الو اسلام سي حاتم.
0: مرحبا بك اخوي الغالي. اهلا وسهلا
2: صادق زبز من الحمى اخوي.
0: مرحبا صادق. اهلا وسهلا بيك كل عائله زبز.
2: اهلا وبارك الله فيك والله يخلف عليك على هالبرنامج اللي تعمل فيه.
0: الله يخليك ان شاء الله ربي يجبر. الله يخليك. الله يخليك
2: استاذ.
0: الله يخليك استاذ. قول السنة.
2: وش بيه الندم يا ناس فعلا خايب.
0: وش بيه الندم يا ناس فعلا خايب.
2: هذه عطايا الرايس.
0: اي مثال مثالش مثالش.
2: واش علاش الندم يا ناس فعلا خايب. يخلي البشر على الارض يمشي حاير.
0: اي
2: فهمت؟ برجالة هذه
0: برجالة. اي برجالة اي
2: اي شبيه الندم يا ناس فعلا خايف.
0: يخلي بنادم على الأرض
2: يخلي البشر يا ناس يمشي حاير
0: يمشي حايد
2: ولا يمشي حاير على الأرض.
0: اي مهموم حاير في أمره.
2: اي
0: ان شاء الله
2: يا حاتم لو سمحت حط لنا غرابة محمد النصري
0: ان شاء الله. ليش لا
2: سيدي؟ بارك الله فيك على هالبرنامج والله يسمحنا ويرحمنا.
0: شكرا لك. لو كان الندم يشفي قلبي عجلين نبنيه هنا نعمل له تماثيل. يلا محمد النصري ان شاء الله نبرمج لك محمد النصري اخوي الغالي. وان شاء الله طبعا تكون معنا بعد شويه. ندمتني على عشره يا خايبه طماعه وكويتني بالنار في القبعة وهزيت وزر الندم وجاعه هنت يا عشرتي وايام الغلاء هنتها. مكالمه جديده. الو اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. اسلام.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك. الله يخليك سماره.
3: سماره تامر معك.
0: مرحبا سماره. اهلا وسهلا بك.
3: شنو البرنامج اليوم عن الندم؟
0: الندم يا سماره. الندم
3: الندم عاد ساعات باهي ساعات يا ربي ساعات يغرق.
0: كيفاش يغرق؟
3: يغرق معناها يقدم على حاجه خايبه معاش يتراجع. خلاص يفوت اما
0: يغرق. ذاك اذا كان كسوحيت الراس غلبت
3: ياك هو ما فيها اللي توا الوفات مش الضحايا في البحر. جميع يقادوا في طوله نتاع حديد في صاله التجارب ولا شنو ولا الصقله ماطور من تالي يبيعوا لهم هو يعمل نقولوا مليون يبيعوا لهم 4 ملايين. كيفاش يكتب له عليه ربي هذا؟ هم يمشي يغرقوا في البحر موجه تركدهم وموجه تقعدهم حتى موجه من الموجات تقلبهم. وين مشينا؟ هم سووا وكم عشان فاندم فسروا حياتهم أشكل المسؤول ليهم كي شاك اللي بعلم والله أعلم.
0: والله أعلم مشكور.
3: هنا ما بليه الواحد يمشي في طريق ربي صحيح يملى قلبه بربي ويقول الكلمة الباهية اللي ثاني إذا كان ماشي في طريق ربي ما يقول كان الكلمة الباهية اللي قدمه مش في تهبطه
0: صحيح.
3: الكلمة السلام الزين كما يقولوا
0: يندفع في الدين. إيه
3: في الدين. هنا يمشوا في الطريق الصحيح حتى نجيبوا حديث لحديث سيدنا إبراهيم الخليل كيف كسر لهم الصنم والحاكم نتاعهم قالها ماتوا أرجوه وكتفوه والنار تشعل قالها ما تفليهش ناضي يتنفض من الغبرة والقياد بشيء وهم هربوا خلوه قال شنو هذا هربوا خلوه يضحكوا قال هون حرقناه ربي قال لك يجي معايا ونجيك من الغريق. فهمت ما
0: فهمت
3: بالله هاك اللي بكري كلمة من العشوش العشوش هذه بتاع رمادة.
0: ايه؟
3: أنا مشيت مرة مع واحد يبيع في البترول يجيب من غادي مشيت مع حد رمادة حتى المركز ذهب حتى المركز غادي بتاع الحدود ما
0: وصلناش
3: عاد بر هو شاسع وبر فيه فارغ وفيه المعيز ياسر أثنية الدنيا كبيرة لكن العشوش هذه وين تجيب أثنية هي قرية ولا ويلا منطقة فلاحية؟
0: لا هي قرية صغيرة وفلاحية هي فيها عين جارية في العشوش هذه قديمة العين كان جارية تو نقص مكان خصب جميل جدا يعني حتى في مناخها وطقسها وجوها كان خرق العادة. نحكي لك في السنوات قديمة قبل معناها السبعينات والستينات أنا وحتى بداية الثمانينات. ايوه في رمادة وانت خارج في اتجاه ذهبة على ذيك اليمين
3: ذهبة غربي ذهبة ولا رمادة؟
0: لا في هي في رمادة وانت خارج من رمادة اول ما تخرج من رمادة يعني معناها ماهيش بعيدة برشا على ال ال ال
3: ال ال ال ال
0: يعني كيلومتر اثنين بعد رمادة وانت في اتجاه ذهبة. شكرا لك سعمارة يعطيك الصحة. اهلا وسهلا بك مرحبا بك. مكالمة جديدة على الخط ناخذوها بعضنا.
4: الو اهلا وسهلا. تحية من صديق الإذاعة خليفة عبد النبيل النبيل إلى حاتم وإلى فريق الهندسة ولا أحد.
0: أهلا بسي خليفة شنو حوالك؟
4: عايشك بارك الله فيك. أريد المشاركة اليوم على الغربة
0: على الندم اليوم غربة على الجمعة اللي فاتت. إيش بيك يا سي خليفة بجمعة ريتار بجمعة الجمعة اللي فاتت عملنا الغربة الجمعة هذه على الندم.
4: علاش الجمعة هذه؟
0: الندم ندمت يقولك نادم
4: لا يعني جيب على الحراقة
0: عم ما يجيش عند جبنا الجمعة اللي فاتت على الحراقة نعاودوا اليوم على الحراقة اليوم في تبعين الندم يا خليفة.
4: على كل
0: يقول كان
4: انا اللي سمعت الحصه فات قلت الحصه هذه عن الغربه.
0: لا لا لا لا مش الحصه اللي فات الغربه والحصه هذه هي على الندم. شكرا لك سي خليفه يعطيك الصحه على كل. وطبعا احنا موصلين ديما معاكم في دقه خليله على موجات اذاعه تطاوين.

0: هذا رضا المحمدي، تحية لأهالينا وأخوتنا وأصدقائنا خناني ما ندخل السمار. حبيبي الغدر غير ألوان صباغي، حسيت جرحة في الكنين بلغ، ونحساب في حبة نسيت وصاغي، ووصفت وجهها بدر كيف بزخ. مكان مسجد على الخط نخذوا مع بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو، صباح
0: الخير. نهارك زين طيب، غير ما فيه الشر. مرحبا.
1: الله احنا وانت يا رب
0: أجمعين إن شاء الله. شكون معنا؟
1: فاطمة من
0: تطاوي. مرحبا يا فاطمة، أهلا وسهلا بيك. قولي يا فاطمة، الندم.
1: ندم والله أنا ما ينفعش، غير الواحد ما فهمتش أنا يغير حلوقة.
0: الندم ما ينفعش، ولكن شنو يعمل ندم؟
1: يعمل ندم ما حاجة ما تعملهاش، ما تندمش عليها، حاجة تعملها لازم مقتنع بها.
0: مقتنع بها، معناها أنت تقول أنت الندم معناها حكاية فارغة، حكاية زايدة. يعطيك الصحة،
1: أنت بيدك مقتنع وضعو.
0: معناها أنت ما تقول ما تندمش على حاجة عملتها، وديما الحياة تستمر، تقول أنت.
1: يعطيك الصحة.
0: شكرا لك يا فاطمة، يعطيك الصحة، أهلا وسهلا بك ديما على وجهتنا على وجهة إذاعة التطوين. مكالمة موالية. ألو، أهلا وسهلا.
2: مع السلامة، صباح الخير.
0: نهارك طيب، مرحبا.
2: يا بس عليكم.
0: يا رب رضاك. الحمد لله.
2: الحمد لله يا أخويا، ملا والله غرا قتلنا الشيلي كما قال البلدي يا أخويا. عندي بابايا الله يرحمه. عنده غناية دايما يقول فيها، يقول ما ترحلوش الفوق قبلي عليكم، ودزيت للبحر قريب يجيكم.
0: ايه ما ترحلوش اليوم عاد.
2: ايه كلمات هما مهمات. كيف نوجه تحية للأصدقاء والزملاء وكلها من زركين عدد اثنين مارف قابل.
0: اهل بس الزيتوني.
2: عرفت طويل مارف الحامة. قولها
0: مرحبا.
2: ان شاء الله ربي يصبركم على الشيل.
0: يصبرنا ويصبرك. شكرا لك.
2: الشاعر مبارك بن عمر رحمه الله يقول هاي نمشي نعزو يا خالي فسيادك بنزيد في الناعس وعمر الغالي وفي البهالي والدغباج يصيح نعدد بحري مالي بصوتي عالي قولي ودجريد عالشك كان الفج الخالي وكانها ماتت يوم قتالي والخير مهاوين عالماته في الحبس الخالي بين أقفالي كسرة وتمرمين هاي نمشي نعزو يا خالي فسيادك بنزيد في الناعس وعمر الغالي وفي البهالي.
0: الله يرحمه. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة. الله يخليك. نرجع للقصيد، يقول حبيبي اللي غدر غير ألوان صباغي، حسيت جرحة في الكنين بلغ، ونحساب في حبة نسيت وساغي، ووصفت وجهها بدر كيف بزغ، ليا طل في مثل الصغير الناغي، تسبق دموع الفرح والنغنغ، معاه ننبسط ننسى فراغ فراغي، ولا غاب يبدالي المليح وطغ، حرام فيه ما نقبل نغاط اللاغي، مهما قريب النسل ما لغلغ، مسكر وداني أطرش ماني ساغي، باب الذمومة قافلة فارغ، عزيز والمعزة جهر فوق دماغي، في ده رقبتي لو كانت جغجغ، حياه بالحية صايل علي طاغي، تقول لفع من تحت التراب الدغ، وثبتت ننهي مشيت رواغي، يدور ينقلب عزوز ويراوغ، وحيطه قشبر شفت فيها غواغي، وزيتها تعرى بالصحيح دماغ، رعيش رعى الشيب من فعله شعر صباغي، وريح الندامة رملها كيكغ، ونحيت من القاموس كلمة باغي، تأكدت منها مالها سايخ. مكالمة جديدة على الخط ناخذوها مع بعضنا. الو، اهلا وسهلا. الو، عسلامة.
3: الو،
0: عسلامة. مرحبا.
3: اهلا سي حسن.
0: اهلا وسهلا بيك.
3: احوالكم لاباس؟
0: يا رب رضاك. الحمد لله.
3: حيوكم ونحيو الفريق العامل معاك وكل مستمعي بانوراما.
0: الله يخليك. واذاعة تطاوين رفعنا كصوت شوية.
3: الناجي يحيى من
0: بغرارة. الناجي يحيى من بغرارة، أهلا وسهلا بيك، وتحية لكل أهالينا في بغرارة يا سي الناجي. إن شاء الله ناجين ديما.
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: هذا تحكي على اليوم على الندم. عندي باباي الله يرحمه دار مزية في وحدين شيك رجلوا منها أمورهم وكفوه كم بالخايبة. هذا شوي قال نحسب مستني عملت مزية في هالذرية وكالت الملثوث لعبوا بي. لو كان عندي خال يخطف مطرق على قواتي ينزل يهري فيا.
0: يهتيف يهتيف. هو اسمع برش جماعة لزمهم مطرق راه. ان شاء الله ربي يسوينا وخلينا متواضعين يا ربي. شكرا لك يا خويا الناجي من بغرارة وموصين ديما معاكم. نمشي ولا عندي برشة ما عديتش اسماعيل حتى قبيل
4: من يا نجع القلفة تساق خش الرقراق برموح شلونة يزراق. كاحل الرماق دونك يا كاحل الرماق غيم ورقراق يبان مسدي على شفاك. كاحل الانظار يجوف العابر جوبة وتكيد السبار مدوب بسايس يقفز كيريم القمار. نريقي يابس والحلوة عندي تمرار لنحبك حابس كبسني كبس المعصار. نخمم ونقايس علي ما تحمل لي فراق نحالي ذاق مرض نقض الجرح غراق دونك يا كاحل الرماق.

0: هذه تسجيلات قديمة برشا من وقت بداية كيف تصير طبعا عيشة أمامية وزينة وعزيزة وبرشا حكاية مع إسماعيل حطاب فيها تاريخ وفيها حنين لفترة معينة في الاستماع للإذاعات التونسية والبرامج التراثية في الإذاعات التونسية. مكلمتكم على 75-870-900 وأهلا وسهلا بكم على مجلة إذاعة التوين وإذاعة البرنامة. ألو أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا
1: مرحبا بسي حاتم.
0: أهلا سيد أحمد المرة هذه.
1: ألو
0: نسمع فيك شكون معنا؟
1: ماك معي حاتم أنت؟
0: أي مال شكون؟
1: حاتم الغرياني ما؟
0: حاتم الغرياني
1: أهلا بكم ومرحبا
0: بك أكثر بعيشك. أهلا وسهلا بك شكون معنا؟
1: أشكون عبد الله فون بشارك بنقول لك أشكون ما يلزمك تعرفني دير
0: مو ساعة يبدأ كبير الواحد معاش يسمع الباهي.
1: والله إيش بنقول لك
0: ميسالش على خاطر المستمعين قول لي اسمك مرة هذه وكو
1: أنا ذول كماجي لكن
0: مرحبا سيدة
1: لكن المدة هالي جانا شهيلي ياسر قسنا نمرح على الواحد
0: يا سيد سيدة وانت من اللي صلحت التليفون ما عاش نعرفك ملي ولا صوتك صافي ياسر ملي ولا صوتك صافي ياسر ما سنطلعك انا
1: اجتنا المروح على ارواحنا المد قص عين الضو وقعد المروح
0: يا راجل لكن انت تمروح برشا كلها تمروح يا سي
1: الحمد لله
0: يا ربي
1: ايه نقدم تحية المصباح بقدامه وجنيد الجامعي وحمد طولة ومصباح ليلي وحمود الفنوني وكل من يسمع فيه على هالبرنامج هذا.
0: مرحبا بيك ديما معانا.
1: يقولوا بات على غيد ولا بات نادم هذه تسمع
0: اي نعرفها بات على غيد ولا نادم معناها تقعد متغش خير من تعمل تصرف تكون نادم عليه
1: غريبة تروح فيها طول عمرك. ويقولوا يقولوا لقيت نادم قيلة
0: فاش هذه لقيت نادم
1: قيلة معناها خطأ معناها
0: ابعد واخطأ ابعد واخطأ اي
1: واحد باع لك حاجة وقال لك لا بطلت ماني بايعها معناها يقول له برا
0: ذاك هو عندك حق
1: واللوم بعض القضاء بدع
0: ذاك بدع صحيح
1: اي نقول اني نزهت بيت الشعر واتماب ومنصوب في صحر تخلاب
0: اي
1: وين الشفق ظل مرق سحابة وين القطم داير زفيفة تراب ومن بعد تسمحهم لبيح كلاب وحسيتهم منك خطا وقراب أولاد يظهروا في خيلهم طراب وتظهر بنات ملثمة بحجاب
0: أي.
1: وتظهر عزوز مطنف رفع صابة لخراس يطفوا والوجه بان قراب والملح في بكوش واف يخاب خابة والطرف فوط مخطط على الأجناب ومجلد بلغة منور ومصوابة وشمة جريدة فوق من الأكعاب وعراس عكسة ويقفوا شرابة وزراع في المقاس وشم تخضاب الشاعر ذكر الباتهم في كتابه ويمزح نظم أبيات للأحباب وبرم قد الشايب عطاه حسابه شايب كبير انهت من الأركاب طبس ويحدي الفم طاح نيابه ظهر انتنا قوة زاد عياب جاه المرض والكبر بعد شبابه كبير سن والشبح دار ضباب العود سوس والصدف جنابه مقرون بوفردين ذو ذكلاب مثل الربيع نوار عز شبابه داخل عليه برير طفش هاب وكل من طغى روم الزمان وجابه تحت الوطن من فوق التراب مات الفرس ومنعت الهراب وبقى من الاثار كان ركاب وعلة بنادم لفقد سوابه وهكاك حالها الأيام داب الداب وكل من دخل في الشر شين عذاب تدور الدواير وينكوه بشهاب والدهر لكشر وعر أنيابة يويل منه المقرى الحساب مرات صب الغيز جفت الصاب ومرات عجعج بهم هو تراب والأيام نفخة تريح في شبابة تريعات فرقات في الحباب وسبحان من فاتح جميع أبوابه وسبحان من يرزق بلاش حساب ونختم صلاتي على النبي واصحابه وصلوا عليه كل يا الاحباب
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذيك الساعه سيدي الله يخليك. تحيه ايضا لي من المستمع الكريم ابراهيم لاترش من مسقط سلطنه عمان يسمع فينا ويتابع فينا. تحيه ليك واهلا وسهلا بيك. مكالمه جديده على الخط. الو اهلا وسهلا. الو عسلامه.
2: مرحبا
0: مرحبا باللي زول ما يغبى. مرحبا
2: ان شاء الله ديما ما تغباش علينا.
0: الله يخليك شكرا. مرحبا اسكن معنا
2: اخوك عمر من الحامل.
0: مرحبا سيدي عمر وكل المستمعين في الحامل. قول يا سيدي عمر.
2: تحية للجماعة كل يا ودي المستمعين والجماعة التطوين كاملة فرد كبير وصغير.
0: الله يخليك. والندم والندم
2: الندم الواحد ما يوصلش روحه باش يوصل باش حاجة يندم عليها. يجري الخير باش يلقى الخير. يلا كي الو كيفاش يقولوا فيها
0: البس كي الوافي والبس الحرير الهافي.
2: أعطك الصحة.
0: كي الوافي والبس الحرير الهافي.
2: البس الحرير
0: الهافي.
2: اجري صافي كي الوافي.
0: أي هذاك هذاك حاجة أخرى.
2: أي اجري صافي لسانك وتفكيرك وواحد. تكيل بحول الله تكيل كي الوافي.
0: ما يقول المصري يمشي عدل اللي يحتار عدوك فيك. شكرا لك خوي الغالي الله يخليك شكرا نهارك طيب ان شاء الله وان شاء الله موفق في كل اعمالك وكلمة جديدة الو اهلا وسهلا الو عسلنا
3: يا مرحبتين بشي حاتم
0: اهلا بسيدة والازلم شنو حوالك
3: شنو حالك
0: يا رب رضاك شنو حوالك انت
3: لا مرحبت الله لباك يا شي حاتم
0: نسأل عليك يا سيدة وش حوال الصحة جمع هذه
3: نسأل عليك الأيام الطيبة والله أنا نسارع من حالة سخانة يا حاتم
0: السخانة عامة عدل الناس كلها ذيك كلها تفارع واللي واللي عطيه المولى قبلنا احنا
3: لا مرحبا بيه مرحبا لكن ما كبرنا ما عادي متحملينها
0: أبي كبرنا في تعطى آمين يا رب العالمين
3: لا باس المهم صحيحتك باهية
0: الحمد لله ما ديما الواحد يقول يا ربي إن لم يكن لك بي غضب فلا أبالي إن شاء الله مش غضبان علينا وكهو
3: بجاه النبي والسيد علي
0: آمين يا رب العالمين
3: المهم أنا غير حبيت نكلمك هيك مضبية دائما نصلنا الكلام
0: مرحبا مرحبا
3: حدايا الغالية ولدي معناه يسلم عليه
0: سلم عليه برشا
3: عماد لزم
0: صح سلم على عماد وكل من يحمل لقب لزم قول له تحية من عندي
3: وصالح واحد يقول له صالح بن محمد صاحبي وحبيبي ياسر
0: ان شاء الله
3: اه محدايا المهم يسلموا عليكم كلهم
0: استهل فيهم وسقيهم شربه ما بارده
3: والله يا حاتم خويا عاد هاني انتيني نقدر عاد ولي ما نقدرش على ربي
0: على ربي ان شاء الله شكرا لك سيدة
3: على احمد صولا
0: اي
3: وعلي ياك المارت ياك دم يسلم علي علي يقول هو
0: علي علي الغندري علي الغندري
3: علي الغندري يسلم لي علي ياسر يقول له يسلم عليك ضو لازم ياسر
0: ان شاء الله
3: وواحد ربعي معناها شارح متاع غنم في المرة معناها بلغل التحية حتى هو يبلغلك في التحية سلمي لي عليه ياسر
0: شكرا لك هذيك الصحة شكرا صالح الله صحيح لهدناك وعرضه طول كما بغينا واليوم ودعناك بري زينة لهدناك عرضه طول وقت الغفلة وحني ضراري صغار وانتي طفلة وكل يوم تخرجينا في حفلة حتى على الموضوع خرجتينا لهدناك عرضه طول حفلة وكل يوم تخرجينا في حفلة حتى على الموضوع خرجتينا لهدناك عرضه طول كيما بغينا

مرحبا بكم جديد طبعا في مواصلة معكم أصدقائي المستمعين على موجة إذاعة التوين وإذاعة بانوراما، واللقاء طبعا معكم بدينا منذ ساعة وخمسين دقيقة تقريبا، وشارف على النهاية كما قال لي خويا ذو، ولكن احنا معكم ديما في على موجتنا، وان شاء الله نقضيو مع بعضنا اجمل وامتع الاوقات. مكالمتكم على 75 80 70 900، عندنا مكالمه غاو، لا ما عندناش مكالمه، على كل في انتظار مكالمتكم ان شاء الله تكون معنا على الخط مباشره في المباشر على موجات اذاعه التوين واذاعه بانوراما في كل تاكيد. حسيتنا كما قلنا احنا كل جمعه نخصص موضوع بكل تاكيد، والجمعه الجايه هو الاسبوع الخامس، يعني اكيد حصه مفتوحه لكل الاغراض وكل الالوان اللي تحبوا عليها، يعني الجمعه الجايه موضوعنا مفتوح لكل الاغراض الشعريه من غير ما نربطكم بغرض شعري معين، وتتواصلوا معنا دائما عن طريق على صفحه البرنامج والا عن طريق طبعا المكالمه الهاتفيه على 75 870 900.

0: الدنيا اللي احنا نتردك يا وبالرخص يا طفلة بعتي قدك ولا يا شرية الرخص ما تعنيني.
1: يزهى خاطري وساعات يجوب يدخل ضيمها يشوف الرعيد بين اوهامها يعلن حروب يلقى ريحها يزهر شديد ومر احلامها فيه يذوب يعم مواجهه يرحل بعيد وهي انفاسها ترغب التوب من زلاتها تبطل وعيد تهل شموسها عوض الغروب عند شروقها يحس يعيش الجديد الروم اطيافها نشق الدروب نحس افراحها ونغمة نشيد يزيح همومها وقدر الكروب تطفى نارها وحر الصهيد وتهدى انفاسنا تخبر الصوب نعيش العمر ونذوق الرغيد من المكتوب ما نرغب عيوب يمشي الخوف ننساه الهلع ونا نركعش ركعان الكذوب وكان الخالقي راسي ركع. الشاعر محمد القيسمي مكلمة جديدة على الخط نخدم مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو
1: مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: شو الأحوال
2: خويا حاتم؟ فين أحوالك؟
1: لبس عليك الحمد لله. شكون معنا؟
2: يعطيك الصحة في الموضوع غير معي تطول لنا الأغنيات لأن أنا نبغى نتكلم
1: ما لازم شوية أغنية وشوية شعر وشوية كلام.
2: سمع اسمع هو ندم مربوط في حاجتين.
1: إيه
2: قال لك دير دير الخير وانساه وبات على نام وما تبدش بات على غير وما تبدش نادم.
1: إيه بات على غير وما تبدش نايم.
2: ما معنى حلاله كله واخد دير عملة صبحها ما تنتبه لها الندم فيه.
1: اي
2: وبعد هذا والله انا ما الناس يقولوا اذا صار الضوء بالعاني بالآلم صعيد ياسر باش يظل تستوي الوظائف وكل باش يقص الضوء هذا صعيد. اما تم حاجة على خطر الناس توا مرة الطرقات وكل تلقى فيها مصلى وماجي مصلى وماجي زعم هذا كل ما هذا كل ما فيهم مش على الخير وكل مطرح.
1: لا لا الخير ما انقطعش على الدنيا بحول الله.
2: وثم حاجة انقطعت يا الناس ما عاش يديروا في الماجر ما عاش يديروا في الفساد وما عاش اكو يظهر منه ويتعدى طول واكو يظهر من الناس تجلي ويرد واشر برميس ويرد واشر تاو حتى الضوء التاني يقول راو اكو يسمع عني صار مشيك عدد
1: قاعد ذكاو. شكرا لك.
2: واشر برميس والله بارح هذي هرس جماعة الطباب لي يضربوا وهاكو الاخرين بتاعنا الفن وهاكو حبسوا بقى هناك من يسمعهم بالكورونا.
1: على كل ان شاء الله يدوم افراحكم اخوي الغالي. شكرا ليك وشكرا لكل اصدقائنا المستمعين على الوفاء والمتابعه. الجمعه الجايه مفتوحه كما قلنا موضوع الموضوع كل يهنا دائما على خاطرك يدخل في جوج عظيمه ويا صاحبي الايام مش بقيمه تخليك على شطر البحر مستني هاني نادم عديت غدره نشوم سيدي بنادم كميم نستني على البير يطلع صادم وهذاك ما في خاطري جنني ما يجرالي عديت من غدر الزمان انساني مهبول من قال العدو يصفاري وخيط على الطماع وابدا مني. اجمل تحيه ذوب انسان في الخرج الاذاعي لهذا اللقاء حضر مغريني وفيس شوشان وشهي طيبه للجميع.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في تطاوين ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة، وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية، استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، وطهران تتعهد بالتصدي للعقوبات الأمريكية. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين على مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالأقليم الخامس. الدكتور منير بن جمور أستاذ بجامعة الزيتونة وأحد المكونين ضمن هذه الورشة يضيف:
2: الورشة التي تستهدف كل من الإطارات الدينية من أئمة ووعاظ ومؤدبين، الغرض من ذلك هو أن يتمكن الإطار الديني من استثمار المعطيات العلمية المتعلقة بالأمور الإنجابية والتثقيف الصحي الشامل المتعلق بالأسرة وما تبعها، أن يستثمر ذلك في الخطب الدينية وفي الدروس، لأن هذه المسائل العلمية ضرورية في أن تثار في مثل هذا الخطاب، فلا يكون الخطاب الديني معزول عن هذه القضايا الحياتية.
1: أشرف الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بجابس على اجتماع بممثلي مدارس جابس الكبرى بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، وقد تم في هذا الاجتماع تشخيص الوضع واستعراض أهم المطالب وطنيا وجهويا. أكثر تفاصيل مع كاتب عام الفرع الجامعي بجابس عماد كريم يتحدث للزميلة هندرزك.
3: استجابة للمراسلة اللي أرسلتها الجامعة العامة للفروع الجامعية على أساس أن نعقد هيئات قطاعية أو ندوات إطارات بالاتحادات الجهوية أو المحلية، وكذلك لتنفيذ تحركات جهوية احتجاجا على مماطلة وزارة التربية وترجحها على عديد المكتسبات ورفضها التفاوض في عديد المطالب. ثم كذلك هناك بعض النقاط الجهوية اللي هي ما أنا في كل سنة هبت بيان في خصوصها، ولكن للأسف ليس هناك أي تقدم، على غرار البنية التحتية المهترئة للمدارس الابتدائية بالجهة، كذلك النقص فادح في الموارد البشرية من عمل التربوي إلى آخره، كذلك بالنسبة للوسائل التعليمية بكل صراحة

0: أصبحت معناها بالية ولا تستجيب للتطور العلمي والتكنولوجي. شفنا في الصفحة متاع المندوبية إعفاءات العديد من المديرين، استغربنا بكل صراحة.
1: في المناطق الجبلية بولاية الجنوب التونسي، مع ارتفاع درجات الحرارة يلتجئ الأهالي للمساكن الحفرية للتوقي من درجات الحرارة المرتفعة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. نقل في الموضوع يؤمنها الزميل خميس بوبطانة.
2: في الصيف ما شاء الله بارد، هونك شفت على عينك ما شاء الله، وفي الشتاء ما شاء الله تدخل تبدأ البرة ساقع ياسر، الداخل ما شاء الله دافية بالقداء بالقداء. حتى اللي كانوا يسكنوا في المدينة فما قبل أبرك، أما توكا رجعوا لهم تو على توراتهم وكل شيء، يمشوا ينظفوهم ويرقلوهم وديما يفقدوا فيهم، ويمشوا في الصيف يمشوا كأنه فيهم ياسر برشا، ولوا رجعوا لهم ياسر. دار على قاعدة فيها الدكانة فيها بيت المونة فيها كل شيء، ما عينك وترتاح بالصالة بيت النوم، يقولوا احنا قبل يقولوا بيت السدة. أنا واحدة من ناس أمك اليوم الدهر استنست فيها نقعد فيها مدة الحياة، إن شاء الله ربي بركة يهديهم أولادنا ربي يحفظهم يجيبونا الضوء والماء. متعة ولدي
3: طو الشباب مفيرية يحب عليها، اللي عند الديار ديار جد ديما يمشوا يقيلوا فيه، حتى أصحابي ديما ساعات يجوا بحذية لهنا يقيلوا، ولا يمشوا اللي عند ديار جدودة يمشوا له. ملجأ متحم صحيح في السخانة على طول العام، وكل عام جي سخانة أكثر من عام اللي فات.
4: اليوم سخانة البرة بحذان المقارب 45، وتشوفوا هاكم دخلتوا بحذانا هاكم جيتوا على غفلة ودخلتوا بحذانا للبيوت الحفر، وشفتوا البرود وشفتوا السياح كيفاش كيفاش كيفاش، معناتها هاك خلطوا على السياح كيفاش يدخلوا يلقوا البرود ما عادش يحبوا يخرجوا.
5: طقس البرة عبارة نعيشوا في 45 صغار، لهنا نعيشوا في 30 صغار، البرودة التامة معناتها ما طماش، معناتها طقس ما شاء الله البرودة هنا عبارة بالكليماتيزور موجود مكيف.
1: أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزية طرابلسي في تصريح تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع وتوجيه كمية هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93%، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027 وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجال المناسبة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 لتتوصل إلى غاية يوم السبت 5 من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها، ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. إلى شأن الدولية، استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعية. كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في شمال القطاع، فيما ألقى الطائران سيارة صهيونية قنابل قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهية، بينما أطلق الطيران المروحية النار شمال شرقية وشرقية مدينة غزة. وكان 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة استشهدوا أمس، وأصيب آخرون بجراح جراء قصف صهيوني على مناطق عدة في القطاع. صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة أنها حددت شبكات وأوساط وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. فيما نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية الأمريكية موازنة العام الحالية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. ارتفعت حصيلة وضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا في نيبال، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عدد المفقودين في نيبال والتبتة، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع ومخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى الناجين. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل فائدة الأئمة، وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية، استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، وطهران تتعهد بالتصدي للعقوبات الأمريكية. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: أثر عبر الأثير.
10: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تختفي شعل المجعي أثر نور الدين سريب.
11: نور الدين سريب كتب بالثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة. تروح الدكتوراه متاعها على المدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن، هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثال التونسي.
10: نور الدين سريب باحث وأستاذ جامعي حمل تاريخ جرجيس في قلبها وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان.
12: مشروع نور الدين سريب يولي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جريس.
10: نور الدين سريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
12: منتدى نور الدين سريب التاريخ الاجتماعي الثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهات المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
10: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
9: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
9: من عبر الأثير.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
1: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان، وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
2: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
1: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
2: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء أغني. ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلا عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائما الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي، كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في خمسينيات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كده حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في أمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحنا جديدا بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صبحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعا ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي. ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي سناه.

وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصل إلا يوما ولا

0: حياة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكى على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكرا أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة، ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كل شغل جماعي مليان جدا، المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر الرهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت، حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق قلت لك هذا الملحن ترسي، وسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية.

أبدأ العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك، حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والاسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركنا في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب، ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة. أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيسا للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديرا لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملا ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين مولي.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: الواحدة هنا في تطاوين، تحية طيبة. الانطلاق في ضخ 9 مليون قارورة مياه معدنية في ولايات تونس الكبرى. وزارة التربية تؤكد أن نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت 93%. استشهاد فلسطينية اليوم بنيران جيش المحتل وسط قطاع غزة. وزير الدفاع في النيجر يعلن في بيان على التلفزيون الرسمي استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع، مضيفا أن جنود حاولوا احتجاز زملاء لهم في قاعدة عسكرية بمحيط مطار نيامي وأطلقوا النار على مواقع حساسة. في الرياضة، تقام اليوم دفعة أولى من مباراة الجولة الثانية للرابطة الأولى لكرة القدم الرابعة والنصف. النادي صفاقسي الترجي الجرجيسي، النادي الأفريقي أمل حمام سوسة، مستقبل المرسى تقدم سقيط الدائر، والاتحاد المنستيري الملعب التونسي. شكرا وإلى اللقاء.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: مصباح الجربوع، الشهيد البطل.
0: May 1958 كان التاريخ يتهيأ ليكتب سطرا تونسيا خالدا في معركة التحرير الوطني. في هذا اليوم امتدت يد الغدر لتسقط جسدا، لكنها لم تستطع أن تطفئ الروح. في ذلك المساء كان مصباح الجربوع هدفا واضحا للمستعمر الفرنسي في معركة رميدة أثناء ملحمة الجلاء العسكري بالجنوب التونسي. لم تكن المواجهة متكافئة، ولم يكن قتله شجاعة. بقي رفاقه شهرا كاملا يبحثون عن جثته ليواروها ترابا عشقه مصباح الجربوع ورواه بدمه. لم تكن تلك هي النهاية، وإنما بداية حكاية خرجت عن حدود الجسد إلى سعة الذاكرة.
3: ولد مصباح الجربوع بابن خداش من ولاية مدنين سنة 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكأن قدره قد هيأه ليكون مقاوما محاربا مجاهدا طول حياته.
0: الدكتور حسين بوحبيل أستاذ التاريخ المعاصر.
4: وتميز بقوة البدن، كذلك أيضا تميز بقنصه وحذقه للرماية.
0: الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين.
5: مصباح الجربوع المعروف بالبندقية متاعه، ومعروف يا

0: يعني بشجاعته.
1: منذ اندلاع الثورة في بداية الخمسينات كان مصباح جربوع من أول المنخرطين في هذه الثورة، وأبلى بلاء حسنا وسجل عدة بطولات إلى جانب المجموعة من المناضلين الذين كانوا إلى جانبه،
0: وتكونت الرجال من كل جهة، ثوار والأسلحة وكل ما لازم، من 18 جانفي 52، وعينوا الجهات هنا القائد اللي باش يشرف على ثورة في الجنوب، وعينه مصباح الجربوع.
2: أول عملية قام بها مصباح الجربوع برفقة جماعته في الهجوم ليلا على الفتنة العسكرية بمدنين ورميها بالرصاص، وهو ما أدخل الرعب والفزع في أوساط الجيش الفرنسي.
1: ليلة من ليالي شتاء سنة 52 نفذ هو ومجموعة تتكون بين 3 و5 عناصر تقريبا، نزلوا من بنخداش ليلا ونفذوا هجوما بالمتفجرات على الثكنة العسكرية بمدنين.
2: ثم قام مصباح الجربوع وأتباعه بنصب كمين للقوات الفرنسية قرب البير الأحمر في 25 مايو 1952، فقتلوا وجرحوا مجموعة من الجنود.
0: باتوا ثم قد جماعة غمراس ثم وعاملين برنامجهم على أنهم باش يعرضوا العسكر اللي يتعدل تطاوين بالطريق متاع البير الأحمر،
1: وهو غرب القنطرة التي تكون في بداية البير الأحمر تقريب يبعد الكمين 100 متر، حيث كمن هؤلاء الأشخاص لسيارة قادمة من مدنين في اتجاه تطاوين،
0: وقعدوا لابدين لو فهم حتى جت من غدوة فهمت ما بيعرفوا هم العسكر يجي من جابس ويمشي التطاوين ديما يزيلهم في المون ويجبلهم في السلاح، هم يعرفوه في الوقت متاع فهمت وقت اللي تعدوا من الواد هذيك وقت القنطرة ما ثماش، كان الواد وبرا وقع اطلاق عليهم النار من ثم.
1: جرح أغلبية الجنود وغنم الثوار وسائل حربية ومتفجرات وملابس إلى غير ذلك.
2: في 1 سبتمبر 1952 نصب القائد مصباح الجربوع كمينا على الطريق الواصلة بين تمزرت ومطماطة،
1: التحق بزايد الهداجي بجهة مطماطة ونفذ معا عملية ثانية لمباغتة برج مطماطة.
2: في 1 جانفي 1953 وقعت معركة واد جير ثم معركة واد إرنيان ومعركة بوسرسار.
1: معركة واد جير وكانت في غرة جانفي 53، هذه في جهة مطماطة، وكان مصباح جربوع بمفرده وواجه سيارة وأحدث بها عطب وجرح عدد أو أغلبية الجنود الذين كانوا بالسيارة، ونشطت فرنسا في اختفاء أثر مصباح جربوع ولكن لم يعثروا عليه. في نفس الأسبوع لهذه الحادثة خاض مصباح جربوع معركة واد أرنيان ثم معركة واد بوسرار في 4 جانفي، بحيث في الأسبوع الأول من جانفي سنة 53 3 أحداث مميزة جدا. تقريبا معركة بوسرار دامت 4 ساعات، و4 ساعات راي طويلة نسبيا أمام عدم توازن القوى، وأبلى الثوار البلاء الحسن وصمدوا وأجبروا القوات الفرنسية على التقهقر، لأن كانت الإصابات خاصة الجرحى عدد كبير.
2: في 5 ديسمبر 1952 نصب مصباح الجربوع برفقة مبروك بن محمد الحرابي وفرج المهداوي كمينا بعين العنبة على الطريق الجبلية المؤدية إلى مدنين.
0: المهم وأنه الجدرمية نهار السوق في بنخداش نهار الخميس ثم الجدرمية رامو بيطرقوا البنخداش ماشيين نشيل واد الحلوف غادي بيعملوا اجتماع الفرنساويين وضعي،
1: ونفذت المجموعة وقائدها مصباح جربوع وأطلقوا النار بشكل مفرط جدا على السيارة العسكرية، توفي فيها عدد من الجنود الفرنسيين وكسب الثوار عدد من البنادق العسكرية وخراطيش خاصة الذخيرة.
0: ماتوا منهم زوج في الكهرباء، واحد منهم هرب لوطة تحت الخراجة.
2: خذ الجربوع وجماعته في 14 أوت 1953 أعظم المعارك في تاريخ جهاده في جبل متر بين ابن خداش وغمراسن،
1: ونفذوا مشروع اغتيال في الشيخ اللملومي الذي كان مقربا ومبجلا لدى السلطات الفرنسية، ورأت فرنسا في هذا الحدث تجاوزا لسلطتها وكسرا لكرامتها، فأرادت الثأر لعينها وأتباعها، فكانت معركة ميتر الشهيرة. فكان 7 ثوار بقيادة مصباح جربوع في حالة تنقل بين منطقة بن خداش وغمرسن،
0: حتى لين دارت بهم القوة، فهمت اللي جاية من تطوين واللي في المخازن المعروف هذا كرم، وهجموا عليهم على مصباح جربوع وجمعت الجيش الفرنساوي، فهمت الجيش كبير معاه ومعاه المخازنية والمخازن المعروف هذا اللي يمشي مع الكوماء على الضابط الفرنساوي هذاك ومعاه القوة، فهمت اسمكهم مصباح ملوطة، فهمت واللي بد ثم زسر طريف هيك عثنية قد فهمت البد فيه، وبتلي شاف القوة لحقينا وشافوه هم في جرته.
1: قبل الثوار بلاء حسن استشهد منهم 5، أصيب مصباح جربوع بأربع خرطوشات، واحدة في الجبهة وواحدة في زنده وواحدة في فخذه وواحدة شقت قدمه.
0: البد هو حسبه كأنه مات ولا حاجة هيك، وقعد يصطاد فيهم بالواحد.
2: وفي مذكراته يقول الشيخ الطيب الزموري شيخ الفرع الزيتوني بمدنين أن مصباح الجربوع روى له تفاصيل هذه الحادثة، وهي مدونة في مؤلف محمد المرزوقي وكذلك في مذكرات الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين، وأن المسافة الفاصلة بينهم لم تكن أكثر من 10 أمتار، مما يعني أن إصابة مصباح الجربوع كانت متاحة جدا للمخازني المرافق للقوة الفرنسية، لكن سعيد التيس كان يتعمد إطلاق الرصاص بعيدا عن مصباح الجربوع حتى لا يصيبه.
0: كان المخازني بوقت محقق، لكن الوطنية لابد باش تحضر، فهمت في مثل المواقع هذايا.
1: عندها تفطن مصباح جربوع أن سعيد التيس لم يكن ليخطئ الهدف، إلا أنه ثم نزعة وطنية في سعيد التيس استفاقت في تلك اللحظة. عندها دار في خلد مصباح جربوع، وهي الشهادة الذي يذكرها مصباح جربوع على لسانه، أنه لو يتسنى الفرار لمصباح جربوع فإن الموت سيكون محقق لسعيد التيس. فالتفت مصباح جربوع وما بقي عنده في مكحلته الرشاش، وأردى الضابط الفرنسي قتيلا، ونجا مصباح جربوع ونجا سعيد التيس. تجدر الإشارة إلى أن مصباح جربوع وقع إسعافه في فترة طويلة لأن الإصابات كانت بليغة.
0: بعين يريد مصباح مضروب ما يزيد على 10 أو 15 ضربة، فهمت في أجنابه منه ومنه،
1: وتبقى معركة ميتر شهيرة حقيقة في مقابل 5 شهداء. كانت الحصيلة تقريب 50 وفاة في الجيش الفرنسي وعدد كبير جدا، هناك من يقول حتى 120 جندي من الجرحى، بالتالي كانت الإصابة بليغة جدا للسلطات الفرنسية.
2: معركة رمادا لم تكن مجرد حدث عسكري في كتاب التاريخ، حيث وقف مصباح الجربوع ورفاقه في وجه المستعمر، لم يكن اختبارا للبنادق وحدها، وإنما اختبرت الإرادة، وكان البرهان على أن الدفاع عن الأرواح هو أيضا دفاع عن الأوطان.
1: في معركة رمادا والتي يقودها مصباح جربوع قائدا للمتطوعين، عمل مصباح جربوع على تجنيد عدد كبير جدا، وأخص بالذكر أن حادثة رمادا كانت يمكن أن تكون فرصة مميزة جدا لرتق الخلاف الذي حصل ما بين صلاح بن يوسف ومصباح جربوع، حيث عاد الإخوة من جديد إلى الصف الواحد ونسوا الخلافات، وكان جنبا إلى جنب أنصار بورقيبة وأنصار صلاح بن يوسف في محاصرة تكنة رمادا.
0: وفي الطريق مصباح وهو رفيقه كانوا مع الجيش التونسي في دكوك وماشيين كذا جماعة مصباح في المثلث هذاك, وكانوا الفرنساويين يراقبوا فيهم فوق الثكنة من فوق, كلفوا بودرعة فمت وعرضتهم في الطريق مباشرة في برج برقيب اللي فيه جماعة المثور متاع مصباح, وأطلقوا عليه النار فهمت هو رفيقه في المثلث هذاك.
1: والغريب في الأمر والذي يبقى محل بحث وسؤال, لماذا لم يقع العثور على مصباح جربوع؟ بقي الحاج عمر البارودي وشقيق مصباح جربوع علي جربوع شهر كامل يبحثون عن جثمان مصباح جربوع, ووقع العثور عليه تقريبا بعيد عن ساحة المعركة حوالي 4 كيلومتر.
0: ما هزم المصباح بعد ما مات إلا القطاية متاعها.
1: مصباح جربوع كان يضع في حلاقة رأسه طريقة معتمدة لدى أبائنا وأجدادنا في فترة قديمة وهي القطاية, يعملوا قرن في آخر شعره. مصباح جربوع بعد وفاته شخص ما أو مجموعة عمدت إلى قص القطاية القرن واحتفظوا بها ونقلوا مصباح جربوع جثمانه بعيد عن ساحة المعركة.
2: مصباح الجربوع الشهيد البطل, ذكرى وذاكرة في تاريخ الحركة الوطنية.
3: مصباح الجربوع الشهيد البطل. موسيقى الشعراء أنس الزمالي, نص وإنجاز سعاد الفيلالي. حماة وطن,
2: حماة وطن.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي أتغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيع الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: بيكي بيكي
1: واشبهها واشبهها وخيط
0: بيكي يا خيط
2: اشبه ملدوخة
0: يا بنتي داعي
2: اخي صغيرة قديش عمرها
0: قلي بتعرس بي يا بنتي يا خيط
2: هيا قولي هيا خلينا نفهموا اللعبة اسمية ضايعة كيفاش تجيهن
0: يا بنتي بنتي يا خيط
2: عيب عيب والله عيب نفذوا سمعكم ليه هيا ربوا بنويتكم سمية قد هذه زاوية طاهرة
3: اي زاوية طاهرة اسكت انت ركسلك راس مسخنا الزاوية ها مرسوخة ها انتم اللي مسختوا البلاد اسكتي انت اسكتي يزي من الحس بتاعك موزي متراهدين الليلة نقتل نقتلك كان ما جيتهاش نبهتك نبهتك كراحك وكراحة
2: ايش هي وصاف طويلة قصيرة سودية بيضاء ايش لابس اني عساسة
3: طفلة طويلة لابسة ملحفة زي البناوي
2: كرهبة كانت واقفة في راس البحر جت من المغرب وسواقها ما خرجش منها وسوى مشوار جوها زوز مشيتهم حارة مزروبين رقبوا وسجدت بهم هذا مريض
1: واللمة تكثر فيها العميد فما اللي زايرين ومخاوزين وفي الليل اللي ناوي حاجة يعملها ويمسح في اللولي ما هي واحدة دقها
4: واشي هذا البلاد خير يا قدور خوينهم أهلها قدور خوين بيش نباتوا الليل هي لا طباخة لا وكاي لا قهاوي هكا عمار هكا عمار ولدي توصلنا البلاد في طرف الدنيا وجاي تاخذ منها في مرأة
5: البلاد صغيرة سي بكار مولا الكاميون اللي وصلنا قال من المغرب الناس تروح لديارها وقال ما يسكن وسط البلاد كان اليهود والمخازنية اسمع ثم الفنادق نتاع الزوايد فيها بيوت مرات يرقدوا فيهم الناس خذ رأيي سي بكار نسألوا على سالم ولد الشاهد
4: لا لا لا لا نبات في فندق مع البهايم ولا نبات في الشارع ولا نمشوا للراجل في الليل ما نعرفوهوش حتى فين يسكن الله أعلم يمكن عندها قرب يسكن فيه مع مرتها وصغارها هذه ولي شارع خيرك
5: مول الكميون قال بره للشيخ أحمد يسكن في طرف البلاد هو شيخ التراو كيف ما نقولوا عمدة المدينة سي بكار
4: هاي هاي هاي
5: الشيخ نمشولة ممكن يلقى لنا حل
6: هذه حكايتي يا شيخ حمد لو كان ما فكرنيش قدور اللي معايا ولا كنت الليلة نبات في الشارع ولا مع البهايم
7: حاشاك يا راجل البلاد ما زالت صغيرة الناس تسكن في أوكارها بعيدة اليهود والمخازنية هم اللي معمرين وسط السوق والهطايا اللي حكيت لي عليهم من رعيتي إلا الكسراوي عندنا مثل قالوه لولين اغلب مرتك وولادك واللي تغلب من رجال فايدة
6: ولدي غالبني يا شيخ حمد هلك سيبه ولد دللناه هنا يا أمه وهنا وحلنا يجي من هاك البر على جال طفلة والبنات عندنا بالحساب
7: ايش شي هذا صاير عليك ولا غيرك مرات الخواطر تجي على بعضها والعمايل هذه ما جي كان عند الشبان لكن هذه ليلة مبروكة يجيني فلاح من بلاد الكيف وباجة الليلة نفرجك في السارع والوطيان وحول الناس قول لي
6: أنا
7: وش عاملة فرنسا فيكم
2: الطاهر الطاهر
8: من هو اللي شايفه هالصبح
9: يا الطاهر
10: العم يم
8: اشبح من اوها لينا ديك
10: الراضي يا مرحبا يا مرحبا
8: هذا الراضي طلقوه فرحتك يا الطاهر هاو شي يجب
9: هاي بنيتي ساعة بركة كيف طلقوه فهو تهنيت على ولدي هاي بري عار بري سلطانة فرش العش الراضي رو جاي على خاطر الشاه
11: الحمد لله عليك اي والله مشغولين عليك
9: يا مرحبا يا مرحبا
11: مبروك مبروك الحبس للرجال يا سي الراضي
9: حمدون
12: ربي يهنيكم عندي ساعة من اللي خلطت.
9: مرحبا.
12: سلمت على المرأة والبنات كيف صدموني بالخبر، جيت نجري.
9: آه يا راضي، يا حسرة على عمك الشاهد اللي تعرفه، الكلمة الحاضرة ولسان المطلوق والرأي السمح.
12: يا ميمتي خلينا فرحانين بالراضي. باباي ربي يشفيه. طيب التاي وهات الفطور.
13: هاي تعرف كيف، أنا نطيب التاي والسلطانة تحضر الغدي والراضي يحكي لنا على الحبس. هاي سبيح.
12: الحبس الله لا تبلي بيه حبايب، الوسخ والجمل والضرب، كان تشوفوا لحمي محاور محاور من العصار، خدت عليك كيف الفرخ نتاع الفروج المشوي يا لطيف، والبق والبرغوث والجوع وقلة النوم والسبان، لكن كل محنة ربي يعطي معها الصبر.
9: أولادي ايش نقول لك، ما لازمكم شيء، ايش لازمكم، هذه شبعة والشبعة ما يحملها كان المطموح، افرح صاركم مكم مش ندى. لو كريت اش عملت في رجالنا، الرجال اللي بيهم الحاجة الكل كلهم الحبس والكرتوش الراد.
12: وفي الحبس يا مشار هنا ولا ثم رجال صناديد يدافعوا على البلاد، لخوفهم الضرب مسلسلين وقلوبهم كيف الحديد. المرة هذه عرفت بلادنا فيها رجال يتعمل عليهم، فرنسا ما عادش تطور في هالبلاد.
9: ولادي ما لاسكم شيء، خي مش عفتش دراهي فرنسا أم الذرع الطايل، ما هيش حديث وبر.
12: واحد كان معانا في السيلون محكوم عليه بالإعدام، كيف هزوه للمشنقة، قال تحيا بلادي تحيا تونس الخضر.
8: اللطف
9: راجل والله راجل،
8: اللطف حليلي لحمي ناض شوك شوك، مقوى قلوب الرجال. هاي وقتلوه ما حشموش،
12: هذوما ناس ظالمين ما يخافوش من ربي. والله قداش غاضني سي الشاهد، كيف شد ليدي غصرتني العبرة، الدنيا بعدي دخلت بعضها، عمار وسي بكار كل هذا في أقل من شهر، يا ستار استر.
8: قصتنا يمكن جايين للراضي، هي يمكن للراضي،
9: الراضي الراضي اللي احنا فيه يمشي للدار، قولوا لهم جي وروح.
14: يكونوا جا درميه يا ربي تستر، ولا غلطين وعرضوهم يا الاولاد، يكونوش غلطين لا يشكلوا لنا البعايد.
15: يا هي شد الشماله هذه،
14: شد مغات.
8: ايه عمار، ايه عمار، شايف الكهرباء وراكب من قدام.

0: هيك يا رجال ولا بلاش؟ والله يخفنا عليك يا عمار، وانت مقدم القدام ماكش مولي.
1: نعم اللي مشيت لبلادكم قلت لروحي عمار يا تتفن في هالبلاد يا زينب تتفن في بلادي.
2: سي بكار وين خليت؟
3: سايبها بلا سايب. وانت يا سلطان سايبها خلي يسلموا يا بنيتي. يا زين ما تبكيش، احنا اهلك ومالي، ما تبكيش.
4: هذه اختي يا دبائي عزيزتي، اشتحشتك، ما تبكيش ما تبكيش، أني معاك وكل عام نجيك ولو كان بروحي.
2: يا بنتي سايباها ويزي من بكيه، تصبرها في عودة تبكي معاه. الله يلعب
4: يا عزيزتي
3: يا سعاد يا زمن بكيه.
4: انت اشتحشتني في شهر واني بدي اشتحشكم عمري كامل.
3: الله يطول عليك.
2: ما تقوليش هيك يا زين، يجعلنا وليه في كل ثنية، ما عادش نتقطعوا على بعضنا. سيبه سيبه خلي سلم على عم شهد.
4: عم شهد بابا هكا يصير فيك، علاش هكا يصير فيك؟
3: أشهد سيب إن شاء الله قد الصحة قد نبر نحط الباب القبر.
4: قال لا حتى أني ما نحبش نسيبه، ما نحبش دادا شرهانة أرحلوا وخلوا وحدي، أني بنت أني.
3: تعال عمار تعال وشاهد يناديلك بعيونه. تعال
5: عمي شاهد يسلموا عليك بشيرة وسالم. عم الشاهد اللي عملوه معايا ما يعملاش الخوه مع خوه. اي كان مش هم راني مت وتو كي نعرس نهز زينب ونقعدوا بعدهم حتى شهر.
3: يا زيز يا زي عمار وليد هنا يبكي يديكم ما تكثروش عليه. راح راح فهمتوا؟ هنا قال لكم ودي يديكم اخرو الفاتح.
5: اتهنى يا عم الشاهد، زينب في قلبي وما سلمش فيها.
3: أتعال
2: نعم
3: أتعال أنت وسلطان أول هادي أقروا حتى أنت بالفاتحة، أو قال لكم أقروا الفاتحة حتى.
2: باهي بابا باهي سمحني بركة سمحني، سلطانة لياني وعمار الزينة ما نتفارقوش، والله ما تفارقنا كان الموت.
5: عم الشاهد طول عمرك صاحب كلمة وراي، ما تعمل كان الباهي يا باهي.
3: إيه كلم فيك يا هادي؟ قال لك سلطان على الطاها تفهم فيه.
2: مبروكين على بعضهم، تهنى يا عم تهنى.
6: هيا طبل يا ميلود من اليوم بدي العرس.
3: والله قلت الحق، هذا نهار فرحة وسماح الحمد لله. دي ما نقول للطاها سلطانة تصلح بك وبينا. شفت الشاهد يبقى حتى هو أمري. هاي رجال الصناديق يرحم باباك ومن جابك.
6: توا يا عمار احكي لنا شجرانك باللي فارقتنا لين رجعنا.
7: اسمعوا يا مالي البلاد، يا محفوظ الراي والسلامة، ربي هديك ويونسكم بدراليكم. أما طفلة ضايعة بانتظار لي الصالح واللي ألقاه وقال عنده خبر يا المشيخ البلاد، وربي جازيه كل خير.
8: والله بالراح الناس هبلته، هي طفلة مش لاقة رايحة صبية بعقلها،
7: تقول هرب تقطعة السلاسل مل بنويت ومل جيل فاسد لا حشمة ولا شعر.
8: يمكن مات، حد رماها في بيت خطفه، يمكن سحارة لعبوا به،
9: الوقت هذا فيه كل الغرايب.
10: أصبر جمالي البلاد، جمالي البلاد يا محبوب الرأي والسلامة.
7: اسكت يا براح، يا براح اسكت.
10: ألعم
7: برا قول الباباها ولا الولي أمرها، الشيخ حمد نادينا. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
7: الشيخ في الحانوت يا رجال.
12: اه والداخل. خش خش خش.
7: بارك الله فيك، بارك الله. وينك يا شيخ حمد؟ ناديت لي. انا كسراوي.
13: خش يا كسراوي خش.
7: عندك علم بالطفلة شيخ؟ هي وين؟ لقيتوها حية؟
13: زوز يا كسراوي.
7: هذا حال اللي يجيب البناويت، ما يلقى كان الغسرات. مسيك يا شيخ مسيك. منو هذا؟ منو؟
13: مسيك يا كسراوي، وش حالك؟ هاني جيتك لبلادي.
7: بكار قول اخطفتوها اليوم النهار يشوام.
13: يا كسراوي يا الكسراوي، هاني جيت لبلادك، اكرمني كما انا كرمتك في بلادي.
9: دي البيعة هذه لا جبتها لا انا ولا انت، يعملوها الصغار ويحلو فيها الكبار.
13: صلي على النبي يا كسراوي، سي بكار ضيفنا.
7: نشكي بيك نشكي بيك اليوم نشكي بيك. اسمع، كان صدفت ولدك اما يقتلني ولا نقتل، والطفله ما عادش بنتي، ما عادش بنتي.
13: يا الكسراوي يا الكسراوي يهديك يهديك، راني في حرم الشيخ، خليه يتكلم علي وعليك. قول يا شيخ قول. اقعد يا كسراوي، خذ كلمه واعطي كلمه. البارح جاني سي بكار من غير معرفه، اهداه ربي وجاني احكي لي الحكايه. اعطيتك انت الحق اللي عملته انت، حتى ني نعمله لو كان كنت في مكانك. الله غالب، هيك خلقنا ربي، ابناتنا نخافوا عليهم حتى وهم عند رجالهم. لكن تو فات اللي فات، الهروب جاري به العرف في بر تونس الكل. انت تو ما عادش تقبل الطفله قبل ما تعرس. الطفله خرجت من دار باباها تعرس باللي هزها سوى باهي ولا خايف. يا كسراوي، سي بكار رجع لبلاده معجول، والعرس يبدا من اللي يخلط للدار
14: ان شاء الله.
13: كانك ولد الفارس جابر الكسراوي الرجال، ما تقولش لا، هني على بنتك. وكان الكسراوي ما عقبش فرسان على مراد الله.
15: ما تقولش لا ها كسراوي، ما تقولش لا.
16: هيا الرجال تسلموا لبعضها.
13: ها وقدام الرجال يا كسراوي، ها وقدام الرجال يا كسراوي، كان وافقت ورضيت نمشي معاك، نهنوا على الطفلة ونتعرفوا على هاك البر الباهي.
7: يا سيدي مرحبا بيكم، مرحبا بيكم بكل، واللي يمشي معاك بكل. هاي سيدي، ونحن من تور انا ولينا عيلة واحدة.
17: خالتي شرهان، امي قالت لي جيبوا لي زينب نسلم عليه.
18: بنيتي اش مش نقول لك يا ولد، سامحيني بنيتي في تعبك، اما عمك الشاهد راه قال زينب ما تخرجش من محلنا، كان عروس في الجحفة والفرسان تلعب وتصرخ.
17: هو عم الشاهد ولا يتكلم؟
18: حتى انت بنيتي عمك الشاهد يتكلم خير من اللي عنده سبع لسانات. اسمعي بنيتي، ابدو في العرس قال لكم.
17: هي ما عدا نستنوا بي
18: بكر، ماهوش في خطر، عادك بيوصل. عمك الشاهد قال هاتوا العدول واكتبوا صداق هني، رجالنا تشهد على بنتنا والعرس عرسنا. من تو نبدو في العرس، انتم حضروا رواحكم حتى بعد شهر
17: ان شاء الله.
18: الطاهر ولدي هون امشي يجيب في العلاقة الحنة والبخور والعطور واللحم.
17: فرحتنا يا فرحتنا. عمار عمار يروح معايا عطل على امك.
15: لا لا يا وريده، عم شاهد قال لي انت ضيف يا عمار، ما تتحركش من بحذايا لين تهز عروسك.
17: عمار فهم الحكايه، نمشي لبلادنا وعرف صبرنا. والله والله لما منبوسه. هاي عم الشاهد راجل تنضيد، ما شاء الله ما شاء الله. وهاي خالتي شرهانه تتكلم على لسانك، موافق ولا لا؟ لا
19: بلع فريد، هذه اللي شرهانه تتكلم على لسان عم الشاهد.
18: انا كانك موافق. ما انا فهمت، انا أنا قال لك مكتوبك يجي وقسمك تمشي له. هاي يا سيدي زغرت.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، علي الخميري، نور الدين العياري، حسونة ناجي، المنصف الشواشي، منير الأرجي، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، سعيدة سراي، سلاح العمدوني، جهاد اليحيوي، المنصف بالعربية، عزيزة برباش، توفيق الهمامي، وعادل الشريف. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: الثانية في تطاوين، تحية طيبة. الانطلاق في ضخ 9 مليون قارورة مياه معدنية في ولاية تونس الكبرى. وزارة التربية تؤكد أن نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت 93%. استشهاد فلسطيني اليوم بنيران المحتل وسط قطاع غزة. المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن اليوم استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع في مواجهة متمردين خاضوا اشتباكات في القصر الرئاسي بنيامي مع الحرس الجمهوري. السلطات في روسيا تعلن مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني. في المقابل مسؤولون من أوكرانيا يقولون أن عدد قتلى هجوم روسيا على منطقة كييف ارتفع إلى نحو 40 شخص. في الرياضة اليوم مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 4:30. النادي سباقسي الترجي الجرجيسي، النادي الأفريقي الأمل الهلالي بحمام سوسة، مستقبل المرسى تقدم سقيط الدير، والاتحاد المنستيري الملعب التونسي. شكرا على المتابعة. شكري بعد قليل في حديث الناس.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

حديث الناس. حديث الناس مع شكري العيدوي.

شكرا لحضراتكم جميعا على اختياركم موجات الاذاعه التونسيه من تطاوين. ظاهره طيبه مستمعينا الكرام اينما كنتم في الاستماع. سعداء جدا جدا بهذا التواصل مع حضراتكم في المباشر على الهواء بكل حريه وبكل مسؤوليه كما عودناكم دائما عبر هذه الموجات. نعرض الى مجموعه من المواضيع اللي تم شان المحلي تم حياتنا اليوميه الكوتيديان في حياه التوانسه كل معناها شيء اللي ربما نجمو نعالجو ونصلحو ونسلطو الاضواء على الظواهر وعلى المشاغل اللي اغلبها الحقيقه هي من اقتراح السادة المستمعين. قلت السبت 29 اوت شوية بدينا تقريبا في نهايات فصل الصيف اداريا على الاقل باعتبار بداية من اول سبتمبر تعود الحياة الادارية بقوسين الى كما كانت علينا. نرجع لتوقيت الحصتين في النصف الاول من الشهر القادم ايضا نسجل عودة المدرسية وسبقتها شوية ترسيم في الجامعات وفي بعض المؤسسات التربوية وأيضا السنة التكوينية وتكتمل الصورة إن شاء الله في شهر سبتمبر ويعني بعودة تلامذة والإطار التربوي إلى مقاعد العلم والمعرفة. نرجو لهم جميعا سنة موفقة وبالنجاح وتوفيق لهم الكل. اليوم في حديث الناس مع تقريبا ما زلنا نعيش على إيقاع ما حصل مؤخرا هنا في الجنوب الشرقي في بنغردن ومرة أخرى تعازينا القلبية والحارة لكل أهلنا وأهلنا ضحايا غرق المركب. فقلنا لما لا معناها حاب نرجع شوية علاش ربما الشاب التونسي في بنغردان في تطاوين في جابس في رمادة ذهبة في أي مكان في الجمهورية خلينا على الأقل في الجنوب الشرقي هنا ما يحاولش يعني يستثمر في بلاده يخدم في بلاده. شنو هو اللي ينقصنا بالضبط؟ مشكلة في القوانين في التشريعات في وين بالضبط في التكوين؟ تكوينه ماهوش صحيح في مراكز التكوين المهني ولا في القرايه؟ يعني شنو بالضبط حسب رايكم انتم شنو اللي يخلي ربما التنميه تمشي والدولاب يدور وناس كل ما تنجم تخدم وحتى الانسان باش يفكر باش يمشي يخرج لبرا يخرج يحوس ويخرج في ظروف قانونيه وهجره نظاميه؟ هذا هو موضوعنا اليوم التنميه في تونس. شنو فاش نجموا نخليو نتعلقوا اكثر ونشبثوا اكثر ببلادنا؟ كيفاش نجم نصنع الثروة في تونس؟ كيفاش نجم ربما إنسان من لا شيء يخلق ثروة يعمل لك بروجيه صغير مشروع صغير ينجم يكبره وينجم يخدم به بعتالي معناه وينجم يكون مدخل رزق ومصدر ثروة بالنسبة لي هو؟ شنية ربما ثم ربما شكون يسمعني بلي أنت تحلم وسمحني تخرف معنا خاطر برشا عراقيل وبرشا مشاكل موجودة معناها على أرض الواقع. هذا علاش اليوم نحبه بكل صراحة بكل مسؤولية نحكوا شوية في المباشر صوت مرتفع علاش البروجيات الصغار ما تنجحش حسب رايكم هما رغم الاجراءات ورغم التسهيلات ورغم برشا هل المساله عقليه؟ هذا هو ربما برشا نقاط وبرشا تقاطعات وبرشا افكار مشوشه نحبوا نرتبوها مع بعضنا في المباشر. مرحبا بكم مرحبا بكل فريق الانتاج معايا اليوم نبداو بصديقي وزميلي ضو بن سالم في هندسه المباشر وفي قاعه الهاتف حبيب الخرز 75 870 900 ميلود في تأمين المواعيد الإخبارية وأنا شكري معكم في أعداد وتقديم البرنامج المباشر حديث الناس. نبدأ بموسيقى بصوت الفقيد ياسر الجرادي تحطنا في صلب الموضوع.

0: هذا صوت الشكر، صوت الفنان الفقيد ياسر جرادي في أغنية مزينة برشا شبيك نسيتيني. تقريبا تلخص كما قلت معنا موضوع اليوم تعثر التنمية، معناها غياب من ولا تنموي يخلي ربما الشباب يستثمر ويستقر في بلاده. موضوعنا هذا هو تقريبا اليوم موضوعنا الرئيسي، معناها علاش الشاب التونسي ديما يقدم فكرة الحرقة والخروج لبرا على البقاء في تونس. أول تليفون معنا يوصلنا. ألو،
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد الفل الياسمين. يا مرحبا،
0: مرحبا بك، مرحبا مرحبا بك صديقنا منذر، أهلا وسهلا، مرحبا بك، سعادة تكون معنا في المباشر.
1: منور أنت والكامل الفريق الحبيب الخراز وضو خونا الغالي هذاك يتخدم قدام الكونسول معك ضو بن سلم
0: يا ودي
1: من
0: الانغام كل شيء معنا. يعيشك، شكرا عليك، سلم عليك،
1: ربي عليك عني مني عادي.
0: تفضلك صديقي منذر، شكرا. كشاب تونسي منذر نبدو معك، تفضل.
1: انا نقول عدم تكافؤ، وانت مش تتكف معناتها مش تتفق معي في النقطه هذه، عدم تكافؤ الفرص. معناتها الفرصه معناتها تكون موجوده ماذا بينا العباد الكل كما تقول انت اكزيكو بالفرنسية، فهمت؟ يلزم انت توفر له الاليات، فما هي منظومه كامله استراتيجيه كامله، كي انت ما توفرلوش اليات العمل وكل شيء معناتها فما كما تقول انت سامحني كما بالفرنسية شكري لا موان دخدي شوز، يلزم الحاجه معناتها يلزم توفر له اقل حاجه معناتها باش هو خاطر فما المنظومات راهو ايش نقول في بناء حتى في بناء المشاريع وكل شيء حتى المشاريع الصغار يلزم كي هما تنظيم بتاع لي بافراس الاوراق ودرا شنو كل شيء يا ودي خلي الشباب حتى يجي من برا الموتين في الخارج كل شيء قولوا دي من يجيك الفلوس حتى يحب يستثمر في بلاده يحب ينور بلاده كل شيء انت معناتها كيما نقولوا احنا ما تخليوش الفرصه فهمت حتى هو مشي خدم ويعلم بربي برا حتى ساعات كل شيء علاش ما تعطيش انت الفرصه برشا عبيد يقول كان نحب نستثمر في بلادي ونعمل دار في بلادي خير من نستثمر لبرا هذيك شنو منظومه كامله هي راهي شكري
0: بالضبط فقط يعني جيد جدا فهمتك منذر ما فقط حسب رايك نحبوا امثله ملموسه شنو ربما اللي يخلي الشاب ما يعملش البروجي نتاعو هل هي تعقيدات اداريه مشاكل في التمويل مشاكل وين بالضبط
1: مشاكل التمويل فلاش كمان كاين في مشاكل في التمويل ما عندوش يقول لك انا عارف تخرج درا شنو معناتها ماشي مشي يخدم في خدمه معينه حقه ما يلقاش معناتها حتى في المكافئات وكل شيء ما يلقاش يقول لك انا عندي لا بريميد لا حتى شيء معناتها سالير 680 مش باش يعملوا لي توا 680 ما عرفتش باش يعمل وعبيد معناتها وصلت سالاريات ب 3 ب 4 ملايين في الشهر في بلدان اخرى واحنا مازلنا معناتها في حتى السالاريات ضعاف فهمت يقول لك ويش يقول لك عائله واللي عنده ثلاثه ورا مينيموم عنده ثلاثه اربع صغار كيفاش في كافي وجيه رونتري وكل شيء كيفاش في كافي باش يخلي دكوتي يولي يقول لك انا الفلوس اللي نلمهم لهنا نعمل عمليه الحرقه وهي هذيك مضره معناتها للانسان معناتها فهمت هذاك موضوع اخر نشوفوه وقت معناتها يخليه هذاك
0: شكرا لك
1: وراه مترابط يا شكري كله مع بعض
0: اكيد كل واحده فرد واحدة الكل. شكرا ليك صديقي منذر. عدم تكافؤ الفرص بين الجهات وغياب ربما مصادر التمويل للمشاريع وغلاء المعيشة حسب منذر من أكبر الأسباب اللي تخلي الشاب ما يفكرش برشا في الاستثمار والبقاء في بلاده. ألو،
2: ألو عسامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: شكرا لباس.
0: الحمد لله.
2: معك محمد بسيدي مخلوف.
0: أخويا محمد مرحبا بك ومرحبا بسيدي مخلوف.
2: الحمد لله يا
0: عيني. شنو الطقس غادي برد شوية سيدي مخلوف لا؟
2: سامحني انا في اتجاه القردان تو.
0: صح عليك، طريق السلام وسياس روحك.
2: الحمد لله،
0: عايشك، مرحبا بك.
2: قلت لك حبيت نشارك في الموضوع.
0: تفضل.
2: يا خويا الدنيا صعبه ياسر تو هاني نخدم انا نخدم ليل ونهاري صدقني صعبه على الاخر وضع صعب ياسر. هذه الاولى، وثاني حاجه انا ما شجعش على الحرقه.
0: اكيد.
2: ما فهمتني مشجع عندنا الدوله فهمتني يعني تعاون العباد تعمل اجراءات تسهل الاجراءات باش العباد يحب يخرج. تعمل له تكوين وواحد يحب يخرج امور قانونيه
0: صحيح
2: هذه الاولى هذه البز الاولى ثاني حاجه يسهلون الاجراءات في تونس هنا فهمتني انا عاملين مشروع فلاحي في شركه سيدي مخلوع اليوم عنده فهمتني ان نمشي للفلاح يقول المقاول يقول للفلاح قعدنا في التسلل باش نعمل شويه خضار احنا مجموعه من الفلاح يجي 10 من الناس باش يعملوا لنا تمديد وواحد عملوا تمديد وكل شيء كما كرعنا طاحوا وبع وعتالي فهمتني اخويا باش يصحح على باش يصحح الفلاحه باش توافق على على على المقاول كون انت يعني خدمتك كملت قعدنا تو نستنوا فيه يجي شهرين ولا ثلاث باش باش باش نسقوا زيتون ونعمل شويه خضاره وناخذ مجموعه مثلا من الفلاحه يعني هذا سبع فلاحه ولا ثمانيه فلاحه يعني اجراءات في الاجراءات الاداريه زيرو
0: بيقراطيه اداريه تعطل برشا حسب رايك سي محمد التسريع بالنسق البشري
2: درجه مش عاديه مش عاديه كتير باش توصل انك باش توصل للمبتغى اليوم تعرف قداش سبع سنين واحنا نمشي ونجوع على الفلاحه باش فهمتني خذينا الموافقه باش فهمتني عدلنا شو اسمه المقاول خدم لنا البروجي وقعدنا مع الدير ريتا في البرشمون تاع الميك هاو يعني قعدنا وحدين انا الاول بطلت ما والله جاتوني مل اقسم بالله
0: صحيح
2: باش نعمل شويه شويه خضاره وشويه منه وشويه منه وشويه منه فهمتني باش الناسره باش تدخل علينا واحد عندي ثلاثه ايام برك مني مشات الفلاحه فهمتني واحد يمشي يجيك الواحد ما تجيش خلاص ما تجيش يبطل الواحد يقول لك فهمتني سيء فوت الموضوع فهمت والمعيشه صعبت هذه الاولى
0: باهي جيد حسب رايك انت شنو الحل اعطينا حلول حسن شنو تقترح معنا
2: اولا الدوله اولا اولا شو اسمه تحل التكوين المهني فهمتني ثم ثم ثم اولاد ما وصلوش فهمتني في القرايه يتعدلوا التكوين فهمتني وتقعد معاهم عامين وثلاثه فهمتني يعني تعصرهم وكذا وتحلل تحللهم لحد يخرج لبرا يخرج لحد يقعد في تونس تحلل بروجي وتتبعه مش تعطيه بروجي وتعطيه الماكينه وتعطيه الفلوس وتسيبه ايش بيعمل هو بيبي ما يلقاش حتى حتى حتى التمويل ما يلقاش فهمتني ايش بيعمل البروجي تاع مش يبيعها يكسر يهمل فهمت فهمتك مش قاعدين يتبعوا بالنسبه للدوله مش قاعده تتبع في الـ في الـ في الشباب
0: يا سيدي شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله فيك على المشاركه
2: وان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله ربي احنا نحب تونس ونحب فهمت يا اخوي ونخدموا فيها سهلونا الاجراءات بالله سهلونا الاجراءات
0: هذا هو مطلوب
2: وبالله الموضوع نتاع بالله كان تعمل مزيه حتى بنخرج على النطاق موضوع الفلاحي هذا نتاع نتاع نتاع نتاع سيدي مخلوق هذايا فهمتني كنت تعمل مزيه خلي لك رقمي بعث لي وشوف لنا شوف لنا وضعيتها سنين
0: باهي جيد جدا شكرا لك يعطيك الصحه نتابع الموضوع في برامج الاختصاص ان شاء الله بقدر ربي حسب محمد من سيدي مخلوف مراجعه منظومه التكوين المهني والتعقيدات الاداريه والبيقراطيه من الاسباب التي تخلي ربما الشباب ينفر ويتنرفز ويتقشش وما عادش يحب يوصل الخدمه امام التعقيدات هذيك اللي تلقى ولاد صغير في عمر الزهور يحب يخدم يحب يستثمر ويحب معناها يتحدى برشا صعاب برشا ظروف يلقى روحه معناها محاط ومكبل بالاجراءات وبالقوانين وسنوات يستنى في تعقيدات وفي ادارات وفي مصالح ومن اداره لاداره معناها شيء ربما يخليك كما كلام معنا توا سي محمد من سيدي مخلوف سبع سنين والبروجي توا مازال معناها العباد تفدت ما عادش حابه تخدم شكرا لك يعطيك الصحة تليفونك تخليهولنا في الستاندار بقربي بابا باش نجمو نتواصلوا مع السلطة المحلية والجهوية في سيدي مخلوف على حسب ما قلت انت المشروع المعطل منذ سنوات نرجع للتليفونات الو
1: الو السلام
0: مرحبا بك
1: شكرا لك
0: بس عليك والله الحمد لله مرحبا بك عايشك شحالك خير فيك
1: وهنيك بالله سلمنا على سيدي قدامك كلام اللي عرفنا
0: سي محمد اسمع فيك ضو وسلم عليك حيك
1: قال الله لك برشا ملي انت تسمع لحد شباب ما ريتكش
0: مرحبا بك طلب حذر مرحبا بك سي محمد اهلا وسهلا داركم يا اخي
1: والله توتي لما من لمات
0: ان شاء الله
1: احب ارد تطويل لابد تجيبنا لما من لمات ونلقوا جماعه
0: اكيد نعدوا السخانه بركه هذه ونعملوا لما بيك ربي مرحبا بك سي محمد
1: الله يبارك فيك والله الموضوع كل يوم جاي في شورى والله توزي الولادات نقول احنا يعني عمر 16 17 ما يتعملش عليهم حتى على الخدمة سبحان الله ولكن هكو هو اللي صار وهكو اللي تب يعني ممكن 10 ولا 15 شاب يعني يا رسول الله يكلف البحر اللي عندنا الانفلات من الوالدين اكثر حاجة لقيناته ولدي محسوب انا ما علمش به يعني ماشي بيحرق بالفرنسا
0: هو سي محمد الموضوع هذا مش موضوع بالضبط الحرقة شنو اللي خلى الشباب هذوما يغامروا ويركبوا البحر منها ولا غالب ولا حظ
1: والله كان. الشباب يستخفوا في بعضها نقول لهم
0: كيفاش؟
1: هم شباب ما مش قاعدين متاعين خدمة هذا متاعين تكوين مهني متاعين قرايب
0: صحيح. هم في هي هم في عمار صغيره برشا ربما الشيء اللي خلى توانسه برشا حزينه برشا عليهم وكانت فاجعه برشا خاطر هم صغار بكل في العمر
1: واحد هاك واحد سخف ذاك
0: صحيح
1: كل مسكن الحمد لله كتب لهم ان شاء الله ربي
0: ربي يرحمهم ان شاء الله يصبر عليهم مره اخرى. حسب رايك باش الامور هذه ما عادش تحبوها تتعاود سي محمد في تونس حسب رايك انت شنو يلزم انا؟
1: اسمع لكن الوالدين يعني يرد بالهم من صغارهم ويقروهم يعني على الشيات هذه وما نبغوكمش ترموا روحكم في البحر وعيش باللي تكتب هنا يعني نقولوا هنا يعني يلزمك اللي ولد تخدم اليوم تخدم 5000 وغدو ب 10000 وغدو ب 20 وبعد غدو ب 50
0: كل نهار
1: وقسم شوي يعني اللي تولي يعني لبس
0: طيب
1: يكون مشروع صغير ولا مشروع كبير
0: قلت ربي. شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة بارك الله فيك. خرج بينا شوية بارك الموضوع باعتبار الحقيقة هو قل الإحاطة الأب والأم والوالدين والعائلة بصفة عامة إحاطتها مهمة برشا لصغارها باش ترد منهم بالها وما يخليهمش ربما يفكروا تفكيرك شاذ شوية يفكروا في الأخطار من نوع على الحرقة وغيرها ويبدو بالمتيسر بالإمكانيات ويرب من المشروع ينجم يكبر وينجم يحقق لهم برشا أحلام وطموحات. شكرا لك سي محمد موضوعنا ديما نذكر به اليوم شنو يخلي الشباب في تونس ما يفكرش برشا في الاستثمار ويستقر في تونس ويفضل ربما أنه يمشي غامر في البحر وفي بلاس أخرى على أنه يبقى ويرى المشاريع رغم التكوين ورغم رغم الإمكانيات ورغم بلادنا فيها كل شيء تقريبا. ألو ألو بيه ثم تليفون في انتظار تليفون يرجع معنا مرة أخرى. كما قلت هذا ونحب نذكر هيك شوية بالأبرز التدخلات التليفونية اللي كانت معنا موضوع قليل. احنا اليوم طرحنا موضوع شنو سبب تعثر التنمية في تونس لكن على الأقل على المشاريع الصغرى متاع الشباب متاع العائلة المنتجة اللي نجموا ربما يعاونوا في اقتصاد العائلي المنزلي. في برشا معناها تليفونات أغلبها ترجع السبب معناها لمنظومة التكوين المهني لازمها مراجعة جذرية في تونس. التعقيدات الإدارية والبيوقراطية غياب الدولة غياب التمويل هذه كل ما الأسباب تخلي الشباب ما يفكرش بالكل أنه يعمل بروجيات صحيحة وينجم يكمل في المشروع بتاعه. التليفون صورة موجود تو. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أخويا مرحبا بك.
3: أهلا في شكر شل أحوالك.
0: الحمد لله مرحبا بك.
3: تحية ليك وتحية لكامل الفريق اللي عمل معك.
0: شكرا شكرا يبارك فيك
3: ويعطيك الصحة على اقتراح الموضوع هذا.
0: بارك الله فيك. هاي تفضل.
3: والله هو سبب عدم التنمية في شكر في تونس بصفة عامة هي معناها أسباب وسبب معدود. لكن مش تعدد الأسباب معناها تقود الغدوة تحلل فيها الأسباب كل سبب ينسيك السبب. الأزمات وانعدام الإدارة والثقة بالمواطن والإدارة والعراقيل والروتين الإداري والبيروقراطية وكل شيء. الدنيا كلها مخلطة من جميع ومين. أنا أحكي لك مثال كاه
0: على
3: التكوين معناها والتحسيس والتكوين معناها تكوين صحيح وتوجيه صحيح ويعطوا العباد معناها باش تعمل تنمية يعمل مشاريع صغرى معناها يتصل لحسابه الخاص. أنا كفلاح أنا عندي شهادة في التكوين في تربية الماشية من 2006 حامل الشهادة هذه اللي في المشاريع الصغرى معناها إحداث مشاريع معناها صغرى تتعاون على التنمية معناها على الميدان في الغاب. من 2006 كل عام نعمل مطلب وإلا كل إدارة وإنه تدخلها يسكر قدامك الباب حشاك وحشاك من الصنطين.
0: شو معنى يسكر الباب؟ شنو تدخل إدارة؟ شنو تطلب بالضبط؟
3: توني كمواطن أنا بنحب نستثمر ونعمل معناها مشروع صغير معناها في تربية الماشية في الإفلاح. انت ماشي باش تطرق البيبان تطلب التمويل اول حاجه بعد ما تطلع على الوثائق وتقدم الدوسيه نتاعك اول ما يطالبك يقول لك اعطيني التمويل دي. هو كان عنده التمويل وعنده الفلوس عمره ما كان يمشي يطرق البيبان بتاع الاداره كان ولايه ولا بديات ولا مدبوش سلاح ولا معتمديه ولا شؤون اجتماعيه. ازمات ولت ازمات احنا ما ناش نبرروا في الحياه في الحرقه وكل شيء بلادنا سمحه
0: أكيد.
3: وبلادنا تونس أما يا ريت لكانت تترسخ فيها الإرادة والمصداقية وترجع منها الثقة بين المواطن والإدارة.
0: حسب رأيك أنت يعني عندنا مشكلة في الإدارة معناها إدارة ما زالت التوا بيقراطية ما زالت معقيمة شوية مش ماشية برشا مع الشباب.
3: الإدارة عمالة وين رجعت لها عمالة وين رجعت لها وحنا معناها احنا ما بدينا بودنا تو احنا تو الموضوع هذا احنا نقول بالعامية نفشي في غدنا كل مرة معنا بارك الله فيها إذاعة طويل تفتح الموضوع هدايا وتتدخل المواطنين والمستمعين والمشاركين معنا ويبدأ يفضفضوا ويحكوا بلغتنا احنا يفش في غدنا بس ما سمعنا أعطيني أشكول يسمعني تو وبعد يرجع علي احنا عارفين كمواطنين بوسطاء علاش التنمية معدومة في تونس كلها. عارفين أزمتها وإدارة وكل الإدارة هذه ونقولها للألف مرة ونتحمل مسؤوليتي فيها عملها في الشيء. قلت لك معنا تمشي تهز دوس في كل شيء يسكف وجهك البيت. ذلك المرة نصبت معناها مشروع نموذجي حتى دخلنا حديث حديث نسيش في رابطي معناها على خطر حشكم الحلو في الكارثة البيئية هذيك ما وصلت وتمتعت بها المنحة. أما بشق ماراثون هزيته 7 ولا 8 شهور ونجي من إدارة إدارة ويعطيني ويطلب علي في وثائق يحب واضح بالكاشف يحب يعجزني ونهارت للمدة بها الوثيقة اللي طلبها مع ذلك ثواني أنت كإداري طلبت علي ملت علي وثيقة كما هكية مدتك بها وشبتها من الإدارة المعنية بها الأمر هكاي أنت وصلتك أش مالكم يصل فيه أش كل عطاها لكم من جبت أنت ما طلبت سيد الكريم معنا وثيقة هي أرى ويطلبوا علي في وثائق كنقول لك مجحفة للغاية مدهشة والحمد لله تحديتهم وتمتعت من احتمال أما بشقة الأرض احنين محشتنيش سهلوا أمر الإدارة بصلوا إجراءات أسمعوا المواطن حلوا ذلكم للعبيد اجري معاه بمصداقية وجاوبوا بشفافية وبمصداقية إيه تقضي ليه تقضي ما تخليش تبدأ ترمي فيه بالكورة من واحد برا للولاية برقب سيد الوالي برقب المعتمد الأول هذا مرش على ضر وزير هذا إلى متى يا صديقي هذا كان يحكي الشبه أنا كمواطن تونسي نحب نستثمر في بلاد نحبها تونس نبغيها تونس أما لكن رانا عايفون فيها والله معها الأزمات ومعها العراقيل ودنا والله أنا واحد من الناس مانيش نشجع عليها كان حالي بصغاري بيبري كان نيجا نحرق
0: لا
3: منح
0: لا أصلي يعني بير
3: والله عليهم قاعد ملزك على المرك الأمر منك في شكل
0: على كل حال
3: اخرتها معنا أزمة معنا يا رسول الله يا أبا كميون التعميل تبدأ معنا بلاد تجارة وراء على قرورة مين يا رسول الله شي عندها للجبية
0: يا سيدي جرى اصلاح صلى شكرا عليك الصحه بركه لو فيك على المشاركه معنا كلام منطقي برشا الو مازلت معنا ولا الو
3: الناس الضمير ميت
0: كيف سامحني
3: قلت لك هذه رساله معناها مضمون الوصول عبر اذاعه تطويل عرس الصحراء الى سيد رئيس الجمهوريه يوقف لها الناس المسؤوله هذه اللي قاعده تعرقل معنا في المواطنين واللي معناها عايشوا في ازمات وفقدت الامل لضرب عصا من حديث وتطبيق القانون على لمن اثبت فيه التهم.
0: طيب فقط بلي سمحني ذكرني فقط ذكرني باسم فقط
3: عبد الفيس ساعات انا من جابس المعتمد غنوش
0: من غنوش بالضبط سلمي شكرا عليك يعطيك الصحه بارك الله فيك وتحيه لكل مستمعينا في غنوش المزينه وفي جابس هذه كما قال هو رساله مضمونه الوصول الى السيد رئيس الجمهوريه منعها باش يدخل باش خاصنا المسؤولين لما بعض المسؤولين نحبش نعموم لما بعض المسؤولين ربما اللي مازالوا ما فهموش اللحظه بالضبط معناها اللي يتطلب الترا والميدان والمتابعه يخرجوا شويه من مكاتبهم شكرا لك سي عبد المبي نرجع للتليفونات من جديد الو
4: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام خويا مرحبا بك
4: بالله انا مواطن من تطاوين يرحم والديك
0: انت تعرف عليك بسالش كنت الاسم
4: عمك سعد خلفه
0: مرحبا سي سعد مرحبا بك تفضلي
4: يرحم والديك وبارك الله فيك وتحيا للبلاد
0: شكرا
4: وفيه رجال
0: الو تفضلي
4: يرحم والديك بالله انا عندي راه مشكله في الاداره نتاع الماء خلصت 570 دينار ونستنى كل يوم نمشي لهم كل يوم يقولوا اليوم مره برا نهار الجمعه مرة كذا والله يا أخوي راني نعاني في الوقت أنا عندي درت مطلب في السبالة عطوني الباب وقعدت نستنى 4 أشهر كل يوم نمشي لهم كل يوم واسمع والله أمور تعبة ياسر قلت نمشي للرئيس الدولة قلت نمشي للرئيس الدولة والله نمشي قصر خرطاس أنا نحب صوتي يوسف نحب صوتي يوسف سلم خويا اقسم بالله هذا الماشي قصر خرطاس انت هذه الاذاعه وين انت من تطوين ومواطن عندي 4 شهور نستنى في البيت
0: طيب فقط وين بالضبط العنوان سي خلف
4: المين في العرقوب في المعونه
0: في المعونه في جهه المعونه في العرقوب قدم مطلب منذ سنوات قلت ما اعطوك الباب وانت تستنى في البروشمون مع مع السونات
4: يرحم والديك بالله ونمشي الفلاحه باش نعمل ثانيه ما بغوليش
0: علاش
4: يقول لك خلفه هذا خلفه يتغامزوا يا اخوي مانيش عارف ثم ناس عطتهم طبيب احنا يعطوه في نهار واحد يخدم في البنك عطوه واحد يخدم في الشرطه عطوه والشرطه كل الناس ملاحوا كل طيبين همني أنا مزل حاسد الناس ولا حاسد أنا ما أعطونيش أنا مواطن من زوالي ما أعطونيش
0: لا من حقك أعطوك إذا كمان أمورك ما راح يعطوك من حقك من غير مزية. سيدي شكرا عليك ونتجم نتابع الموضوع هذا مع سيد محمد تطوين الشمالية نتصور في المعونة ضوهكة الشمالية تطوين الشمالية نتصور ولا السمار تطوين الشمالية سامحني بي تليفون آخر ألو
5: ألو عسلام
0: أخويا مرحبا بك
5: مرحبا بك بارك الله فيك والله الله يرحم والديك ومنتك
0: شكرا بارك الله فيك
5: تفضل انت استنى في المواطن بجدي الو
0: اسمع فيك تفضل
5: فهمت عمي انا عندي غريبه صارت لي الو
0: معك معك تفضل
5: عندها جي 15 عام ولا 10 سنين الو
0: اسمع فيك تفضل
5: عندي ارض يا اخويا
0: هاي
5: شوف شوف شوف الدمار باش نحكي لك على الدمار كرهونا في تونس كرهونا في بلادنا الو
0: معك تفضل
5: انا اخويا قسمنا الارض اشطار تفضل
0: هاي معك
5: مشيت جبت الحكومه العقاريه قسمنا على طريق التتري بلي
0: بيه
5: بابايا
0: بيه جيد
5: كل قطعه عندها عدد تسمع فيها
0: معك شو مشكله
5: انا تنزلت في العدد متاعها ونيت هو تنزل لي في العدد متاعي
0: بيه جيد
5: باهي الاشكاليه عند العدل
0: هاي
5: خلصتها خالص كامل قلت له شهادة ملكية فهمت؟
0: اي
5: اش عمل قاعدة اخويا جي 7 ولا 8 شهور جت مرفوضة
0: علاش مرفوضة؟
5: الله اعلم مانيش عارف على قصتي تو قلت له شنو هو الحل؟ قال لي اخويا برا العدل الاخر يا ود العدل الاخر تعرف علاش مرفوضة؟
0: اي
5: العدد مكتوب في كل قطعة عندها عدد مكتوب اخواتي متنزليني واخوتي متنزليني وثم اللي مات وثم المشي فاي
0: بيه
5: قالت لي هذيك العقد متاعك وما عادش يرجع عليك هي نحب نحب الشهاده الملكيه مشيت للعقاريه صبيت عليها وعندي توصيل ارضي خالصه للبعدين برا للوالي اشمالي ومال الوالي هني هني باش تجيب لي تتر بلي باسميني والحجه باسميني
0: باهي
5: خويا مرفوضه اعطيتني ورقه العدليه هذيه مشيت العادل الاخر نفس العمليه العادل الاخر ترى عنده اشكاليه موقف رجعوا لي وراقي العدل هكا كيتوقف رجعوا لي العدل الاول تسمع فيا
0: معك
5: التو خويا لاني متنازل العطاسه ولاني من الحجه الملكيه
0: باهي
5: هني من فضلكم من العقاريه نتاع قابس الصادق زمزمي من الحامه ينادوا العدل هذايا وينادوني هني وشوفوا نحلوا الاشكاليه شكون الغلط
0: هني
5: ارضي خلصت عليها في العقاريه في اداره العقاريه بكورنيش والتوصيل عندي
0: طيب
5: نحب الشهاده الملكيه ما دخليش لا في الوالي بلاش علاش يعملوا مرجوبيه هيك
0: بارامل مثلا عند القضاء وعند المحكمه العقاريه تنجم تتابع المحكمه العقاريه وتمشي قاضي للسيد القاضي معناه تتابع معهم وقلت ربي تاخذ شهاده الملكيه نتاعك وهذا هو تقريبا من النماذج معناها نتاع التعقيدات الاداريه ونتاع البيروقراطيه الاداريه اللي تخير بما المواطن كما قال هو يفد معناها ويتقلق برشا ويخسر برشا وقت معناها باش نجم يثبت شهاده الملكيه نتاعو يقتل ربما قضيه الارض هذيك غدوه يستحقها هو باش يكتب عليها مشروع ولا باش يعمل خدمه عليها فلاحه ولا اي حاجه كما هكا هذه هي ربما القوانين الصغيره والتفاصيل الصغيره وين مسك الشيطان كما يقال اللي تعطل برشا بالرسمي وتاخذ برشا وقت معناها ونجموا في ثوره تشريعيه نجموا نتخلصوا منها المسائل هذه ونجموا بطاقه تعريف بمعرف بطاقه تعريف برقمها بركه تنجم تحل مشروع نتاعك في وقت قياسي وتختم به كل شيء تقريبا اما ثم المسائل الجانبيه هذه اللي بالرسمي من شانها انها تعيق وتعطل وتخلي الشاب وتخلي المواطن ربما يتنرفز ويبطل ويبدل حتى الوجهه نتاعو في بعض الاحيان. توقيتنا 9:07 على موجاتنا نسمعوا شويه موسيقى ما عندك ذوب نرجعوا معكم في حديث الناس اليوم نحكوا على اسباب تعثر التنميه في تونس وشنو اللي يخلي الشاب والمواطن التونسي معناها ما يستثمرش في بلاد.

0: هذا صوت جورج وسوف. وصلنا الدقيقة 43 بعد الساعة الثانية دورا، مازلنا معكم في حديث للناس في هذه البصحة الإذاعية المباشرة مع حضراتكم. اليوم نبحث ونعرض للنقاش والتحليل مع بعضنا أسباب تعطل المشاريع الخاصة في تونس، مع نحكي خاصة مع الشباب ومع المواطنين اللي ربما حبوا يفضلوا يعملوا مشاريع، لكن ربما مشاكل التموين والإدارة عامة بصفة عامة ما مشتش معهم كما يجب. حسب رأيكم وين بالضبط مواطن الخلل؟ نرجع ديما لتليفوناتكم. الو الو،
1: اهلا وسهلا
0: سي عبد الله، مرحبا بك، اهلا وسهلا. الو،
1: نحييك ونحيي الفريق العام.
0: شكرا شكرا لك سي عبد الله، ربي يفضلك. مرحبا بك سي عبد الله. سي عبد الله، الشباب اليوم يعني يفضل هيك باش يمشي المجهول، معناها على انه ولا يشد القوي، معناها نحكي بصفه عامه ما غير تعميم، على ان يعمل مشاريع خاطر برشا تعقيدات وبرشا مشاكل في انجاز المشاريع الخاصه.
1: يا عدنان، من الاول انا نصير معنا في مواضيع زي هذه نطالبوا تغيير القوانين. قلنا لكم القوانين عند من السبعينات وغادي قاعدة تمشي علينا التو. وصلنا الإعلامية، وصلنا التطور، وصلنا الحداثة والتكنولوجيا، وقاعد يمشي علينا قانون جيب مضمون ولادة ولا ما نعطيكش الشهادة هيك. يا أخي هو جاي من الصين ولا من اليابان، وما ود المنطق ويعرفوه، ودار تو اللي هو دار السيد الرئيس يعني نعترفه اللي يعترف بالجميل ومعناته ويبغى الحق. هو على الأساس هذه دار مجالس محلية، ما خلهاش غادي، ها هو هنا في المعتمدية وفي العمادة، ويعرفوهم فلان فلان ويعرف المنطقة ويخدموا مصالح الناس. هذا اللي يبغيه هو باي.
0: طيب
1: معناته هم ما يخدموش وما نعمموش دينا، ما نعمموش، لكن ما يخدموش في مصالح الناس. قاعدين يمشوا لك بهاك القانون البايس اللي زي ما يحكوا الجماعة توي يفشلك ويعيفك ويجهلك، وبين قوسين يعني قريب نقول زي اللي قدامنا يبغون حتى احنا الكبار نحرقوا مش الدرية. يعني لازم تغيير القوانين هذه، القانون اللي على بس تفيز قطعة ولا تخدم أوراق ولا تقدم مطلب يهزوا فيك ما بين التجهيز والفلاحة وبر للبلدية وامشي للكاتب العام وصحح لكش الشؤون الاجتماعية تسيبكم من اللغة فشل. سامحني في الكلام، تسيبكم تخدموا الناس. انت موظف صحح يعني إذا كان كم عندكم ضغوط، ما عندهم حتى ضغوط، عندهم ضغوط يحطوا بلغتنا سامحني في الكلمة في العصاف العجلة، ويحاولوا من غير كثر دوي، من غير معنى نختصر الحديث، آخر ما طلعت الكاميرا ما مهناش 30 شركة 30 نبع من جنوب للشمال ما عندناش ماء. ما يبغوا نقول لك باختصار، اسمع باختصار، والرأي نحيث محمد الجاري يقول لي يهم الصاحب، أنا رأيناه لنشبع فيه تو، فاهم ولا؟ والله فيه الخيرات وفيه المنتوج وكافية بالها وفي خير عليها، أمن والله اللي خلق السماء والوطات اسمع فيه ولا يلي أعطيه استغفر الله يا ربي، معناته لو كان يجي ياخذها الجيش 3 شهور لم يولوا مسلمين يصلوا للقبلة. والله ما نحي لهم التلعيب كان وزارة الدفاع، والله يولوا مؤمنين وتخدم المشاريع وتسجم واكل احتكار واكل تذرت الكبار. احنا عايفون اللي يقولك فيه الجمع، مش الشباب. الشباب ما نش معاه في الحرقة، وما وهي اسمها ذي من نصل اسمها معنات العياذ بالله، وهذا تشبه حصار فيهم توا مساكين. الله يرحمهم
0: ربي يرحمهم،
1: واشبح وضعية باباه وامه وعائلته وخيرته وكل شيء، وكل صاير فيهم. لكن هوكا راهم لو كونهم عندهم بلاد معناته وعندهم إدارات ومسؤولين اللي يقول فيه السيد الرئيس ينفذوا فيه. والله ترى قداش مرة نمشي نطرق الإدارات يعرف إنه كم مهناش ما جاناش ما سمعناش وأنا نبدأ واخذ مني ذهر أو لعلة بايلة يا أخي حسن العياشي جايبه من رأسه في نشر تطويل ما هو بلاغ من الوزارة الفلانية لا ما سمعناش وما ريناش وما هناش يعني من المرة الأولى من الصباح رباح حشاكي حاش المستمعين يسكروه وليل جهلوه الشعب كله ما جهلوش غير الشباب الكبار جهلوه. الإدارة التونسية كامل احتراماتنا للي يخدموا فيها فيها رجال ونساء محترمين رأي الشعب غيراتها وغيلاتها على جهة وراه ما يجيش هكا والقوانين لازمها تتغير
0: واضح
1: القوانين اللي يمشوا بها لازمها تتغير.
0: شكرا لك سي عبد الله. يعني سي عبد الله اتهام صريح وواضح للإدارة التونسية بدون تعميم أنا على أنها
1: أستاذ المستمعين فاطمة إن شاء الله.
0: شكرا لك سي عبد الله صاحب بارك الله فيك. فقط شكرا نكمل الفكره. سي عبد الله من بيجردين قلت اتهام صريح للاداره التونسيه بدون تعميم على انها يعني تعطل وما تشجعش بكل وعنصر معناها سلبي تخلي الشاب والمواطن ما يتشجعش بكل باش يمشي يعمل مشاريع خاصه وينتسب للحساب الخاص ويطلب بمراجعه جذرية للقوانين هذه ولحتى استئصال للمسؤولين الفاشلين. وهو مش حتى ربما قالك نستنجدوا بالمؤسسة العسكرية علاش مسألة معناها مجازية باعتبار انضباط المؤسسة هذه وجدية نتاعها في العمل. شكرا لك سي عبد الله. ديما نحكوا بدون تعميم وكما قال الراي لا يلزم الا صاحبه. تليفون اخر بعد سي عبد الله. الو
2: اهلا وسهلا سيد شكري تحياتي
0: لكم
2: يعني الكرام ما فيه سيد عبد الله.
0: شكرا لك
2: في ضوء وتحيه سيد حبيب الخراج.
0: بارك الله فيك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. تفضل سيدي.
2: عرفت صوتنا؟
0: شو عرفت الصوت؟
2: لا عبد الله عمك محمد جري في جردان.
0: اذا كان سامحني قلت
2: عمك محمد
0: هاي لا كريم وهل يخفى القبر سي محمد ما قلته. مرحبا بك وسعداء نكونوا معنا في بنجردان مرة أخرى. ألف تحية لكل أحبتنا وأهلنا في بنجردان. هو اللي موضوع اليوم تقريبا بعلاقة بما حصل مؤخرا في بنجردان سي محمد. تفضل.
2: طبعا هو صحيح لكن نحيي المستمعين الكل وهو دخل في الموضوع معناته في التكوين معناته تكوين الشباب تكوين بعد كان تكوين الشباب متكون تكوين على صح وتكوين على قاعدة كل شيء ويأسسوا لهم ما لزمهم ما نقولك ما يحريش كانوا قليل السجن هي حاجة تحية للمستمعين وكل شيء ما قلت لكم عبد الله والسيد يحكي على تكوين متاع في بغرار قريب. إحنا عندنا تكوين في بنجردان هنا يعني كان من 2000 وحتى 2010 من عزة تكوين في بنجردان باهي يقول كل البناية قايلة للسقوط كروم معناتها في لوكال معناتها نقول احنا اللغة العربية مش عارف معناها يسموه لوكال
0: محل اخر جديد حسب مكان فضاء اخر
2: الفضاء يا حلبوك يعني فضاء صغير خلاص وما يرفعش معناتها تلامذة. وكان من تحية لله ونحب تحية للسيد منجع عبعاب والسيد جمال الورفلي هذا المديرين مديرين معناتها خدمت معاهم معناتها كان من أعز التكوين
0: باهي
2: وحاليا تو معناتها والله يا سي شكرا وقت نتعدم بحذاه للتكوين القديم هذا معناتها شيء حزن معناتها الوطن اللي فيه ما هي وطن معناتها ما شاء الله وباش يضيفوا له مركز صناعة تقليدية حتى هو قديم ياسر معناتها وتو ديما والله ديما في كل مداخلة نتحدث عليها التكوين هذا وعندنا معناتها مكونين كفاء والله ما شاء الله عليهم معنا يعني ما شاء الله عليهم ولكن تو فيها شي يمكن 20 حاليا وبس في الدورة الثالثة داخلة هذه من يشعرف قداش يدخل قداش يدخلوه وما تحبش نطول على المستمعين رجاء وانت حد وعلى مسؤولية تحدى أي مسؤول يقول لي ايش تعملوا في ايمت باش تريق له التكوين يقول
0: يتراوي يكلمكم حتى. طيب سي محمد فقط يعني انت تحكي على مركز التكوين المهني في بنجردان اللي كان في السابق منارة كبيرة في الجهة معناها وخرج برشا أجيال وصنع تدين هذه ما توفاش اليوم ما المركز هذه معناها تم تحويله الى مقر اخر مقر على وجه الكراء حاجة كما هيك باعتبار المقر الاول متاعه معناها اي للسقوط هكا ولا
2: طبعا
0: هذا هو باي. طيب
2: ولكن ديما يقولوا ها بيجددوه تقرير 87 سنين يسمى تنمية تحبلها معناتها من الحكاية معناتها هي من ترايف عاد واحد جاه مسؤول معناته جماعة مجمع قاعدين جاه مسؤول يحكي لي مع الثاني مع الثاني مع الثاني عاد نظر واحد معناته قال لي سي المسؤول الغار قول إنه عليها الثاني ميوين إحنا نمشي جمعة حد في كراهب.
0: شكرا شكرا لك سي محمد من بنغلاديش يعطيك الصحة. نذكر بمطلب ملاحم أنا على لسانك سي محمد مركز التكوين المهني في بنغلاديش اللي كان مناره قدم الإضافة وخرج برشا شباب وبرشا صناعية تخرجوا من السنتر هذا المركز اليوم هذا تم تحويله إلى مقر آخر باعتبار المقر الأصلي أي للسقوط والتوى منذ سنوات ما زال المركز معناها يشتغل في ظروف صعبة باعتبار أنه المقر الجديد اللي حوله مقر ما هوش مهيئ وما هوش مناسب على كلام سي محمد. نبقى ديما مع تليفونات. آخر تليفون قبل مو يسألوا
3: ألو عسلام مستشوك
0: خويا مرحبا بك على وسهلا
3: أهلا وسهلا مختار الحربي مغمس
0: خويا مختار مرحبا بك مرحبا بأنا في غمرس مرحبا بك
3: بلا عايش كسو شكري أنا عندي كلاوة تحسين مسكن
0: أي
3: والله والله عندي مدولي هكا الأول محسوب أو الديار يعني أتبرجع الديار سي هذاك كملوه قالوا لي الشؤون الاجتماعية برا أمشي زيد أعمل واحد آخر للجلهة بتاعك راهي بتطيح قلت لهم الله يبين قال لي يا أخي أديرك عاد باسم المرأة معاش عندك الحق أنت أديرك باسمك أنت فلتوى عندي عام نستنى ونمشي مازال ونمشي مازال إذا كان إذا كان ثم هنا ثم وإذا كان ما ثم يتخليني يا صاحبي خليتي أنت عذرية
0: اللطف
3: لا أقول أخي وش نعمل في حاليش لأخذ الشيخوخ ومانيش قادم إذا كان يتقادل والله ما نمشي لك
0: مشيت مشيت مشيت يا سيد بعبد غمراسن صورة
3: الاي مازال تو ما تنس لوكي مازال ما تنس لوكي مانيش عارف وقت ايش عطوم لوكي حتى في عذري
0: هذه لطفري هذه في المساكن الاجتماعيه هكا زي الحرابي معناها
3: انا
0: مساكن الاجتماعيه باهي
3: باهي ولا باهي كان عندي حق يعطوني ما عندي حق مش لازم
0: شكرا لك سي مختار شكرا لك يعطيك الصحة ربما هذا تدخلك في إطار برامج الخدمات لكن نعاود نذكر بالمشكل إشكال تقريبا كما ذكر سي مختار العربي من غمراسن دار أيضا السقوط دار تحتها عائلة صغيرات يسكنوا في الدار هذيك وما زال يستنى التوا معناها في التمويل باش نجم يحضر سقف ويبردع معناها سقف باش يمنع على الأقل من المشاكل نتاع السقوط نتاع البناء والتو يستنوا يمشي كما قال هو نمشي ونرجع ما غير حتى إجابة التو برا وتعالى معناها ما غير ما نسمع حتى إجابة مقنعة ولا إجابة رسمية على الأقل معناها تسويف برا وتعالى فقط وكهو. شكرا لك سي مختار إن شاء الله السلطات المحلية في جهة غمرسن تتفاعل إيجابيا مع المطلب نتاعك ويحلك المشكلة نهائيا. آخر تليفون آخر تليفون تفضل. ألو
4: ألو
0: أسلام أسلام أخويا مرحبا بك شكرا لك فقط كنت نسمح كتنقصنا شوي في الراديو اللي بحذاك واسمعنا بالتليفون بصوتك ولي واصل 100% وقد بدنا نعرف شكون سيادتك بضبط معنا
4: نشكر الإذاعة على أصوات المواطنين
0: شكرا انت عارف عليك كنت نسمح
4: مواطن من الجنين الجنوبية الدار غولية حي هلال
0: يا أهلا وسهلا مرحبا بك
4: وبيك.
0: مرحبا بك مرحبا بكل
4: والله قدمنا مطلب في تنوير المنطقة اللي هي رابطة بين مدنين وتطاوين والبن الأحمر وغمراسن وحتى بعض من المارس وجابس البياضة بتاع البحر والطريق فهمتني لتنوير الطريق التو ما أعطونا حتى نفوذ الأسبوع اللي فات
0: أي.
4: صار أكسيدون هنا في الحي ويت التسعة بتاع الليل ولو التسعة ونص
0: أي.
4: والله تشبح كذا تلفونات زي النجوم تتبارك لا ضر ولا شيء أربع كراهة بتخلوا في بعضهم الحمد لله هذا بشرية معناش حاجة بسيطة
0: الحمد لله.
4: ولكن الكراهة بتهرت في بعضها أربع دخلوا في بعضهم من قلة التنوير
0: بالضبط
4: السنة يعني اللي فاتوا صار فادي أكسيدون هنا قدام المدرسة بتاع حي هلال وليل يقرأ فيها ضربة كاميون جدا اللي تم على بلصة وقدمنا مطلب في مطلب مطلب في مطلب لتنوير المنطقة التو معطونا حتى أراي
1: لا لا لا
0: التو نجاوبكم مش للمعتمدين تاع تطاوين نتاع مدينة الجنوبية سامحني ولا ولاية مدين معنا ولا بلدية المكان نتصور بلدية مدين الجنوبية. على كل حال تعاود نذكر بالمشغل مشغل مهم برشا ومش صعيب نتصور باش نعملوا تنوير عمومي لحي سكني في المدينة الجنوبية خاصة في برشا تقاطعات نتاع طرق وبرشا حوادث طرقات كما قال صديقنا منذ قليل وحنا مقبلين على عودة مدرسية وموسم الأمطار والشتاء نشتغل قطر بخريف بدري لما لا يتم تفاعل إيجابيا مع سيادتك ويتم تنوير الحي هذا الدرغولية كما قال هو في مدين الجنوبية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد ظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين وعلى مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم ورشد بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامس. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة والتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. أخيرا، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، فيما نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياش، إلى اللقاء.

0: نعود من جديد مع حضراتكم مستمعينا الكرام، بالترحاب بكم الكل، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا، موجات إذاعة التطاوين. شكرا على التفاعل، شكرا على المشاركة، شكرا على الاستماع. طريق السلامة نرجوها لكم جميعا. اليوم تورى المقود في كل الاتجاهات، نحب تحية كبيرة خاصة لسيارات النقل بنمح الكل، تاكسي قطاع تاكسي قطاع نقل الواجهات، النقل المنتظم، التاكسي الجماعي. الناس كل ربيعة والناس كل في الظروف هذه نعرف سخانة وحرارة، وتقدموا في خدمات كبيرة برشا لكل المواطنين، والله الله المستعان. نرجع للموضوع متاعنا اليوم، موضوعنا في حديث الناس تعطل المشاريع، تعثر المشاريع الصغيرة دي تاع التنمية اللي تخلي الشباب يستقر وفي بلاده، ويحاول باش ماشي يفكر تفكير سلبي من نوع الحرقة والبعد عن العمل، وبرشا تفكير وبرشا جيل خيال وبرشا أشياء والهرافات برشا نعرفوها الكل. برشا تليفونات تقريبا أغلبها مشيت في اتجاه أن الإدارة التونسية ما زالت لتوا إدارة تعطل، إدارة ما تشجعش على العمل، على المشاريع، على حزمة قوانين ومشاريع وقوانين الكل هزمة تتبدل، غياب التمويل. الحقيقة برشا نقاط تمت إثارتها في البرنامج. نوصل معكم، نحب نرحب بفتحي المقبلي، ونوصل مع بعضنا إلى حتى الربعة في حديث الناس. ألو ألو
1: ألو،
0: مرحبا بك.
1: السلام، شكري.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: إيه عم ساسي عزيز العربو.
0: مرحبا عم ساسي، مرحبا بي.
1: ساسي أخوارك كل بسعيد.
0: الله يرحمه. إيه عايشك.
1: تحيي ليك الطاقم النزاع انتاعك متفلين وكل.
0: شكرا لكل. يسلم عليك كل عم ساسي. تفضل.
1: الموضوع الموضوع موضوع حساس.
0: نعم.
1: وقتلنا النقطة اللي نتعلم الوزيعة كما نقول فيها. خويا بالنسبة للشباب روضة كما كنا نحكو. مشاريع اللي يجي قدر المشروع. المراه تلقاها بشهاده ويحب يعمل معمل، واللي يحب الحسن يعمل حاجه تحلوت بزار ولا حاجه، يعرف منه وزاره تشغيل غدوه بعد غدوه كذا يتم اوراق هات الوثيقه الاخرى يسلم. تم اللي يحرق توزيل تاجع اللي صارت لنا في الميزان، هذه مساكين شباب وزيه ولا وحتى اللي يمشي غادي ما عادش يروح، اللي يخرج يتعدى ويستر ربي ما يغرقش واحد، هات حد الشبح ما عادش ما عادش يقبل زي تونس يا خويا. بالنسبه للشباب ضاع مشى توي يقر هنا، احنا الاثارات والهدم غالبهين المهندس والفتاح والمهندس الطيران وكل يمشوا الخارج ويشدهم غادي يخلصوهم، ثم ياخذ 30 و40 مليون مشهر. احنا عندك مع اولادنا نعرف منها ياخذ 30 و40 ما عادش يروح لك هنا، اللي عندك منكم اهله ما زالوا هنا يدور يجيب بعد عامين ثلاثه يقعد 10 ايام وثم اللي ما عادش يدور خلاص. نقول لك تونس بالنسبه لشبابها مش ما عادش يا خويا تحيه المسؤولين، ما نلزمش المسؤولين الكل يا خويا، لازم تفرجوا لاولادنا، اولادنا راهم هم ربك بدنا امني تو حتى وين عباره المساله في شكر احنا الحكومه هذه شباب تونس كل اولادها زي اللي عنده ولد ما يجيش لازم باش يجري يخدم يتسلف له يدبر له بحاجه باش يعطيه يصرف ويعطيه ما لا شاب تو عمره 40 30 سنه ويدور ما يلقى ما يلقاش ما يصرف يجي حتى يقاوم ما يلقاش يصرف قدام يمشي بيحرق بيمشي بيدبر كما يدبر يمشي يا يموت يا يعيش. اما حياة الأمة فلاكي ما جسمه هذا الإنسان. بالنسبة بحي ريخ ومقدم أنا السيد رئيس الجمهورية السيد قصة سعيد أو ثم اللي حفره ولحفره كما كنا نحفره وثم اللي حفره الحاكم مثل الحكومة تبدل وثم الجيشيرات أنا هي محظوظة يزورها الرئيس ويزورها الوزير ويزورها الواحد وثم زي السنوب زي الطويل وقت يصير أزمة ويصير بلعك بسبع مارس من جرجال والإسماء ما تصدق كان إحنا للدواعش والواحد مستوضع يا جماعة الجنوب. وحتى قبل بالنسبة هنا في فرنسا رمادة برمادة الواحد كان يمشوا كان جماعة الجنوب كان يزحفوا لنا جماعة من الشرق والمغرب. أنا جماعة الجنوب هم كل وجماعة الجنوب والسلام والتحية للناس كلها على كل حال تونس كاملة جماعة الجنوب رغم حرارية سميع يشوف ما يعطيكش الظل همني لهذا سوى وانا يزن سهل ويروفوا شوية بالمواطنين سوى المطلب من المطلب سوى حتى اللي عمل قبل قولك بكامل الشرح وثم سيني ساقم رسالة خليني يعطيه مساكن الشعبية ثم يزنوا بلاش يسكن بلاش ثم يعطوه ساعي يقول له برا سيني هام عاش الشيخ وكبش وكور روحك وهو يعطوه الحصة 30 40 مليون جنيه ما سوى سوى عارش عنده سوى 50 و 10 سنين عنده بدأ فهم نعاد خلاص سكت مشاريع كل يمشي يمشي وبعث لي يس ويعطي حتى من ربي ويخمم يا حرق يمشي ليبي ليبي حتى يسكر وبعد الشهر يا الحسن يعيش مع خوره هنا وتحية ليك وكل الناس سجل بارك
0: الله فيك. شكرا لك عم سياجة، لا أعطيتك فرصة بس تكلم أنا في برشا ما حبش نقاطعك الحقيقة، خاطر برشا مواضيع ونقاط ذكرتها معناها بلادنا كل تونس بشمالها بجنوبها يعني كيف كيف يعني ربما فترة بناء الدولة والفترة عقبة الاستقلال كانت أفضل شوية باعتبار كانت لنا إمكانية دعم المشاريع، كانت برشا البلاد في حاجة للمناخ الأعمال والاستثمار والمشاريع. اليوم كما قال الحمساسي الأمور ماشية نحو ربما أنها معاش كما قبل، معناها برشا بيقراطية وبرشا معناها لقات في وجه الشاب التونسي معاش نجم يخدم في ظروف معناها العمل الخاص نحكي في ظروف ميسرة. أبرز تقريب ما جاء في مداخلة سي ساسي عجلة من نم الدين. نرجع للتليفونات. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو
0: على عسلامة، مرحبا بك تفضل.
2: عايشك الحاج بشير الرحالي من الحامة.
0: مرحبا بك سي بشير ومرحبا بكل أهلنا في الحامة.
2: بارك الله فيك.
0: تفضل سي بشير.
2: ربي عندنا مشكلة.
0: أي
2: المشكلة المعترضين هذه كبقية الناس، الاستثمار اللي يحكوا عليه هذه بالطريقة اللي موجودة تويكا راهو ما هوش ماشي حتى قرا. حضر على ورق وكلام هذا الريح.
0: هاي
2: نقول لك سيدي انا عندي قرابه، انا بمعيه اخوتي عندنا قرابه 500 هكتار
0: في الحامة
2: محدده بالشؤون العقاريه من الشارقه الغربيه ومن الشارقه القبليه.
0: اي تيتري امورها واضحه كل بي
2: باهي امورها. قاعده الشارقه الشرقيه الشارقه هذه اللي فيها الحجر معطرين فيها كيفاش من عام 62 محطوط في حجر محكم كيفاش انت تعمل اعتراض؟ هذه حاجه. السيد القاضي اللي حكم فيها انت قدامك حجه فيها الحد الغربي معنى فيها حجر والحد القبلاوي فيها حجر. صرفنا عليها تو قرابه 20 مليون، ثم اللي باع فراشه باش تخسر الارض هذه وباش نخدموها نحفروا بير ولا نستثمروها ولا كيما كانت الحاله. فهمتني ولا لا؟ نمشي تو يجي 20 جلسة أجلت إلى اليوم الفلاني، تقول الكاتب يقول السيد الرئيس نتاع الشؤون العقارية يقول أجلت، نمشي للكاتب نتاع السيد الرئيس يقول فيها توجه، نمشي نعمل كرهبنا ونخرج غادي على التوجه هذا ما فماش التوجه، نعمل التليفون يقولوا ما فماش توجه، ماناش عارفين كيفاش الحل هذا كيفاش نلقوه. احنا تو احنا 4 سنين واحنا في المشكلات.
0: مشكلة عقاري سي بشير واضح معنا.
2: اي دفوز وفاهم مشكلة عقاري، فاهم انا مشكلة عقاري. اما كيفاش حجر موجود يعترض به انسان نرى اللي في الشؤون العقارية ما يعرفوش ان الارض هذيك لا تتطلب لا شهود ولا تتطلب حتى شيء، عندي حجر با 6 با 7 با 8 با 9 محددة بها الارض نتاع، كيفاش تجي جيران يعترضوا فيه؟ اش بك ما اعترضتش من عام 62 ليوم الناس هذا نحرفوا فيها ونحطوا فيها بالبيوت نتاعنا ونرعوا فيها والدنيا الكل نعمل فيها والناس الكل تعرفها لان احنا كيفاش تو احنا 4 سنين احنا نعانوا في المشكلات. قول لي ترى
0: بالرسمي صحيح
2: قول لي اعطيني الحل اعطيني من نمشي.
0: هو الحقيقة واضح المسألة عند المحكمة العقارية سي بشير هي اللي تنجم تحل وتنجم تحسم المسألة هي
2: نهائيا. المحكمة العقارية واحد يقول لك راهي فيها توجه فيها توجه للحجر المرمي، كيفاش توجه في الحجر المرمي؟ كيفاش قول لي ترى صدقوا بيه كان تو اما هم قالوا نحبوا نعقلوا وكذاش هم يخصوا ارضهم احنا ما نخصوش ارضهم
0: هذا
2: هو هذا الجيران
0: تقريبا معناها بعد اكثر من 60 سنه تقريبا تو ظهر لهم باش يعملوا معناها
2: تو ظهر لهم انا باش يعترضوا
0: قال لك انا نحب
2: نعقل زياده على هذا. جيت انا وبوه المعترض هذاك وكتبنا حجه اتفاق خليت من ارض 42 هكتار وجيت عملت مياه حد عدلي كتبنا حجه ما بيناتنا يجي ولده من هيك ينقضها ايه وبعد يجي ولد ولده ينقضها وبعد يجي بنت بنته تنقضها ايه كيفاش نعمل شنو نعمل انا توي
0: ولد مشكله برسمي معناها
2: شنو نعمل انا توي نقعد احنا الى ولد الولد يعترض يعترض البابا هو اللي عنده الملكيه نتاع الارض يجي نكتب انا وياه حجه حجه عدليه على انك انت معي هذا هو الحد حد رضاي هذا اني حدي وهذا انت حدك تجي انت تو يجي ولده يقول انا نحب نعترض علاش تعترض؟
0: اي
2: بوك الولد يعترض على ابوه
0: طبعا لا ما نتصورش ما تجيش. سي بشير ما نجموش تعملوا هكا جلسه صلاحيه مع الاطراف هذه الكل معناها
2: على خاطر قطعه الارض
0: هاي
2: نمشي غاديك معنا هرج ويولي حوايج اخرى
0: هاي ما تجيش.
2: السيد القاضي اللي عنده اللي ما عندهش ما عنده
0: هذا هو
2: حتى كيطردني حتى اللي كان محجر ويقول لي السيد القاضي راه ما عندكش نمشي ما عنديش
0: نمشي
2: عليا هاي
0: بيه. واضح شكرا
2: لك حاجه تجي فيها توجه وفيها شهود والاخر يعترض والاخر شنو كيفاش هيك كيفاش تمشي الاستثمار 500 هكتار معنى تمشي هكاك هباء منثورا.
0: عندك الف حق سي بشير الرحيم الحمى شكرا ليك. نموذج تقريبا هذه من نماذج كما قال سي بشير توا اكثر من 500 هكتار ارض فلاحيه باش نخدموها كفلاحه لكن من نجم الناس باعتبار المساله عقليه بالاساس وثم معناها مسائل قضائيه القضاء عطل برشا توا معناها ويبحث ويلوج ويسأل معناها كيفاش نجمو نتجاوزوا الإشكال العقاري هذايا وينجم هو واخته ويخدموا الأرض هذه نتاعهم وتكون مورد رزق ليهم ولعائلات أخرى. وهذه كما قلت ربما هي تحقيق الأراضي الاشتراكية وهذه تحجيرات الأراضي وغيرها كلها من المسائل ربما هي عبارة ألغام الحقيقة تعطل برشا في كل وقت. هذه من عام 1962 تقريبا هكا 1962 منذ 64 سنة بعد 64 سنة تقريبا ظهر الجيران المنظومة بالضبط من عام 1962 بتوا بعد 64 سنة في 2026 جاء بشي يظهر لهم بشي يعملوا معناها اعتراض ويعملوا معناها مشاكل قانونية مع سيد بشير الرحالي واخته معناها لأرض ذي 500 هكتار مستعدين بشي يخدموها معناها باش يخدموها لكن الله غالب. هذا هو كما قلنا تو معناها التعقيدات الاداريه وطول الاجراءات التقاضي تخلي برشا شباب وبرشا مواطنين يزهدوا في العمل وما يمشوا ربما الى جهات اخرى. باهي بعد سي بشير الرحالي من الحمى. الو
3: الو
0: خويا مرحبا بك تفضل.
3: الو سالفي
0: حق الحمد لله مرحبا بك.
3: والله شكري برنامج سمح ياسر لكن المواطن ديما يقعد حاير لا الإدارة متاع تونس تو يا رسول الله في كل حاجة مشكل كبير والصغير يخرج للرئيس يسرح ويامر عليه كان الماء يخرج للرئيس كان الحريق يقول يخرج للرئيس كان معمل مسكر يخرج للرئيس كان يا أخي شموه الإدارة ولا الإدارة ولا الولاد ولا المعتمدين ولا شباب ضايعة كاكا وناس ضايعة والله العظيم ده قبل ما لنا استخانة احنا رينا السخانة ورينا عكس من هكا ورينا الفيضانات يا عام السنة هذا يا ربي صلي مع شروط
0: إن شاء الله إن شاء الله هذا لطف صحيح
3: والله العظيم غادي يقعد حير تو احنا على الكبار هذا ما عادش يحيرنا احنا يحيرنا هاك الشباب الصغير كيفاش يعيش كيفاش ماشي قدام والإدارة معناها قد ما لها صعب في الأمور عندنا قوانين يمكن من عام عهد الترك احنا اللي نمشوا بها تو
0: صحيح صحيح
3: والورقة الثانية والورقة الأخرى والورقة الأخرى والورقة الأخرى برجع وسوف هذا والله شيء كره الشباب في باباه وامه وبلاده يخرج ينتحر بالسيف. أنا واحد من الناس والله لو كان عندي شباب صغير يمكن أعطيه فلوس ونقول له اخرج. في ناس قاعد يدمر فيه ناس وكل يوم يقول أعطيه 5000 4000 5000 4000 ثم برامج سمح ياسر السهلة لو كان غير الإدارة تستهدف فيها لكن مشاكل الشعبية قبل لكن الملاجئ نقول احنا ملاجئ يساهم فيها المواطن بشوية فلوس ويبدل الحاكم جويرة ويكمل هو على بعد التالي شكون مازال بيقدمني اليوم دار علاش ما رجعوش هكا البرنامج الأراضي موجودة وحنا في بلخداش علاه الأراضي موجودة غير
0: ساهل. إيه شكرا ليك يعطيك الصحة يعني يرجع مرة أخرى لل شكرا ليك. وصلت الفكره لما لا تدخل الدوله تخوى على عتقها هي الدوله تقوم بالمشاريع كل هذه وتساعد الشباب في المشاريع نتاعه بالتمويلات بالاحاطه بالتسهيلات وحتى ببناء المساكن الاجتماعيه. تجربه كانت عرفتها تونس سابقا في مطلع الاستقلال، لما لا ترجع تو باعتبار أصبح بناء مسكن وشكل من أشكال الاستقرار شبه مستحيل في تونس تقريبا. أنا تفكر باش تعمل تبني دار، نحكي طبعا ديما على طبقات متوسطة، احنا معنا الشعب الكريم صعيب برشا باش تنجم تعمل دار. هكا علاش لابد أن الدولة تأخذ زمام المبادرة وهي اللي تحاول أنها تنقص الضغط الكبير هذايا معناها، وتعمل حلول مستعجلة وحلول تكون مبنية على العدالة، على ديمقراطية التنمية، على تكافؤ الفرص بين الجهات وبين الأفراد وبين كل القطاعات. ألو. طيب
4: ألو، على السلام أخوي.
0: أهلا أخوي، مرحبا بك.
4: حسين بلاد من عمرة.
0: حسين مرحبا بك.
4: سيدي عندنا إشكالية في السونات تاع الماء.
0: أي شبيه إشكالية في السونات؟
4: سيدي عندنا حوام هنا ثلاثة أحوام، جماعة معناها المية بيقص ويرجع، وحنا يقول لك بست ايام يرجع عشان ما
0: في العمارة.
4: اي يتكلم ما يسمعك حد. عندنا عون هنا، عندنا عون من العمارات، لكن عارفه يخاف انا من الاداره، اداره ما كنت عامل حتى يوم نعرف يسمع يدافع من الاداره. كان الماء يجي من الماده العمارات، يقص علينا الماء حتى يقص نهارين ثلاثه ونرجع، تو بست ايام ما يرجعش. فهمت شنو هي اللغه هنا؟ ما فهمتش.
0: طيب الحقيقة هي الصحيح، هي القطاعات المتكررة للمياه الصراحة للشرائط في كل أنحاء الجمهورية مش فقط في العمارات، لكن ربما هذه طلب توضيح من إقليم الشركة في ولاية جيمس، علاش الجهة العمارات معناها اللي الماء جاء من الميدا كما ذكرت سيادتك يقص توا 3-4 مرشة البلاصة الحم اللي أنتم فيها مجموعة من الأحياء، يبقى حتى بالست أيام من غير ما يرجع الماء. ربما ثم إشكال في الفايديان بتاع الكابلاج بتاع المارش، لو نحتيك في مجموعة من ممكن يعني أما تنجموا توجهوا إلى مثل الشركة ولا الشركة في جيبس معناها تعطيكم حلول. وشكرا لك على الاتصال. موضوعنا اليوم موضوع التنمية، تعثر التنمية في خاصة الجهات الداخلية وعدم قدرة الشباب على أنه يخو الزمام المبادرة وينتصب للحساب الخاص. برشا إشكاليات وبرشا ربما عوائق وتقطعات في برشا أفكار. طبعا شوية نعطيكم فكرة على أبرز ما جاء في تليفونات السادة المستمعين.

حديث الناس. حديث الناس مع شكر العيدوتي.

حديث الناس يتواصل معكم إلى حدود الساعة الرابعة، بينا معكم ساعتين. اليوم السبت، نهاية أسبوع مريحة نرجوها لكم جميعا. تمام، تحسن شوية، تحسن طفيف جدا، لكن باهي في طقس إن شاء الله ربي يبرد علينا إن شاء الله، وربي يحفظ الناس كل. دقيقة طقس بمطرف شوية في العالم كامل، بتقلبات مناخية واحتباس حراري، شفنا فيضانات طوفانية، أهوال بصراحة في نيبال، في الصين، شوية أيضا في مدينة الطائف بالعربية السعودية، حرائق، وربي يلطف بأخوتنا أشقنا في الجزائر، عواصف، انهيارات. فالحقيقة ثم تبدل كبير في المناخ في العالم كامل، وصراع الإنسان مع الطبيعة على هذا الصراع أزلي وصراع منها ما ينتهيش، وحتى ربما على الدول وعلى الشعوب أنها تحتاط وتحاول تتكيف مع نسق منها جديدة منها، وتحاول نعود أنفسنا شوية شوية، خصوصا نستحفظ برشا على ثرواتنا على طاقتنا على إمكانياتنا الوطنية. نرجع لموضوعنا اليوم، موضوع كما قلت من وحي ربما ما حصل مؤخرا في بنغلاديش. قلنا لملا اليوم نعرض إلى الاستثمار، نحكي شوية على استقرار الشباب، تثبيت المواطن في جهته في أرضه في بإمكانياته، ينجم ربما يعمل بعض المشاريع، منظومة التكوين المهني. هذا كان إنسان باش يفكر في الخروج والهجرة يكون بطريقة نظامية بطريقة مقننة. بلادنا مزيانة في كل شيء تقريبا، عندنا كل الإمكانيات، عندنا برشا فلوس في تونس، نجم نعمل ونخلق ثروة معناها محلية وطنية، لكن برشا إكراهات. أولها كما ذكروا السادة المستمعين، الإدارة التونسية إدارة مازالت عقيمة، إدارة مازالت لحد الآن معناها تعاني من البيوقراطية، حزبة من القوانين بعضها يرجع حتى إلى العهود الاستعمارية معناها، وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية على سبيل المثال، وبرشا نقاط معناها لابد من حلحلتها، ولابد من مراجعة جذرية، ولابد أن الدولة تأخذ المسؤولية وتأخذ زمام المبادرة في أنها تحل المشاكل كل هذه، وتعاون الشباب وتعاون المواطنين معناها على الاستقرار في جهاتهم عبر تكافؤ الفرص بينهم بين جميع المواطنين في تونس الكل. تليفوننا 75 870 900، مرحبا بكم، مرحبا بكل أصواتكم وبمشاركتكم.

تقريبا قل من درجين في نهاية حصتنا اليوم في حديث الناس اللي خصصناها إلى تنقيط ربما مناخ الاستثمار والأعمال في تونس، سيما المشاريع الصغرى الموجهة للشباب والاقتصاد العائلي بصفة عامة، حلول هيكلية ونجم تقول جذرية معناها تقطع مع كل أنواع التهميش بين الجهات. واليوم الدولة مطالبة بأنها تهبط بثقلها الاقتصادي والسياسي والتقني معناها لتحقيق المعادلة هذه، معناها تحقيق نوع عدالة وإدماج اقتصادي متوازن هكا بين الجهات الكل، وإعادة هيكلة كاملة لمؤسساتنا، وإعادة أيضا نظرة في منظومة التكوين المهني مهم جدا. ويعني اليوم العالم والتحولات العالمية والمناخية تحتم على هنس كل بما في ذلك طبعا بلادنا أنها تتكيف مع نسق جديد هذية منها، والتعور خاصة على استغلال جيد لثرواتنا الوطنية وسيادة الدولة التونسية على كل القطاعات، أيضا في مستوى إعطاء أهمية كبيرة أبرز ما جاء في تليفونات السادة المستمعين. قلت إعطاء أهمية كبيرة لمنظومة التكوين المهني صناعة للدين و يعني الصناعات الذكية كما يقولوا هما منها، وهذا كل نجم يخول بلادنا باش نجم تتجاوز المرحلة هذه بسلام، مرحلة يعرف فيها العالم كما قلت تحولات هيكلية في الاقتصاديات وفي النظرة ومفهوم جديد للتنمية بصفة عامة. شكرا لكم جميعا، شكرا على تليفوناتكم، على تفاعلكم، على مشاركتكم معنا. نعاود نتقابل ان شاء الله قطبي في مناسبات اذاعيه قادمه. جبل تحيات كل الفريق اللي معايا، فتحي ضوء حبيب في قاعه التليفونات.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين وعلى مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامس. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. أخيرا، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، فيما نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية، ثم يأتيكم الزميل عبد الكريم حمدي في ملاعب وأهداف.
1: أعزائنا المستمعين، تحية طيبة وإليكم نشرة جوية للملاحة البحرية لهذه الليلة ويوم الغد. بشمال تونس ليلا تكون الريح غربية شمالية غربية 15-25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، مع أبيات تتجاوز 40 عقدة. البحر يكون مضطرب، فمحليا شد الاضطراب، والطقس يكون حاليا كثيف السحب مع خلايا عادية والرؤية متوسطة إلى جيدة. بشرق تونس الريح تكون جنوبية غربية تتجه شمالية شرقية 5-15، محليا 10-20، مع أبيات تتجاوز 35. البحر قليل الاضطراب، فمحليا متموج والرؤية متوسطة. بخليج قابس ليلا تكون الريح شرقية تتجه غربية 5-15، البحر قليل الاضطراب، طقس عامة قليل السحب والرؤية جيدة. بالنسبة ليوم الغد، بشمال تونس تكون صباحا الريح شرقية شمالية شرقية 5-15، مؤقتا 20، البحر قليل الاضطراب، محليا متموج، والطقس يكون قليل السحب والرؤية جيدة. بشرق تونس صباحا أيضا يكون الريح شمالية غربية 5-15، محليا 20، البحر قليل الاضطراب، محليا مضطرب، طقس قليل السحب مع رؤية جيدة. وبخليج قابس صباحا تكون الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية 5-15، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، طقس قليل السحب مع رؤية جيدة. في ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن الاهتمام وإلى اللقاء.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
3: ملاعب وأهداف.

أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نتواصل في ملاعب وأهداف من الرابعة إلى حدود الساعة السابعة في نقل لمباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولة ثانية لمرحلة الإياب، دفعة أولى من اللقاءات مساء اليوم والدفعة الثانية عشية الغد. سنتابع وسنكون حاضرين في ملعب الطيب المهيري بإصفاقس في مواجهة متجددة بين النادي الإصفاقسي والترجي الريد الشرجيسي. النادي الإصفاقسي المتعادل في الجولة الأولى أمام الملعب التونسي، والترجي الريد الشرجيسي المنتصر في بداية الموسم أمام الأولمبي البيجي. مباراة ستكون بصوت صديقنا حلمي قدارة صحبة وسيم الجعبيري كمحلل فني المباراة. اللقاء ينطلق في حدود الساعة 34 دقيقة، قل دفعة أولى فيها أربع مواجهات اليوم. لقاء نادي الإفريقي أمام حمام سوسة، تحكيم المباراة لحسام بولعلاس والفار لمنتصر بالعربي. لقاء مستقبل مرسى، تقدم سقيط الأدارة، التحكيم لعبد السلاماني والفار لدرصاف الجنواتي. الاتحاد الريدي المنسيري ضد الملعب التونسي، تحكيم لحسن النيلي والفار للبرتغالي الديرو. لقاء نادي الإصفاقسي ترجي الريدي الجرجيسي، التحكيم لمحمد علي قروية والفار للبرتغالي برونو غدوة. دفعة ثانية فيها أيضا أربع مواجهات، شبيبة العمران ضد الترجي الريدي التونسي، تحكيم لسيف الدين الورتيني والفار للبرتغالي الدير. النادي الإصفاقسي نادي بنزرتي، التحكيم لأمير العيادي والفار لبرونو. الأولمبي البيجي، الاتحاد الريدي ببنقردان.

التحكيمي فرج عبد الله والفار لأيمن النصري والنجم رائد الساحلي نجم المتلاوي التحكيمي خليل الجري والفار لأسامة بن إسحاق. وذكر بعد جولة أولى منقوصة من لقاء اتحاد بن قردان والأولمبي والنادي حمام الأنف اللي وقع تأجيل ولا ترتيب إلى حد الآن، تقدم سقيط الدائرة ترجي الرياضي التونسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي وترجي الرياضي الجرجيسي خماسي في المركز الأول بثلاث نقاط، ثم النادي الإسفاقسي الملعب التونسي أمل حمام سوسة والاتحاد الليمون السيري رباعي بنقطة وحيدة، بعدها الفرق اللي إلى حد الآن دون نقاط، نادي حمام الأنف منقوص من مباراة، اتحاد بن قردان منقوص من لقاء، النجم نادي الساحلي أيضا المرسى نجم المتلوي الأولمبي البيجي والشبيبة الرياضية والعمران، هذه الفرق اللي ما عندهاش نقاط بعد مرور جولة واحدة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا حلمي قدارة وكذلك وسيمة الجعبيري وتفاصيل ما قبل الانطلاقة بالنسبة لمباراة الطيب المهيري بإصفاقس ونادي الإصفاقس على الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الجرجيسي اللي باش يعود للأجواء الأفريقية وباش يكون ملعب الطيب المهيري بإصفاقس مسرح لمباراة ضد الفريق السنغالي ديامبرز يوم الجمعة القادم، يعني بروفا أولى بالنسبة لأبناء العكارة في مواجهة النادي الإصفاقسي. ممكن الفريق سيواصل البقاء في إصفاقس حتى مباراة ذهاب الدورة التمهيدية الأول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أيضا إلى جانب المباريات على مستوى وطني اللقاءات الأوروبية وانطلاقة الدوريات في مختلف البلدان. في الدوري الإنجليزي الممتاز في الثالثة انطلق لقاء بورموث وإيفرتون وكوفنتري ضد هال سيتي، في 35 دقيقة مباراة توتنهام ونيوكاسل، في الليغا الإسبانية في 4 الآن ليفانتي ضد ريال بيتيس، في 6 ريال سوسيداد ضد إسبانيول برشلونة، وفي 38 دقيقة لقاء سيفي وأتليتيكو مدريد. في الدوري الإيطالي في 35 دقيقة ساسلو ضد تورينو، جوفنتوس ضد بارما في 8 إلا الربع. في البوندسليغا الألمانية كولن ضد هوفنهايم، لايبزيغ ضد بروسيا مونشنغلادباخ، زوج مباريات انطلقوا في 2:30، وفي 5:30 دورتموند ضد هامبورغ. أختم بالدوري الفرنسي ستراسبورغ لانس في 4:15، لوريون تروا في 7:45 دقيقة، وفي نفس التوقيت أولمبيك ليون ضد فريق لوهافر. أيضا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط غدوة لقاء مهم في كرة القدم، نهائي الاختصاص كرة القدم أقل من 21 سنة، المنتخب الوطني التونسي يضرب موعد مع المنتخب الجزائري الميدالية الذهبية نصب أعين اللاعبين والإطار الفني وكل يعني كل البعثة التونسية، والاختصاص كرة القدم يشرف إلى حد الآن يعني نتائج جد إيجابية بعد الريمونتادا أمام المنتخب الإيطالي يوم الأمس والانتصار والترشح للدور النهائي، كذلك الانتصار أمام المنتخب المغربي والتعادل أمام المنتخب المقدوني يعني والوصول إلى الدور النهائي. إن شاء الله الميدالية الذهبية تكون من نصيب المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية كما ذكرت باش يكون حاضر معنا حلمي قدارة ما قبل المباراة الورقة الفنية للقاء نادي الإصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، معاه بالتأكيد باش نعيش أطوار المباراة في وصف حي ومباشر من ملعب الطيب المهيري بإصفاقس. تحية لفتح المقبلي هندسة هذا اللقاء تقنيا حبيب الخراز من غرفة الهاتف، ومعكم أعدادا وتقديما عبد الكريم الحمدي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا الى ملاعب واهداف. كما قدمت منذ البدايه نتابع دفعه اولى من لقاءات الجوله الثانيه، ذهاب رابطه محترفه اولى قمام بالجمله، مباريات مهمه أبرزها لقاء طيب لمهيري بصفاقس، مواجهة جنوبية خالصة بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة باش نتابعها طوارها وتفاصيلها مع صديقنا حلمي قدارة وكذلك المحلل الفني وسيم الجعبيري. حاضر معنا حلمي مباشرة من مكان التعليق ويستعد لانطلاقته في التعليق على المباراة ما قبل اللقاء، التشكيلتين وقراءة فنية للزوز فرق. بالتأكيد معك يا حلمي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا عبد الكريم، تحية ليك وتحية لكافة مستمعين عبر إذاعة تطاوين. فعلا هنا ملعب الطيب لميري بصفاقس، مسرح لقاء قمة الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم الجديد 2026-2027، ولا لقاءات السي اس اس على أرضية ميدانه في هذا الموسم، وأول تنقل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي خارج القواعد. ونجم نقول أنه ملعب الطيب لميري باش يصبح ملعب الترجي الجرجيسي باعتباره سيحتضن لقاء الفريق في الدورة التمهيدي من كأس الكونفدرالية. ونحكيه أكيد عنا متسع من الوقت باش نحكيه عن المشاركة الإفريقية لكلا الفريقين وكذلك لمشوارهم في البطولة الوطنية. البداية للسادة المستمعين بالورقة الفنية للمباراة، كما قلنا في تقريبا 37 درجة حرارة على 4 متاع العشية في مدينة صفاقس، طقس حار وموجة حر تمر بها بلادنا، إن شاء الله تمر سلامات على كافة وطننا. على كل نعطي الورقة الفنية لهذه المباراة وتشكيلة الفريقين. البداية بالضيوف الترجي الجرجيسي واختيارات المدرب منصف المشارك في حراسة المرمى سيف الدين الشرقي، بقية اللاعبين قائد الفريق لمجد رجيلي، صادق توج، صعب ضيوف جاسم بن كيلاني، مختار بن زيد، دافيد روي، ياسين الكاسع، خليل القصاب، حمدي العبيدي، بالإضافة إلى المهاجم أفري جو. بالنسبة لبنك الاحتياط في الترجي الجرجيسي أو كل من حمزة الغاني، ياسين العريض، آدم الطاوس، حمزة وحازم بن حامد، ريان الأسماعي، كيبا سوي، الهدي جرتيلا، أمير التجوري، وتوري أوسينو. بالنسبة لاختيارات المدرب نبيل الكوكي وتشكيلة السي اس اس ستكون على النحو الآتي: أيمن دحمين في الكاج، قائد الفريق علي معلول، معه كل من كيفن مونديكو، حمزة المثلوتي، يوسف حبشية، ريان الدربيري، حسن مدو ودراجو، محمد الترابلسي، جميل ترابيس موديابا، بالإضافة إلى إيد بلويفي وإيمن أوتبولي. بالنسبة لخالي بنك الاحتياط نلقاو فيه كل من عبد السلام الحلاوي كحارس مرمى احتياطي، مع كل من محمد امين بن علي، عبد السلام عقيد، محمد صلاح المهجبي، محمد العبسي، غيث الصغير، حكيم متيبي، محمد امين بن سير، وجوسنان لولندو، هذا المعار من جانب فريق العين الاماراتي في ظل غياب هشام بكار. نتمنى له الشفاء العاجل بعد الاصابه اللي تعرض لها في الجوله الفارطه. السي اس اس كان تعادل في ملعب بارد ومن الملعب التونسي في الجوله الاولى هدف مقابل هدف، وبالنسبه لترجي الجرجيس كان انتصر في مباراته امام الاولمبي البيجي بهدف مقابل صفر مباراه جمعتهم في ملعب ميدون نظرا لعدم جاهزيه ملعب عبد السلام جازوز بجرجيس. طاقم تحكيم المباراه في كل من محمد علي قرويه كحكم رئيسي، يساعده كل من مروان سعد الحكم المساعد الاول، المساعد الثاني فارس الجلالي، الحكم الرابع هو حمزه جعيط، وحكام الافار برونو استيفس ويساعده خالد الديلي. بالنسبه لمراقب المباراه هو السيد حسين الحمروني، والتنسيق الاعلامي لكل من عدن الهنتاتي هو عبد الله العامري. تقريبا اعداد غفيره من الجماهير موجوده على ارضيه على مدارج ملعب الطيب الميري بصفاقس، كذلك يسجل حضور عدد محترم من محبي ترجي الجرجيسي اللي تنقلوا من جرجيس الى مدينه صفاقس. قبل ما نرجع لك كريم، اكيد سعيد باش نرحب معايا المحلل الفني ومحلل الاداء صولات وجولات ظهر بين الملاعب التونسيه والمصريه من بوابه سيراميكا في كليوباترا المصريه وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي ابن جزيره جربه، خلينا نقولوا وسيم الجعبيري على اثير الجنوب واثير الصحراء اذاعه تطاوين. اهلا وسهلا بك وسيم في قراءه فنيه اولى لهذه المباراه.
2: مرحبا بك حلمي، شكرا على الاستضافه، شكرا لخونا عبد الكريم والناس اللي يسمعوا فينا الكل، تحيه لهم اهالينا في الجنوب واهالينا في تونس كامله. رابيدمون بالنسبه للتشكيلتين معناتها الفريق فريقين، كل فريق تقريبا قام بتغيير فني وحيد ترجي بارابور الماتش اللي قبله، معناها ترجي جرجيس صادق توج مكان ياسين العريض، ونادي السقسي اياد بلوافي مكان غيث الصغير، ونزيدوه التغيير نتاع الاصابه بالنسبه لبكار، هو بيدو نفس التغيير نتاع الماتش اللي فات، نفس حبشيه مكان بكار. لكن فنيا زوز يعني تغييرات فقط، ترجي جرجيس واضح انه يلوج على اكثر اكسبيريونس في الطرح هذا حتى الصادق توج معنا مكان يسيل عليه نادر السفيقسي بار اللي هو يلوج على أكثر على البروفوندور بأقحام إياد بوافي مكان غيث بس غير هذا مبدئين اللي نجمو نقراه من خلال التشكيلتين ولا الفريقين بخصوص أهداف تقريبا متشابه ترجي الجيس لازم يكون فيه اللي عمل الماتش اللي فات واللي عمل فيه السيزون الاخرين دونك جد طموحات كبيره نادر السياسي لازم يظهر يبدل الشكوك نتاع الماتش اللي فات ما كانتش فما ساتسفاكسيون كبيره خاصه في الشوط الثاني نتاع اللقاء دونك شوط الماتش هذا المدرب نادين كوكي والاطار الفني حاولوا ان هما يظهروا افكار هجوميه اكثر هذا اللي تمسناه من خلال التغيير الفني اللي صار بارابور الماتش الفني.
1: وسيم نحب ناخذ رايك على الطقس وتعيين المباريات من 14 ظهر لي وانت تقريبا كمحلل اداء يعني الاختصاص نتاعك وسبق لك انك تجارب يعني تعاملت مع لاعبين كيفاش باش يكون يعني شنو تنتظر من تعيين مباراه 14 نحكيو على ملعب طيب الاميري مؤهل قاريا في الاناره علاش لا ما نلعبوش المباراه التهديه في الليل ويكون يعني سبيكتاكل وشو وكيف كيف نحميو اللاعبين معناها اهم حاجه
2: هو خلينا نكونوا واضحين الساعه بخلاف الحراره الهيوميديتي اللي تاثر اكثر الهيوميديتي معناها الرطوبه عاليه جدا هي ممكن تاثر اكثر من السخانه بالنسبه للسخانه هذه الهيوميديتي راهي انديكاتور بيرفورمانس معناها تضرب الانديكاتور بيرفورمانس خاطر اللاعبيه ماهوش يكونوا فري بالطريقه اللازمه ماهوش يكونوا مرتاحين باحسن طريقه ممكنه ماهوش يقاو الصوف بطريقه سهله باش الهيوميديتي معناها طالعه برشا دونك البيرفورمانس معناها ما نستناوش كيما نقولوا فيفاسيتي كبيره واكسبلوزيفيتي كبيره من ناحيه من الناحيه الفنيه تبقينا قلت انت الملعب مؤهل قاريا وعلاش ما نلعبوش بالليل الحقيقه نقطه استفهام كبيره علاش خاطر حتى اللي اصحاب القرار نقولوا احنا شكون البلديه ولا اصحاب القرار اللي هما الوزاره الداخليه ما يساعدهمش يخدموا في الطقس هذا اللي يساعد الامن اللي يساعد اللاعبين اللي يساعد الصحفيين اللي يساعد حتى الحقيقه ان شاء الله نقولوا احنا من الناس ساعه اخرى يتيح شويه السخانه باش على الاقل نشوفوا شي 50 دقيقه باهيين معناها في وقت طقس باهي معناها تخير شويه ونتمناو الاستراد يكون ليهم من النقطه هذه راهي ماشي في صالح حتى حد سواء المشرفين والا الفنيين.
1: يعطيك الصحة وسيم جعبيلي كانت تقول هنا على مستوى التحليل الفني إذا دخول اللاعبين لأرضية الميدان خرج الجرجيسي بالألوان التحتية الأحمر والأصفر بالإضافة إلى التفان الأسود والقميص الجديد للسياسيس بالنسبة لهذا الموسم وأول لقاء لي بهذا القميص الأسود والأبيض إذا دخول اللاعبين لأرضية الميدان والبروتوكول العادي الذي يسبق المباراة أكيد باش يكون هناك رفع للنشيد الوطني التونسي ورفع العلم باعتبار اولى مباريات مدريد الاسبيرسي على ارضيه ميدانو خلال هذا الموسم ومواجهه ستكون يعني في المواسم الاخيره هي كلاسيكيه باعتبار دوز سبيراك كانوا تلاقاو في الدور النصف النهائي من كاس تونس خارج هذا الجيش اللي قاعد يقدم في يعني في مردود طيب خلال المواسم الفارطه واصبح ضمن الرباع الذي يمثل كره القدم التونسيه في المسابقات الافريقيه وحظ موفق لكلا الفريقين اللي بيستقصوا فريق خرجنا الجرجيسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه وكما قلنا اذا يتوجه زوز قاده الفرق علي معلول من خرجنا الجرجيسي وكذلك لمجد الرجيلي قائد الترجي الجرجيسي يتوجه الى صاليه العلم التونسي من اجل رفع العلم اذا عبد الكريم خليكم مع النشيد الوطني التونسي
0: شكرا
1: لك اذا كان نوعيه الصوت يعني ممتازه نجم نخليه النشيد الوطني قبل انطلاق هذه المباراه
0: وهو كذلك شكرا لك.

0: يا حلمي، حلمي قدارة بعد شوية يكون حاضر بالتأكيد، وسنتابع معه مباراة الندي الريد الصفاقسي ترجي جرجيس. قلت دفعة أولى من مواجهات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى، أربع لقاءات للمتابعة، لقاء ملعب رادس النادي الإفريقي بطل الموسم الفارط ضد الساعد حديثا أو العائد حديثا للرابطة الأولى، فريق عمل حمام سوسة مستقبل المرسى المنهزم في المباراة الأولى يستقبل التقدم الرياضي بسقيطة الدير. اكتشاف الموسم للأمانة هذا الفريق اللي يعني عمل موسم ممتاز جدا، استحقاق كبير لتقدم سقيطة الدير الموسم الفارط، وأيضا حتى في الجولة الأولى كان انتصر أمام العمران 2-0. الاتحاد المنسير الملعب التونسي مباراة قمة إلى جانب لقاء سي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي لحظات قبل الانطلاق. حلمي بالتأكيد عندك الإضافة وعندك التعليق وعندك الـ يعني البداية، بداية المباراة بين ترجي الجنوب وفريق السي اس اس.
1: فعلا عبد الكريم، من اللحظات الأخيرة التي تسبق البروتوكول الخاص بانطلاق المباراة كما قلنا اسمه في النشيد الوطني التونسي، ورفع العلم من قبل قائد الفريقين عبد المعمول وكذلك لجنة الرشيد زاد حاول ناخذ بالمناسبة زاد نهنيو منتخبنا الأولمبي اللي وصل للدور النهائي بقيادة المدرب أنيس مجدان اللي هو ابن نادي سفاقسي والمدرب السابق
0: يا حلمي. صوتك يغيب بين هتافات الجماهير، اذا ثم امكانيه يعني ترفع شويه في الصوت غير المكان.
1: هذا يعود الى مكان منصه الصحافه الجديد في ملعب طيب لميري، يعني المدرج رقم 7 سابقا اصبح هو منصه الصحافه مقابل الشمس وفي وسط الجماهير، يعني البلوك سيس والبلوك ويت يعني زوز بعد منصه الصحافه، هذاك علاش ممكن نوعيه الصوت مش تكون بالشكل المطلوب لما يصير تفاعل كبير من جانب الجماهير. ظهري هكا الصوت اصبح واضح ولا لا يا عم؟
0: افضل افضل شويه يعني الأمانة الصوت يعود ويغيب. صوتك يا حلمي
1: يعود ويغيب الصوت
0: الآن ممتاز الآن، إذا ثم يعني تقنية تستعملها وتعرف المعلقين كل واحد ولا التقنية متاعه ليوصل للصوت، إذا ثم تقنية تستعملها تواصل بها لأنه الصوت لحد الآن يعني في اللحظات الأخيرة به ممتاز
1: باي حاليا ممتاز ليسونسيال تو حاليا ممتاز صوتنا واضح للساده المستمعين. اذا خليك معي عبد الكريم لخاطر الرطور ما عنديش، باعتبار انك انت اللي الانتيو الوحيد اللي تنجم تنبهني اذا كان غاب الصوت على مستوى التعليق. على كل كيما قلت يعني هنينا منتخبنا الاولمبي باعتبار انه وصل للدوره النهائي من دوره البحر الابيض المتوسط ولما لا ذهبيه ثانيه في تاريخ الكروي، واشرت انه المدرب انيس مجلبان اللي كان يشرف على الاطار الفني للترجي الرياضي الجرجيسي هو ابن النادي الرياضي الاسبيرسي في علاقه بهذه المباراه. هناك دقيقه صمت اعتقد ستسبق هذه المباراه في البروتوكول العادي ترحما على شهداء غزه، واظن انه في هذه المباراه كذلك سنترحم عن شهداء القارب وابنائنا في بنجرمان وكذلك الجرجيس وماساه الاسبوع الفارق اللي عاشتها بلادنا، وربي يخفف عن الناس الكل وربي يرحم جميع موتى المسلمين. اذا دقيقه صمت تسبق انطلاقه هذه المباراه.
0: شكرا لك، شكرا حلمي قدارة، شكرا لوسيمة لجعبير اللحظات، وتنطلق موجهة متجددة كما حكيت منذ البداية بين النادي الصفاقسي اللي يعود وينطلق في اللعب أمام جماهيره بعد ما لعب الجولة الأولى خرج قواعده، وترجي الرياضي الجرجيسي اللي يلعب اليوم أمام النادي الصفاقسي في ملعب طيب المهيري بصفاقس، ويعيد لكرة يوم الجمعة القادم في مواجهة ذهاب لدورة التمهيد الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عودة بعد سنوات وغيبة سنوات لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي على المسابقات الإفريقية، وبعد استحقاق الموسم الفارط ووصوله للدورة النهائية لكأس تونس يلعب المسابقة، وكما حكيت على غير النادي الصفاقسي أيضا في مسابقة الكاف ثنائي مثل تونس في زوز مسابقات إفريقية إلى جانب الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية. انطلاقة المباراة والتفاصيل معك يا حلمي، تفضل.
1: شكرا لك عبد الكريم. مجددا إذا 6 ثواني عن منذ انطلاقة المباراة هنا في ملعب اللطيب النميري، النادي الرياضي الأصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي دائما الإطار الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. دونك نذكروا بالتشكيلة الأساسية لكلا الفريقين اللي كنا منتحبين الآن في الاستماع عبر موجات إذاعة تطاوين. الترجي الجرجيسي ال11 الاساسيين واختيارات المدرب مصطفى مشارك، حراسه المرمى سيف الدين الشرفي، قائد الفريق امجد الرجيلي، بقيه اللاعبين صادق طوش، صلبا ديوف، جاسم بن كيلاني، مختار بن سيد، دافيد روي، ياسين لاكيسا، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وابي دجو. بالنسبه لتشكيله السي اس اس وال11 الاساسيين اللي اختارهم المدرب نبيل لاكوكي، ايمن دحمان في حراسه المرمى، علي معلول قائد الفريق، بقيه اللاعبين كيفن مونديكو، حمزه المتلوفي، يوسف الحبشي، ريان الدربيلي، حسن بدو ودراجو، محمد الاطرابلسي، جميل مطيبا، اياد بلوافي، وايمن مانويل أودغولي. حكم الساحة هو محمد علي قروية في أولى مبارياته في هذا الموسم على مستوى الرابطة المحترفة الأولى، وكما قلت مباراة مهمة جدا وأفضل بروفة خلينا نقول لزوز فرقني باش ينطلقوا الأسبوع القادم في التظاهر الإفريقية من خلال بوابة كأس الكاف. كثير ما ننساوش الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، نتمنى لهم الحظ الموفق في دوري أبطال إفريقيا. الكرة أخيرة من جانب النادي الرياضي الأصفاقسي، الإبعاد من جانب الدفاع، تعود السي اس اس عن طريق علي معلول من الجهة اليسرى على التوزيع والبحث على يد بلوافي اللي موجود من كيلاني في عملية التغطية، يخسر الكرة معاه بلوافي، يد بلوافي حافظ على الكرة يخسرها، تعود مجددا لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، المحاولة من علي معلول مجددا تعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، وتمشي مباشرة ضربة تماس لصالح النادي الرياضي الأصفاقسي. السي اس اس يسيطر في اللحظات الأولى من هذه المباراة، تتلعب على تماس بسرعة، والإبعاد من جانب الدفاع، الإبعاد من جانب الدفاع، وأولى الركنيات في هذه المباراة من جانب النادي الرياضي الأصفاقسي. والتدخل الأخير كان من جانب اللاعب صلبا ديوف، هو اللي خرج الكرة للركنية، أولى الركنيات على يمين على حارس سيف الدين الشرفي، ويمشي علي معلول بالقميص رقم 10 في تنفيذ الركنية، ستكون يسارية. علي معلول ينتظر إشارة الحكم محمد علي قروية لنبه اللاعبين الموجودين داخل مناطق الجزاء. علي معلول ياخذ إشارة تنفيذ الركنية، علي معلول يرفع الكرة على مستوى القائمة الثانية الرأسية من الدفاع، الإبعاد، ثم موجود كيفن مونديكو في متابعة الكرة، وتمشي ضربة تماس لصالح النادي الرياضي الأصفاقسي من الجهة المقابلة. هذه المرة على يسار دفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي، كما قلنا الترجي الجرجيسي بالأزياء الكلاسيكية الحمراء والصفراء، والسي اس اس بالأسود والأبيض. الكرة لصالح يوسف حبشية، تمشي تعود لمطيبا يخسرها لصالح حمدي العبيدي في هجمة معاكسة للترجي الرياضي الجرجيسي، ومتفقد دفاع النادي الأصفاقسي يخسرها من جديد على التمرير، البحث على حمدي العبيدي، يخرج أيمن دحمان، يخرج أيمن دحمان يبعد مختار، بل حمدي العبيدي كما قلت النادي الأصفاقسي خسر الكرة في وسط الميدان، وبلمسة واحدة البحث على المهاجم حمدي العبيدي في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يبحث على الثغرات في عمق دفاع النادي الأصفاقسي. الكرة ستعود لحمزة المثلوثي، يرفع على الكرة، البحث على إيمانويل أوكولي، أوكولي أوكولي على الجهة اليسرى، يبحث على المساندة، يلقاها مع علي معلول، وفما راية بشيء من التأخر أكيد بروتوكول الأفار بعد مراجعة اللقطة. والمهاجم النيجيري للنادي الرياضي الأصفاقسي إيمانويل أوكولي موجود في موقف تسلل، وبالتالي ضربة مخالفة غير مباشرة لصالح دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، ويتوجه حارس المرمى سيف الدين الشرفي في تنفيذ المخالفة على التسلل. سيف الدين الشرفي يلعب الكرة مع أمجد الرجيلي، أمجد الرجيلي يرفع على الكرة، أربح على أديبوجو، أديبوجو داخل منطقة الجزاء، والتغطية من الكونغولي، من الكونغولي كيفن مونديكو، وصولات وجولات في الملاعب الإفريقية هذا اللاعب، تبقي مازيمبيا الكونغولي وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري قبل أن يحط الرحال بالنادي الرياضي الأصفاقسي، وكانت عنده عديد العروض من جانب الفرق الليبية أهمها سويحلي الليبي، ولكن إدارة السي اس اس برئاسة المهدي الفريخة يعني تشبثت بخدمات هذا اللاعب لموسم إضافي في قلعة جديد وفي البيت الأسود والأبيض والنادي الرياضي الأصفاقسي. إذا 5 دقائق لعب على مستوى الشوط الأول والتعادل السلبي 0-0، 5 دقائق أولى. وسيم معاود نرحب بك مجددا على موجود إذاعة التطمين، كيف شفت تقريبا أداء الفريقين في فترة جبس نبض أولى في هذه المباراة؟
2: صباح ونص الاداء قبل ما نحكيوا على الشيماء التكتيكي اللي تخاوها زوج فرق. زوج فرق يلعبوا بالديفونس تروا سجيس تلعب بصادر توج ولمج الدرجيلي وصامبا ديوف في الفاز فاصل كي تبدأ تعملية الكونستركسيون تلعب تلعب بثلاثة البالي وخمسة في الوسط جوزة تكونات اودي بوديو وحمد العبيدي. كيف الكرة تبدأ عند النادي الاسفاقسي هما ينتاجوا ياخذوا منحة دفاعي يدافعوا بخمسة ينضافوا الثلاثة اللي حكينا لهم اللي سميناهم ينضافوا لهم جاسم بن كيلاني ومختار بن زيد. لحد الآن معناها زوج فرق معناها متوخين تقريبا نفس الـ الـ الـ الـ نفس التوجه. التوجه هذا باش يخلي يعطينا شويه نكون برومون في الوسط بطبيعة كيف دفعنا نكون برومون في الوسط حبينا الوقت معناها باش نشوفوا معناها فيك نتاع بيرفورمانس لانه عاده الفتره الاولى تبدا معناتها كما نقولوا لي ديال كل واحد يحاول ياخذ اكثر ديال كل واحد يحاول يهبط الكره ويحط التامبر نتاعو في اللعب. دونك نستناو شويه وقت نشوفوا التطور التكتيكي اللي قام.
1: يعطيك صحة وسيم على كل هذه الإضافات. إذا ست دقائق لعب على مستوى الشوط الأول وكما كان يحكي يعني تقريبا تشابه في مستوى الرسم التكتيكي اللي تم تدوين للزوز فراق تقريبا تبصدور اللي يعتمد المنصف المشارك وكذلك المدرب نبيل الحديدي هو مستوى معمول الشيء طبعا صح ويجري صح الاسفاكس هي البلوات اللي تلاقى على الجهة اليسرى وتدخل الجوز من لمجة البلدولي يخلي الكرة للركنية ركنية ثانية في هذا الشوط الأول لصالح النادي الاسفاكسي والسيطرة النسبية خلينا نقولوا للنادي الاسفاكسي اللي يحاول يعث على استغلال الأرض عملية الأرض وجمهور في هذه المباراة ويبحث على تحقيق أولى انتصاراته في هذا الموسم باعتباره عاد بنقطة التعادل في الملعب الهندي النيفر السبت الماضي أمام الملعب الكوسي في مقابل حجرة البرجيسي أكيد يبحث على الكونفير مسيح بالنسبة للفنيقات في الجولة الجولة تسديدة خارج الميدان من جنب إياد بلوافي. كانت عملية ثلاثية بين محمد الترابلسي وكذلك علي معلول ثم الروتري خارج مناطق الجزاء وبالرجل الرزة اللاعب إياد بلوافي كورتو عالي على مرمى الحارس سيف الدين الشرقي وفرصة طبيعة للنادي الأسفاسي والكرة تعود من جانب الترجل الجرجيسي من ضربة مرمى الكرة مرفوعة في وسط الميدان تعود لحمس حسام الدو ودركو حسام الدو ثم إلى جمال مطيبة يرجع للكونغولي كيفين مونتيكو مونتيكو إلى حمزة اللامثلوثي مثلوثي في بها هجمة جديدة لصالح النادي الأسفاسي يلعب مع محمد الأترابلسي. محمد الأترابلسي يسجل الهدف الوحيد في السياسات من مباراة الأفارقة أمام المرحب التونسي تسديدة جميلة من خارج المناطق كرة تعود لمجة الرجيلي البحث دائما على حمدي العبيدي والمحاصرة دسيقة من جانب الكونغولي كيفن مونتيكو. مونتيكو يغطي الكرة كما ينبغي ويقطعها من جانب المهاجم حمدي العبيدي وحوار بين حمدي العبيدي ومونتيكو والكرة باش ترجع بضرب التماس صراحة ترجع للجرجيسي حسب الشرف الحكم المساعد صلاح جلالي وتناس قريبة جدا من زاوية الركنية لصالح الترجي النادي الجرجيسي. ترجي العكارة قاعد يخرج من مناطقه الدفاعية وتدريجيا يمثل في الخطر على دفاع النادي السفاقسي تلعب التماس الطويلة يدخل الدفاع في المرة الأولى تعود من جديد لصالح الترجي النادي الجرجيسي عن طريق دافيد روي. روي يلعب الكرة على الجهة اليسرى لجسم بن كيلاني. بن كيلاني تمريرته تنقصها للضغطة الناسمة وبالتالي تنشر مباشرة خارج الميدان وضربة مرمى لصالح النادي الاسفاقسي. ضربة مرمى للسي اس اس في توقيت 8 دقائق 20 ثانية على مستوى الشوط الأول من هذه المباراة ودائما التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين النادي الاسفاقسي والترجي الجرجيسي. ونجدد التحية لكل من تحقق الآن عبر الإذاعة القومية في الاستماع لهذه المباراة. الكرة تمشي لصالح النادي الاسفاقسي عن طريق محمد الترابلسي تمرير خطأ للدفاعية تدخل من جهة الترجي الجرجيسي تصويب جديد لخليل القصاب. قصاب يلعب الكرة على الجهة اليسرى لجسم بن كيلاني. بن كيلاني يعمل الكروس التوسيع البحث على حمدي العبيدي بالراس داخل منطقة الجزاء. الكرة ما زالت لصالح الترجي النادي الجرجيسي ما زالت مع عملية تعود من جديد لصالح جسم بن كيلاني على الجهة اليسرى. التوسيع الثاني على التوالي ويخرج أيمن دحمام قبل المهاجمين ويخرج أيمن دحمام حارس مرمى السي اس اس قبل المهاجمين يلعب الضغط التحام طفيف بينه وبين المهاجم أبيجو كل واسين. هذا هو اللاعب الجديد في صفوف الترجي النادي الجرجيسي سجل حضوره في مباراة نهائي الكأس في ملعب الدريم النهيري في الموسم الفارط كانت تسديد على عرضه كان قدم أداء تقريبا لم يقم المدرب في 20 دقيقة الأخيرة كان وراء كان مصدر خطر وقلق لجنة الدفاع النادي الجرجيسي تلك المباراة تقريبا في هذه المباراة يفتك مكانه كأساسي في التكتيك على مؤمن الرحماني اللي قطع طقم زين الجنسي الموسم الأخير، وهذا الموسم بالأزياء الأسود والأبيض كان المباراة موجود على المدارس مع احتمال المسجد يشكو من إصابة عضلية وممكن يشارك على ثمة الانتقال الفني
0: لنبيل الكوفي في توقيت يحل المباراة الآن
1: قادم التوقيت 10 دقائق عبد الكريم التعادل السلبي 0-0 والترجي الجنسي أصبح هو من يتحكم في الكرة الآن وصعد أكثر من منطقة الدفاعية كما قلنا انتفاء فخذ جس النقط. إذا عندك يعني
0: فقط أنا باش نذكر بالمباريات ولا النتائج الحاصلة لحد الآن ولو أنه ما ثمش تغيير في كل المباريات. 10 دقائق في لقاء حمام سوسة ضيف النادي الإفريقي في رادس، أيضا نفس النتيجة سلبية بين المرسى وتقدم سقيطة للدير الاتحاد المنسير الملعب التونسي. وعندك في طيب المهيري بصفاقس أيضا التعادل أصفار بين السي اس اس والترجي الرياضي للجرجيسي. تفضل يا حلي.
1: شكرا لك عبد الكريم من جديد. والكره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي والتدخل الاخير من كيفن مونتيكو في الدفاع محاوله الابعاد مزيده الكره لصالح النادي السفيرسي عن طريق محمد الترابلسي. كما قلت اللحظات الاخيره شهدت صعود اللاعبين الترجي الجرجيسي الى المناطق الهجوميه اكثر من لاعبي النادي الرياضي السفيرسي واصبحوا يتحكموا اكثر في نسق المباراه. وهنا الكره في وسط الميدان الحكم يامر بنسق اللعب في مره اولى ثم يعود الخطا مخالفة يعتبر على حكم ضد جسم الكيلاني لصالح المهاجم إيمانويل أوكولي مع تفاعل جماهير النادي الرياضي السفيرسي الحاضرة على المدارج. كما قلت بطولة 7500 مهم موجودة في مدرجات قلعة الطيب الروري من أجل مجازرة الأسود الأبيض وكذلك عدد المحترم البطولي هنا 50 شخص موجودين على المدرج المكشوفة المخصصة بالضيوف في قلعة الطيب الروري من أحد مدارج العدالة مدينة الأقليم الجرجيس نحو عاصمة جنوب السيطس من أجل مساعدة الأخضر والأصفر في هذه المباراة. مخالفة تسرع الثاني على التوالي تأتي على مستوى وسط الميدان لصالح النادي الرياضي السفيرسي. الكرة تعود إلى الوراء من جانب كيفن مونتيكو إلى حمزة المفتوحي. حمزة المفتوحي يصبح يعني لاعب نحو الدفاع على الجهة اليسرى مكان هشام بكار المصاب ويحتمل الشكل العاجل العودة إلى الملعب بعد إصابة خطيرة كانت عاطلة في مباراة النجم. على كل الكرة تعود من حسنادو مدرجو حسنادو يرجع بالكرة لحارس مرماه أيمن دحمان ثم إلى كيفن مونتيكو. مونتيكو في بناء الهجمة يلعب مع حمزة المفتوحي ثم من جديد إلى محمد الترابلسي 1-2 ولا مسافة محمد الترابلسي وكذلك تعليم علوم لكن المتقدم دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي يخلي الكرة في التماس بعد ما دخل على الصالح حوش الكرة تعود من جديد علي معلول إلى تربة ثم عملية الإبعاد إلى الدفاع يسترجعها ثم تعود من جديد لصالح حمدي العبيدي. حمدي العبيدي والهجوم المعاكس من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي هو أتي بوتشو يتباطأ في اللقطة الأخيرة ويسقط حمزة المفلوخي في عملية التغطية. كرة تعود ليوسف حمشية يلعب مع إيمانويل كولي والتدخل ممتاز من المدافع سامبا ديوب. سامبا ديوب بعد الخطر ويسقط المخالفة في اللقطة الأخيرة. سامبا ديوب الانتقال
0: يا حلمي نقدر يعني وضعيتك في مدرجات ملعب الطيب لميري بصفاقس. يغيب الصوت احيانا يعني يطغى صوت الجمهور ديما. أنا اذا ثم امكانيه ان نكونوا مركزين ولا يعني مع قرب الميكرو لحتى يكون الصوت افضل واحسن ولا التواصل جيد مع مستمعي اذاعه التوين. يعني
1: تسمع فيها هكا الصوت واضح ولا لا؟
0: هكا واضح. الصوت احيانا يضيع. هاي
1: احيانا يضيع هكا الصوت. اعتقد
0: 5-5 لا
1: 5-5. نعود الى الوصف والتعليق على مستوى هذه المباراه. 14 دقيقه لعب اذا التعادل السلبي 0-0 دائما كما قلنا في ملعب الطيب المهيري والكره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي وتماس قريبه من زاويه الركنيه على يسار مرمى الحارس ايمن دحمان. قلت الترجي الرياضي الجرجيسي يصعد الى المناطق الهجوميه في اللحظات الاخيره والتدخل من كيفن مونتيكو والركنيه الاولى للترجي الجرجيسي اولى ركنيات الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المباراه مقابل الثالث ركنيه على مستوى الشوط الاول. زوج ركنيات السي اس اس والركنيه الاولى للترجي الرياضي الجرجيسي على يسار مرمى الحارس ايمن دحنان ويتوجه خليل القصاب في تنفيذ الركنيه. يكون تنفيذ بالرجل اليمنى الكرة باش تكون سورتونت يعني بلغة الكرة باش تكون خارجة باعتبار انه الكرة على يسار المرمى واللاعب اللي باش ينفذ يميني اكيد سيبحث على رأسية تحت المهاجمين او احد المدافعين القادم خلف في معابدة المردود الهجومي. نتابع خليل على قصاب, خليل على قصاب ينفذ الركنية على القائمة الثانية الرأسية, الابعاد من الدفاع من جانب مانويل بولي تعود من جديد, خليل القصاب على الجهة اليمنى يعمل الكروس داخل مناطق الجزاء وارتباك في دفاع الندريد الاسفيرسي. بن كيلاني يسدد الكرة وخطيرة الكرة الأخيرة, جاسم بن كيلاني افتح الزاوية او الصادق توش, الصادق توش عمل الكنترول وسط بهتة في الدفاع على السي اس اس وتسديدة ما كانتش عالية برشا على مرمى الحارس ايمن دحمان وتقريبا اولى انذارات للترجي الجرجيسي لمرمى دحمان واولى التهديدات خلينا نقوله واولى الفرص الحقيقية في هذه المباراة من اقدام الصادق توش كما قلت من اللاعبين القادمين من خلف واللي صعدوا في الركنية الأخيرة من أجل تقديم الإضافة لزملائهم. الكرة ستعود بمخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي والالتحام الأخير بين جمال مطيبة وكذلك اللاعب ياسين لكسح وبالتالي مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في 30 متر الأخيرة الخاصة بدفاع نادي الرياضي الأسفيقسي. يقوم لباس لاعب رقم 5 على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي لكن رقم 5 غير موجود على مستوى ورقة المقابلة. الأقرب هو ياسين الكاسح مسجل رقم 26 على مستوى ورقة المقابلة. على كل يعني لازم تلقاو أخطاء في ورقة المقابلة في البطولة الوطنية إن شاء الله يعني ندرك الأمر هذايا في القريب العاجل. على كل ننتظر التنفيذ, تنفيذ المخالفة من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي وخليل القصاب كالعادة. خليل القصاب يرفع الكرة على القائمة الثانية وموجود أيمن دحمان, يخرج أيمن دحمان يقطع على الكرة ويلعبها بسرعة في اتجاه محمد الترابلسي والانزلاقية والتدخل الدفاعي من مختار بن زيد أمام محمد الترابلسي. تمشي الكرة تماس تتنفذ بسرعة في اتجاه إياد بالوافي, إياد بالوافي بالوافي بالوافي يبحث عن المعابدة الهجومية بالوافي معها سامبا ديوف في عملية التغطية يلقى حمزة اللامثلوثي ثم يلعى علي معلول, علي معلول علي معلول علي معلول يلعب مع حسن مدو ودرقو, حسن مدو إلى الخلف اتجاه كيفين مونتيكو, مونتيكو ثم إلى حمزة اللامثلوثي, حمزة اللامثلوثي مش يحاول يطول اللعب ممكن ولا مش يلقى الحل مع علي معلول على الجهة اليسرى. حمزة اللامثلوثي يخسر الكرة أمام أديبو جو تعود من جديد لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. خليل القصاب, خليل القصاب موجود في كل مكان يمينا ويسارا ويربح على مخالفة. ممتاز جدا مردود هذا اللاعب خليل القصاب يعني شفناه لعب الركنية من الجهة اليمنى لعب مخالفة على الجهة اليسرى ثم في موقع متأخر نسميا يقطع الكرة من جانب نادي الرياضي الأسفيرسي وحاول يقود هجمة معاكسة لكن يربح على خطأ في النهاية, خطأ تكتيكي من جانب جمال مطيبة.
0: نتعاونوا رقم 5 في الترجي الرياضي الجرجيسي هو جاسم بن كيلاني حسب
1: جاسم بن كيلاني مسجل 25 على مستوى, مسجل 25 على مستوى ورقة المقابلة.
0: ثماش رقم 25 في تشكيل الترجي الجرجيسي.
1: على كل على كل على كل الله غالب يعني عبد الكريم هذه هي ظروف المباشر وهذه هي ظروف ملعب الطيب الميري.
0: ماشي المرة الأولى ولا الأخيرة اللي تصير ديما نحاولوا نتعاونوا وسط المعلومة.
1: أنا النقطة الوحيدة اللي مقلقتني يعني بصراحة هي أنه ظهر الملعب الوحيد في العالم اللي فيه منصة صحافة مقابلة الشمس يعني هذه هي منصة
0: صحافة قديمة حرارة الطقس ولا يا أخي اسمع هذا نتذكر حكينا فيها في الموسم الفارت في مباراة يعني نرش المهندسين اش يعملوا ما تشيشي يجي يتفرج
1: قال لك لي لوائح الكاف لازم تكون يعني منصة صحافة فوق حجرات الملابس يعني هكي الملعب يعني لازم يحتضن لقائك
0: أي مالتها المعلقين والصحفيين مش بشر
1: هكا هو البس لينات سولير وشوف
0: كيف تتصرف. الله يقدر خير ان شاء الله ربي. هي من مشاكل يعني من مجموع مشاكل كره القدم التونسيه يعني من نصات الصحافه في الملاعب. تفضل واصل يا حلمي.
1: وهذا الكل يهون على خاطر مستمعينا باش نوصل المعلومه الدقيقه والصحيحه لاحباء الرياضه واحباء الفريقين وخاصه احباء الترجي الجرجيسي اللي قاعدين يتابعوا بينا ويتابعوا فينا عبر الاثير اثير اذاعه التطاويل. على كل الكره ستعود بضربه تماس لصالح النادي الاسفيرسي في 20 دقيقه لعب. نحاول ناخذ مداخله جديده جديدة من عند وسيم جابيري وقراءة للعشرين دقيقة أولى باعتبار أن النسق لحظه انخفض في اللحظات الأخيرة، لكن شاهدنا بعض المحاولات من جانب الترجي الجيسي واللي هدد مرمى أيمن دحمين في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة.
2: فعلا هو فما فرص من الترجي الجيسي لكن جاءوا على كرة ثابتة على اثر لعب منظم ما فماش الحقيقه حاجه كبيره. نادي السيقسي يعاني كثير في منطقه وسط الميدان، الكره ماهيش قامت، نادي السيقسي مش قادر انه يخرج بالكره من الدفاع للوسط وينتقل بها للهجوم. تقريبا الكورتين ثلاثه اللي وصلوا في الثلث الاخير للملعب كانوا من ساقين حبشيه ومن ساقين حمزه المثلوثي، يعني تقريبا حسام ادو وموتيابا وترابلسي ما وفروش كور للثلث الاخير. دونك هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه كونه ترجي الجيش دار اللي هو قاري مليح نادي السيقسي ونقاط قوته، لانه موتيابا شوف حلمي كل ما تجي الكره لموتيابا الا وتلقاو على الاقل واحد كما شفنين ضغط عليها عالي ما خلاش يتصرف، معناه كما نقولوا احنا حاول في
1: اخر هذه الفرصه لصالح الترجي نادي الجيش الانطلاق على الشيء اليوم لعمليه الريتري. خطيره الكره الاخيره، الانطلاقه كانت من مختار بن زيد، عمليه الريتري على مستوى 6 امتار والتدخل كان من جانب يوسف حبشية في آخر لحظة قبل المهاجم حمدي العبيدي ويخلي الكرة في الركنية. كاد يكون هدف بنيران صديقة، يعني ارتماء من جانب حبشية من أجل التغطية قبل حمدي العبيدي، ومن حسن حظ الحارس أيمن دحمان الكرة مرت جانبية. وتقريبا هذا اللي كان يأكد لك في كلامك أنه الدرجة نادي الجرجيسي خرج من مناطقه الدفاعية وأصبح يهدد في نادي السفيرس.
2: بالضبط، هو معنى الانتقال نتاع الدرجة الجرجيسي للثلث الأخير كان تو قاعد يصير عن طريق منطقة وسط الميدان وبكور قاعدة توصل للوطة. اليوم في اللقطة هذه معناها شفنا كيفاش المهاجم تفوق على مونديكو في معركة في ديوال وسط الميدان، بعد وسط الميدان مشات كرة على اليمين مختار بن زيد، ومختار بن زيد حاول يمررها لحمدي العبيدي انقاذ من حمزه مفروضي المرحله الاولى بعد حبشيه في المرحله الثانيه. الترجي الجرجيسي افكاره اوضح حاليا، الكره لوطه يوصل بطريقه اسهل من نادي السيقسي لحد الان، تفوق تكتيكي
1: نسبي. نتابع الركنيه، الكره من خليل القصاب على المستوى القائم الاول والدفاعي الدخل، سامحني وسيم وصل التحليل بتاعي.
2: تفوق تكتيكي في وتفوق الافكار خلينا نقول توا فما اسوندون من لاعبين الترجي الجرجيسي على لاعبين نادي السيقسي، هذا واضح وجلي في اخر 5 دقائق.
1: شكرا لك وسيم الجعبيري على كل هذه الايضاحات. اذا كما قلنا الترجي الجرجيسي يكشر على انيابه ويهدد للمره الثانيه على التوالي مرمى الحارس ايمن دحمين، الكره لصالح النادي الرياضي الاصفيقسي، علي معلول يصبح من الجهه اليمنى ثم الى ايمانويل اوكبولي والهدف الاول. الهدف الاول الاجابه ايمانويل اوكبولي في اتجاه محمد الاطرابلسي على خط 6 امتار، يباغت الحارس سيف الدين الشرفي، يسجل اولى اهداف المباراه وثاني اهدافه في هذا الموسم في ثاني لقاءاته. اذا محمد الاطرابلسي كما قلت علي معلول يمشي للجهه اليمنى لخلق الزياده العدديه، يعمل التمريره في اتجاه ايمانويل اوكبولي تقريبا بنفس العمليه الخاصه بترجي الجرجيسي من الجهه اليمنى الريتري وكره ارضيه، ويستغل يعني المكان فيها محمد الاطرابلسي في مكان شاغر دون رقابه يتمكن من مباغة الحارس سيف الدين الشرفي. قراءتك لهدف النادي السفيقسي وسيم؟
2: اول ترانزيسيون في اللقاء، ترانزيسيون يعني في ديزيكيليبر نتاع الترجي التونسي، ترانزيسيون هذه قادها موتيابا، اول كره قادها موتيابا تمشي لعلي معلول وتشير اليمنى، ما عرفتش تفهم اللي هي ترانزيسيون يعني انتقال، يعني ماهوش هجمه منظمه. علي معلول على الناحيه اليمنى نتاع النادي السفيقسي يعطيها كره لأوكبولي بلمسه واحده تربى كان هو الفينيسور لعب دور رقم 9 في اللقطه هذه. ترانزيسيون ماشحه تيبيك للنادي السفيقسي، تيبيك يعني مش في اللقاء هذا لكن ترانزيسيون بصفه عامه من الناحيه الفنيه يحبوها المدربين اللي تصير بيرميتاسيون تاع البلايص، نلقاو رير جوش الناحيه اليمنى، نلقاو الناف لاتاكون نلقاو على اليمين، والميليو تيران نلقاو هو بلاصه المهاجم. لي ترانزيسيون شونجمون دو بوزيسيون هذا محبط لدى الاطر الفنيه، لقطه باهيه ترانزيسيون باهيه.
1: وسيم كلمة على محمد الطرابلسي تقريبا ياكد المردود نتاعو في نهايه الموسم الفارط، والموسم هذا يعني سجل هدف في مباراه
2: اول الموسم الفارط
1: اول موسم الفارط يعني تقريبا الاستابيليتي على مستوى الروندمون، سجل هدف الاسبوع الفارط في ملعب الهيدي نايبر وحاليا يهدي التقدم للنادي السيتي امام الترجي.
2: والحقيقه مش هدفك، هو هدف مع نوعيه لعب باهيه معنا بثقه في النفس كبيره، يحاول ديما ينزل كره اللوطه ويحاول ديما يلقى معناتها لي باسكور ويلقى لي تريونغولاسيون لازمين. الحقيقة يعطيه الصحة، وأنا ما نستبعدش اللي هو باش يكون في القائمة الموسعة نتاع المنتخب الوطني التونسي، قائمة 50 لاعب اللي باش تحط في المدة الجاية.
1: يعطيك صحة وسيم. إذا معطى جديد في هذه المباراة، تغير النتيجة منذ الدقيقة 23 عن طريق محمد الترابلسي بعد أسيست من جانب النيجيري إيمانويل أوكبولي. إذا هدف مقابل صفر. الحكم محمد علي قروية في اتصال مع غرفة الفار يثبت الهدف. ممكن كان هناك شك أنه ممكن تجم تكون فما راية ونجم يكون فما تسلل، لكن تثبيت الهدف بشكل نهائي. وإذا معطى جديد وانطلاقة جديدة في هذه المباراة. ووتر بريك واستراحة من أجل التبريد كانت بعد نهاية بعد تسجيل هذا الهدف، واستئناف اللعب في 25 دقيقة لعب. إذا هدف مقابل الصفر أسبقية النادي الصفاقسي على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة تمشي ليوسف حبشية، حبشية تعود للسي اس اس باتجاه أوكبولي، وتمريرة خاطئة من يوسف حبشية مباشرة لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي للمجد رجيلي أو صادق توج. صادق توج يلعب مع حارس مرمى سيف الدين الشرفي إلى لمجد رجيلي من جديد. لمجد رجيلي يعود إلى سامبا ديوف، سامبا ديوف يعود من جديد إلى الجهة اليسرى لصادق توج. تمريرات قصيرة مع الثلاثي الدفاعي الخاص بالترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المباراة. ترجع لمجد رجيلي من جديد إلى سامبا ديوف، سامبا ديوف إلى لمجد رجيلي. كما قلت تمريرات قصيرة والبحث على الثغرات في دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي. تبديل وجهة اللعب من اليسار لليمين، البحث على جسم بن كيلاني، تعود من جديد من جانب يوسف حبشية إلى جميل مطيبة. حبشية من جديد يلعب الكرة على الجهة اليمنى لمحمد الترابلسي، ثم إلى حبشية، حبشية يرجع بالكرة لحارس مرمى هيمن دحمان، دحمان إلى حمزة المثلوثي على الجهة اليسرى، حمزة المثلوثي إلى كيفن مونديكو. كما قلت ممكن عامل الطقس زاد كيف كيف ينجم يأثر على اللاعبين. حكى ممكن وسيم في بداية النقل على الهوميديتي ونسبة الرطوبة، صحيح 37 درجة هي نسبة الحرارة، يعني الحرارة حرارة الطقس، ولكن الحرارة المحسوسة باعتبار الرطوبة توصل 42 و43 درجة على مستوى مدينة صفاقس في أمسية هذا اليوم وعشية هذا اليوم ولقاء السي اس اس الترجي الجرجيسي. على كل كرة
0: في توقيت حلم المباراة،
1: مطيبة يلعب مع إيمانويل أوكبولي والكرة تخرج
0: في توقيت حلم المباراة.
1: التوقيت عبد الكريم 27 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول، وأسبقية النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر منذ دقيقة 23 من أقدام اللاعب محمد الترابلسي.
0: شكرا لك حسن العيش، يقدم موجز الساعة الخامسة ثم نواصل مشوار في ملعب أهداف ونقل لقام النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي لحساب الدفعة الأولى للجولة الثانية من مرحلة ذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.

هيئة الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في العالم، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، فيما نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.

0: مثل طو عش نجر تحت موب صحيح
1: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: تحربشك هو اش باش يعملوا لي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعه فيه كنت عندي سيد تبرنا بيع بيعي وطلع فرح بيه وي انطلق
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
4: هاي يولاد الباب يا بي
5: طيب يا وليد طيب بكو راس
4: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسي
7: ولا لي ولا لي مسي هو سمعت تقول في الزطلة
8: ما قلتش ما قلتش مسي ولا لني انا
7: تكلم فيه
8: مسي ولا لني انا
7: اعطيني شعر
8: مسي ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسي
4: فتسيدك يا مالك

0: Très bien, monsieur.
1: Si vous voulez, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات. نعم للحياة.
3: بودكاست أثر. عبر الأثير.
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تختفي شعل المجعي أثر نور الدين سريب.
5: نور الدين سريب كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة. تروحت الدكتورة متاعها على المدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن، هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم، المثال التونسي.
4: نور الدين سريب باحث وأستاذ جامعي حمل تاريخ جرجيس في قلبها وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان.
6: مشروع نور الدين سريب يولي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جريش.
4: نور الدين سريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
6: منتدى نور الدين سريب التاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهة المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير.
8: ملاعب وأهداف.
9: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد إلى ملاعب وأهداف. نتابع مباراة النادي الإصفاقسي للترجي الرياضي للجرجيسي دفعة أولى لحساب الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الربع ساعة الأخير للشوط الأول السي اس اس متقدم هدف مقابل صفر، باقي المباريات متعادلة سلبيا. الاتحاد المنسيري ضد الملعب التونسي، المرسى

0: ساقطة دير ونادي الافريقي ضد الامل الرياضي بحمام سوسة. كل التفاصيل حول لقاء سياسيس وترجي جرجيس مع حلمي قدرام وسيمة الجعبيري. حلمي مرحبا من جديد.
1: مساء الخير مجددا عبد الكريم، نجدد لك تحية ليك ولكافة المستمعين عبر إذاعة تطاوين. 33 قلاب على مستوى مباراة نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، النتيجة هدف مقابل صفر منذ دقيقة 23 بأقدام اللاعب محمد الترابلسي، واللعب يتوقف الآن. يبدو أن حمدي العبيدي تعرض لإصابة من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، أكيد بسلامات لهذا اللاعب، ونستغل التوقف ونمشي مباشرة لوسيم الجعبيري. وسيم، قراءتك تقريبا قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، كيفاش كانت ردة فعل الترجي الرياضي الجرجيسي بعد قبوله لهدف محمد الترابلسي؟
2: هو بعد الهدف الحقيقة المنسوب الثقة طلع من النادي الصفاقسي، يعني الشيء اللي خليه يتحكم أكثر بالكرة، شفنا عدد تمريرات يعني أرضية أكثر، شفنا ثقة أكثر من يعني من مختلف الملاعبية، حتى اللي كان ماهوش في بداش اللقاء بالباهي بفضل الهدف هذاك، تحصل المردود نتاع الفريق النادي الصفاقسي ككل تنظم، لكن دون يعني كما نقولوا احنا فاعلية هجومية كبيرة، كونسيرفاسيون معناها بريسك ستيريل أكثر شوية. نتخيل في آخر 10 دقائق ولا في آخر 8 دقائق نسبة امتلاك الكرة رجعت النادي الصفاقسي تقريبا الترجي الرياضي التونسي، يعني الهدف الجرجيس سامحني وسامحوني المخيلين يسمعوا فينا، يعني الفريم تاع الهدف أعطاه حاجة خايبة للجرجيس وأعطاه حاجة باهية للنادي الصفاقسي. نستناه نورمالمون ريتم يطلع أكثر إن شاء الله من هنا للدوزيام طون بويسكو الطقس يمشي ويبرد أكثر. الحقيقة ما لازمناش نكونوا ياسر قاسيين مع ملاعبية في الأمور الفنية والبدنية، علاش خاطر الحقيقة الطقس هناك تشوف احنا هلمي أنا في التريبون وفي الظل وشوف كيفاش معنا سخانة لاقين ديفيكولتي حتى باش نتكلموا بصوت مرتاح. إن شاء الله من هنا الشوط الثاني يتحسن المردود أكثر.
1: يعطيك صحة وسيم. إذا استئناف اللعب والكرة اللي صلح الترجي الرياضي الجرجيسي، الكرة على الجهة اليسرى من جانب جاسم بن كيلاني، يرفع على الكرة، يتدخل الدفاع عن طريق يوسف حبشية، تعود من جديد التشتيت على الكرة من محمد الترابلسي، وطويل الكرة مباشرة لحارس المرمى سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي وبناء هجمة جديدة من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي. نلعب في 36 دقيقة لعب على مجريات الشوط الأول، وإخراج الكرة مجددا خارج الميدان. المرة هذه إصابة من جانب لاعبي النادي الصفاقسي، وحسام أدو ودركو اللاعب البوركيني في تشكيلة السي اس اس والموسم الثاني على التوالي القادم من ريال باماكو. البوركيني الموسم الفارط في نطاق إعارة مع أحقية الشراء وتفعيل لبند الشراء من جانب إدارة المهدي الإفريقي وإدارة النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلنا السي اس اس الترجي الجرجيسي باش يكون عندهم موعد مع التظاهرات الإفريقية. خلينا نحكيوا على الترجي الجرجيسي اللي باش يلعب مباراته في ملعب الطيب المهيري مبدئيا الثامنة ليلا أمام فريق ديامبرز السنغالي الذي طالب بتوفير مياه تكفي لخمسة أيام بالإضافة إلى التنقل لمدينة صفاقس عبر طائرة خطوط جوية داخلية وطائرة خاصة من مطار تونس قرطاج لمطار صفاقس تينا الدولي. هذه طلبات الفرق الإفريقية قبل مواجهة الأندية التونسية. تعليق بسيط نخلو من عندك وسيم في علاقة بهذا الموضوع ولقاء الترجي الجرجيسي في كأس الكاف.
2: هو أنا ما نعرفش مدى جدية الأخبار اللي شفت الأخبار.
1: لا هو فعليا يعني طلب من الجامعة السنغالية لكرة القدم للجامعة التونسية لكرة القدم.
2: أي هو معناه ما فماش شيء قانوني يعني يخليك معناه يجبرك إنك تعمل فولانتيرن في وسط البلاد هذه.
1: فما قانون في الكاف يقول إن لو يتجاوز 200 كيلومتر فإنه لازمك توفر الفول. ونعرف إنه العاصمة بعيدة على صفاقس 270 كيلومتر.
2: لا هو لا أي نجم يجوا على جربة ما نعرفش معناه ممكن من جربهم بعد ياخذوا ما نعرفش حصيلوا حاجات اللوجستية هذية. لكن في كل الأحوال معناها الأهم حاجة اللي الترجي الجرجيسي يركز على كل ما وفني لديامبرز الفريق هذا اللي عنده مواهب كبيرة، وكل عام تقريبا يصدر بين 3 و4 ملاعبية للأوروب. هي مجموعة أكاديميات يعني ويتحكموا فيها أكاديمية اللي هي تو ولات تلعب في الأفريق. تيست بيه الجرجيس وفرصة بيه للناس اللي تبع الكرة في تونس يشوفوا الفريق هذا ويشوفوا المواهب اللي فيه، بتاتر معناها نلقاو فيها ملاعبية باهين للفرق التونسية.
1: اختيار الترجي الجرجيسي مع الطيب المهيري مشفقة اللقاء.
2: والله نشوف اللي هو اختيار موافق، علاش خاطر اولا معنا اقرب حاجه للجرجيس بريمو معنا من ناحيه الديستانس، كان الجمهور جرجيس معنا تنقل الصفاقس ديما خير من تنقل للعاصمه. هذا بريمو. سكوندو تيران معنا صغير معنا نجم يتحكم اكثر في اللعب الترجي الرياضي الجرجيسي، سينا نتمنى لما تجربة موفقة، لأنه معنا إفريقيا راه لازمها تجارب وتجارب باش توصل نهار تلعب معنا كما نقولوا على التيتر، ولا تلعب شكون في الكاري فينال. دونك إن شاء الله جرجيس كما عملت في البطولة تنجم تعمل في الكاف وتحط لمبرات نتاعها إن شاء الله.
1: حتى الإشارة أنه ملعب الطيب المهيري سيكون مؤهل قاريا، وكذلك منتخبنا الوطني باش يلعب لقاء ودي أمام مالي بملعب الطيب المهيري. نسمع فيك عبد الكريم.
0: فقط أنا باش نتفاعل معكم حول لقاء ترجى الجرجيس على مستوى افريقي، يعني تشوف انه معناتها الفريق السنغالي يتابع في كل شيء في المجتمع التونسي، ازمه المياه اخذها بعين الاعتبار يعني، وطلب الامور اللي ربما تشكل له مشكله، معناتها المتابعه لكل ما يحدث في تونس يعني على جميع ممكن يعني تامين الطائره على مستوى الاحتجاجات وما الى ذلك. يقول لك انا نحب طائره توصلني للمدينه اللي فيها المباراه، وايضا ازمه المياه في تونس كانوا يعني عندهم فكره كبيره على شنو الاحداث اللي صارت في المجتمع التونسي.
1: وحتى ازمه الكهرباء عبد الكريم، زاد انه بلديه صفاقس يعني طلبت من تلجر هذه الجرجيسي باش يوفر جروب باعتبار لقائه باش يكون 8 نتاع الليل، يعني جروب نتاع ضوء اذا كان يعني تم انقطاع للتيار الكهربائي باش يعني الاضواء الكشفه ما تنقطعش اثناء المباراه، وهذا باش يكون تحت مسؤوليه الفريق المضيف باعتبار اللي هو الترجي الرياضي الجرجيسي. زاد مطالب باش يوفر جروب في المباراه نتاعو ويكون معناه جروب احتياطي اذا كان تم معناه انقطاع التيار الكهربائي في اثناء المباراه، فان المباراه ما لازمهاش تقف كما نعرفوا مباراه في اطار قاري، وباش تكون متابعه يعني من جانب الاتحاد الافريقي لكره القدم، وكل شيء يعني باش يكون مسجل ان شاء الله. بلادنا تتجاوز هذه الازمه ومش الحر هذه تنتهي تدريجيا، ونعاودوا نقفوا على السقينه مجددا في علاقه بقرارات المياه موجوده على مستوى المدارس في ملعب الطيب المهيري، ونصف لتر بدينار و500 هذا هو السعر بالنسبه لمباراه اليوم.
0: شفت يعني الاستغلال الفاحش
1: يعني نصف لتر بدينار
0: و500 كما شفنا في الفيديو معناتها امام الامر الواقع، ما الواحد ما نجمش معناتها باش يعلق ولا باش يبقى في المدرجات من غير ما يشري قرار نتاع مياه. باش نرجع للمباراه معاك يا حلمي، فقط باش نذكر أن الملعب التونسي والاتحاد المنستيري 1-1 افتتاح والرغمي للبقلاوة عدل رايد بوشنيبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تفضل.
1: شكرا لك عبد الكريم. إذا نلعب في 41 دقيقة لعب على مستوى الشوط الأول، 4 دقائق أخيرة على مستوى الوقت الأصلي للشوط الأول بانتظار كم سيضيف الحكم على الرابع حمزة جعيد كوقت إضافي لهذا الشوط. دائما نتيجة هدف مقابل صفر لحظة انخفاض نوعا ما على مستوى النسق بين كلا الفريقين. ليدي سفيرسي ممكن تنفس السعداء بعد ما سجل الهدف، والترجي الرياضي الجرجيسي محاولات محتشمة بعد قبوله للهدف، حاول يخرج من مناطقه لكن بحذر. أكيد ديما هدف مقابل صفر نتيجة بيج وتخلي زوز فرق يعني موجودين في المقابلة، أكيد الترجي الرياضي الجرجيسي مطالب بالعودة لكن بعدم المجازفة، لأنه ممكن هدف ثاني من جانب ليدي سفيرسي يقضي على أماله في هذه المباراة. دونك منطقي جدا أنه الصعود يكون بحذر من جانب أبناء المدرب المنصف مشارك في المقابل. أبناء النادي الرياضي الصفاقسي يحاولوا يجريوا ما تبقى من وقت في على مستوى الشوط الأول، والبحث على ثغرات في عمق دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة من كيفين مونديكو تمشي مباشرة لحمزة المثلوثي، وبناء هجمة جديدة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. حمزة المثلوثي على الجهة اليسرى يلعب مع إيمانويل أوكبولي، يخسر الكرة مع جاسم بن كيلاني، والمخالفة ضد نيجيري السي اس اس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في اللقطة الأخيرة، والكرة ستعود كما قلنا لصالح دافيد روي وكذلك جسم بن كيلاني. التحام ثلاثي كان بين ثلاثة لاعبين، يعني زوز لاعبين من ترجي الجرجيس وكذلك مهاجم السي اس اس الذي ارتكب على خطأ إيمانويل أوكبولي لاعب قدم الإضافة على مستوى خط هجوم النادي الرياضي الصفاقسي، خاصة بعد مغادرة اللاعب محمد واللاعب عمر بن علي نحو الدوري التركي، ويلقى روحه أساسي هذا اللاعب النيجيري ومغادرة الكامروني أونانا لأسوار السي اس اس. كما قلت إيمانويل أوكبولي هو المهاجم رقم واحد تقريبا في تشكيلة السي اس اس في هذا الموسم. الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، التمريرة مخطئة تعود من جديد لعلي معلول، علي معلول يخسر الكرة، الكرة من جانب بنزيد، بنزيد يفتح الزاوية التسديد والكرة عالية الكرة عالية من مختار بن سيد، كان قطع الكرة لعلي معلول، عمل الكنترول، افتحها للزاوية، خلى الكرة على رجله اليمين، ثم التسديدة تمشي عالية على مرمى الحارس أيمن دحمان. كما قلت الترجي الجيجيسي ينوع في الهجمات، يحاول التسديد من بعيد، كيف الاختراق على مستوى الأروقة والبحث دائما على القناص حمدي العبيدي، لاعب بصولات وجولات مع فريق نادي باب جديد والنادي الإفريقي، ثم تجربة جديدة الآن مع الترجي الجنوب في هذا الموسم. الكرة لصلاح الترجي الجيجيسي من جديد، تبديل وجهة اللعب في اتجاه مختار بن زيد، والتمريرة الأخيرة قوية جدا كانت من دافيد روي، يحب يبدل وجهة اللعب من اليسار اليمين، لكن أطول من مختار بن زيد، وبالتالي تمشي مباشرة خارج الميدان، ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في تنفيذ حرس المرمى. أيمن دحمان يلعب الكرة أرضية مع محمد الترابلسي، جيس تكنيكي فسخ خليل القصاب، لكن متفطن جاسم بن كيلاني أو لمجد رجيلي، يرفع على الكرة، تعود من جديد لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. المتابعة من خليل القصاب في وسط الميدان إلى دافيد روي، الحكم يأمر بمواصلة اللعب، يعطي أسبقية الهجوم دافيد روي إلى جاسم بن كيلاني. بن كيلاني يعمل التوزيع، التدخل من حمص سمدو وادراكو، حسمدو إلى يوسف حبشية، ثم جمال متيابا يخسر الكرة في اتجاه دافيد روي، يعمل على كروس في اتجاه مختار بن زيد، معاها علي معلول في التغطية، والكرة تمشي مباشرة خارج الميدان، ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. 44 دقيقة لعب التمام والكمال، دقيقة أخيرة في الوقت الأصلي من هذا الشوط الأول، هل ستأتي بالجديد على مستوى النتيجة أم ستبقى الأمور على حالها؟ أسبقية أصحاب الدار، أصحاب الأرض والجمهور السياسي، هدف مقابل صفر، هدف محمد الترابلسي في حدود الدقيقة 23. اللعب يتوقف وحوار بين جسم بن كيلاني أو لمجد رجيلي وكذلك حكم المباراة محمد علي قروية، يستأنف اللعب الآن بضربة مرمى من جانب علي معلول، يلعب مع حمزة المثلوثي، إلى كيفن مونتيكو، يخليها لعلي ويخليها لأيمن دحمان، كورته دون عنوان، وبالتالي تمشي ضربة تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. هو ثلاثة دقائق عبد الكريم، ثلاثة دقائق إضافية على مستوى الشوط الأول، إذن ثلاثة دقائق، يرفع اللوحة الإلكترونية الحكم الرابع حمزة جعيط، وبالتالي ثلاثة دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول. الكرة لصالح النادي الصفاقسي، محمد الترابلسي، والكرة تسبق اللاعب، وبالتالي تمشي ضربة تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلت نهاية الشوط يعني رتيبة نوعا ما، باعتبار تراجع نسق المباراة من الجانبين، تراجع النسق نجم يكون عنده تأثير بدني، وكذلك كما نعرفوا بداية موسم الزوز فراق مازالوا مخذاوش النسق الخاص بالمباريات، وكما كان يحكي قبيلة وسيم يعني أنه بروفة باهية للزوز فراق، باعتبار الزوز فراق يعني متأهلة للمسابقات الإفريقية، وهناك صفرة استهجان من جانب جماهير النادي الصفاقسي حول الصفرة الأخيرة من الحكم، يطالبوا بإشهار بطاقة صفراء في وجه لاعب الترجي الجرجيسي في التدخل الأخير على إيمانويل أوكبولي. الحكم يكتفي بالإنذار الشفاهي، ومخالفة لصالح النادي الصفاقسي، تنفذ بسرعة من علي معلول إلى أوكبولي، من اليسار لليمين يلعب مع محمد الترابلسي، لكن أطول من اللازم الكرة الأخيرة، وتمشي ضربة تماس لصالح الترجي الجرجيسي على الجهة اليسرى، جاسم بن كيلاني إلى الصادق توج، ثم إلى خليل القصاب، يعني يتراجع إلى يعني تقريبا إلى الخط الخلفي من أجل المساهمة في التنشيط الهجومي. الكرة إلى مجد الرجيلي، ثم إلى سامباديوف، يلعب على كرة من جديد إلى خليل القصاب، وياسين لكاسح، إلى محمد العبيدي، إلى خليل القصاب، تعود من جديد عن طريق حمزة المثلوثي، إلى محمد الترابلسي، وكما يحلو لجماهير السي اس اس ترافا متوسط ميدان السي اس اس، واكيد باش يكون عنده شان مستقبلا خاصه باسياء المنتخب الوطني التونسي. هذا اللاعب مردود منتظم الموسم الفارط، وكذلك هذا الموسم. كره لصالح الترجي الجرجيسي، ياسين لاكاسح يلعب الكره الى اودي كوتشو داخل مناطقه الجزاء، المراوغه الى دافيد روي، مازال الكره داخل المنطقه، ثم التمريره في اتجاه حمدي العبيدي، ويخرج ايمن دحمان، وفما رايه على التسلل على هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي. هناك تباطؤ نوعا ما من جانب أديبو جو وكذلك دافيد روي في اللقطة الأخيرة، وبالتالي فرصة محققة تضيع على هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي وراية المساعدة الثاني والكرة تعود لصلاح النادي الصفاقسي. حمزة المثلوثي لعلي معلول من جديد ترفع ثم إلى علي معلول من جديد علي معلول يلعب على كرة باتجاه جميل مطيبة توصل لحمزة المثلوثي والتدخل الدفاعي من لمجة درجيلي. لمجة درجيلي يلعب مع محمد الترابلسي التدخل الأخير وبالتالي ضربة التماس تماس ممكن تكون الأخيرة في هذا الشوط. خليل القصاد يلعب مع مختار بن زيد يعود إلى مجد الرجيري مجددا إلى سامبا ديوف ثلاثة دقائق وفاو وصفيرة الحكم محمد علي قروية تعلن على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل صفر. هدف محمد الترابلسي في حدود الدقيقة 23. وسيم في كلمة وقراءة للشوط الأول من مباراة النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي.
2: والله الحقيقة المومون فور نتاع الماتش الكل معناها نتاع الميتون كامل ما كانتش فما حاجة كبيرة الحقيقة. ما نجمش اللوم الحقيقة في السخانة هذه في اللوميدي هذه حاجة الحقيقة صعيبة ياسر بشرطهم الملعبية انهم هما يعطيوا الماكسيموم نتاعهم. الميس باس برشا من هنا ومن هنا التكنيك ما معناها كان فهم برشا حاجات في مستوى التنفيذ معناها في اللي باس كسوا الطويل واللي باس القصار ما كانتش فما فينيسيون هايلة. بالسبب مثلا نعطيك في تنديس مثلا ندري الصفاقسي العادة ديما نشوفوا ريان الدربالي في منطقة الانهاء نشوفوا على الاقل مرتين ثلاثة في الميتون. اليوم ماريناس تقريبا ولا مره في من الناحيه اليمنى تفهم النادي الصفاقسي مثلا القاص الفريشور اللازمه. الترجي الجرجيس كان اكثر كما نقولوا احنا وصولا للمناطق النهائيه كما نقولوا احنا باللي باس كورت يعني الكره اللوطه. نستناو ان شاء الله دوزيام ميتون خير على المستوى الفني.
1: شكرا لك وسيم الجعبيري. اذا كما قلنا نهايه الشوط الاول هدف مقابل صفر بيسبقيه السي اس اس بهدف محمد الترابلسي على حساب الترجي الجرجيسي. عبد الكريم نعطيك الخط ونلتقي ان شاء الله
0: في انطلاقه
1: الشوط الثاني من
0: هذه مع انطلاقه الشوط الثاني. شكرا حلمي شكرا وسيم. شوط اول للسي اس اس امام الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر هدف محمد الترابلسي 1-1 في 45 دقيقه من لقاء بن جنات بالمناسير بين الاتحاد المناسيري والملعب التونسي. افتتاح والورغمي لفريق البقلاوه عاد رائد بوشنيبة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري 0-0 في زوز مواجهات بين المرسى وتقدم سقيطة الدير وبين النادي الافريقي والامل الرياضي بحمام سوسة. نعمل استراحة فنية قصيرة ثم نعود مع عودة اللعب في ملعب المهري بصفاقس.

0: ملاعب وأهداف.
1: عودة لملاعب وأهداف، أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مباراة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، الشوط أول لفريق النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر، هدف محمد الطرابلسي دقيقة 23. بعد شوية يعود حلمي قدارة وسيم الجعبيري ثنائي التعليق والتحليل من ملعب الطيب المهيري بصفاقس ومتابعة الشوط الثاني. يذكر الاتحاد الرياضي المنسيري يقلب الهزيمة إلى انتصار في الشوط الأول أمام الملعب التونسي 2-1 في تحول الورغمي لفريق البقلاوة. عدل رائد بوشنيبة دقيقة 34 ودقيقة 45 صلاح البرهومي يسجل هدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري المرسى، وسقط الدائرة الشوط الأول التعادل السلبي، وأيضا تعادل سلبي في مواجهة النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. قبل العودة لحلمي، جولة في مختلف الملاعب الأوروبية ودفعة اليوم من اللقاءات في مختلف الدوريات، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الألماني، الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. نبدأ بالدوري الإسباني، نهاية أو مباراة ليفانتي ريال بيتيس دقيقة 73 مقابل 2 ليفانتي ريال سوسيداد إسبانيول في السادسة، ومباراة في 8:30 بين إشبيليا وأتليتيك مدريد. في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول وتوتنهام انتهت 2-2، أيضا بورماوث وإيفرتون 1-1، وكوفنتري سيتي ينهزم أمام هال سيتي هدف مقابل 0. 7 دقائق في لقاء توتنهام ونيوكاسل، مباراة انطلقت في 35 دقيقة. في الدوري الفرنسي 61 دقيقة بين ستراسبورغ ولانس، والتعادل اللي جاب هدف مقابل هدف في 8 إلا ربع أكسير ضد أنجي. في نفس التوقيت بريست تولوز، لوريون ضد تروا، وليون ضد فريق لوهافر. في السيريا في إيطاليا الجولة الثانية، فيرونتينا فورسينيني 4 دقائق التعادل السلبي، نفس التوقيت 4 دقائق مونزا ضد أودينيزي، في 6 دقائق بين ساسلو وتورينو، وأيضا التعادل السلبي بين الفريقين. ودفعة اليوم فيها مباراة قمة ولقاء منتظر في 8 إلا الربع، جوفانتس ضد فريق بارما. نعمل إسلالة من جديد لملعب طيب المهيري بصفاقس، نشوف حلمي قدارة وانطلاقة الفترة الثانية. حلمي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا عبد الكريم، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعينا عبر إذاعة التطاوين. إذن لحظات واستطعت إشارة انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراة، ونشاهدوا في زوز تغييرات تقريبا أو 3 تغييرات في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. نعطيكم الأرقام ديما حاولوا تعذرونا باعتبار بعدنا على بنك البدلاء. نشاهد في اللاعب رقم 21 خذاء مكانه اللي هو آدم الطاوس تقريبا، هذا التغيير الأول كيف كيف. ثم اللاعب رقم 20 ريان الاسماعلي وكيباسوي، إذن 3 تغييرات بالتمام والكمال لمنصف مشارك، في انتظار أنه نعرفه مكان من يعني خذاه الأماكن متاحهم. على ما يبدو أديبو جو هو اللي غادر الميدان وخذا مكانه كيباسوي. ثم حمدي العبيدي زاد كيف كيف، اعتقد لا حمدي العبيدي موجود في الميدان، دونك نتابعوا بالاسم بالاسم. خليل القصاب موجود، ياسين كاسح اعتقد انه هو غرج زاد كيف كيف. ياسين الكاسح موجود، ياسين الكاسح، ياسين الكاسح رقم 26 اعتقد انه من الجهه المقابله به موجود ياسين الكاسح. دافيد روي، جاسم بالكيلاني هو اللي غادر الميدان ودخل الطاوس. ثم يقعد ريان الاسماعلي، ما كان شكون خذاه بالضبط، اعتقد يا مختار بن زيد والا ياسين الكاسح، سنتثبت سواء هذا التغيير رقم 20. على كل اذن 3 تغييرات وانطلاقه الشوط الثاني، واولى هجمات الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق حمدي العبيدي والابعاد من يوسف حبشيه، المتابعه من جديد عن طريق سامبا ديوب، ثم تعود لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان. ايمانويل اوكبولي يخسر الكره الى حمدي العبيد ويربح المخالفه، يربح المخالفه. اذا 28 و30 موجودين، لمجد رجيلي كذلك، صادق توش، سيف الدين الشرفي على مستوى حراسه المرمى، سامبا ديوف زاد كيف كيف موجود على مستوى التشكيله، جاسم بن كيلاني غادر الميدان وخلى مكانه لادم الطاوس، اذا هذا التغيير كونفيرمي. بالنسبه لمختار بن زيد كيف كيف موجود على ارضيه الميدان او مختار بن زيد هو اللي موجود على الميدان. اذا ياسين الكاسح هو الذي غادر الميدان فعلا. اذا مختار بن زيد دافيد روي ياسين الكاسح غادر الميدان وخلى مكانه لريان الاسماعيلي وخليل قصاب حمدي العبيدي واديبو جو غادر الميدان وخلى مكانه لكيبا سوي. هذو هما ال11 الموجودين اساسيين بالنسبه للترجي الجرجيسي. بالنسبه للسي اس اس ولا تغيير للمدرب نبيل الكوكي. ال11 هما بيدم ايمن دحمان علي معلول كيفن مونديكو حمزه المخلوفي يوسف حبشيه ريان الدربالي حسام مدو ودراغو بالاضافه الى محمد الاترابلسي جمال ترافيس موتيابا اياد بالوافي وايمانويل اوكبولي. الكره لصالح الترجي الجرجيسي عن طريق ريان الاسماعيلي يعمل لها التوزيع داخل مناطق الجزاء. الكره لحمدي العبيدي كيباسوي ثم خليل القصاب التسديده ارضيه وتلمس في المدافع وتمشي ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الجرجيسي يكشر على أنيابه في بداية هذا الشوط الثاني ويصعد للهجوم. وظهر لي قراءة للتغييرات وسيم لما نشوفه جسم بن كيلاني ياسين الكاسح وكذلك أديبو جو يغادروا الميدان ويدخل كل من آدم الطاوس وريان اسماعيلي وكيبا سوي.
0: مركز من مركز في كل تغيير. خرج لاتيرال جوش دخل لاتيرال جوش بن كيلاني خرج ودخل مكانه آدم الطاوس. ميليو اوفنسيف دخل ريان اسماعيلي مكان ياسين الكاسح. والتاكون خرج لاتاكون نيجيري أديبو جو ودخل كيبا سوي نفس تقريبا النهج التكتيكي. إضافة فريشار أكثر ممكن وانفي أكثر لترجي الجرجيس ظهر من خلال شانجمون نيت منصف مشارك اللي هو مصر على يعني لعب الهجوم في منذ البداية في الصوت الثاني. الشيء هذا هو متجسم تقريبا في أولى دقيقتين ثلاثة دقائق. الترجي الجرجيس يحاول أنه يمشي بأكثر ما يمكن بالكرة القدام وجسم هذا من خلال تسديد القصاب اللي عملها ديفياسيون طلبها وخرجت كورنر.
2: هذيك صح وسيم جابيري على كل هذه الايضاحات. اذا ثلاث دقائق الاولى على مستوى الشوط الثاني ركنيه ما تمش استغلالها كما ينبغي من جانب الترجي الجرجيسي. الكره توصل داخل مناطق الجزاء وصفه غريبه تضيع الفرصه الاخيره على الترجي الجرجيسي من ادم الطاوس. تقريبا كان في موقع انفراد مع الحارس ايمن دحمان لكن فما رايه بن زيد على ما اعتقد مختار بن زيد رقم 24 مش 21 يعني تقارب على مستوى الأرقام. مختار بن زيد في اللقطة الأخيرة لكن كان متسلل حسب إشارة الحكم المساعد مروان سعد وفرصة تضيع على الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الجرجيسي دخل مباشرة في صلب الموضوع على مستوى الشوط الثاني وأكيد النية واضحة العودة في النتيجة من جديد إلى مختار بن زيد على الجهة اليمنى. مختار بن زيد يعمل التوزيع لكن موجود علي معلول في التغطية بتعود مجددا عن طريق ريان الاسماعيلي وضربة مرمى حسب إشارة الحكم. آخر من لمس الكرة البديل ريان الاسماعيلي وبالتالي ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في 4 دقائق أولى على مستوى الشوط الثاني. ودائما النتيجة تشير إلى تقدم السي اس اس هدف مقابل صفر. هدف تسجل في دقيقة 23 من أقدام اللاعب محمد الترابلسي. الكرة تعود في وسط الميدان عن طريق ياد بلوافي يخسر الكرة في وسط الميدان عن طريق دافيد روي ثم إلى ريان الاسماعيلي بدل الكرة للجهة اليمنى في اتجاه لمجد الرجيلي ثم إلى خليل القصاب. دافيد روي يخلي الكرة للجهة اليسرى توصل لصادق توج. الصادق توج يلعب على اليسار مع ادم الطاوس. ادم الطاوس يعمل التوزيع داخل مناطق الجزاء. تدخل من الدفاع في مرة اولى ثم ترابلسي في المرة الثانية قبل هجوم الترجي الجرجيسي. المتابعة من خليل القصاب تعود مجددا الى الترجي الرياضي الجرجيسي. حمدي العبيدي محافظ على الكرة ثم التسديد وسوء تفاهم. سوء تفاهم باللاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي نحكيه على خليل القصاب وكذلك الصادق توج. ممكن الصادق توج لو خلى الكرة لخليل القصاب لكانت التسديدة الأخيرة يعني تسجل خطورة أكثر على مرمى الحارس أيمن دحمان. على كل الكرة خرجت ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. أيمن دحمان لعب مع كيفن مونديكو من جديد. دحمان يرفع الكرة باتجاه وسط الميدان وكرة دحمان تمشي دون عنوان. ضربة تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في المناطق الدفاعية. يتوجه قائد الفريق لمجد رجيلي باش يلعب رمية التماس. لمجد رجيلي يلعب الكرة على مستوى وسط الميدان تعود من جديد لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كيفن مونديكو يعمل التمريرة وعلي معلول لا يحسن ترويض الكرة الأخيرة وتماس تلعب بسرعة من جانب الترجي هذه الجرجيزي كرة عن طريق حمدي العبيدي يحاول المباغتة من بعيد لكن تضرب في المدافع وتمشي ركنية جديدة لصالح الترجي هذه الجرجيزي الركنية الثانية على مستوى هذا الشوط الثاني والسيطرة النسبية واضحة من جانب الترجي هذه الجرجيزي ولحظة يعني هناك بعض الصفيرات من جماهير السي اس اس حول مردود الفريق في بداية هذا الشوط الثاني على كل أكيد ممكن نتيجة مريحة نوعا ما لأبناء النادي الصفاقسي هذا الشيء اللي يخليهم ممكن ما يدخلوش في صلب الموضوع منذ البداية في المقابل أهمية الرهان للترجي هذه الجرجيسي في ظل التأخر الكرة مرفوعة على القائمة الثانية المتابعة من حسن مدو ودراجو وتمشي مباشرة ضرب التماس من الجهة المقابلة تماس قريبة من زاوية الركنية الركنية الأخيرة كان في تنفيذها خليل القصاب وحسام ادو ودراغو يخلي الكره في التماس تماس لصالح الترجي هذه الجرجيسي الكره من مختار بن زيد يلعب على كره داخل مناطق الجزاء موجود للدفاع عن طريق علي معلول يلعب مع اياد بالوافي اياد بالوافي على الجهه اليسرى اياد بالوافي ثم الى محمد الترابلسي والتدخل من الدفاع عن طريق خليل القصاب ممتاز جدا هذا اللاعب يعني نشاهدوه في كل ارجاء الملعب دفاعا وهجوما يمينا ويسارا والتنقلات لهذا اللاعب يقدم في الإضافة على مستوى وسط ميدان الترجي الرياضي الجرجيسي للإشارة كذلك يتواجد إلى جانبنا في منصة الصحافة المنتدب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي جاكم بي اللاعب الكاميروني يعني سبقت له التجربة في صفوف النجم الرياضي الساحلي ومنتدب جديد في أسوار السي اس اس الكرة مرفوعة من جانب محمد الترابلسي في اتجاه بلوافي ومتفطن لم جدرجيلي خلي الكرة في الركنية كرة كانت في العمق من جانب ريان الدربالي مش محمد الترابلسي رقم 13 وليس 33 ريان الدربالي بحث على اياد بالوافي ولم جدرجيلي متفطن يخلي الكرة في الركنية اذا نقول ركنية السي اس اس في هذا الشوط
1: فقط معلومة يعني من طرف كرة قدم التونسية اللعب متوقف تقريبا لستة دقائق او اكثر في ملعب رادس لتعطل اللي تتواصل بين حسام بولعريس ومساعديه يعني الامور التقنيه مش ولا بد
2: في علاقه بالفار
1: اي في علاقه بالفار يعني اللعب متوقف الملاعبيه كانهم كانوا بدايه مباراه يقوموا بالحركات الحمائيه الان يتم تجاوز الاشكال ويعود حسام بولعريس لانه مازال يجرب واضح على الصوره التلفزيونيه مازال يجرب مع مساعديه في التواصل بينتهم ولا ايضا تواصل مع غرفه الفار فيما يهم تقنيه الفار وتقنيه كانت الامور اللي استعملها الحكم في الباجاج اللي يستحقه الحكم في التواصل سواء مع مساعديه او مع تقنيه الفار
2: هذا الفار التونسي ظهر لي حتى قانون الفيفا يعني ما ينصصش على اجباريه الفار يعني 100% ان سمحت التقنيه موجوده فبها يعني نورمال مو المباراه تستأنف ونجب اصلاح العطب اثناء اللقاء دونك
1: هو شاد يظهر لي ثم بطارية فابل كانوا حسام بولعريس
2: عنده الشارجة
1: يسالف اللعب
2: حقيقة يعني في كرة للأسف على كل نعود لملعب الطيب المهيري هوني فما محاولة من جهة الترجي الجرجيسي التسديدة الأخيرة والمحاولة من سامبا ديوف كرته مرت عالية على مرمى الحارس سيمن دحمان الترجي الرياضي الجرجيسي أفضل في بداية هذا الشوط الثاني في 10 دقائق أولى قلت الترجي الرياضي الجرجيسي أفضل من النادي الصفاقسي في بداية هذا الشوط الثاني لأنه التأثير يعني خلينا نقوله البدني بالنسبة للاعبي السي اس اس أما ممكن النتيجة هي اللي تخليهم يستحضوا أكثر ما يمكن ويخليوا الكرة للفريق المنافس على كل الكرة تعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان عن طريق خليل القصاب إلى كيبا سوي ثم إلى اسماعلي يخسر الكرة تعود مجددا في وسط الميدان دافيد روي إلى الجهة اليسرى لأدم الطاوس أدم الطاوس مازال محافظ على الكرة يدخل لوسط الميدان يعمل التمريرة إلى بن زيد ثم عملية الرتري من جديد أدم الطاوس أرضية ممتاز زي من دحمان ارتماء وكانت تسديدة مؤطرة أرضية في اللونج لوبوزي من جانب أدم الطاوس وأيمن الدحمان تصدي وفراد يمنع هدف التعادل من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي الكرة تعود لصالح النادي الصفاقسي إيمانويل أوكبولي يرفع على كرة إلى يد بلوافي وجليواج والهدف الثاني الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق إياد بلوافي وقانون الكرة واضح
3: في علاقة ب يعني خلينا نقوله عبد الكريم اللي ضيع يقبل اللي ضيع يقبل كانت فرصة سانحة للتسجيل من جانب الترجي آدم الجرجيسي. آدم الطاوس تصدي من أيمن دحمان، أيمن دحمان يرجع الكرة للعب لإيمانويل أوكبولي، أوكبولي في ظهر الدفاع في اتجاه إياد بالوافي، وهدف ثاني وعملية نموذجية من جانب أبناء المدرب نبيل الكوكي. إذن هدفين مقابل صفر في توقيت 55 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة. وسيم قراءة للهدف الثاني، وهل شطرني الرأي أنه اللي ضيع يقبل كانت هجمة للترجي الجرجيسي. آدم الطاوس يضيع الفرصة، أيمن دحمان يتصدى وتمشي كرة مباشرة لإيمانويل أوكبولي، تمريرة في اتجاه إياد بالوافي ووجه لوجه مع سيف الدين الشرفي، النتيجة هدفين مقابل صفر.
0: الحقيقة لقطة نموذجية من إياد بالوافي في الفينيسيون، لأنه في الأبيل لما بدأت الكرة كان في وسط الملعب تقريبا، استنى حتى أوكبولي خذ البوزيشن الباهية، عمل لابيل دبال صحيح يعني وفي ظهر المدافع، وقبولي تصرف تصرف رصين جدا، تمريره يعني ممتازه جدا، كنترول ودومي فولي حطها في الشيشيه المقابله نتاع الحارس. هي الحقيقه نتاع ربي هو مش ضيع الحقيقه، انقاذ نتاع دحمان اكثر منه ضيع الطاوس، لانه الطاوس عمل لونشينمون بالبيه، هو اللي دمار الاكسيون ديجا الطاوس من الاول بالكل مشى بها اللي صار دخل بها للوسط، العمل ان دو مع بنزيد وقال كره قدامه حتى كيما يلزم الحقيقه بالانتيريور دو بي. نجم نقولوا انقاذ نتاع دحمان، دحمان لهنا هو معناه كيما نقولوا احنا عمل الديمارش الباهيه، بيس عمل الرولونس يلقى روحه نادي السقسي في وضعيه باهيه، ثاني وضعيه باهيه نادي السقسي، ثاني هدف، يعني تقريبا عدد الوضعيات الباهيه يساوي عدد الاهداف اللقاء هذا. نادي السقسي في كاسه كبيره حاليا الحقيقه، ان شاء الله يا ربي نشوف الفوليوم نتاع لعب احسن منك.
3: بالنسبه للترجي الجرجيسي يعني تقريبا نلعبوا في 58 دقيقة لعب ونتيجة هدفين مقابل صفر، نتابع هوني الهجمة لصالح النادي الصفاقسي، الكرة مرفوعة من ريان دربالي توصل لياد بالوافي داخل مناطق الجزاء، والتسديدة جانبية، التسديدة جانبية وفرصة هدف ثالث تضيع على النادي الرياضي الصفاقسي. قلت لك بالنسبة للترجي الجرجيسي والمدرب منصف مشارك شنو ينجم يعمل تقريبا في نص ساعة متبقي من نهاية اللقاء من أجل عودة وإنقاذ اللقاء؟
0: والله هو مطالب برياكسيون ايميديات تاع الترجي الكوسي، رياكسيون جرجيسي مره اخرى على غير سامحوني خاطر متعود في البلاتويت معناها باللقاءات الترجي. بون بالنسبه للترجي الجرجيسي لازمه في اقرب وقت معناها من هنا ل 15 دقيقه اخرين يحاول يسجل ويجيب هدف باش يقعد في اللقاء، لانه باش ينزل بعدد كبير توا معناها لازمه يكمل يسجل راه باش يخلي ريسك كبير زاده تاع انه يقبل الهدف الثالث. دونك لازمه يتصرف بسرعه في 15 دقيقه جايين باش يقعدوا له حظوظه باش ياخذ نقاط في اللقاء هذا.
3: في الاثناء زوز تغييرات، ايمانويل اوكبولي يغادر الميدان يخلي مكانه لجوسنا لولندو، هذا اللاعب المعار من جانب فريق العين الاماراتي، وكذلك اياد بالوافي يغادر الميدان ويخلي مكانه لغيث الصغير، زاد زوز منتدبين جدد، لاعب قادم من النادي الافريقي وكذلك لاعب قادم من الدوري الاماراتي. قراءتك لزوز تغييرات وسيم اللي قام بها نبيل الكوكي، اقحام لولندو وكذلك غيث الصغير مكان كل من اياد بالوافي وايمانويل اوكبولي تقريبا الثنائي هذايا، ودوز اسيست خلينا نقولوا لايمانويل اوكبولي في المباراه.
0: دوز اسيست لوكبولي يعطي الصحه الحقيقه، كونتريبيسيون باهيه ياسر، اوكبولي كل مكان الكره في ساقه يعرف يتصرف الحقيقه، الكره في ساقيه يعرف يلعب، ممكن نقصته شويه فيتاس، نقصته شويه اكسبلوزيفيتي، لكن كل ما الكره تكون عنده ساقه باهي على الكره يعرف يتصرف. دي شونجمون هذوما رجعونا للشيما اللي بدا به نبيل الكوكي ضد الملعب التونسي، نفس الشيما تقريبا 4-5-1، مهاجم واحد اللي هو حاليا لولندو، غيث الصغير خذا مكان اياد بالوافي، دونك صار رونفور منطقه وسط الميدان، لولندو مهاجم نتخيل عنده سرعه اكثر من اوكبولي، دونك حاجه عاديه جدا بمن نقدر نستقصي توا باش يقبل شويه اللعب باش يخلي الترجي الجرجيسي مطالب انه يخلق اللعب، دونك شابط اكثر عدد ممكن نتاع ملاعبيه، شو كيفاه باش يخلي عدد قليل من المدافعين التالي، الحاجه هذه هي اللي باش تخلي لولندو يمكن يلقى مساحات اكثر باش يعبر على امكانياته في اللقاء هذا.
3: يعطيك صحة وسيم جابير، إذا نعود للمباراة في 60 دقيقة لعب، نصف ساعة متبقي، كيف ستكون ردة فعل أبناء المدرب منصف مشارك في نصف ساعة أخير بعد التأخر في النتيجة بهدفين مقابل صفر؟ نذكر هدف ثاني كان بأمضاء اللاعب ياد بلويفي اللي غادر على ميدانه وخلى مكانه لغيث الصغير، كذلك أوكبولي بعد مردود غزير ودوز أسيست، أسيست لمحمد ترابيسي في الشوط الأول، وأسيست الهدف الثاني لياد بلويفي يغادر الميدان ويخلي مكانه لجوسنا لولندو، هذا المنتدب الجديد من الفريق العين الإماراتي. على كل كرة تعود لصالح النادي فريد الاسفيرسي في اتجاه محمد الاترابلسي. محمد الاترابلسي على الجهة اليسرى يختار العودة الى الخلف اتجاه علي معلول محافظ على الكرة، يرجع لمحمد الاترابلسي من جديد. النادي الصفاقسي باش يحاول يخفف في النسق اكثر ما يمكن ويحاول يستحفظ على المجهود البدني، باعتبار انه ممكن بنسبه كبيره امن 3 نقاط وامن النتيجه الايجابيه. في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي مطالب انه يساعد اكثر في الريتم ولما لا العوده في المباراه. كل شيء جاهز على مستوى كره القدم ونصف ساعه كفيله بانها يعني تصنع المعجزات على مستوى الساحره المستديره. الكره تعود لغيث الصغير في اتجاه رائد الدربالي مجددا الى حسام ادو ودراجو الى لولندو لمس للكره، لولندو داخل مناطق الجزاء يعمل المراوغه يدخل مناطق الجزاء، وتدخل على اخير من جانب سامبا ديوف يخلي الكره في الركنيه، ركنية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ركنية جديدة في هذا الشوط الثاني على يسار مرمى الحارس سيف الدين الشرفي. لولندو في اولى المحاولات الكنترول في الان كونترول حاول المرور ومتفطن المدافع مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي سامبا ديوف خلى الكره في الركنيه. نتابع على الركنيه الاخصائي الاول في الكرات الثابته من جانب النادي الرياضي الصفاقسي قائد الفريق علي معلول في تنفيذ الركنيه. الحكم ينبع اللاعبين الموجودين داخل مناطق الجزاء. علي معلول ينتظر إشارة التنفيذ. علي معلول يمشي لتنفيذ الركنية، يرفع على كرة على مستوى القائمة الثاني، يخرج سيف الدين الشرفي بالبوكس يخرج على كرة وركنية ثانية على التوالي من الجهة المقابلة، ركنية ثانية على التوالي لكن هذه المرة على يمين الحارس سيف الدين الشرفي. محمد الترابلسي يخليها لغيث الصغير، غيث الصغير باش ينفذ هو الركنية من الجهة المقابلة للنادي الرياضي الصفاقسي. غيث الصغير يلعب الكره القصيره مع محمد الاترابلسي من جديد، غيث الصغير تبادل الكره محمد الاترابلسي يوزع على كره دون عنوان، التوزيع سيئه من جانب ترابا وبالتالي كره تغادر الميدان وضربه مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. تنفذ ضربه المرمى مرفوعه ولا ابعاد باتجاه حمدي العبيدي الى ريان الاسماعلي. اسماعلي في وسط الميدان مستميت على الكره، ممتاز ريان الاسماعلي يلعب مع وسط الميدان دافيد روي الى كيباسوي من جديد، دافيد روي يخسر على الكره هذه المره امام علي معلول، وعلي معلول بدوره يرجع لحارس مرماه الدولي ايمن دحمان يرفع على الكره في اتجاه لولندو. الكنترول بالرجل اليمنى يرجع لغيث الصغير، غيث الصغير يبدل وجهة اللعب من اليسار اليمين البحث على ترابا، الكنترول ممتاز من محمد الترابلسي لكن كرة تفلت عليه، ممتاز جدا وتناغم بين لاعبي السي اس اس خاصة غيث الصغير وكذلك محمد الترابلسي. الكرة تعود لسامبا ديوف إلى دافيد روي من جديد إلى القصاب أو
1: في توقيت المباراة حلمي
3: آدم الطاوس. عبد الكريم يتابع هذه الهجمة، التوزيعة من آدم الطاوس، خروج سيء من دحمار وغريبة العملية وفرصة تضيع على المختار بن زيد في اللقطة الأخيرة كانت توزيعة من جانب آدم الطاوس. مرمى تقريبا شاغر يا عبد الكريم، وبن زيد خارج الميدان. 64 دقيقة لعب عبد الكريم، هدفين مقابل صفر، أسبقية السي اس اس على الترجي الجديد.
1: شكرا لك. دائما صفر مقابل صفر بين النادي الإفريقي وملحم ممسوسة، صفر مقابل صفر بين المرسى تقدم ساقية الأدير، 2-1 للاتحاد المنسير أمام الملعب التونسي، و 2-0 للنادي الصفاقسي امام الترجي الرياضي الجرجيسي. نشرت المساء الاخبار مع احسن العيشي، ثم نواصل المشوار في ملعب واهداف الى حدود نهايه كل اللقاءات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية. في تطاوين ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأيمة. الخارجية

0: السواحل الشمالية وبأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 28 و 32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات. دعا المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمدينة السلطة المعنية بضرورة التدخل والعمل على حل إشكالية التذبذب في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدنيين المدينة ونقص المياه المعدنية بعديد المحلات التجارية، وذلك على إثر تلقي عدد من الشكايات من قبل المواطنين عبروا عن استيائهم في ظل موجة الحر الحالية. المكلف بالأعلام بالمكتب رياض البشير تحدث للزميلة هادية جاري السويعي.
1: لاحظنا في الأيام الأخيرة نقص كبير في التزود بالمياه يعني المعدنية لدى المحلات مواد غذائية أو المغازات الكبرى. بالطبيعة هذا قلق شوية المواطن، لأنه في فترة خاصة تعرف ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، نعرف أن ثم تدخلات استثنائية في بعض الأحياء أيضا للتزويد بالمياه عبر الصهاريج. لاحظنا زاد انقطاعات كبيرة للمياه الصالحة للشراب في بعض الأحياء في مدينة مدنين خاصة. هنا دعوة لكل المعنيين للتدخل العاجل لإرجاع الوضعية لطبيعتها، خاصة في مجال التزود العادل بالمياه الصالحة للشراب في المنازل، وأيضا تزود المحلات بالمياه المعدنية. نعرف الكل اللي ثم طلبات كبيرة عليها في الفترة هذه اللي نعرفوها فترة استثنائية تميزت درجة حرارة مرتفعة وكبيرة، ولكن أيضا هنا لازم مجهود مضاعف من طرف كل الأطراف لتجاوز الفترة الصعبة هذه.
0: تنظم الجمعية الجهوية للصحة الأنجابية بتطاوين وعلى مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامس. الدكتور منير بن جمور أستاذ بجامعة الزيتونة وأحد المكونين ضمن هذه الورشة يضيف الإطار.
2: الورشة التي تستهدف كل من الإطارات الدينية من أئمة ووعاظ ومؤدبين، الغرض من ذلك هو أن يتمكن الإطار الديني من استثمار المعطيات العلمية المتعلقة بالأمور الإنجابية والتثقيف الصحي الشامل المتعلق بالأسرة وما تبعها، أن يستثمر ذلك في الخطب الدينية وفي الدروس، لأن هذه المسائل العلمية ضرورية في أن تثار في مثل هذا الخطاب، فلا يكون الخطاب الديني معزول عن هذه القضايا الحياتية.
0: على الصعيد الوطني، أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة والتنمية الصادرات رمزي الطرابلسي تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، وتوجيه كميات هامة وضخها عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية الجديدة وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجال المناسبة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم أمس أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من الشهر ذاتها. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها، ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. في الملفات العالمية، استشهد فلسطيني اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني.

0: وسط قطاع غزة تزامنا مع استمرار خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي. كما نفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية نسف ضخمة في شمال القطاع، فيما ألقت طائرة مسيرة صهيونية قنابل قرب مستشفى كمال عدوان. وقد طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقائية وقانونية اقتصادية رادعة وملموسة تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. فيما نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالية. هذا وقال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: وزارة التجارة تضع برنامجا خصوصيا لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعدنية. في تطاوين ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة. الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك على أرض الواقع لوقف جرائم الحرب التي ينتهكها المحتل الصهيوني. في الختام لكم تحيات فتح المقبلي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار المساء. عبد الكريم حمدي يعود إليكم بعد قليل في ملاعب وأهداف.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الويندال شعب جرماني شرقي ظهر في أوروبا خلال العصور القديمة، ويرجح أن موطنهم الأصلي كان في المنطقة الواقعة بين نهري الأودر والفيستولا، وهي منطقة تقع اليوم في غرب ووسط بولونيا وشرق ألمانيا. اشتهر الويندال بهجرتهم الواسعة التي رافقت انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، إذ انتقلوا عبر وسط أوروبا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال حاليا في أوائل القرن الخامس الميلادي، قبل أن يعبروا إلى شمال إفريقيا سنة 429 للميلاد بقيادة الملك جايسريك. أنشأ الويندال مملكة قوية اتخذت من قرطاج عاصمة لها إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية، وسيطرت على أجزاء واسعة من الساحل الشمالي لإفريقيا، إضافة إلى جزر مهمة في البحر المتوسط مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا. اعتمد الويندال على قوة أسطولهم البحري، مما جعلهم من أبرز القوى العسكرية في البحر المتوسط خلال القرن الخامس الميلادي. وفي العام 455 استولوا على مدينة روما ونهبوها، وهو الحدث الذي ارتبط باسمهم حتى أصبحت كلمة التخريب في بعض اللغات الأوروبية مشتقة من اسمهم. ورغم أن الدراسات التاريخية الحديثة تشير إلى أن صورة الويندال باعتبارهم مجرد مدمرين قد تكون مبالغا فيها، إذ تأثرت بالروايات الرومانية والبيزنطية المعادية لهم. كان الويندال يعتنق المذهب الأريوسي، وهو مذهب مسيحي اختلف مع العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى توترات دينية مع السكان المحليين في شمال إفريقيا. واستمرت مملكتهم قرابة قرن من الزمن إلى أن أرسل الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول حملة عسكرية انتهت بإسقاط مملكة الويندال سنة 534، وتم ضم أراضيها إلى الإمبراطورية البيزنطية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟
3: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: بودكاست أثر عبر الأثير.
6: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تختفي شعل المجعي أثر نور الدين سريب.
7: نور الدين سريب كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة. تروحت الدكتورة متاعها على مدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن، هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثال التونسي.
6: نور الدين سريب باحث وأستاذ جامعي حمل تاريخ جرجيس في قلبها وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان.
8: مشروع نور الدين سريب واللي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جرجيس.
6: نور الدين سريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
8: منتدى نور الدين سريب التاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي. 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهات المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
6: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
9: يبدأ من هنا من عبر

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد مستمعينا الكرام إلى ملاعب وأهداف. نتابع ما تبقى من مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ومستضيف ولا نادي الاسفاقسي. خلينا اللقاء تقريبا في نصف ساعة وقل شوية بنتيجة التقدم للسي اس اس 2-0. شنو اللي تغير في المباراة على مستوى النتيجة، على مستوى التغييرات وعلى مستوى اللعب؟ كل التفاصيل معك حلمي قدارة، كذلك المحلل الفني وسيمة الجعبيري. من جديد مرحبا بكم.
2: شكرا لك كريم، تحية لك مجددا ولكافة مستمعين عبر إذاعة تطاوين. تقريبا 80 دقيقة لعب على مستوى المباراة بلغة كرة السلة، نقول الماني تايم، العشر دقائق الأخيرة في هذه المباراة، والنتيجة على حالها 2-0 مع تسجيل تحسين أو تحسن في مستوى مردود لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي، خاصة بعد إقحام اللاعب الهادي جرتيلا مكان المدافع المحوري صادق توش، والامتياز يعود لحارس مرمى نادي الصفاقسي أيمن دحمان اللي قام بثلاثة تصديات في هذه المباراة، وأهمها كان أمام المهاجم حمدي العبيدي، وقبلها كانت تسديدة من جانب الهادي جرتيلا من داخل منطقة الجزاء، وأكيد حكينا زاد على التصدي اللي قام به قبل الهدف الثاني. تقريبا أيمن دحمان كان حاسم على مستوى يعني التصدي لهجمات الترجي الرياضي الجرجيسي، رغم المحاولات ورغم الفكر الهجومي للمدرب منصف مشارك كما قلنا اللي أقحم الهادي جرتيلا بعد الهدف الثاني مباشرة مكان المدافع الصادق توج. الكرة الآن حاليا لصلاح النادي الرياضي الصفاقسي، والإبعاد والتشتيت من جانب يوسف حبشية، لاعبين نادي الصفاقسي ممكن تراجعوا نوعا ما على مستوى الأداء باعتبار الأسبقية، باعتبار حرارة الطقس، باعتبار أنه النتيجة في صالحهم، أكيد خليوا الكرة للمنافس ويجاريوا في الدقائق المتبقية من هذه المباراة. والمدرب نبيل الكوكي باش يجري زوز تغييرات في هذه الآونة، خروج محمد الترابلسي ودخول محمد العبسي بعد تقريبا نصف موسم من الإعارة في الخليج العربي، يعود لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. إذن محمد الترابلسي يغادر الميدان ويخلي مكانه لمحمد العبسي. التغيير الثاني، حسامدو ودراغو يغادر الميدان ويخلي مكانه اعتقد لحكيم موتيبي. حكيم موتيبي اللاعب الأوغندي، عندنا تو ترافيس جمال ترافيس موتيابا، وكذلك حكيم موتيبي، زوز لاعبين دوليين في المنتخب الأوغندي، منتدب جديد باش يشاركوا تقريبا في 8 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي من هذه المباراة. واللاعب سيستأنف بمخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، مخالفة تبع تقريبا 25 متر على مرمى الحارس أيمن دحمان، ورا الكرة خليل القصاب وكذلك آدم الطاوس. آدم الطاوس يرفع الكرة على القائمة الثانية، يخرج دحمان والكرة لآخر من لمس الكرة المدافع، إشارة الحكم المساعد، خرج دحمان عمل البوكسينج ثم المدافع خلي الكرة في الركنية. سلامات إن شاء الله لحارس مرمى السي اس اس وكذلك مهاجم الترجي الرياضي الجرجيسي. يبدو أنه كان هناك التحام على مستوى الخط الستة أمتار وإصابة لكلا اللاعبين، أعتقد كيباسوي من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، أو أكيد نحاول نتأكدوا من رقم اللاعب الملقى على أرضية الميدان، هو يبدو أنه اللاعب أجنبي، وأعتقد أنه المهاجم لا مش كيباسوي، روي دافيد روي، فعلا دافيد روي. سلامات إن شاء الله للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك حارس مرمى السي اس اس أيمن دحمان يقوم لباس، وضربة ركنية من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي. آدم الطاوس في تنفيذ الركنية، آدم الطاوس بعد دخوله للتشكيلة الأساسية أصبح هو الأخصائي الأول بعد خليل القصاب في تنفيذ الكرات الثابتة. آدم الطاوس يرفع على كرة، التدخل من الدفاع من كيفن مونديكو، تعود من جديد عن طريق غيث الصغير إلى جمال موتيابا. موتيابا يسبق على كرة، موتيابا وهجمة سريعة لنادي الصفاقسي. موتيابا موتيابا موتيابا موتيابا يحاول المرور، يلعب مع محمد العبسي لكن موجود دافيد روي في التغطية. كيباسوي كذلك يعود للمناطق الخلفية ويربح المخالفة في توقيت 83 دقيقة لعب. نمشي الوسيم مباشرة، تقريبا 6 دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي. كيفاش ريت مردود لفريقين خاصة يعني تقريبا بين دقيقة 60 ودقيقة 83؟
3: هو أول حاجة حلمي فما تغيير تكتيكي بالنسبة للترجي الجرجيسي، كان يلعب بديفونس 3 توا بديفونس هكات معنا خرج اكسيال ودخل إلي اللي هو جرتيلا. الحقيقه جاوا فرص ترجي جرجيس معنا كان ينجم فاسيلمون يبارك هدف، لكن دحمان اليوم كان حاسم الحقيقه بكور المهمين كل نتاع جرجيس تقريبا دخل فيهم بنسبه معنا مئويه محترمه جدا، يعني هو اللي حرمهم من تسجيل على الاقل هدف. في المقابل نادي الصفاقسي حاول يعمل كونسيرفاسيون اكثر ما يمكن، حاول يستحفظ على الجهد حتى نشوفوا معناها الكوكي في لي شونجمون تاعو دخل معناها حاول يربح شويه دقائق العبسي معناها في التون جو الحكيم موتيبي بما انه دخل في الروتاسيون تاع الفيكتيف يعني
2: رتح العناصر الاساسيه خلينا نقولوا اللي كان عندهم دور فاعل كيما محمد الترابلسي كيما كيف فوتبولي يعني هو الوافي يعني تقريبا هما اللي كانوا وراء الانتصار نتاع نادي الصفاقسي،
3: وبخلاف انه رتح معناها الملاعبيه هذوما يدخل الملاعبيه الاخرين في الكومبيتيسيون معناها خاطر انت في معناها في السيزون ككل ماكش تستحق 11 كهو تستحق 14 15 فوار حتى اكثر دونك الاحسن.
0: هوني فرصه وتحميل يتدخل مسيره الكره خطيره فرصه التهديف والهدف الهدف لكن فما رايه هدف من حمدي العبيدي ارتباك على مستوى خط الستة امتار الحارس ايمن دحمان عمل باراد جديده ثم ترجع لحمدي العبيدي وتمكن من تسجيل لكن الحكم خلينا نقوله المساعد مروان سعد رفع الراية اكيد باش يكون فما حديث بين حكم الفار برونو استيفس مع الحكم الرئيسي محمد علي قروية حول وضعية الهدف الأخير للترجي الجرجيسي. ننتظر تشيكين فار على مستوى هذا الهدف، هل سيتم تثبيت الهدف أم ستبقى النتيجة على حالها هدفين مقابل صفر وستم تثبيت قرار المساعد اللي كان رفع على الراية. على كل نرجع لك وسيم في عملية التحليل ثم ننتظر القرار، أكيد الحكم يوقف اللعب وينتظر القرار من غرفة الفار.
3: أي دونك مرة أخرى دحمان يكون حاسم سنتراج من سمالي تقريبا معناتها لي سنتراج اللي بداو بين نفصل السادة المستمعين لي سنتراج الكرة معناتها الوطة توندو بين الديفونسوريت والجارديان وعام لي زاتاكون وكرة رابيد معناها الكرة هذيك تخلي المدافع في شك والمهاجم أي لمسة يخليها معناتها تمشي للكاش والاختيار على الجارديان. الحقيقة ريفلكس قوي ياسر مرة أخرى من دحمان تسوى هدف ولا مش هدف، لكن ريفلكس على الـ يعني على الشوطة الأولى ريفلكس ممتاز جدا. نهار كبير اليوم لأيمن دحمان ونقدر نقوله لحد هذه اللحظة معنا 87 دقيقة لعب نقدر نقوله لأيمن دحمان هو يعني أحسن لاعب في نادي الصفاقسي
2: فعلا. وسيم اكيد مش نرجع لك مع نهايه المباراه، الحكم مازال في حوار مع غرفه الفار. برونو ستيفس هو حكم الفار يساعده خالد الديلي وحكم الساحه كما قلنا محمد علي قروية. قرار الميدان هو الغاء الهدف في انتظار غرفه الفار، هل ستنفي ام ستؤكد قرار الحكم المساعد مروان سعد لرفع الرايه؟ ممكن شاف فما تسلل ممكن شاف فما خطا، اكيد المراجعه عبر الصور من غرفة الفار وحوار باللمجة الرجيلي كابتن الترجي الجرجيسي وكذلك حكم اللقاء في مراجعة للقطة الأخيرة ومردود غزير لأيمن دحمان كما قلت اللي كان وقف صد منيع أمام هجمات الترجي الجرجيسي تقريبا حارس قيمة ثابتة في مرمى النادي الصفاقسي. ما زلنا ننتظر القرار الأخير وماذا سيكون قرار غرفة الفار وتأكيد قرار الميدان والتسلل إذن فعلا ألغاء الهدف واستئناف اللعب بمخالفة التسلل لصالح النادي الصفاقسي. يخسر الكرة بسرعة النادي الصفاقسي، كرة تعود لصالح الترجي الجرجيسي عن طريق خليل القصاب ترجع من جديد لريان الدربالي إلى أيمن دحمان. أيمن دحمان يرفع الكرة البحث على لولاندو تعود مجددا في اتجاه يوسف حبشية إلى ريان الدربالي بناء هجمة جديدة من جانب النادي الصفاقسي. محمد العبسي يلعب مع غيث الصغير إلى جمال موتيابا يرجع لكيفن مونديكو مازال محافظ على الكرة لاعب الكونغولي إلى حكيم موتيبي من الجهة اليسرى حكيم موتيبي يرجع لمحمد العبسي. النادي الصفاقسي أصبح يتحكم الآن أكثر في الكرة. العبسي من جديد إلى مونديكو يحاول تشتيت الكرة في اتجاه لولاندو محافظ على الكرة على الجهة اليسرى يدخل مناطق الجزاء يعمل المراوغة يفتح على الزاوية لولاندو والكرة جانبية وفما تسلل ضد لولاندو كان رجع من منطقة التسلل كما نعرف بروتوكول الفار تخلي الهجمة تكمل ثم تعلن على القرار بشيء من التأخير. المساعد الثاني فارس الجلالي يرفع الراية بعد تسديدة لولاندو، وبالتالي مخالفة تسلل ضد هجوم النادي الرياضي الصفاقسي لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة لسامبا ديوف، يرجع بالكرة لسيف الدين الشرفي، مرفوعة إلى خليل القصاب، والكرة تمشي للتماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. هو تغيير خامس وأخير في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. البطاقة الأخيرة محمد صالح المهذبي باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية من جانب النادي الصفاقسي، ياخذ مكان ريان الدربالي بوست بار بوست، ظهير أيمن مكان ظهير أيمن، وصالح المهذبي يدخل في حدود الدقيقة 89 مكان ريان الدربالي على مستوى الرواق الأيمن. دقيقة تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي، فانتظار كم سيضيف الحكم محمد علي قروية كوقت إضافي لهذه المباراة، ودائما النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض والجمهور النادي الصفاقسي هدفين مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. استؤنف اللعب ومخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، ورا الكرة ريان الاسماعلي، ريان الاسماعلي باش يلعب مخالفة في المناطق الهجومية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي.
1: هل من تتغير النتيجة في ملعب رادس النادي الافريقي مع الدقائق الأخيرة؟ تسديدة ممتازة جدا من معتز صدام، يسجل هدف التقدم للافريقي، هدف مقابل صفر.
2: سبعة دقائق عبد الكريم، سبعة دقائق إضافية في هذه المباراة، والكرة عن طريق حكيم موتيبي في هجمة معاكسة إلى لولندو ثم إلى محمد العبسي، تسديدة أرضية وممتاز سيف الدين الشرفي في التعامل مع الكرة، يتصدى للكرة كانت مباغتة على مارتين، مخالفة من ريان اسماعيلي كانت تنفذت، رجعت من دفاع النادي الصفاقسي. الأوغندي موتيبي يقود الهجمة المعاكسة، لولندو ثم العبسي في تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وموجود سيف الدين الشرفي في التصدي. إذن اشتعال الأضواء الكاشفة سنكمل بها المباراة في السبع دقائق الأخيرة الإضافية اللي أضافها حكم اللقاء في هذا الشوط الثاني. الكرة لصالح النادي الصفاقسي عن طريق الرلعب رقم 7 غيث الصغير إلى 17 محمد صالح المهذبي، يخسر الكرة، كرة تعود لهادي جرتيلة، لهادي جرتيلة من جانب الترجي الجرجيسي، الهجمة المواعكسة لهادي جرتيلة إلى ريان الأسماعلي في وسط الميدان، ريان الأسماعلي إلى كيباسوي، كيباسوي ثقيل جدا هذا اللاعب، اللاعب الجنبي كيباسوي من جديد إلى الهادي جرتيلة، جرتيلة جرتيلة خلي الكرة على الساق اليسار ثم إلى حمدي العبيدي، 1-2 هادي جرتيلة، والهدف، هدف أول من جانب الترجي الجرجيسي، وعملية نموذجية 1-2 أمام البهتة من يوسف حبشية وكذلك كيفن مونديكو، وهدف أول من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي. الإمضاء للاعب الهادي جرتيلة، الهادي جرتيلة قلت تغيير يعني في محله من جانب المنصف مشارك، إذن 90+2 تساوي أولى أهداف الترجي الرياضي الجرجيسي، و1-2 بينه وبين حمدي العبيدي وسط بهتة من محور دفاع النادي الصفاقسي بين يوسف حبشية وكذلك كيفن مونديكو. وسيم ناخذ رأيك في هدف الترجي الرياضي الجرجيسي اللي باش يشعل المباراة في خمس دقائق أخيرة.
3: الحقيقة هدف جميل جدا الهادي جرتيلة، الحقيقة منذ دخوله الكرة الكل قاعد يخذ فيهم، قاعد يعرف كيفاش يتصرف فيهم، قاعد يمشي للبروفوندور معناها يمشي فير لو بوت بطريقة سهلة جدا، مورفولوجي نتاعو باهي، الفيتاس نتاعو باهي، التكنيك نتاعو باهي، الملاعب هذا الحقيقة خلق نوعا ما من القلق من اول ما دخل الحقيقه، مش كان بالهدف هذا، هدف في صنعه حمدي العبيدي في الاسيست معناها كيفاش كوبرا كورتو خذا دودو كوبرا وعطى الاسيست بالنسبه للهادي جرتيلة. خمسة دقائق تنجم تصير فيه في حاجه اخرين بيان سور، ديما كره في اي دقيقه تنجم تحضر معناها الاثاره، تنجم تحضر الفرص، باقي النادي الصفاقسي ثم نوعا ما من ساتيسفاكسيون اللي ثبت التاريخ، ساتيسفاكسيون معناها اللي ولات الكره الدور كما نقولوا بريتم بطيء، ولات معناها الملاعبيه نوعا ما يلوجوا على الكونفور اكثر منه يلوجوا على الافيكاسيتي.
2: في اذان المباراه وفات، لكن هي فعليا ما زالت مفاتش
3: بيان سور، هي الكره عمرها راه ما
2: طالما الحكم ما ظفرش يعني
3: ديما ديما ديما تنجم تقبل اهدافها تو مومون. الحقيقه الحاجه هذه ماهيش جديده عليهم، انا اكيد الكوارجيه كله والتكنيسيان كله يعرفوا الحكايه هذه، تبقينا الملاعبيه سورتو في الجمعيات اللي عندهم مدى دي في كبار الحقيقه مش مسموع انهم يصير لهم ريلاشمون ولا ساتسفاكسيون وسط الماتش، لانه علاش؟ لانه في اطراح كبيره باش تبدا رابع واحد بلاصك هو، دونك انت محتاج ويبدا عندك فارق هدف واحد، تبدا انت محتاج للماكسيموم تاع الكونسونتراسيون باش تكمل الماتش تاعك وتوصل للوبجيكتيف تاعك على مستوى النتيجه.
2: اعطيك صحه وسيم
1: حلمي، خلينا نذكر بالنتائج يا حلمي، خلينا نذكر بالنتائج الحاصله الى حد الان في مختلف الملاعب. كما ذكرت منذ لحظات، معتز الدامي يعطي التقدم للفريق امام ملحمة ممسوسة هدف دقيقة 88، التعادل السلبي بين مستقبل مرسى، تقدم سقيطة لدير دائما 2-1 الاتحاد المنستري امام الملعب التونسي، والرغمي البقلاوي ثنائية تراد بوشنيبة صالح البرهومي للاتحاد المنستري، وعندك في صفاقس 2-1 للنادي الصفاقسي ثنائية محمد الترابلسي سيد بالوفي للسي اس اس، وهدف منذ لحظات لهادي جرتيلا لفريق الترجي الرياضي الجرجسي. تفضل.
2: شكرا لك عبد الكريم. 94 دقيقة لعب، 3 دقائق أخيرة في هذه المباراة، المعطى الجديد تقليص الفارق من جانب الترجي الرياضي الجرجسي. هل ستكون 3 دقائق كافية للعودة بنقطة التعادل من ملعب الطيب المهيري، أم أبناء المدرب محمد نبيل الكوكي، أبناء محمد الكوكي سابقا ونبيل الكوكي حاليا، باش يحققوا الانتصار، أولى انتصاراتهم في هذا الموسم، نحكيوا على نادي الرياضي الصفاقسي والمحافظة على النتيجة. على كل، الكرة تعود في وسط الميدان من جانب الترجي الرياضي الجرجسي عن طريق دافيد روي، روي في بناء الهجمة على الجهة اليمنى في اتجاه خليل القصاب، من جديد إلى روي وإلى كيباسوي، كيباسوي بدل وجهة اللعب من اليسار لليمين أو من اليمين لليسار عفوا في اتجاه هادي جرتيلا، جرتيلا إضافة 100% بالنسبة لهذا اللاعب منذ دخوله لأرضية الميدان إلى ريان الأسماعلي، اسماعلي اسماعلي يلعب مع جرتيلا من جديد، الهادي جرتيلا يرجع مجددا لريان الأسماعلي، ريان الأسماعلي في اتجاه حمدي العبيدي، وجه لواجه ويخرج الحارس، لمسة كانت من كيباسوي في اتجاه حمدي العبيدي، والحارس أيمن تحمين متفطن يخرج قبل المهاجم حمدي العبيدي، وبالتالي يقطع على الكرة الأخيرة للترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة تعود لصلاح النادي الصفاقسي عن طريق جمال موتيابا، موتيابا موتيابا 3-2، موتيابا يسدد الكرة ترجع من سيف الدين الأشرفي، ضمه في مرة ثانية حكيم موتيبي ويستميت سيف الدين الأشرفي ويقطع على الكرة على لاعبي نادي الرياضي الصفاقسي، السي اس اس يضيع الهدف الثالث، ارتفع النسق في اللحظات الأخيرة، الكرة لصلاح الترجي الجرجيسي عن طريق روي، دافيد روي يلعب مع ريان الأسماعلي، من جديد إلى كيباسوي، من جديد إلى ريان الأسماعلي، فما راية، فما راية على التسلل ضد لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي، ريان الأسماعلي شارك في العملية الأخيرة وكان موجود خلف المدافع كيفن مونتيكو، وبالتالي اللاعب سيستأنف بمخالفة غير مباشرة لدفاع نادي الرياضي الصفاقسي. تلعب الكرة من مونتيكو إلى محمد العبسي، نلعب في 96 دقيقة لعب، دقيقة أخيرة في هذه المباراة، ودائما 2-1 تسبقية السي اس اس على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة لأيمن دحمان، تشتيت الكرة والإبعاد في اتجاه لولندو، لكن يخليها دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي مباشرة لحارس المرمى سيف الدين الشرفي، ممكن آخر الهجمات في هذه المباراة، سيف الدين الشرفي يرفع على كرة، البحث على المهاجمين توصل لخليل القصاب، القصاب يلعب مع الهادي جرتيلا، من جديد إلى ريان السماعلي، مجددا القصاب إلى كيباسوي، الهادي جرتيلا من جديد، جرتيلا يخسر الكرة أمام حكيم موتيبي إلى لولندو، لولندو عمل المراوغة إلى جمال موتيابا، موتيابا موتيابا إلى صالح المهذبي، صالح المهذبي، صالح المهذبي، تسديدة أرضية جانبية، تسديدة أرضية والتدخل من لمجد رجيلي خلى الكرة تمر جانبية، وبالتالي ركنية، ركنية في توقيت 96 دقيقة لعب، 53 ثانية تقريبا، آخر ركنيات المباراة، آخر ركنيات المباراة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، على يسار مرمى الحارس سيف الدين الشرفي، وتفاعل الجماهير الحاضرة على مدرجات ملعب الطيب المهيري دائما في مؤازرة البلاك اند وايت، الأسود والأبيض، فريق عاصمة الجنوب. ركنية لصالح السي اس اس، يمشي علي معلول في تنفيذ الركنية، معاها الأوغندي حكيم موتيبي، وقبل تنفيذ الركنية الحكم محمد علي قروية يعلن على نهاية المباراة بانتصار النادي الرياضي الصفاقسي 2-2. سيناريو أهداف اللقاء، هدف أول عن طريق محمد الترابلسي بأسيست من إيمانويل أوكبولي في الدقيقة 23، أسيست ثاني لإيمانويل أوكبولي لإياد بلويف في الدقيقة 55 يسجل به الهدف الثاني، ثم تضليل على فارق في الدقيقة 90 زائد 2 من الهادي جرديلة بعد أسيست من حمدي العبيدي بالنسبة لترجي جرجيس. إذا نادي الصفاقسي 4 نقاط وانتصار أول في هذا الموسم، وبالنسبة للترجي الجرجيسي يتجمد رصيد نقاطه عند 3 نقاط بانتصار وهزيمة، انتصار في الجولة الأولى أمام الأولمبي البيجي وهزيمة منذ لحظات أمام النادي الرياضي الصفاقسي. وسيم مداخلة أخيرة على مستوى هذه المباراة وتحليلك للشوط الثاني من لقاء سي اس والترجي الجرجيسي.
3: والله النادي الصفاقسي استفاد يعني من الوضعيات اللي جاته في اللقاء هذا وسجل، وكان حاسم انتصار مهم جدا النادي الصفاقسي، لكن عنده برشا نقاط للمراجعه. الترجي الجرجيسي انهزم لكن عنده برشا نقاط ايجابيه، نجم معناه يكمل الشامبيونه في مستوى محترم ومحترم جدا، ما كانش ناقصه برشا اليوم باش يفتك نقاط في اللقاء هذا.
2: بروفه هايله ظهر لي لزوز فرق قبل الدخول في الكاس الكاف.
3: والحقيقه باش نرجعوا معناتها لنفس معناتها الموضوع اللي بدينا به، الحقيقه الطقس راه ما كانش ياسر فافورابل باش نشوفوا فوليوم كبير. معناه يعطيهم الصحه الملاعبيه في كل الاحوال في الظروف هذه، يعطيهم الصحه اللي على اللي وراه. ونتمناو في المناسبات القادمه معناها في الايامات اللي نلقاو فيها سخانه نتمناو اللي تكون كشفه ما شاء الله تخدم كل شيء. نتمناو للسلطات المشرفه الكل معناها تهتم للامر هذا، راه والله في مصلحتنا الكل، كان نحبوا نحصلوا مستوى، كان نحبوا نعملوا اصلا معناها بليزير، خاطريه في الاخر كره شنو هي الكره؟ معناها الشو هو للناس باش الناس تتفرج وكل شيء. ان شاء الله يا رب في قادم المواعيد توفى نقولوا احنا الازمات هذه بمختلف انواعها ونشوفوا نوعيه كره قدم محترمه. شكرا لك حلمي على الاستضافه، وشكرا لخينا في اذاعه التطور.
2: يعطيك الصحه وسيم جعبيري، كنت سعيد جدا برفقتك ليلي في التحليل الفني من هنا من ملعب الطيب المهيري. نعود نذكره انه نادي الصفاقسي يحقق الانتصار الاول في هذا الموسم على حساب ترجي جرجيس، هدفين مقابل هدف، ونتمناه حظ موفق لكلا الفريقين ممثلي الكره التونسيه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. كما نعرفوا بحر الاسبوع القادم باش يكون الموعد من ملعب طيب المهيري لترجي جرجيس امام جامبرز السنغالي في المقابله. نادي الصفاقسي مباراه الاولى باش يخوضها خارج الحدود في نيجيريا، اكيد نتمنوا نزوز فرق نلقاهم في دوري المجموعات ويقدموا مردود طيب يليق بسمعه كره القدم التونسيه على المستوى الافريقي. اذا عبد الكريم تقريبا هذه كان نقلنا لكامل مجريات المباراه، اكيد الخط باش يكون مفتوح ليك والتصريحات دائما ستكون عبر صفحتنا تطوينا فام، اكيد ابقوا دائما معنا اوفياء ودائما من مدينه صفاقس من ملعب الطيب المهيري.
1: شكرا على المجهود حلمي قدار، يعطيك الصحه. شكر موصول ايضا لصديقنا لاضافته الفنيه الواضحه لمحللنا وسيم الجعبيري، شكرا لكما، يعطيكم الصحه على كل التفاصيل المقدمه في مباراه انتهت منذ لحظات بين الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في ملعب طيب المهيري بصفاقس بانتصار اول كما كان يحكي حلمي لفريق سي اس اس هذا الموسم 2-1. محمد الطرابلسي في الشوط الاول، اياد بالوفي في الشوط الثاني، وتذليل الفارق مع نهايه المباراه لهادي جرتيلا للترجي الجرجيسي. بقي النتائج، التعادل السلبي يحكم مباراه مستقبل مرسى، التقدم الرياضي بساقطة الدار لحظات اخيره في مواجهه النادي الافريقي مرحبا ممسوسه، نتيجه هدف مقابل صفر لفريق النادي الافريقي بالتوقيع معتز زدام دقيقه 88. وايضا لحظات اخيره في مباراه الاتحاد الرياضي المنسيري والملعب التونسي، نتيجه 2-1 لفريق الاتحاد المنسيري، رائد بوشنيبه صلاح البرهومي، وهدف اول كان لوائل الورغمي لفريق البقلاوه. الترتيب بعد نهايه دفعه اليوم وفي انتظار نهايه المباراه بالنتيجه الحاصله الى حد الان، النادي الافريقي 6 نقاط المركز الاول، ثم تقدم ساقطة الدار النادي الصفاقسي الاتحاد المنسيري ب 4 نقاط، المركز الخامس الترجي الرياضي التونسي 3 نقاط صحبة النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي الجرجيسي، الملعب التونسي نقطة واحدة صحبة من حمام سوسة والمرسى، وصفر من النقاط لكل من حمام لمف اتحاد بن قردان نجم الساحلي نجم المتلول الاولمبي البيجي والشبيبه الرياضيه بالعمران. قلت باعتبار ما تبقى من لقاءات نهايه اللقاء و6 نقاط 2-2 بالنسبه للفريق امام الامل الرياضي بحمام سوسه. قلت دفعه ثانيه من المواجهات غدوه في مختلف الملاعب، اللقاءات كالتالي بالنسبه لدفعة الغد، الشبيبة الرياضية بالعمران ضد الترجي الرياضي لتونسيا تحكيم سيف الدين الورتاني، والفار للبرتغالي الدير النادي الرياضي لحمام لام ضد النادي البنزرتي، التحكيم لأمير العيادي والفار للبرتغالي برونو، الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببن قردان، التحكيم لفرج عبد اللاوي والفار لأيمن النصري، والنجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي، التحكيم لخليل الجري والفار لأسامة بن إسحق. نعم. نهاية ثلاثة مباريات من أربع مبرمجة هذا المساء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الثانية في انتظار نهاية مباراة الاتحاد الرياضي المنسير الملعب التونسي 95 دقيقة في اللقاء ودائما 2-1 لفريق ليسمو أمام فريق البقلاوة. نعمل جولة أوروبية نشوف فيها أهم اللقاءات لهذا المساء. الليغا الإسبانية ليفانتي انتصر أمام ريال بيتيس 5-2 35 دقيقة في مواجهة سوسيداد وإسبانيول وهدف مقابل صفر لريال سوسيداد. وفي 8:30 سيفي ضد فريق أتليتيكو مدريد في الدوري الإنجليزي الجولة الثانية ثلاث مباريات انتهت. ليفربول يتعادل مع نوتينغهام فورست 2-2 بورماوث يتعادل مع إيفرتون 1-1 والسيتي ينتصر أمام كوفنتري سيتي هدف مقابل صفر. مباراة في شوطة مع نهاية شوطة الأول توتنهام ونيوكاسل وتعادل السلبي بين الفريقين. في الدوري الفرنسي الجولة الثانية ستراسبورغ ينتصر أمام لونس 2-1 في الثامنة إلا الربع أربع مواجهات أكسير ضد أنجي بريست ضد تولوز لوريون ضد تروا وليون ضد فريق لوهافر. في السيريا في إيطاليا الجولة الثانية فيرونتينا وفورسينوني 2-1 لفريق فورسينوني مع نهاية الشوط الأول. مونزا وأودينيزي 3-1 لفريق مونزا أيضا مع نهاية الفترة الأولى. ساسلو وتورينو التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف ومباراة القمة جوفانتس بارما في الثامنة إلى الربع. ما زالت المباراة لم تنتهي في ملعب بن جنات بالمنسير. الاتحاد المنسيري دائما متقدم أمام الملعب التونسي 2-1. قبل ما نختم نعود نذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن. نادي الفريق انتصر أمام ملحم ممسوسة هدف مقابل صفر. المرسى وتقدم سقيط الأدارة تعادل السلبي. نادي الإصفاقسي انتصر أمام الترجي الرياضي الجرجيسي 2-1 ومباراة في لحظات الأخيرة بين الاتحاد المنسيري والملعب التونسي وتقدم لفريق عاصمة الرباط 2-1. هكا ننهي ملعب وهداف. الشكر موصول لكل الزملاء انطلاقا من ملعب طيب المهيري بصفاقس حلمي قدارة ووسيم الجعبيري فتح المقبلي في الخرج التقني للحصة حبيب الخراز من غرفة الهاتف. وكنت معكم عبد الكريم الحمدي عددا وتقديما. غدوة يلتقيكم مصطفى الناجح في ملعب وهداف ومتابعة لمباراة الأولمبي البيجي واتحاد بن قردان بطبيعة ومتابعة أيضا لباقي النتائج الحاصلة في البطولة. نهاية أسبوع مريحة ملتقانا في موعد هذه قادمة للقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة الليلة بين 28 و 32 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتوجيه كمية

0: المواطنين الصهاينة المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلع.

0: غني في البال
1: على العيون اللي تحبه غايب،
2: نبعث له غنوة تعبر على اللي بيه.
1: ما لا يلا غنايتك غنيها، خليني نجاوب روحك المبلية، أغاني نعمل كل قايم بيها وحفظتها باللي تعز عليها.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت تبلبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي في بلاغ لها كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبية والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء غارة لطيران محتل صوني على مدينة غزة. أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها والمتعلقة بقطاع غزة. هاجم جنود متمردون مطارا ومقر الرئاسة في نيامي عاصمة النيجر في وقت مبكر اليوم مما أدى إلى إطلاق نار وانفجارات امتدت لساعات وتوقف بث التلفزيون والإذاعة الرسميين لفترة وجيزة. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فوراً.

0: الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن،
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: مصباح الجربوع، الشهيد الوطن.
0: خمسة وعشرين ماي 1958 كان التاريخ يتهيأ ليكتب سطرا تونسيا خالدا في معركة التحرير الوطني. في هذا اليوم امتدت يد الغدر لتسقط جسدا، لكنها لم تستطع أن تطفئ الروح. في ذلك المساء كان مصباح الجربوع هدفا واضحا للمستعمر الفرنسي في معركة رميدة أثناء ملحمة الجلاء العسكري بالجنوب التونسي. لم تكن المواجهة متكافئة، ولم يكن قتله شجاعة. بقي رفاقه شهرا كاملا يبحثون عن جثته ليواروها ترابا عشقه مصباح الجربوع ورواه بدمه. لم تكن تلك هي النهاية، وإنما بداية حكاية خرجت عن حدود الجسد إلى سعة الذاكرة.
3: ولد مصباح الجربوع بابن خداش من ولاية مدنين سنة 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكأن قدره قد هيأه ليكون مقاوما محاربا مجاهدا طول حياته.
0: الدكتور حسين بوحبيل أستاذ التاريخ المعاصر.
4: وتميز بقوة البدن، كذلك أيضا تميز بقنصه وحذقه للرماية.
0: الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين.
5: مصباح الجربوع المعروف بالبندقية متاعه، ومعروف يعني بشجاعته.
4: منذ اندلاع الثورة في بداية الخمسينات كان مصباح الجربوع من أول المنخرطين في هذه الثورة، وأبلى بلاء حسنا وسجل عدة بطولات إلى جانب المجموعة من المناضلين الذين كانوا إلى جانبه.
5: وتكونت الرجال من كل جهة، ثوار والأسلحة وكل ما لازم، من 18 جانفي 52، وعينوا الجهات هنا القائد اللي باش يشرف على ثورة في الجنوب، وعينه مصباح الجربوع.
0: أول عملية قام بها مصباح الجربوع برفقة جماعته في الهجوم ليلا على الفتنة العسكرية بمدنية ورميها بالرصاص، وهو ما أدخل الرعب والفزع في أوساط الجيش الفرنسي.
4: ليلة من ليالي الشتاء سنة 52 نفذ هو ومجموعة تتكون بين 3 و5 عناصر تقريبا، نزلوا من بن خداش ليلا ونفذوا هجوما بالمتفجرات على الثكنة العسكرية بمدنين.
0: ثم قام مصباح الجربوع وأتباعه بنصب كمين للقوات الفرنسية قرب البير الأحمر في 25 ماي 1952، فقتلوا وجرحوا مجموعة من الجنود.
5: باتوا ثم قد جماعتهم رسم ثم وعاملين برنامجهم على أنهم باش يعرضوا العسكر اللي يتعدل تطاوين بالطريق متاع البير الأحمر،
4: وهو غرب القنطرة التي تكون في بداية البير الأحمر تقريب يبعد الكمين 100 متر، حيث كمن هؤلاء الأشخاص لسيارة قادمة من مدنين في اتجاه تطاوين
5: وقعدوا لابدين لو فهم، حتى جت من غدوة فهمت ما بيعرفوا هم العسكر يجي من جابس ويمشي التطاوين ديما يزيلهم في المون ويجيب لهم في السلاح، هم يعرفوا.

0: الوقت متاعها، فمت وقت اللي متعدوا من الوقت هذاك وقت القنطرة ما ثم إيش كان الوقت وبره، وقع إطلاق عليهم النار من ثم.
1: جرح أغلبية الجنود وغنم الثوار وسائل حربية ومتفجرات وملابس إلى غير ذلك.
2: في 1 سبتمبر 1952 نصب القائد مصباح الجربوع كمينا على الطريق الواصلة بين تمزرت ومطماطة.
1: التحق بزايد الهداجي بجهة مطماطة ونفذ معا عملية ثانية لمباغتة برج مطماطة.
2: في 1 جانفي 1953 وقعت معركة واد جير ثم معركة واد إرنيان ومعركة بوسرسار.
1: معركة واد جير وكانت في غرة جام في 53، هذه في جهة مطماطة، وكان مصباح جربوع بمفرده وواجه سيارة وأحدث بها عطب وجرح عدد أو أغلبية الجنود الذين كانوا بالسيارة، ونشطت فرنسا في اختفاء أثر مصباح جربوع ولكن لم يعثروا عليه. في نفس الأسبوع لهذه الحادثة خاض مصباح جربوع معركة واد أرنيان ثم معركة واد بوسرار في 4 جانفي، بحيث في الأسبوع الأول من جانفي سنة 53 ثلاث أحداث مميزة جدا. تقريبا معركة بوسرار دامت 4 ساعات، و4 ساعات رأي طويلة نسبيا أمام عدم توازن القوى، وأبلى الثوار البلاء الحسن وصمدوا وأجبروا القوات الفرنسية على التقهقر، لأن كانت الإصابات خاصة الجرحى عدد كبير.
2: في 5 ديسمبر 1952 نصب مصباح الجربوع برفقة مبروك بن محمد الحرابي وفرج المهداوي كمينا بعين العنبة على الطريق الجبلية المؤدية إلى مدنين.
0: المهم وأنه الجدرمية نهار السوق في بن خداش نهار الخميس، ثم الجدرمية راهم بيطلعوا البن خداش ماشيين نشيل وادي الحلوف، غادي بيعملوا اجتماع الفرنساويين وضعي.
1: ونفذت المجموعة وقائدها مصباح الجربوع وأطلقوا النار بشكل مفرط جدا على السيارة العسكرية، توفي فيها عدد من الجنود الفرنسيين، وكسب الثوار عدد من البنادق العسكرية وخراطيش خاصة الذخيرة.
0: ماتوا منهم زوز في الكهرباء، واحد منهم هرب لوطة تحت الخراجة.
2: خذ الجربوع وجماعته في 14 أوت 1953 أعظم المعارك في تاريخ جهاده في جبل متر بين ابن خداش وغمراسن،
1: ونفذوا مشروع اغتيال في الشيخ اللملومي الذي كان مقربا ومبجلا لدى السلطات الفرنسية، ورأت فرنسا في هذا الحدث تجاوزا لسلطتها وكسرا لكرامتها، فأرادت الثأر لعينها وأتباعها، فكانت معركة متر الشهيرة. فكان 7 ثوار بقيادة مصباح جربوع في حالة تنقل بين منطقة بني خداش وغمرسن،
0: حتى لين دارت بهم القوة، فهمت اللي جاية من تطوين واللي في المخازن المعروف هذا كرم، وهجموا عليهم على مصباح جربوع وجمعت الجيش الفرنساوي، فهمت الجيش كبير معاه ومعاه المخازنية والمخازن المعروف هذاك اللي يمشي مع الكوماء على الضابط الفرنساوي هذاك ومعاه القوة، فهمت سبقهم مصباح ملوطة، فهمت واللي بد ثم زسر طريف هيك عثنية قد فهمت البد فيه، وبتلي شاف القوة لحقينا وشافوه هم في جرطة.
1: قبل الثوار بلاء حسن استشهد منهم 5، أصيب مصباح جربوع ب4 خرطوشات، واحدة في الجبهة وواحدة في زنده وواحدة في فخذه وواحدة شقت قدمه.
0: البد هو حسبه كأنه مات ولا حاجة هيك، وقعد يصطاد فيهم بالواحد.
2: وفي مذكراته يقول الشيخ الطيب الزموري شيخ الفرع الزيتوني بمدنين أن مصباح الجربوع روى له تفاصيل هذه الحادثة، وهي مدونة في مؤلف محمد المرزوقي وكذلك في مذكرات الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين، وأن المسافة الفاصلة بينهم لم تكن أكثر من 10 أمتار، مما يعني أن إصابة مصباح الجربوع كانت متاحة جدا للمخازني المرافق للقوة الفرنسية. لكن سعيد التيس كان يتعمد إطلاق الرصاص بعيدا عن مصباح الجربوع حتى لا يصيبه.
0: كان المخازني بيوقت محقق، لكن الوطنية لابد باش تحضر، فهمت، في مثل المواقع هذايا.
1: عندها تفطن مصباح جربوع أن سعيد التيس لم يكن ليخطئ الهدف، إلا أنه ثم نزعة وطنية في سعيد التيس استفاقت في تلك اللحظة. عندها دار في خلدي مصباح جربوع، وهي الشهادة الذي يذكرها مصباح جربوع على لسانه، أنه لو يتسنى الفرار لمصباح جربوع فإن الموت سيكون محقق لسعيد التيس. فالتفت مصباح جربوع وما بقي عنده في مكحلته الرشاش وأردى الضابط الفرنسي قتيلا، ونجا مصباح جربوع ونجا سعيد التيس. تجدر الإشارة إلى أن مصباح جربوع وقع إسعافه في فترة طويلة لأن الإصابات كانت بليغة.
0: بعيني ريت مصباح مضروب ما يزيد على 10 أو 15 ضربة، فمت في أجناب منه ومنه،
1: وتبقى معركة ميتر شهيرة حقيقة في مقابل 5 شهداء. كانت الحصيلة تقريب 50 وفاة في الجيش الفرنسي وعدد كبير جدا، هناك من يقول حتى 120 جندي من الجرحى. بالتالي كانت الإصابة بليغة جدا للسلطات الفرنسية.
2: معركة رمادا لم تكن مجرد حدث عسكري في كتاب التاريخ، حيث وقف مصباح الجربوع ورفاقه في وجه المستعمر. لم يكن اختبارا للبنادق وحدها، وإنما اختبرت الإرادة وكان البرهان.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: معركة رمادا لم تكن مجرد حدث عسكري في كتاب التاريخ، حيث وقف مصباح الجربوع ورفاقه في وجه المستعمر. لم يكن اختبارا للبنادق وحدها، وإنما اختبرت الإرادة، وكان البرهان على أن الدفاع عن الأرواح هو أيضا دفاع عن الأوطان.
2: في معركة رمادا والتي يقودها مصباح الجربوع قائدا للمتطوعين، عمل مصباح الجربوع على تجنيد عدد كبير جدا، وأخص بالذكر أن حادثة رمادا كانت يمكن أن تكون فرصة مميزة جدا لرتق الخلاف الذي حصل ما بين صلاح بن يوسف ومصباح الجربوع، حيث عاد الإخوة من جديد إلى الصف الواحد ونسوا الخلافات، وكان جنبا إلى جنب أنصار بورقيبة وأنصار صلاح بن يوسف في محاصرة تكنة.

0: وفي التاريخ مصباح وهو رفيقه كانوا مع الجيش التونسي في دكوك وماشيين كده جماعة مصباح في المثلث هذاك، وكانوا الفرنساويين يراقبوا فيهم فوق الثكنة من فوق، كلفوا بودرعة وعرضتهم في الطريق مباشرة في برج برقيب اللي فيه جماعة المثور متاع مصباح، وأطلقوا عليه النار فهمت هو رفيقه في المثلث هذاك.
1: والغريب في الأمر والذي يبقى محل بحث وسؤال، لماذا لم يقع العثور على مصباح جربوع؟ بقي الحاج عمر البارودي وشقيق مصباح جربوع علي جربوع شهر كامل يبحثون عن جثمان مصباح جربوع، ووقع العثور عليه تقريبا بعيد عن ساحة المعركة حوالي 4 كيلومتر.
0: ما هزم المصباح بعد ما مات إلا القطايا متاعها.
1: مصباح جربوع كان يضع في حلاقة رأسه طريقة معتمدة لدى أبائنا وأجدادنا في فترة قديمة، وهي القطايا، يعملوا قرن في آخر شعره. مصباح جربوع بعد وفاته شخص ما أو مجموعة عمدت إلى قص القطايا القرن واحتفظوا بها، ونقلوا مصباح جربوع جثمانه بعيد عن ساحة المعركة.
2: مصباح الجربوع الشهيد البطل، ذكرى وذاكرة في تاريخ الحركة الوطنية.
3: مصباح الجربوع الشهيد البطل. موسيقى الشعراء أنس الزمالي، نص وإنجاز سعاد الفيلالي.
4: حماة وطن،
2: حماة وطن،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معنتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمة فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: بكي بكي
1: واش بها واش بها وخايت
0: بكي يا خايت
2: اش بها ملدوخة
0: بنتي ضاعت
2: اخي شريرة قد ايش عمرها
0: قريب تعرس بي يا بنتي يا خايت
2: هيا قول لي هك خلينا نفهم اللعبة اسمية ضايعة كيفاش تجيها
0: يا بنتي بنتي يا خايت
2: عيب عيب والله عيب الفاسدوا سمعكم لي هيا ربوا بنويتكم صبية قد هذه زاوية طاهرة
3: اي زاوية طاهرة اسكت انت نكسر لك راس مسخنا الزاوية ها مرسوخة ها انتم اللي مسختوا البلاد اسكتي انت اسكتي يزم الحس بتاعك ويزم ترهدين اللي لا نقتل نقتل كان ما جيتهاش نبهتك نبهتك كراحك وكراحة
2: اشين هي وصاف طويلة قصيرة سودية بيضاء اش لابس اني عساسة
3: طفلة طويلة لابسة ملحفة زي البنوي
2: كرهبة كانت واقفة في راس الظهر جت من المغرب وسواقها ما خرجش منها وسوى مشوار جوها زوز مشيتهم حارة مزروبين ركبوا وسجدت بهم هذا مريض
1: واللمة تكثر فيها العميل ثم اللي زايرين ومخاوزين وفي الليل اللي ناوي حاجة يعملها ويمزح في اللولي ما هي واحدة دقها
4: واشي هذا البلاد خير يا قدور خوينهم أعلها قدور خوين مش نباتوا الليل هي لا طباخة لا وكاي لا قهاوي هكا عمار هكا عمار ولدي توصلنا البلاد في طرف الدنيا وجاي تاخذ منها في مرأة
5: البلاد صغيرة سي بكار مولا الكاميون اللي وصلنا قال من المغرب الناس تروح لديارة وقال ما يسكن وسط البلاد كان اليهود والمخازنية اسمع ثم الفنادق نتاع الزوايا فيها بيوت مرات يرقدوا فيهم الناس خذ رأيي سي بكار نسألوا على سالم ولد الشاهد
4: لا لا لا لا نبات في فندق مع البهايم ولا نبات في الشارع ولا نمشوا للراجل في الليل ما نعرفوهوش حتى فين يسكن الله اعلم يمكن عندها قرب يسكن فيه مع مرتها وصغارها هذه ولي شارع خيرك
5: مول الكميون قال بره للشيخ احمد يسكن في طرف البلاد هو شيخ الترا كيف ما نقولوا عمدة المدينة سي بكار
4: هاي هاي هاي
5: الشيخ نمشوله يمكن يلقى لنا حل
6: هذه حكاية يا شيخ حمد لو كان مفكرنيش قدور اللي معايا ولا كنت الليلة مبات في الشارع ولا مع البهايم
7: حاشاك يا راجل البلاد ما زالت صغيرة الناس تسكن في أوكارها بعيدة اليهود والمخازنية هم اللي معمرين وسط السوق والهطايا اللي حكيت لي عليهم من رعيتي إلا الكسراوي عندنا مثل قالوه لولين اغلب مرتك وولادك واللي تغلبه من رجال فايدة
6: ولدي غالبني يا شيخ حمد قالك سيبه ولد دلناه هنا يا أمه وهنا وحلنا يجي من هاك البر على رجال طفلة والبنات عندنا بالحساب
7: ايش شي هذا صاير عليك وعلى غيرك مرات الخواطر تجي على بعضها والعمايل هذه ما جي كان عند الشبان لكن هذه ليلة مبروكة يجيني فلاح من بلاد الكيف وباجة الليلة نفرجك في السارع والوطيان وحول الناس قول لي
6: نعم
7: وش عاملة فرنسا فيكم
2: الطاهر الطاهر
8: من هو اللي شايفها الصبح
9: يا الطاهر
3: نعم يم
8: اسمح لنا وهلينا جيد
3: الراضي يا مرحبا يا مرحبا
8: هذا الراضي تلقوه فرحتك يا الطاهر عاو شي يجد
10: بنيتي ساعة بركة كيف تلقوه فهو تهنيت على ولدي
8: هاي بري بري سلطانة فرش العش الراضي راه جاي على خاطر الشاه
11: الحمد لله عليك اي والله مشغولين عليك
10: يا مرحبا يا مرحبا
11: مبروك مبروك
10: الحبس
11: للرجال يا سي الراضي
10: الحمدون
12: ربي يهنيكم عندي ساعة من اللي خلطت.
8: مرحبا.
12: سلمت على المرأة والبنات كيف صدموني بالخبر، جيت نجري.
8: يا راضي يا حسرة على عمك الشاهد اللي تعرفه، الكلمة الحاضرة ولسان المطلوق والرأي السمح.
12: يا ميمتي خلينا فرحانين بالراضي. باباي ربي يشفيه. طيب التاي وهات الفطور.
13: هاي تعرف كيف أنا نطيب التاي وسلطانة تحضر الغدي والراضي يحكي لنا على الحبس. هاي سيدي
12: الحبس الله لا تبلي بيه حبايب، الوسخ والجمل والضرب كان تشوفوا لحم محاور محاور من العصار، والتعليق كيف الفرخ نتاع الفروج المشوي يا لطيف، والبق والبرغوث والجوع وقلة النوم والسبان، لكن كل محنة ربي يعطي معها الصبر.
8: أولادي ايش نقول لك، بلا سمكم شيء أجلسكم، هذه شبعة والشبعة ما يحملها كان المطمور فرنسا ركمكم مش ندى. لو كريت اش عملت في رجالنا، الرجال اللي بيهم الحاجة الكل لهم الحبس والكرتوش الراس.
12: وفي الحبس يا مشرهانة ولا ثم رجال صناديد يدافعوا على البلاد، لخوفهم الضرب مسلسلين وقلوبهم كيف الحديد. المرة هذه عرفت بلادنا فيها رجال يتعمل عليهم، فرنسا ما عادش تطور في هالبلاد.
8: ولدي ما لاسكم شيء خي، ما شفتش تراهي فرنسا أم الذرع الطايل، ما فيش حديث وبرد.
12: واحد كان معانا في السيلون محكوم عليه بالإعدام، كيف هزوه للمشنقة قال تحيا بلادي تحيا تونس الخضر.
14: اللطف
8: راجع والله راجع،
14: اللطف حليلي لحمي ناض شوك شوك، مقوى قلوب الرجال هي وقتلوه ما حشموش.
12: هذوما ناس ظالمين ما يخافوش من ربي. والله قداش غاضني سي الشاهد كيف شد ليدي غصرتني العبرة، الدنيا بعدي دخلت بعضها، عمار وسي بكار كل هذا في أقل من شهر. يا ستار استر.
14: جايين للراضي، هي يقول الراضي
8: الراضي الراضي اللي احنا فيه مشي للدار، قولوا لهم جي وروح.
15: يكونوا يا درميه يا ربي تستر، ولا غلطين اعرضوهم يا الاولاد، يكونوش غلطين لا يشفلوا لنا البعاير.
16: يا هي شد الشمال يا هادي،
15: شد مغاد.
14: عمار ايه عمار شايف الكهرباء وراكب من قدام.

0: هيك يا رجال ولا بلاش؟ والله خفنا عليك يا عمار، وانت مقدم القدام ماكش مولي.
1: نعم اللي مشيت لبلادكم قلت لروحي عمار يا تتدفن في هالبلاد يا زينب تتدفن في بلادي.
2: سي بكار وين خليت؟
3: سيبها بني سيد، وين يا سلطان؟ سيبها خلي يسلموا يا بنيتي. يا زين ما تبكيش، احنا يا اهلك ومالي، ما تبكيش.
4: يا بي اختي يا دبائي عزيزتي، اشتحشتك، ما تبكيش ما تبكيش، أنا معك وكل عام نجيك ولو كان بروحي.
2: يا بنت سيبها ويزي من بكي، في صبرها في عودة تبكي معاه. الله يلعنك
4: يا عزيزتي.
3: يا سعاد يا زملكي،
4: انت اشتحشتني في شهر واني بني اشتحشكم عمري كامل.
3: ما عليك
2: ما تقولي شك يا زينة، يجعلنا ولية في كل اثنين، ما عادش نتقطعوا على بعضنا. يسيبوها سيبوها خلي تسلم على عم شاد.
4: عم شاد كيف فيك؟ علاش كيف فيك؟
3: يا حبيبي صلي على النبي، ما تكمليش على هذي. ها مشات لك يدي هكا بنيتي، راه اللي يجي عيونها تدمع من الفرح وشد الهيدا وغبى يرمش في عيونها. يا زينب يا بنتي حسرة على عمك الشاهد، كان صيد يزهر. الله يسامح المرض والعلاي، ما يهونش الله خالب. أشاهد سيب سيب إن شاء الله قد الصحة قد النظر حتى الباب القبر.
4: قال حتى أني ما نحبش تسيب، ما نحبش دادا شرهانة، أرحل وخلوا حداي، أني بنت أني.
3: تعال عمار تعال، وشاهدين أذيلك بعيونه. تعال
5: عمي شاهد، يسلموا عليك بشيرة وسالم. عم الشاهد اللي عملوه معايا ما يعملاش الخوب عخوه. اي كان مش هم راني مت، وتو كي نعرس نهز زينب ونقعدوا بعدهم حتى شهر.
3: يا سي عمار وليدي هنا يبكي، يديكم ما تكثروش عليه. راح راح فهمتوا، هنا قال لكم مد يديكم بخر الفاتح.
5: تهنى عم الشاهد، زينب في قلبي وما سلمش فيها.
3: أتعال
2: نعم
3: أتعال، انت وسلطان أول هادي أقروا أقروا حتى انت بالفاتحة، أو قال لكم أقروا الفاتحة حتى.
2: باهي بابا باهي باهي، سمحني بركة سمحني، سلطانة لي أنا وعمار لزينب ما نتفارقوش، والله ما تفارقنا كان الموت.
5: عم الشاهد طول عمرك صاحب كلمة وراي، ما تعمل كان الباهي يا باهي.
3: يكلم فيك يا هاد، يكلم فيك، قال لك سلطان على الطاهر تفهم فيه.
2: مبروكين على بعضهم، تهنى يا عم تهنى.
6: هيا طبل يا ميلود، من اليوم بدي العرس.
3: والله قلت الحق، هذا نهار فرحة وسماح، الحمد لله. دي ما نقول للطاهر سلطانة تصلح بك وبينا، شفت الشاهد يبقى حتى هو مري. هاي رجال الصناديق يرحم باباك ومن جابك.
6: توا يا عمار احكي لنا شجرانك من اللي فارقتنا لين رجعنا.
7: اسمعوا يا بالي البلاد، يا محفوظ الراي والسلامة، ربي هديك ويونسكم بثرانيكم. أما طفلة ضايعة من زياره لي السارة، واللي ألقاه وقال عنده خبر يعلم شيخ البلاد، وربي جازيه كل خير.
8: والله بالراح الناس هبلته، هي طفلة مش لاقى ريحة، صبية بعقلها
7: تقول هربت قطعت السلاسل، مل بنويت ومل جيل فاسد، لا حشمة ولا شعرة.
8: يمكن مات، حضر ماها في بيت، خطفه
9: يمكن سحارة لعبوا به. الوقت هذا فيه كل الغرايب.
10: جمالي البلاد، جمالي البلاد يا محبوب الراي والسلامة.
7: اسكت يا براح، يا براح اسكت.
10: نعم
7: برا قول البابا ولا الولي أمره. الشيخ حمد ناديل.
10: ها
7: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
7: الشيخ في الحانوت رجال.
12: اهو داخل. خش خش
7: خش. بارك الله فيك. بارك الله. وينك يا شيخ حمد؟ ناديت لي. اني كسراوي.
13: خش يا كسراوي خش.
7: عندك علم بالطفله شيخ؟ هي وين لقيتوها؟ حيه
13: زوز يا كسراوي.
7: هذا حال اللي يجيب البناويت، ما يلقى كان الغسرات. مسيك يا شيخ مسيك. منو هذا؟ منو؟
13: مسيك يا كسراوي، وش حالك؟ هاني جيتك لبلادك.
7: بكار قول قول، اخطفتوها اليوم النهار يشوام.
13: يا كسراوي يا الكسراوي، هاني جيت لبلادك، اكرمني كما انا كرمتك في بلادي.
14: دي البيعة هذه لا جبتها لا انا ولا انت، يعملوها الصغار ويحلو فيها الكبار.
13: صلي على النبي يا كسراوي، سي بكار ضيفنا.
7: نشكي بيك نشكي بيك اليوم نشكي بيك. اسمع، كان صدفت ولدك اما يقتلني ولا نقتل، والطفله ما عادش بنتي ما عادش بنتي.
13: يا الكسراوي يا الكسراوي يهديك يهديك، راني في حرم الشيخ، خليه يتكلم علي وعليك. قول يا شيخ قول. اقعد يا كسراوي، خذ كلمه واتي كلمه. البارح جاني سي بكار من غير معرفه، اهداه ربي وجاني. احكي لي الحكايه. اعطيتك انت الحق اللي عملته انت حتى ني نعمله لو كان كنت في مكانك. الله غالب، هيك خلقنا ربي، ابناتنا نخافوا عليهم حتى وهم عند رجالهم. لكن تو فات اللي فات، الهروب جاري به العرف في بر تونس الكل. انت تو ما عادش تقبل الطفله قبل ما تعرس. الطفله خرجت من دار باباها تعرس باللي هزها سوى باهي ولا خايف. يا كسراوي، سي بكار رجع لبلاده معجول، والعرس يبدا من اللي يخلط للدار
15: ان شاء الله.
13: كانك ولد الفارس جابر الكسراوي الرجال ما تقولش لا، هني على بنتك. وكان الكسراوي ما عقبش فرسان على مراد الله.
16: ما تقولش لا هكا سراوي، ما تقولش لا.
17: هيا الرجال تسلم لبعضها.
13: ايوه هاو قدام الرجال يا كسراوي. هاو قدام الرجال يا كسراوي. كان وافقت ورضيت نمشي معاك، نهنوا على الطفلة ونتعرفوا على هاك البر الباهي.
18: يا سيدي مرحبا بكم، مرحبا بك بكل، واللي يمشي معاك بكل. هاي سيدي، ونحن من تور انا ولينا عيلة واحدة.
19: خالتي شرهان، أمي قالت لي جيبوا لي زينب نسلم عليه.
20: بنيتي إيش مش نقول لك يا وليد، سامحيني بنيتي في تعبك. أما عمك الشاهد راه قال زينب ما تخرجش من محنك، أنا عروس في الجحفة والفرسان تلعب وتصرخ.
19: هو عم الشاهد ولا يتكلم؟
20: حتى أنت بنيتي، عمك الشاهد يتكلم خير من اللي عنده سبع لسانات. أسمعي بنيتي، أبدو في العرس قال لكم.
19: هي ما عاد نستنوا بي؟
20: يا بكر ما هوش في خطر، عادك بيوصل. عمك الشاهد قال هاتوا العدول واكتبوا صداق هني، رجالنا تشهد على بنتنا والعرس عرسنا. من تو نبدو في العرس، انتم حاضروا رواحكم حتى بعد شهر. الطهر ولدي هون امشي يجيب في العلاقة الحنة والبخور والعطور والحم.
19: فرحتنا يا فرحتنا. عمار عمار يروح معايا عاد تطلع لامك.
16: لا لا وريدة، عم شاهد قال لي انت ضيف يا عمار، ما تتحركش من بحذايا لين تهز عروسك.
19: عمار فهم الحكايه، نمشي لبلادنا وعرف صبرنا. والله والله لما نبوسه. هاي عم شاهد راجل تنديد، ما شاء الله ما شاء الله. وهاي خالتي شرهانه تتكلم على لسانك، موافق ولا لا؟ لا
21: بلع فريد، هذه دي شرهانه تتكلم على لسان عم شاهد.
20: انا كانك موافق. انا فهمت، انا أنا قال لك مكتوبك يجي وقسمك تمشي له. هاي يا سيدي زغرت.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، علي الخميري، نور الدين العياري، حسونة ناجي، المنصف الشواشي، منير الأرجي، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، سعيدة سراي، سلاح العمدوني، جهاد اليحيوي، المنصف بالعربية، عزيزة برباش، توفيق الهمامي، وعادل الشريف. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم الجمعية الجهوية للساحل الإنجابية بتطاوين على مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامس. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال عطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. تخرج اليوم 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026 وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين نوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي. أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعقب عليها والمتعلقة بقطاع غزة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائر مسير على مستودع الذخيرة في منطقة كييف في وقوع انفجار، متعهدا بمعاقبة المسؤولين عن إهمال مشابه به في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين.

بقول اسمعوني.

0: الأخبار.
1: تابت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. 56 نائبا بمجلس النواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد التعبئة وتوفير أسرة لإرواء بالمستشفيات. في وتطاوين، ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي شامل لفائدة الأيمة. وفي العالم، شهيدان ومصابون في قصف على غزة. وجنوب أفريقيا تواصل ملاحقة المحتل بمحكمة العدل الدولية. إلى تفاصيل الأخبار. تنظم الجمعية الجهوية للساحل الجنوبي بتطاوين على مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامس. الدكتور منير بن جمور أستاذ بجامعة زيتونة وأحد المكونين ضمن هذا الورشة يضيف:
2: الورشة التي تستهدف كل من الإطارات الدينية من أئمة ووعاظ ومؤدبين، الغرض من ذلك هو أن يتمكن الإطار الديني من استثمار المعطيات العلمية المتعلقة بالأمور الإنجابية والتثقيف الصحي الشامل المتعلق بالأسرة وما تبعها، أن يستثمر ذلك في الخطب الدينية وفي الدروس، لأن هذه المسائل العلمية ضرورية في أن تثار في مثل هذا الخطاب، فلا يكون الخطاب الديني معزول عن هذه القضايا الحياتية.
1: دعا المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمدينة سولة المعنية بضرورة التدخل والعمل على حل إشكالية التذبذب في تزود بالمسارح للشرب بعدد من أحياء مدينة مدينة ونقص المياه المعدنية بعدد المحلات التجارية، وذلك على أثر تلقي عدد من التشكيات من قبل المواطنين عبر نسيائهم في ظل موجة الحر الحالية. المكلف بالإعلام بالمكتب رياض البشير يضيف:
3: لاحظنا في الأيام الأخيرة نقص كبير في التزود بالمياه يعني المعدنية لدى المحلات مواد غذائية أو المغازات الكبرى. بطبيعة هذا قلق شوية المواطن، لأنه في فترة خاصة تعرف ارتفاع كبير لدرجة الحرارة، نعرف أن ثم تدخلات استثنائية في بعض الأحياء أيضا للتزويد بالمياه عبر الصهاريج. لاحظنا زادة انقطاعات كبيرة للمياه الصالحة للشراب في بعض الأحياء في مدينة مدنين خاصة. هنا دعوة لكل المعنيين للتدخل العاجل لإرجاع الوضعية لطبيعتها، خاصة في مجال التزود العادي بالمياه الصالحة للشراب في المنازل، وأيضا تزود المحلات، تزود محلات بالمياه المعدنية. نعرف الكل اللي ثم طلبات كبيرة عليها في الفترة هذه اللي نعرفوها فترة استثنائية تميزت درجة حرارة مرتفعة وكبيرة، ولكن أيضا هنا لازم مجهود مضاعف من طرف كل الأطراف لتجاوز الفترة الصعبة هذه.

بجانب مساءلة سلطة تنفيذية حول أسباب مواصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. كما اقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاقتضاض على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها اليوم دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية ومقابل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى، سيما الحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافدا هاما للمرضى على أقسام الاستعجالي. وأوضحت الجمعية أن توفير الأسرة بالأقسام الاستشفائية التي تستقبل المرضى بعد التكفل بهم في أقسام الاستعجالي من شأنها أن يسهل توجيه الحالات وتخفيف الاكتظاظ بما يدعم ظروف عمل الفرق الصحي وضمن استمرارية التكفل بالمرضى. أكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريح صحفي تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وتوجيه كميات هامة وضخية عبر مختلف المسالك التجارية لضمان وصولها للمواطن. في المستجدات الدولية استشهد فلسطينيان اثنان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وإطلاق نار من قوات المحتلة الصهيونية على مناطق عدة في قطاع غزة. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 4 شهداء خضوا وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء القصف وإطلاق نار من قوات المحتل منذ صباح اليوم. سياسيا أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان إن الملف قدم إلى المحكمة في 25 أوت الحالي بهدف مساعدة لجنة القضاة المسؤولة عن متابعة تنفيذ التدابير المؤقتة والنظر في الخيارات الممكنة أمام المحكمة. هاجم جنود متمردون مطارا ومقر الرئاسة في نيامي عاصمة النيجر في وقت مبكر اليوم، مما أدى إلى إطلاق نار وانفجارات امتدت لساعات وتوقف بث التلفزيون والإذاعة رسميين لفترة وجيزة. وقالت وزارة الدفاع في النيجر في وقت لاحق اليوم إن القوات المسلحة تستعيد تدريجيا السيطرة على المواقع التي استولى عليها المتمردون في الهجوم الذي وقع خلال الليلة، لكن مصادر أمنية قالت إن المهاجمين كانوا موجودين في المطار حتى فترة ما بعد ظهيرة وإن الوضع العام لا يزال غير واضح. صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، فيما نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية إن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرة مسيرة على مستودع للذخيرة في منطقة كييف في وقوع انفجار، متعهدا بمعاقبة المسؤولون عن إهمال مشتبه به في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: 56 نائبا بمجلس النواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد، الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد التعبئة وتوفير الأسرة اللواء بالمستشفيات، في تطوين ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي لشامل لفائدة الأئمة، وفي العالم شهيدان اثنان ومصابون في قصف صهيوني على قطاع غزة، وجنوب أفريقيا تواصل ملاحقة المحتل بمحكمة العدل الدولية. قدمنا إلى حضراتكم من إذاعة تطور نشرة أخبار الليل، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الويندال شعب جرماني شرقي ظهر في أوروبا خلال العصور القديمة، ويرجح أن موطنهم الأصلي كان في المنطقة الواقعة بين نهري الأودر والفيستولا، وهي منطقة تقع اليوم في غرب ووسط بولونيا وشرق ألمانيا. اشتهر الويندال بهجراتهم الواسعة التي رافقت انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، إذ انتقلوا عبر وسط أوروبا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال حاليا في أوائل القرن الخامس الميلادي، قبل أن يعبروا إلى شمال إفريقيا سنة 429 للميلاد بقيادة الملك جايسريك. أنشأ الويندال مملكة قوية اتخذت من قرطاج عاصمة لها إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية، وسيطرت على أجزاء واسعة من الساحل الشمالي لإفريقيا، إضافة إلى جزر مهمة في البحر المتوسط مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا. اعتمد الويندال على قوة أسطولهم البحري، مما جعلهم من أبرز القوى العسكرية في البحر المتوسط خلال القرن الخامس الميلادي. وفي العام 455 استولوا على مدينة روما ونهبوها، وهو الحدث الذي ارتبط باسمهم حتى أصبحت كلمة التخريب في بعض اللغات الأوروبية مشتقة من اسمهم. ورغم أن الدراسات التاريخية الحديثة تشير إلى أن صورة الويندال باعتبارهم مجرد مدمرين قد تكون مبالغا فيها، إذ تأثرت بالروايات الرومانية والبيزنطية المعادية لهم. كان الويندال يعتنقون المذهب الأريوسي، وهو مذهب مسيحي اختلف مع العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى توترات دينية مع السكان المحليين في شمال إفريقيا. واستمرت مملكتهم قرابة قرن من الزمن، إلى أن أرسل الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول حملة عسكرية انتهت بإسقاط مملكة الويندال سنة 534، وتم ضم أراضيها إلى الإمبراطورية البيزنطية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: جارة القمر.

يا مساء النور، يا مساء الخير عليكم جميعا مستمعينا متابعينا في إذاعة تطاوين، وطبعا في كل مكان تسمعونا وتابعونا. الليلة في حلقة جديدة من حلقات جارة القمر، سهرة نسهر وإياكم فيها في عوالم المعنى، في عوالم الكلمة، وفي عوالم الفن عبر المحتوى، وأيضا عبر الضيوف اللي يكونوا موجودين معنا، ونبحر وإياهم في عوالمهم اللي ممكن في كل مرة نحاول أنه نطرق أبواب لا يعرفها المستمع أو المتابع ونعرفها معا في سهرات جارة القمر. يا مساء الورد لكل الزملاء اللي موجودين معي الليلة، الليل بكم أحلى والعمل معكم أحلى وأجمل. يقولون تكلم لأراك، وأنا أقول الزملاء نحن معا نرى الجميع بعين المحبة، ونستقبل أيضا طاقتكم جميعا بعين الجمال وعين المحبة والعطاء. والكلمة إذا خرجت من القلب أكيد تصل إلى كل القلوب. الشعر مفتاح العلواني يقول: هناك المزيد من الشعر، الكثير من القصائد التي تبحث عن كهف تلجأ إليه من برد الوحدة. هناك الكثير من الشعر، الشعر الذي يمارس الحياة رغم كل هذا الموت المتدفق، يترقب الحصاد ويطرد الصائلين بإشارة، يحتفي بالتائهين في صحراء الكلمة كواحة بليغة. هناك الكثير منه ولو من غير قصد، لكنه الشاعر، الشاعر فقط، ذلك الذي مثل ساحر عظيم كلما رفع قبعة قلبه خرجت منها قصيدة على شكل حمامة.

يا هل ترى محمد منير بدينا معاه، ويا هل ترى تابعوا فينا، يا هل ترى سهرين معانا الليلة، عشق الليل، عشق السهر، وعشق الكلمات، عشق الشعر. يا أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الجدد، نحن أكيد سعيدين بإطلالتكم علينا، وأيضا بكل المقترحات متاعكم مستمعينا الجدد ومستمعينا الأوفياء، اللي ما بين سهرة وسهرة نجد الكثير من المساحات المشتركة والتقاطعات اللي من خلالها نبني إن شاء الله بيتا جميلا في عوالم الإعلام وفي عوالم الفنون اللي نكبر من خلالها معا. ولكن في جارة القمر دائما لابد من إهداء، وإهداءنا الليلة خاص جدا لأنه كتب إليها وقرأته إليه.

كيف لامرأة مثلي تعتقلها اللغة في جيوب المتعبين؟ أن تفلت من حرفك، أن تفلت من حرفك المتشبث بتلابيب دهشتي، فتأخذني من غيبوبة التيه إلى وهج الحلم المتربص بي عند فواصلك ونقاط لم تضعها بعد على سطر البدايات. أنت الذي تكتبك الدهشة، يا أنت الذي تكتبك الدهشة وتشكلك القوافل هاربة من معتقلات القصائد. دع عنك تلك المفردات التي لا أجيد فكشفرتها، واكتبني بكل ما تملك من سطوة الأبجدية لتولد أحلامي على يديك. أيها المجنون المهووس شعرا، ما أنا إلا امرأة ضيعتها الدروب بحثا عنك، فرحت أرسمك بلا ملامح بلا عمر بلا بداية ولا تحتملك أي نهاية. رجل تشكلني وتتشكل بي عندما طفي الخيبة ومنحدر الأمنيات مهلا، لا تبعثرني دفعة واحدة ومنحني ركنا نائيا من مساحة نبضك لأدرك أن اليقين ليس ما نسمع عنه في روايات العشاق بل ما نتنفسه شعرا، وأن غوايتي قد بدأت على يديك. دعني أهزم على مشارف قلاعك الحصينة، واخبرني كيف فتحت عاصمة قلبي دون مقاومة مني لتكون أنت وطنه وموطنه وكل خرائطه التي منحتك مفاتيحها دون تردد ولا إذن. دعني أخبرك وأنا التي لم تعد أخباري تعني الكثير منذ فقدت كلمات البوصلة التي لطالما كانت لا تعرف من الجهات غير موطن أنت فيه ومكان في أعلى هضبة تشكلت بعد عاصفة رملية جاءت لتقتلعني من بستان الشوق وتحط بي حيث أنت. أنني لم أكتب رسائل التي لطالما حيرك حبرها منذ رحلت، ومنذ صمتك الذي أدخلني جب الحزن منتظرة قافلة العزيز لتخرجني منه معلقة على دلو الأمنيات. يا رجلا كتبتها فأعدت إلى القلب وجيبه وإلى الدواة حبرها وإلى القلم ريشته، أخبرني بربك من أين تقطف عنب المفردات ليتشكل الجمال عناقيد محبة في جملك التي تحط على القلب فينسر. أنت الذي يبعثني حرفك طفلة، أنت الذي يبعثني حرفك طفلة تحبو على حبل المستحيل إليك، تبعثرني حبيبات رمل على ممر فوضاك ودروبك الشائكة المسيجة بأسلاك صدئة تحملها أوتاد من خشب قديم. حرفك يا سجين خيمة الوعود الكاذبة يمنحني تأشيرة العودة من منفاي ومن سراديب الغياب. يا وضوئي لكل صلاة وكل مواعيد الدعاء، امنحني لحظة أختبر بها صبري وقدرة احتمالي على أن أكون أنا ضميرا منفصلا دون أن أجدك أناي وكل الضمائر التي أنادي بها. كن قبلتي ومعتكفي حين تتقاذفني المسالك والدروب، فأنا على رجاحة عقلي قد ضيعت بوصلتي وأصبحت تائهة شاردة أبحث عن حروف تليق بجنونك وتجعلني أسيرة نبضك للأبد.

0: الله جارة القمر.
1: كنت حب الموسيقى كتير والحقاتها سمع عليها لأنه ما كان عندي راديو. كنت أتسمع راديو الجيران كل الموسيقى اللي بتمرق أسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر
1: هذا هي كانت حياتي عبارة عن نوع من الحياة. ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

0: الله.
1: والبقية سنستمع إليها وسنحكيها معا وإياكم مستمعينا ومتابعينا، وسنحكيها أيضا مع ضيفنا الليلة. قال لي عند ليل لم يكتمل سنلتقي، والتقيته وطلبت منه أن يخبرني عن الانتظار وهو يتجول في المحطات، فقال لي لا شيء يعيد البدايات لي، قمرا كان أو أغاني وأسرب خيل وحلما صغيرا. منذ كم سنة وأنا واقف هنا في هجير اليمامة، أحن على أثر في الكلام، أحاول أن أشبهك وأدق أبواب كل العشائر وأسألهم عنك وعنهم. هل غادر الشعراء؟ فتصرخ حولي القوافل لا تفتح الباب للريح ولا تجرح القلب بالشعر وبالوتر، واهرب إلى عينيها والقمر فهناك المقر.

وإن ناديت القمر وإن شبهتني به فالآن بعد مرور تاريخ وألف سؤال ها أنت أمام غابات من الأسرار نائمة وأسراب تطير إلى جفون الريح تقتفي خطى من تماثلوا للجرح واحترفوا نشيد الرقص وحولك أنهار راكضة وغامضة كأجساد الظلال أعلم أن الانتظار مدينة مأهولة بالشوق وسفينة سكن الشراع بها فها أنا أراها هذا الرقص في الشرفات وهذا البحر في جسد المساء وهذه النايات تحتكر البكاء وهذه الجمرات تزهر في أصابعنا على مرمى الجنون وشارعان تعانقا تحت المطر وأنا وأنت نرتب الحقائب إذ يفاجئنا السفر للقلب يوم رتاح

0: الفراق والقلب يناس مشتاق للسفر.
1: في السفر نكتب أجمل الأشعار، نشكل النسيان ذاكرة، ونبكي مثل عصفور وحيد، ونسأل وردة عن عطر الغياب، فتقول أغنية بطعم البحر وتغني على عجل. نقل فؤادك حيث تشاء، أمامك هذا الوراء الجميل والجواد الأصيل، ولم يبقى من شجر الصمت إلا القليل، وبقيت وحدك، فإما بقاء أو رحيل في هذا المتاه. إنك بين انتظار لا أجل مسمى لمداه، فتحت شباكا يطل على الشوارع والغبار، وكتبت لما يمضي وما يأتي، كأنك مفردات البدء وهو عطف ونقطة ما تبقى من المسار.

في الطريق إليه ولو أوقفتنا وشاية ناي ثم أبهجتنا إشراقات وسط غيم، وإن اعترضتنا رياح وباب وسبقنا الجراد إلى القمح، فإننا نرى العالم واسع رغم كل هذا الضيق. ولأجل ذلك لم ننتظر كثيرا قطار الجنوب يأتي به إلينا، ها هو معنا وعلى طريقة جارة القمر. نرحب به الشاعر الإعلامي والكاتب الجزائري عبد الرحمن بوزربة.

0: يا ليلة حلوة مضوية مزروعة أقمار باللهجة المشرقية، ونحن الليلة في ليلة ماطرة عند الأخوة في الجزائر يظهر لي، وظهر لي حتى نحن في تونس هناك بعض المطر، فما بين القمر والمطر فما برشا حكايات يحكيهم لنا ضيفنا اللي موجود معنا. يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء الورد والياسمين.
1: يا سيدي اتفقت علي فيروز تطاوين وفيروز لبنان ووردة وهذه الأصوات الجميلة كي يقول، فماذا تركتم لي كي أقول؟ أنا أحييكم من الجزائر، أحيي مستمعين الكرام، مستمعي داعة تطاوين ومتذوقي الكلمة والأصدقاء في تونس الشقيقة، تونس القلب، تونس الخضراء.
0: لطف عليك، لطف عليك.
1: أبعث لكم قلبي محبة، أجيئكم على ريش الكلام بكل عصافير المحبة وبكل حساسينها. سعيد جدا بالتواجد معكم هذا المساء، خاصة في هذا البرنامج، برنامج جارة القمر، لأحيي من خلالها أستاذة فيروز على هذا التقديم وعلى هذا الاستثناء. آملوا أن أتصل هذا النخل الجميل كي أستطيع أن أكون أنا أيضا جار للقمر، ونغير عنوان الحصة كي يصير جيران القمر.
0: نجاور القمر معنا الليلة أنا وأنت أستاذ.
1: سعيد جدا بكم،
0: وحتى نحن سعيدين، والله سعيدين كثيرا بوجودك معنا الليلة. لما وصلنا عنك من أصداء جميلة ومن أخبار حلوة، وطبعا لما قرأنا لك أيضا عبد الرحمن مع
1: أنا أفضل، يعني أنا أفضل، أنتم سمعتوا عني أخبار جميلة، أنا الآن سمعتوا المباشر منكم أخبار جميلة.
0: طبعا تحية لكل الأخوة، يعيشك يحفظك. تحية لكل الأخوة الجزائريين اللي يسمعوا فينا واللي مروا من جارة القمر، كما الأستاذة الكبيرة زكية علال، كما الأستاذ جعفر رابح، كما هارون عمري، كما سمية محنش، دكتور عزيز جلاوجي، وغيرهم من الكفاءات الكبيرة، الكفاءات الفنية الثقافية المبدعة في الجزائر، اللي في كل مرة نذهب لا نبتعد كثيرا عن الجزائر، حلقتين ثلاث حلقات ونكون في المحطة في الجزائر، يعني ندور العالم العربي ونعود إلى الجزائر.
1: يعني وهي وراهي أحرف وخلاص، يعني الجزائر وتونس، يعني احنا في أرض واحدة، يعني نمد الخطى بين الجزائر وتونس، وكأن ذهبنا من بيتنا إلى بيت أخينا، ومن بيت أختنا إلى بيت أخت أخرى، يعني احنا كل أرض واحدة وشعب واحد.
0: صحيح. مطر الشعر متى ينزل في عالم عبد الرحمن ونحن في فصل الشتاء؟
1: والله مطر الشعر يأتي دون سؤال، يعني ودون أن يعطيك فرصة حتى لانتظار الغيم. يأتي المطر عندما يتوفر لديه فرصة اقتناس أقمار شعرية. أنا الآن لو لم أكن معكم في هذه اللحظة لكنت مع بياض ما كي أكتبه. المطر الشعر يأتي خاصة ليلا، هذا الليل اللي هو رمز السكون، رمز للصمت، رمز للتواصل الذاتي، ورمز للسفر إليك، إلى قلبك، إلى ملكوتك داخليا. فهذا هو الوقت المناسب كثيرا للمطر. رغم أنه أنا من خلال تجربتي مع الكتاب، تجربتي المتواضعة، يعني يستطيع الكاتب والشاعر أن يشكل ليلا في نهار ما. أنا استطعت أن أكتب، أقول استطعت لأنه في بداياتي لم أكن أكتب إلا بتوفر طقوس معينة، وتوفر مثلا ليل في الليل، يعني ليل صامت وهادئ وساكن. الآن لا، أنا أكتب أحيانا في مقهى به ضجيج، في مقهى صاخب، ولكن أستطيع أن ألغي كل ذلك الصخب وكل ذلك الضجيج. لست أنا من ألغيه، ولكن تلغيه تلك اللحظة الهاطلة بمطر الشعر أو بمطر الكتابة والإبداع. فأنا أكتب عندما أشعر أن غيمة ما توخز داخلي، فألجأ إلى أي مكان وأكتب، على عكس الماضي ربما فعلا كنت لا أكتب إلا إذا توفر ظرف معين أو سكون معين أو هدوء ما. ولكن عندما تملكك اللحظة الشعرية تأخذك من العالم الخارجي إلى عالمك الداخلي، على درجة أنه تصبح أنت ذاكرة كاملة للشعر، ويصبح العالم الخارجي نسيان تام. ومن هنا تبدأ الكتابة في مسار ما لا يستطيع أي لا يستطيع أي باب أو أي نافذة أن يشوش عليك في ذلك الرواق الذي يخصك أنت وحدك.
0: مشيت إليها أم أتت إليك القصيدة؟
1: من قال أننا منفصلة؟
0: لابد أنكم التقيتما في مكان ما
1: أو التقيت. نمشي أنا والقصيدة نتخاصم أحيانا لأنها وأنت امرأة والقصيدة تشبهك، أتخاصم لأنها تتدلل كثيرا وتتمنع كثيرا، وغالبا ما تجلس كثيرا أمام مرآة ما، ولكنني لا أذهب إليها إلا إذا أحسست منها ذلك الرضا التام، لا أذهب إليها إلا إذا كانت في كامل زينتها كي أخذها إلي ونجلس معا في شرفة ما ونتحدث في صمت كامل إلى أن أشعر وتشعر هذه القصيدة أننا كائن واحد تماما. في تلك اللحظة تبدأ الكتابة ويبدأ السفر مني إليها وسفرها منها إلي.
0: نجم نسألك كم مشيت في حضرتها أو كم صمت في حضرتها؟
1: يا ستي أنت حابة تكشفي كل أسراري يعني.
0: احنا نطرق الأبواب ولك أن تفتح أو سندخل عبر النوافذ راو.
1: والله شوف أستاذ فيروز،
0: قل لي
1: أنا يعني عندي أمر أنه أنا أنغمس تماما في لحظة الكتابة مثل انغماسي تماما في لحظة القراءة، وأنا لا أرى فصالا بينهما أو فرقا كبيرا بينهما. لا يمكن أن تنغمس في لحظة كتابة في لحظة انغماس حقيقي جاد إلا إذا انغمست في لحظة قراءة انغماس حقيقي جاد. خليني إذا كان في متسع من الوقت خليني أحكي لك شيء.
0: أحكي لي طبعا.
1: وهو أنه شوفي ذات مرة يعني هذا من باب القراءة، ذات مرة كنت أقرأ كتاب للكاتبة المعروفة العالمية صاحبة نوبل بيرل باك في كتاب الفائز الأرض الطيب الفائزة بجائزة نوبل. ففي ذلك الكتاب يتحكي على قرية في المجتمع الصيني وكذا، وتعرضت للجفاف وتحكي عن الطبيعة البشرية كيف يمكن أن تتأثر بالجوع وتتأثر بتلك المطبطات والعراقيل التي تكاد تسحب منها الحياة. فبذلك الأسلوب الرائع انغمست أنا في التمام، وكنت يعني كنت في بيت أختي وأقرأ الرواية، الرواية مترجمة ترجمة رائعة لمنير البعلبكي، فكنت أقرأ تلك الرواية عندما انغمست تماما في دراسة في مطالعة لتلك الرواية. عندما وصلت الكاتبة تصف أن الأرض تماما في تلك القرية جفاف والناس خرجوا أو كادوا أن يخرجوا من إنسانيتهم إلى غرائزهم، وبدأوا يفكرون من شدة الجوع أن يأكلوا بعضهم البعض وما إلى ذلك تملكتني الرواية تماما، ووضعت الكتاب جانبا وخرجت من البيت. كان فناء البيت فناء أختي، يعني موجود البيت كله موجود في فضاء طبيعي، وكان الوقت ربيع وحشائش وكذا. أختي أتت بحزمة كبيرة من الحشائش الخضراء وبها ورود، فبقيت مندهشا فوق تلك الحشائش، وسؤال كبير يلح علي من أين جاءت هذه الحشائش، ورغم أن الجو فيه قحط فيه وأنا خائف أن يأكلني الصينيون. كنت هذا يعني انغمست تماما في جو الرواية. فهذا الانغماس هو ما يأخذ بي أحيانا لكتابة قصيدة ما. هذا الانغماس هو نفسه ما حدث لي عندما كتبت قصيدة بعنوان وردة الغبار. فكنت أعمل عند رجل أعمال أعطاني مبلغ كبير من المال كي أودعه في البنك، وأنا في طريقي إلى البنك أتتني تلك اللحظة الشعرية الكبيرة، فحدت عن طريق البنك إلى المقهى ونسيت البنك والمال ورجل الأعمال وكتبت وردة الغبار، وتلقيت تأنيبا عنيفا من القيادة لأني أضعت عليه عملا كبيرا بعدم إيداع ذلك المبلغ في البنك.
0: وبقيت وردة الغبار تخفي الحكاية.
1: وبقيت شاهدة على ذلك. أدو الله أستاذ فيروز الذي يحيلنا إلى أنه يعني عندما كنا لو نتحدث بجدية يعني الذي يحيلنا أنه العملية الإبداعية ومخاض القصيدة أو مخاض النص الإبداعي ليس عملية سهلة كما يتضح لأول وهلة أو كما يبدو لآخرين. أقول ليس عملية سهلة عندما يؤمن الكاتب أن المهنة مهنة الإبداع هي إضافة بالدرجة الأولى وليس هي أن يلوك ما هو حاضر أو ما قاله الآخرون. إذا آمن الكاتب أنه مهنته هي الإضافة وهي التجاوز وهي إحداث الاستثناء وهي وضع بصمة في المكان فهنا تأتي العملية شاقة تماما ويفكر ألف مرة قبل أن يوجه ذلك البياض المخيف.
0: صحيح، هي الكتابة على البياض رأي من أصعب المهام اللي نجم يقوم بها المبدع، ومخاض الكتابة على البياض مخاض
1: لا تعرفي أستاذ فيروز سمح لي قاطعك دقيقة، تعرفي واش قال جابرييل غارسيا ماركيز؟ يقول الكتابة هي أكثر يعني فردانية في التاريخ حيث لا أحد يستطيع أن يستطيع.
0: عودنا المقولة إذا سمحت لأنه فما انقطاع شوية في الانترنت فحتى تكون كاملة.
1: يقول غارسيا ماركيز يقول كتابته هي أكثر المهن فردانية في التاريخ حيث لا أحد يستطيع أن يساعدك فيما تفعل. وتعرفين حكايته مع الأميرال عندما تحتم عليه أن يقتله في روايته في الحب في زمن الكوليرا
0: والصراع اللي عاشه حتى يقتل
1: تقول زوجته تقول زوجته يحكي جابرييل ماركيز يقول لقد عشت مع الأميرال لم يكن الأميرال بطلا ورقيا كان صديقي وكنت آكل وأشرب وأدخن معه في الطابق العلوي وعندما تحتم علي روائيا أن أقتل الأميرال أن أقتل صديقي قتلته وطفقت أبكي بغزارة وفي حينها صعدت زوجتي إلى الطابق العلوي ووجدتني أبكي بغزارة فضربت أخماسا بأسداس وقالت لابد أن الأميرال قد مات.
0: وهنا
1: شوفي معايا ذاك الانغماس يعني
0: التمثل
1: الاستبدال بحياة الإنسان بحياة الكتابة يعني
0: التجسد والتجسيد والتمثل والتمثيل وهذايا من المسائل والتقنيات اللي لا يعرفها ولا يفهم نكها إلا المتخصصين وبعالم التخصص والدراسة الأكاديمية الموهوبين والمغرومين بالمجالات اللي هم فيها. قلت عبد الرحمن بوزربة فيما قلت أبدأ الليلة من قمر عالي عالق في زحام المحبين أرشقه. بماذا ترشقه يا عبد الرحمن؟
1: والله أريد إذا سمحتي أريد أن أرشقه بهذه الأبيات.
0: هاتي من عندك بعض الأبيات حتى ناخذ مقطع من أغنية في أقل من دقيقة وبعدها نرجع إلى بقية الحوار بعد موجز 11. من عندك بعض الأبيات عبد الرحمن؟
1: كالبحر كالبحر هذا الليل أو هو ذاته أو بعض ما غنى له بحاره رمل على رمل تراكم رمله حتى محت أسراره أسراره وخطا مشاها الحزن في كأنه يمشي وتمشي خلفه آثاره لا شيء غير الليل والريح التي تذر رمادا كم كوتني ناره أصغي على الصمت يحفظ آية عمن مضوا تمضي بهم أشعاره كانوا وكان الليل آهة عاشق ومدا من الأنهار جفني داره وبساط شوق كم فرشنا جمره وبكى به قلب بكت أوتاره وأصابع عبثت بعود نازف حتى هوت عن ثوبها أزراره يا ليل أين الشمس أين الناس أين الكأس أين الكون أين مداره أين الحبيب وقد تأله حطره وهفت بلا غيماته أمطاره أين الذي عبر المساء فلم نجد أثرا لنا أو شارعا نختاره أو نصف أمنية نعد فراخها لغد هاجرت أطياره لا شيء يعرفني وأعرفه غريب صدني باب الصدى وجداره.

0: موجز الأخبار. تحية متجددة مستمعي الكرام. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الأول من جويليا إلى غاية 29 من أوت الحالي وفق ما أفادت بها اليوم وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجوي بما يمكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانيات الضرورية وفق تطور الوضع. دعا 56 نائبا بمجلس النواب الشعب اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. تخرج اليوم 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين نوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي. أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن 2 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم في السودان أغلبهم إلى ولاية الخرطوم. أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في النيبال أنه تم انتشار 675 جثة من المناطق المتضررة من انهيار طيني في البلاد حتى الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي اليوم، بينما لا يزال قرابة 2500 شخص في عداد المفقودين. فالمجهزة في أمان الله.
1: جارة القمر.

ونحن لا ننكر المحبة متاعنا لعشاق الليل ولمستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ولمحبتنا أيضا للأنغام وللموسيقى الترابية، الموسيقى اللي تهزنا العوالم السيدة أم كلثوم أو عوالم السيدة فيروز أو محمد عبد الوهاب أو الموسيقى الفريد الأطرش أو ما كان موجود في عصرهم من فنانين كبار في عوالمنا سواء في تونس أو في الشقيقة الجزائر، مع ضيفنا الليلة الذي نذهب إليه أو نطير إليه ونطير في عوالمه، أو هكا نحاول أن نحلق بعضا من الشيء إن سمح لنا طبعا في عوالمه. أتحدث عليه الشاعر والكاتب عبد الرحمن بوزربة، وهو موجود معنا، قرأ لنا عن الليل في آخر الساعة الأولى، وموصين معه في القراءات وفي الحديث أيضا حتى نكتشف عوالم عبد الرحمن بوزربة. الحاجة اللي ما قلتهاش في الساعة الأولى إنه عبد الرحمن بوزربة

0: شاعر كاتب وجامعي وأيضا إعلامي. فالليلة الليلة المصدح له أم لي أم لنا الاثنين هذين
1: هذين اللي تقدمون يا أستاذة فيروز، تقدمون الكثير من الجمال فعلا
0: يعيشك
1: بحضورك وبلغتك وبهذه الاختيار المختارات الغنائي
0: أستاذ عبد الرحمن،
1: تقدمون الكثير من الجمال العالم الآن في أمس الحاجة إليه.
0: انقطع صوت شوية ورجع عنا من بعد.
1: نعم.
0: إن شاء الله نحقق بعض من الجمال في قلوب الأحباء اللي يسمعونا الليلة، أو ندفئ قلوبهم ببعض الجمال الليلة. أستاذ عبد الرحمن، مادام بتحب بتنكر ليه هيك قال أحمد رامي، فأنا منيش باش نمشي للأسئلة اللي أنا محضرتها، باش نمشي للقرنية ونسألك أنت عندما تحب تنكر. أستاذ عبد الرحمن،
1: عندما أحب
0: تنكر تنكر أنك تحب،
1: ولا يستطيع المحب أن ينكر المحب. المحب لا تسعفه كل حتى طاقية الإخفاء كي ينكر. يعني
0: يلزم السيدة أم كلثوم حتى تغني ما يكتب
1: لأن الحب هو من يجعل الإنسان إنسان، هو من يبعث الحياة على تقاسيم وتفاصيل وجه الإنسان، هو من يمنح لغة للعيون. يعني نحن نحتاج إلى غدة تمييزية بسيطة جدا كي نعرف في الشارع من الناس الذين يحبون، من هم الناس الذين، ونعرف أيضا من هؤلاء من الناس من يحاول أن ينكر. ولكن الحب هو شيء طافح، شيء يقول نفسه في العيون، في التفاصيل، في الحديث، في كل شيء، وليس بالضرورة يحب كائن آخر. قد يحب أثر ما، قد يحب الحياة في حد ذاتها، لأنه نحن في أمس الحاجة أن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها السبيل،
0: ونحب المحبة ونعرف كنها المحبة الحقيقية. لأنه نحن في أحيان كثيرة أو في أزمنة كثيرة أو على مدى زمن طويل من أعمارنا لا نعرف أو لا نعي بكنها الحقيقي للمحبة وللحب، ولكن عندما نكتشف كنهه الحقيقي الحسرة والندم وأشياء كثيرة تعترينا، لأنه كنا بعيدين كثيرا عن جوانب روحية وجوانب صادقة وحقيقية فينا.
1: والإنسان عندما يحب يا أستاذ فيروز، عندما يحب كأنه يكتشف نفسه قبل أن يكتشف الآخر. إنسان الذي لا يحب يعني هو إنسان مسكين، هو إنسان متروس، لأنه لم يكتشف ذاته، لم يكتشف حتى الله في داخله.
0: صحيح.
1: الحياة أصلها محبة. نحن أنزلنا إلى هذه الأرض كعقوبة إلهية، ولكن ربي وضع في هذه الأرض طبيعة خلابة، وضع أشياء، عالم جميل جدا، وأكثر من هذا وضع في داخلنا الجنة التي تركناها هناك. فمن استطاع أن يقضي على مضغة السوداء في صدره، واستطاع أن يحب، واستطاع أن يكون واسعا، واستطاع أن يأخذ معه قبس من تلك الجنة. عندما أقول يأخذ، لأنه هو سليل آدم، هو من تلك من ذلك النزول، وهو يمشي هنا من على هذه الأرض. من استطاع أن يحافظ على تلك البذرة، على تلك الفسيلة في داخله، فهو سيعيش محظوظا وسيكون صن وجمال لا مثيل له. ولهذا فنحن مطالبون، ليس مطالبون، لكن نحن يجب كي نكون إنسان يجب أن نكون مجبولين على الحب. والحب هو العطاء بدون حدود، عطاء حتى بدون مقابل. أنا في قصيدتي أقول في أحد النصوص، ربما سأقرأ لك منها بعدين، أقول فيها: هل جربت، فيما معناها جربت يوما حلاوة أن تمشي دون أن تصل؟ نعم.
0: جميل. أنت محظوظ؟
1: والله
0: أنا الليلة أشاكس بشكل
1: والله
0: ولكن جميل أنه نكتشف عوالم الأستاذ عبد الرحمن أبو زربة، لأنه
1: والله أنا عندما أصل الآن تتصل بي فيروز من تونس، ونجلس هذه الجلسة الجميلة الحميمية الرائعة على ونكون ضيف المستمعين الكرام وأنا في نقطة بعيدة عنها وبعيدة عن أنا محظوظ.
0: ونحن أيضا محظوظين بوجودك الليلة معنا.
1: وأنا محظوظ أيضا عندما أجلس الآن وأجد يعني هذا المسار الذي أحمد الله أشكره عليه. أجد نفسي يعني بكل تواضع أجد نفسي أني استطعت أن أجمع كتاباتي في هذه الدواوين التي هي مبعثرة الآن أمامي. إن شاء الله تكون فرصة حصة تلفزية وأريك إياها. هذه الدواوين يعني وهذه الاستحقاقات الداخلية والعربية وهذه المحبة وهذا التواصل مع أسماء شعرية وأدبية كبيرة وهذه المشاركات التي كان للحظ أن أشاركها في فعاليات كبيرة عندما تعود ذاكرة طفل صغير أو شاب صغير تلك الخربشات لم أكن أظن أني سأصل إلى هذا الحد لم أكن أظن أن تلك الخربشات ستأخذ بي إلى الحصول على استحقاقات معينة وعلى أن أكون اسما على الأقل يحاول أن يترك بصمة ما وأن أحاط بمثل هذه الدواوين أو بمحبة أصدقاء كتاب آخرين فأي حظ أكبر من هذا يعني.
0: وإن شاء الله ربي يزيدك من الحظ أكثر وأكثر أستاذ عبد الرحمن لأنه
1: رغم أنه أعود وأقول أنه أنا أرفع لك القبعة يا فيروز لأنك تشاكسين كثيرا وتركيني أذهب إلى أماكن من الذاكرة الآن لا أعرف كيف طرق على بابك هذا الطرق وأخذتني إلى طفولتي الصعبة أخذتني إلى باديتي بيتنا الريفي ذلك أنا لم أعش أنا الآن الكثير من الكتاب والنقاد يقولون أنه في يتفقون أنه في لصوصي في خيطين خيط رومانسي وحزين وحياتي أنا لم أعش الرومانسية بالطريقة التي يراها المحايد أو هذا الناقد المحايد أنا عشت الطبيعة لم أعش متفطن على الطبيعة أنا عشت طفولتي في أماكن ريفية صعبة واندمجت مع الطبيعة إلى درجة أنه أصبحت جزء منها يعني طفولة محفرة بالطين طفولة فيها ركض غير متناهي بين البرد والحراج طفولة تصطاد العصافير وتطارد الفراشات وتبكي وتنهض وتلك العثرات الصعبة التي كانت في طفولتي وفي حتى في شبابي هي التي خلقت لي هذا الحب للطبيعة وخلقت لي هذا الحب للإنسان وللآخر وخلقت هذا الخيط الشفيف الذي يطبع كتاباتي ويراه الآخرون حزنا وأراه أنا فرحا من نوع آخر لأنه عندما تلتقي قصيدك وتكون مثقل بالطبيعة وتكون مثقل بذاكرة معفرة بالطين مطهمة بالجمال مكتظة مأهولة بالعثرات والمطبات تكون أنت وكأنكما حزنين التقيا على فرح
0: نعم. لطف عليك
1: ألو؟
0: نسمع فيك ضاع الصوت شوية ولكن نسمع فيك نعم. بالكدا والفكرة نعم. واضحة نعم. جدا نعم. ومع الفكرة إحساسك وصدقك أيضا وصلنا كثيرا أستاذ عبد الرحمن وما نعم. عندكش فكرة قديش مهم بالنسبة لنا أنه نصل إلى العالم متاع المبدع اللي لا تأتي الفرصة ربما أنه يتحدث عليه في الأوقات العادية أو في اللقاءات العادية أو في النسق اليومي متاع الحياة فنحن نلامس هذايا ليس لإثارة المستمع والمتابع ولكن ليعرف المتابع قديش الفنان والمبدع قديش حساس وقديش فما من مشاعر ومن ذكريات ومن حنين ومن تمثلات وانفعالات تتجسد كلها في ذات المبدع حتى ينجم يكتب لنا 3 أو 4 جمل نحن تعبر عنا أو تحاكينا أو تقولنا هذه الكل أكيد إن يستدعي شيء في هذه اللحظة فهو يستدعي الاحترام الكبير لتراكماتك الذاتية تراكماتك الإنسانية تراكماتك المعرفية أيضا اللي
1: صحيح صحيح صحيح بالضبط.
2: جارة القمر. جارة القمر.

0: خليك معي. ونحن هذي يظهر لي أول حاجة زونا نقولوها لضيفنا الليلة مباشرة من الجزائر ومباشرة من جيجل. جيجل من بين أجمل المدن اللي موجودة في الشرق الجزائري، وفيها من السحر ومن الجمال الطبيعي حاجة ما نحكي لكمش عليها، لأني نحب عبر الكلمات هذوما أي إنسان يسمع فيها الآن في هذه اللحظات وممكن لا يعرف جيجل بالكده يبحث عنها في الانترنت ويشاهد ما بها من جمال. وإذا كان فما فرصة باش تكونوا موجودين في جيجل وممكن تتقابلوا أنتم وعبد الرحمن بوزربة في مكان ما وهناك في جيجل في طرقات وثنى يا جيجل.
1: مرحبا مرحبا والله مرحبا، يسعكم القلب قبل كل شيء. يعني جيجل هي مدينة رائعة، هي كأنها عروس تتوسد حافة المتوسط يعني، وهي تأخذ جمالها كله من ذلك العناق الممتد بين الزرقاء والخضراء. هي يعني كل الجمال جاي من هذا النقطة هذه، أنه الجبل الأخضر على طول السنة معانق تماما لتلك الزرقاء لذلك التركواز يعني العجيب الغريب. فيعني العين لا تشبع يعني، من وخاصة أنه المدينة بقيت يعني مدينة صغيرة لم تتحول إلى غابة إسمنت، وبالتالي بقي ذلك الخيط الرفيع مع الفطرة مع الطبيعة الخام، والجمال ممتد من هذه النقطة. وكل زوارها يعني اندهشوا، هي ربما تسويقيا ليست مدينة معروفة بحكم أنها مدينة صغيرة، ولكن كل الذين سنحت لهم الفرصة وجاءوا وأنا أدعوكم لزيارتها يتفقون كلهم أن بها العجب العجاب من السحر ومن الجمال. يعني
0: الأغنية تقول ساحر أنت يا قمر، ونحن نقول ساحرة أنت يا جيجل.
1: نعم.
0: وسحر كلامك على جيجل، راهو أعتقد أنه أي إنسان أصيل.
1: وإضافة يعني أنا أقول يعني جيجل خاصة هي مدينة تاريخية قبل كل شيء، لأنه ساهمت بقسط كبير في مكافحة الاستعمار والثورة التحريرية، وكانت معقل للولاية التاريخية، الولاية الثانية التاريخية، الولاية التي ساهمت بشكل فاعل في حصول الجزائر على استقلال بمشاركة الولاية التاريخية الأخرى، و يعني مقر لعديد الشخصيات التاريخية والشخصيات الوطنية، ومن بعد ذلك الكثير من الشخصيات السياسية والشخصيات الثقافية. وبالتالي نحن نعيش ساعة كبيرة في مدينة ضيقة، فلهذا نحب هذه المنطقة كثيرا.
0: ينابيع جيجل وينابيع الشعر فيما يلتقيان؟
1: والله أنا كتبت عدة مقالات من هذا المنطلق هذا، وقلت يعني أنا أعتب على أصدقائي وأعتب على الكتاب والشعراء أن قلمنا لم يكن بحجم جمال هذه المدينة. شو إحنا عندنا من شرف، عدنا في الجزائر وعدنا في ربما في المغرب العربي بحكم كنا ضحية استعمار، يعني أصبحنا أو بقينا مدة طويلة ونحن نستقبل الرافد المشرقي، وإخواننا المشرقيين يعني لهم فضل كبير ونشكرهم من هذا الحصة ومن هذا المنصة، ولكن كان ذلك كان له تأثير كبير على الجانب الإبداعي. فيعني أنا لا أجد الأمر مستساغا كيف لأديب أو كاتب أو شاعر يوظف في نصه أو في متنه الإبداعي، يوظف مثلا أمكنة جغرافية موجودة مثلا في بلدان إخواننا في المشرق في سوريا وفي العراق، ولا يوظف طبيعته ولا يوظف جباله ولا يوظف أنهاره. نجد أنه نصا شعري مثلا في جيجل أو في ولاية أخرى عندنا أو في تونس يتحدث عن بردة ويتحدث عن الفرات ويتحدث، جميل أنك تتحدث عن هذا، ولكن ليس على حساب منطقتك، ليس على حساب طبيعتك، ليس على حساب لأنه العالمية تبدأ من المحلية، تبدأ من عتبة دارك. وبالتالي نحن مطالبون، أنا في جيجل كمثال موجود قلت كثير من السحر كثير من الجمال، ولكن بقيت يدنا مغلولة إلى عنقنا، يعني الكتاب بخلاء أو ربما قصر لم يستطيعوا أن يواكبوا هذا الجمال الخارق، ولحد الآن بقيت الكتابات قليلة جدا. ومن هذا المنطلق أنا كتبت ملحمة عن جيج الملحمة التاريخية وكان عنوانها إيجيل جيلي، لأنه إيجيل جيلي هي الاسم القديم الروماني لمدينة جيجل، وهي عنوانها يعني من صخرة إلى صخرة من شيء من هذا القبيل. فكتبت الملحمة إيجيل جيلي يعني أخذت صدى رائع، وتمنيت أنه دائما كنت أقول للجماعة أنه الملحمة الشعرية نعم
0: تم تنفيذها مسرحيا أو
1: تم تمثيلها نعم على الركح على المسرح بمشاركة ممثلين وأصوات وتقنيات وكذا، وكانت رائعة. يعني هي تأخذ التاريخ جيجل من بداية الإنسان، من نزول الإنسان، من أول بشر بجيجل إلى حتى يعني حتى إنجازات الاستقلال. كانت يعني على الأقل محاولة لرد الجميل لهذا العطر الذي نتنفسه هنا وهذه الطبيعة الساحرة بولايتنا.
0: وهو بالأساس الموضوع كما حكيت أستاذ عبد الرحمن مسألة انتماء وهوية، هوية وعلاقة بالمكان، علاقة بالأصول. هل ننتمي إلى هذه الأماكن؟ هل تنتمي لنا؟ هل نشعر بها؟ هل تشعر بنا؟ وفي سياق هذايا تتكون الشخصية الفنية أو الشخصية الإبداعية اللي نحن أكيد عنا الكثير من المآخذ على الكثير من الكتاب، ولكن فما مجهود من عند كتاب آخرين أو من عند مبدعين آخرين يقومون بمجهود للتعريف.
1: شوف أستاذ فيروز
0: تقرئك السلام الأستاذة زكية علال.
1: والله سلامي وإليها ومحبتي ومودتي الكبيرة إليها وإلى صديقنا رابح جعفر اللي هو كان جسر جميل
0: همزة وصل طبعا،
1: وأعتذر من الأخت زكية لأنني كنت بميل في مدينتها في ميلا مع الأستاذ رابح، وعاتبت رابح على عدم يعني العمل على لقائنا هناك. أعيدها أني إن شاء الله سأعيد الزيارة إن شاء الله.
0: سبقتها
1: ولما لا قد يحدث أن نزورها سوية يعني.
0: ولما زرتها نعم نول في الإذاعة، وكنت موجودة بحذاها في إذاعة ميلا وهي تقدم البرنامج متاحها، وكم جميل. وانت بكري تتحدث على المعاني الكبيرة وعلاقتنا بالأماكن متاعنا. كان معايا الشاعر عبد المنعم عامر، وقلت له يا عبد المنعم ياريت إذا كنت تجمعنا أعمال إعلامية ونكونوا مع بعضنا في الاستوديوهات سواء جزائرية أو تونسية،
1: وهل
0: جمال يكون جمال ما بينتناش حواجز متاع بعد مسافات، نكونوا موجودين لنقرأ الشعر معا، لنقرأ الأفكار معا.
1: ويجب ويعني وعلى قولك يجب الآن نحن ما عندناش أي حجة، يعني يجب نستفيد كثير من هذا الزخم التكنولوجي، من هذا الفيض الإعلامي، من هذا الوفرة الكبيرة في تقنيات التواصل. لأنه ما يكتب حاليا يعني تشوفي معايا أنه مثلا قديما نقرأ فقرة معينة يقرأها الناس كلهم ويعيدونها، الآن زمن سريع جدا، وبالتالي الأمر يتطلب كي تصل هذه المتون الإبداعية والثقافة وهذا الكم الهائل من الإبداع. الإبداع الذي نعرفه نحن أنه عملية كيميائية مختمرة في داخل الكاتب، هذه العملية الكيميائية هي تحتاج منا إلى عملية فيزيائية. نحن نحتاج إلى فيزياء توصيل، وهذه الفيزياء التوصيل حتى تكون ناجحة يجب أن نكون مواكبين لهذا الفيض الإعلامي، وأن نكون أذكياء في عملية المأسسة لفعل ثقافي، فعل تواصلي يتحدى الجغرافيا. سعة الجغرافيا نعمة، ولكن إذا لم نتعامل معها جيدا في هذا الوقت فهي تعتبر نعمة وتعتبر مثبط، وبالتالي علينا أن نكون أذكياء، أن نؤسس لمؤسسات ثقافية تسويقية تساعد هذا الكاتب. للأسف الشديد الكاتب في الوطن العربي هو نفس المسوق لنفسه، وهذا والله غريب. يعني احنا مؤسسات ثقافية في الوطن العربي وفي بلداننا يعني مشكورين على الجهد المبذول، ولكن يبقى جهد بين قوسين كلاسيكي، في غالبه لا يتم التعامل في غالبه بتقنيات قديمة لا يستسيغها هذا المتلقي الجديد. نحن لسنا في عصر التلقين، نحن في عصر التفاعل. الآن لا، الأمر لا يمكن أن نبقى أن ندعو الشاعر لمنصة يقرأ شعره والمتلقي يصفق. هذه قديمة،
0: هو أصلا غير موجود المتلقي بهذه الطريقة،
1: غير موجود. نحن نقرأ لكراسي شاغرة ونحار على من نضع اللوم. اللوم في كل شيء، اللوم على حتى على رتم الحياة في حد ذاته. المدينة الآن هي غابة إسمنت، وعلى رأي درويش وهل في غابة الإسمنت ريش لحما. هذا المواطن يعني من الشاب هو مواطن مثقل بتفاصيل يومية، بحياة لاهثة بحكذا، وأحيانا تضيع ذرر، تضيع أشياء جيدة في هذا الخضم. وبالتالي يجب أن نجلس مع ذواتنا ونجلس ونفكر ونأخذ الأمر بجدية. العمل الثقافي التسويقي هو مهمة هادئة لا تحتاج إلى صخب، وجمهور الثقافة ليس جمهور كرة قدم، هو جمهور حساس جدا ويجب أن نذهب إليه الآن.
0: وربما تأخرنا، وربما تأخرنا. نزار قباني قال أنه خيانة مسألة البون الشاسع ما بين المبدع وما بين الجمهور المتقبل، فيه خيانة للفن وللإبداع، في واحدة من أجمل الحوارات اللي قام بها نزار قباني.
1: نعم فعلا، ودفل ذلك وقت فيروز دفل ذلك أنه يجب أن نعمل فلتر قوي للعملية الإبداعية والمتن الإبداعي.
0: من يقوم بها هذه العملية؟ من يقوم؟ لأنه
1: والله تقوم بها، لا يقوم بها إنسان، تقوم بها الشجاعة، تقوم بها الشجاعة
0: والجرأة في قول الحقيقة.
1: لنتحلى بالشجاعة. أنا لا أخفي عنك السر أنه تلقيت الكثير من العدوات، وتلقيت كثير من النفور، وتلقيت كثير من عدم الرضا، لأنه كنت أصدر أحكام فيما هو رديء ولم أكن أحتفظ برأيي. كنت أقول رأيي بصراحة، أحيانا صراحة جارحة بدون أن أجرح الآخر، ولكن رأيي في الرداءة معروف. يعني لست أقول أنه أنا أحسن من الآخرين، ولكن أقول رأيي على الأقل وفيه رداءة، يعني فيه رداءة متفق عليها أنها رداءة، حتى ولو طبل لها، حتى ولو صفق لها، حتى ولو اعتلت المنصات وما إلى ذلك. تسويق للرداء قلت لا يوقفه إلا الشجاعة والجرأة عند هؤلاء الذين لديهم تماس مع الفعل الثقافي، سواء المسؤول على المؤسسة الثقافية أو الناقد أو الكاتب في حد ذاته. وزيد على ذلك، الآن نحن الجامعة عندنا جامعة يعني جافة تماما، تتعامل مع نص الإبداعي بعلو. أنا في الجامعة وأشاهد هذا الأمر وأعيشه يوميا، تتعامل مع النص الإبداعي بتعالي وبمحددات نقدية كبيرة عالية. لا، المتلقي لا يحتاج هذا. المتلقي الآن يحتاج أن يخرج النقد من أروقة الجامعة، أن يتعامل مع النص على أنه كائن متحرك. النص لم يعد مثل زمان. يعني
0: هي حتى في طريقة الجلسات، سمحني فقط في تقاطع مع فكرتك. نعم. حتى في طريقة الجلسات في الفعاليات، يعني اليوم الناس اللي مختصة في علم التسويق أو مختصة في علم الاتصال والتواصل تقول لك ضروري أنه لا تجلس الهيئة أو لجنة التنظيم بعيدة عن الجمهور، لأنه حتى ما تكونش فما الفوارق، ما تكونش فما الحدود الاتصالية والتواصلية. صحيح. في عملية التواصل والاتصال المباشر، الشاعر يطلع إلى الخشبة المسرح، وهناك مكان يقرأ فيه.
1: نعم.
0: وهنا ديما تخلي، وهذا يقرأ في المشهدية أو في الصورة الاتصالية.
1: نعم.
0: يقرأ أنه أو المبدع، مش كان الشاعر، لأنه حتى المبدع يذهب إلى المكان المخصص له ويقرأ أو يقدم محاضرته. ولهنا فما حواجز ما بينه وما بين الجمهور، من منطلق المكان اللي هو موجود فيه إلى أن تصل الرسالة، وفي أغلب الأحيان لا تصل الرسالة. نعم. إلى
1: صحيح جدا. وهذا يأخذنا وهذا الحديث يأخذنا إلى السؤال الجارح اللي هو المقروئية في الوطن العربي، وهذا السؤال الجارح،
0: وهي ليست بخير المقروئية طبعا.
1: من يقرأ زابوك، من يقرأك إبداعك، من يقرأ متنك. الآن نحن نعمل هذه الصالونات، صالونات الكتب معارض المعارض الكتاب في بلد كذا كذا كذا. نعم، ولكن من يقرأ الشعر ومن يقرأ؟ ربما هذا الزمن قرائي نوعا ما للرواية، ولكن حتى ما الذين يقرؤون الرواية ليسوا كثر، وما يقرؤونه يقرؤونه ليس حبا في الرواية ولكن ربما تماشين مع ومواكبة لموجة ما. الآن المقروئية نحن في الحضيض يعني، لأنه هذا يرشح لماذا؟ لأنه هذه الأجيال هي أجيال تفاعلية، الآن هي عصر الصورة وعصر الفيديو، لماذا لا نخلق تقنيات معينة كي نخرج الشعر من هذه، كما كنت تحكي قبل، كي نخرج الشعر من هذا التعالي، من هذا أنه يجلس في منصة بعيدة عن الجمهور ويطلع يتبختر كطاووس ويلقي عليه قصيدة وينتظر تصفيق، لا، يجب أن نخرج من هذا الأمر كي ندخل إلى عملية تفاعلية مع الجمهور. نلاحظ في أماسي شعرية في فيديوهات معينة في أمريكا اللاتينية وفي أماكن أخرى يخرجون إلى الشارع ويلقون جو الشعر بطريقة مسرحية ويشعلون أضواء مثلا في نوع من إضفاء، نوع من المشهدية، نوع من المسرح.
0: فنون الشارع من الفنون اللي تذهب إلى الجمهور وليس العكس، يعني الجمهور يأتي إلى الفنانين، وهي من الطرق اللي طبعا عندها نجاعتها وعندها قيمتها في الاقتراب أكثر مما يمكن من الذائقة الجماهيرية. مش نخرج بيك من هذا العالم الحاضر الحقيقي اللي نحن عايشين فيه، وبش نقول لك بعد لحظات نسمع مقطع موسيقي صغير، بعده بش نرجع إلى قراءة في تفاعلك مع المقطع الموسيقي، لأنه خرجنا عن كل العادات اللي عندنا في جارة القمر الليلة ولم نلتزم بأي منها الليلة، لأنه حديثك
1: يكون يعني أنا عزائنا أن يكون المخرج في صفنا فقط
0: معنا المخرج مضوي واسمه ضو ومنورنا الليلة، وأكيد عامل برشا كيف معنا.
1: تحياتي ليه وتحياتي للطاقم الفني اللي معاك.
0: يعيشك يحميك ربي. باش نقول لك، لو فتحنا ألف ليلة وليلة كنت تكون شهريار الملك أم شهريار الشعر، أم يربك شهريار الملك وتربكه بجمال لغتك وبسفرك في المعاني باعتبارك شهريار الشعر؟
1: أنا لو فتحت ألف ليلة سأخذ شهرزاد وأطير بها وأترك لكم شهريار.
0: يلا نسمع.
1: يعني من المفروض هذا هو التفكير البسيط يعني. الأمر لا يختلف. شو يعني عندما تعاشر وتصافح القصيدة كثيرا في حياتك دائما هذه القصيدة تصير امرأة. فعندما تكون شهريار يعني وتذكر أجواء ألف ليلة وليلة وتذكر شهرزاد وحكاية السندباد يعني طول تمنحها شهرزاد، تمنحها مباشرة نوع من تقمص كي تصير قصيدة وتصير أنت يعني غصبا عنك شهريار.
0: ولكنك قلت ستتخاصم معها راو مسيني أشراو.
1: والله أنا أشوف الشهريار، يعني شقول شهريار الشاعر، إنه أشمل أحيانا، أجمل مش أحيانا يعني في هذا مثلا في ألف ليلة أجمل ما فيها هي أجواءها، ليس الحكاية في حد ذاتها، صحيح. وأجمل ما في الشعر أجواءه، كما أيضا أجمل ما في المرأة ربما ذيال هاربة يراها الشعر ولا يراها الآخرون، يراها شاعر عاشق ولا يراها الآخرون. فبالتالي شهريار الشاعر هو في الحقيقة موجود دائما في الكاتب، وهو يتقمصه أكثر فأكثر في لحظة الكتابة، لأنه في لحظة الكتابة هذه القصيدة يعني دائما تأخذ مكان شهرزاد وتصبح هي بطلة تلك الليلة. فهنا شهريار الشاعر هو يعني الغالب دوما، وهو دائما يعني وهو طاغية، هو يتقاطع مع شهريار الآخر لأنه دائما يكون يحاول أخذ هذه القصيدة غصبا عنها ويحاول تملكها.
0: ولم تغلبه إلا شهرزاد الشعر ولا لا شهرية القصيدة عفوا، لم يتغلب أحد على شهريار الطاغية إلا شهرزاد وشهرزاد القصيدة الليلة، ونحن نبحر في عوالمها معك، مع أن الجزء الأهم كان في الحديث، ولكن مهم جدا الحديث حتى نكتشف العوالم للشاعر والإعلامي والكاتب عبد الرحمن بوزربة الليلة. في عوالم الرومانسيات والغزليات إذا بحثك بعض الكتابات للمحبة، فدعنا نقرأ بعد ما نسمع المقطع هذايا، هدية ليك أستاذ عبد الرحمن وللمستمعين.

0: تكبر ومهما تقول فإني أحبك أكثر. الموسيقى من عندنا أستاذ عبد الرحمن، تبدأ أو أبدأ؟
1: شوفي، أنا سبق وأن قلت لك أنه الشاعر يرى الجمال في أذيال هاربة في المرأة مثلا. تتفقين معي أستاذ فيروز أنه الشعراء أكثر ما شعراء العربية أكثر ما كتبوا في العينين هكذا. أنا لي نظرة أخرى، لأني أرى أحيانا الجمال فيما لا يراه الآخرون. عندي قصيدة مطولة عنوانها قصيدة اليدين. رأيت كل الجمال، جمال كله في يدي امرأة. فكتبت أقول فيها أبيات مطلع القصيدة للقصيدة مطولة، أقول: وضعت يديها في يدي كأنما وضع الربيع حديقتين وسلما، وكأنما جرحت خطوط أصابعي فجرى دم بدمي وأمطر بالظما، وكأنها شاءت يدين فأخطأت بدل اليدين رمت فؤادي أسهما، صيف على كفي ينام وآخر يغفو على أخرى يربي الأنجما، حلمان ما أدري أبدأ منهما أم ينتهي العمر الجريح إليهما.
2: وبحبك والله بحبك.

0: حبيبي بحبك والله أحبك والله والله والله أحبك.
1: اللي فات من عمري بحبك
0: ودي اللي جاي من عمري بحبك
1: أدي اللي فات من عمري بحبك
0: وأنا أدي اللي

0: هو بعد الحديث هذايا لا يمكن أن نقول الكثير، ولكن ممكن تستحضرني بعض الكلمات لابن الفارض يقول: أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه.
1: سلام سلام.
0: يعيشك ومعذبي حلو الشمائل أهيف، قد جمعت كل المحاسن فيه. أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه. ومعذبي حلو الشمائل أهيف، قد جمعت كل المحاسن فيه.
1: جميل جميل.
0: قل لي من عندك.
1: يا محرقا بالنار وجه محبه، مهلا فإن مدامعي تطفيه. احرق بها جسدي وكل جوارحي، واحذر على قلبي فإنك فيه.

0: تعلمت؟
1: تعلمت الصبر منك يما. ماذا تعلمت من أمك في 10 ثواني أستاذ عبد الرحمن؟
2: في أمي خلاخيلها نقوش عليها بها تقرأ الغيب والشمس قبل الشروق، وتقسم أمي بألا تبيع الخلاخيل تلك ولو بالذي في العروق.
1: الله يرحمها وربي يفضل كل الأمهات، ربي يرحم الوالد متاعك. ظهر لي احنا تحدثنا عن الحب وعن الرومانسيات وعن ما يراه الشاعر في حبيبته القصيدة، وأعتقد أنه إذا فما محبة تطغى على الحبيبة القصيدة فهي محبتنا الأمنا وبابانا. لأجل ذلك حبيت نختم الحلقة بهذا المقطع، هدية لك أستاذ عبد الرحمن، وكان لي شرف كبير أنك كنت موجود معي الليلة، و لنا لقاءات قادمة إن شاء الله، ولما لا تكون موجود بحذايا في استوديو هذه ذات طويل.
2: والله يشرفني وأنا سعيد كثيرا بوجودي معكم، وتحيتي وسلامي ومحبتي كلها لكم، وإن شاء الله يا رب تسنح لي فرصة وتشوف العين ما سمعت الأذن. موفقين دائما، وتحياتي لأهل تطاوين وأهل تونس وأصدقائنا هناك من المبدعين والشعراء، وأتمنى إن شاء الله أن هذا التواصل يكون جاب ثمرة على ما يحب المستمع من مذاق.
1: نعيدها قريبا إن شاء الله، ونكمل حديث طويل وكبير ندخل فيه إلى عوالم الأستاذ عبد الرحمن بوزربة، ونعيش بعض من اللحظات في عوالمه.
2: يعني مرت من جمالها، من جمالها مرت وكأنها لم نقل.
1: سنقول ما لم نقله هذه الليلة مرة أخرى إن شاء الله. يعيشك، شكرا لك من هنا إلى الجزائر، ونلتقي وإياكم مستمعينا ومتابعينا دائما في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة الطويل.
3: جارة القمر،
4: بكرة أحلى لأنه بكرة نهار جديد، لأنه الأمل نحن

0: موجز الأخبار. منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الأول من جويلة إلى غاية 29 من أوت الحالي، وفق ما أفادت به أمس وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية. دعا 56 نائبا بمجلس النواب الشعب أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. تخرج أمس 149 متفقدا ومتفقدا للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري. دوليا، استشهد فلسطيني اثنان أمس وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وإطلاق نار من قوات المحتلة الصهيونية على مناطق عدة في قطاع غزة. أصيب عدد من الفلسطينيين ومنتظم أجنبي أمس خلال اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. الموجز في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: مصباح الجربوع، الشهيد البطل.
1: مايو 1958 كان التاريخ يتهيأ ليكتب سطرا تونسيا خالدا في معركة التحرير الوطني. في هذا اليوم امتدت يد الغدر لتسقط جسدا، لكنها لم تستطع أن تطفئ الروح. في ذلك المساء كان مصباح الجربوع هدفا واضحا للمستعمر الفرنسي في معركة رميدة أثناء ملحمة الجلاء العسكري بالجنوب التونسي. لم تكن المواجهة متكافئة، ولم يكن قتله شجاعة. بقي رفاقه شهرا كاملا يبحثون عن جثته ليواروها ترابا عشقه مصباح الجربوع ورواه بدمه. لم تكن تلك هي النهاية، وإنما بداية حكاية خرجت عن حدود الجسد إلى سعة الذاكرة.
3: ولد مصباح الجربوع بابن خداش من ولاية مدنين سنة 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكأن قدره قد هيأه ليكون مقاوما محاربا مجاهدا طول حياته.
1: الدكتور حسين بوحبيل، أستاذ التاريخ المعاصر.
4: وتميز بقوة البدن، كذلك أيضا تميز بقنصه وحذقه للرماية.
1: الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين.
5: مصباح الجربوع المعروف بالبندقية متاعه، ومعروف يعني بشجاعته.
4: منذ اندلاع الثورة في بداية الخمسينات كان مصباح الجربوع من أول المنخرطين في هذه الثورة، وأبلى بلاء حسنا وسجل عدة بطولات إلى جانب المجموعة من المناضلين الذين كانوا إلى جانبه.
5: وتكونت

0: الشخصية.
1: ليلة من ليالي الشتاء سنة 52 نفذ هو ومجموعة تتكون بين 3 و5 عناصر تقريبا، نزلوا من بني خداش ليلا ونفذوا هجوما بالمتفجرات على الثكنة العسكرية بمدنين.
0: ثم قام مصباح الجربوع وأتباعه بنصب كمين للقوات الفرنسية قرب البير الأحمر في 25 مايو 1952، فقتلوا وجرحوا مجموعة من الجنود.
2: باتوا ثم قد جماعتهم رأسا ثم وعاملين برنامجهم على أنهم باش يعرضوا العسكر اللي يتعدل تطاوين بالطريق متاع البير الأحمر،
1: وهو غرب القنطرة التي تكون في بداية البير الأحمر تقريب يبعد الكمين 100 متر، حيث كمن هؤلاء الأشخاص لسيارة قادمة من مدنين في اتجاه تطاوين
2: وقعدوا لابدين لو فهم. حتى جت من غدوة فهمت ما بيعرفهم العسكر يجي من جابس ويمشي لتطاوين، ديما يزرهم في المون ويجيب لهم في السلاح، هم يعرفوا في الوقت متاعه فهمت، وقت اللي تعدوا من الوقت هذاك وقت القنطرة ما ثماش كان الواد وبره، وقع اطلاق عليهم النار من ثم.
1: جرح أغلبية الجنود وغنم الثوار وسائل حربية ومتفجرات وملابس إلى غير ذلك.
0: في 1 سبتمبر 1952 نصب القائد مصباح الجربوع كمينا على الطريق الواصلة بين تمزرت ومطمطة.
1: التحق بزايد الهداجي بجهة مطمطة ونفذ معا عملية ثانية لمباغتة برج مطمطة.
0: في 1 جانفي 1953 وقعت معركة واد جير ثم معركة واد إرنيان ومعركة بوسرسار.
1: معركة واد جير وكانت في غرة جانفي 53، هذه في جهة مطمطة، وكان مصباح جربوع بمفرده وواجه سيارة وأحدث بها عطب وجرح عدد أو أغلبية الجنود الذين كانوا بالسيارة، ونشطت فرنسا في اختفاء أثر مصباح جربوع ولكن لم يعثروا عليه. في نفس الأسبوع لهذه الحادثة خاض مصباح جربوع معركة واد أرنيان ثم معركة واد بوسرار في 4 جانفي، بحيث في الأسبوع الأول من جانفي سنة 53 3 أحداث مميزة جدا. تقريبا معركة بوسرار دامت 4 ساعات، و4 ساعات رأي طويلة نسبيا أمام عدم توازن القوى، وأبلى الثوار البلاء الحسن وصمدوا وأجبروا القوات الفرنسية على التقهقر، لأن كانت الإصابات خاصة الجرحى عدد كبير.
0: في 5 ديسمبر 1952 نصب مصباح الجربوع برفقة مبروك بن محمد الحرابي وفرج المهداوي كمينا بعين العنبة على الطريق الجبلية المؤدية إلى مدنين.
2: المهم وأنه الجدرمية نهار السوق في بن خداش نهار الخميس ثم الجدرمية راهم بيطلعوا البن خداش ماشيين نشيل واد الحلوف غادي بيعملوا اجتماع الفرنساويين وضعي.
1: ونفذت المجموعة وقائدها مصباح الجربوع وأطلقوا النار بشكل مفرط جدا على السيارة العسكرية، توفي فيها عدد من الجنود الفرنسيين وكسب الثوار عدد من البنادرة العسكرية وخراطيش خاصة الذخيرة.
2: ماتوا منهم زوز في الكهرباء، واحد منهم هرب لوطة تحت الخراجة.
0: خذ الجربوع وجماعته في 14 أوت 1953 أعظم المعارك في تاريخ جهاده في جبل متر بين ابن خداش وغمراسن،
1: ونفذوا مشروع اغتيال في الشيخ اللملومي الذي كان مقربا ومبجلا لدى السلطات الفرنسية، ورأت فرنسا في هذا الحدث تجاوزا لسلطتها وكسرا لكرامتها، فأرادت الثأر لعينها وأتباعها، فكانت معركة متر الشهيرة. فكان 7 ثوار بقيادة مصباح جربوع في حالة تنقل بين منطقة بني خداش وغمراسن،
2: حتى لين دارت بهم القوة فهمت اللي جاية من تطاوين واللي في المخازن المعروف هذا، وهجموا عليهم على مصباح جربوع وجماعة.

0: الجيش الفرنساوي فما جيش كبير معاه ومعاه المخزنية والمخزنية المعروف هذاك اللي يمشي مع الكوماء الضابط الفرنساوي هذاك ومعاه القوة فهمت سبقهم مصباح ملوطة فهمت والبد ثم زسر طريف هيك عثنية قد فهمت البد فيه وبتلي شاف القوة لحقينا وشافوه هم في جرطة.
1: قبل الثوار بلاءن حسن استشهد منهم 5 أصيب مصباح جربوع بأربع خرطوشات، واحدة في الجبهة وواحدة في زنده وواحدة في فخذه وواحدة شقت قدمه.
0: البد هو حسبه كأنه مات ولا حاجة هكا وقعد يصطاد فيهم بالواحد.
2: وفي مذكراته يقول الشيخ الطيب الزموري شيخ الفرع الزيتوني بمدنين أن مصباح الجربوع روى له تفاصيل هذه الحادثة وهي مدونة في مؤلف محمد المرزوقي وكذلك في مذكرات الحاج عمر البارودي الملقب بشيخ المجاهدين، وأن المسافة الفاصلة بينهم لم تكن أكثر من 10 أمتار، مما يعني أن إصابة مصباح الجربوع كانت متاحة جدا للمخازني المرافقة للقوة الفرنسية، لكن سعيد التيس كان يتعمد إطلاق الرصاص بعيدا عن مصباح الجربوع حتى لا يصيبه.
0: كان المخازني بيوقت محقق، لكن الوطنية لابد باش تحضر فهمت في مثل المواقع هذايا.
1: عندها تفطن مصباح جربوع أن سعيد التيس لم يكن ليخطئ الهدف، إلا أنه ثم نزعة وطنية في سعيد التيس استفاقت في تلك اللحظة. عندها دار في خالد مصباح جربوع، وهي الشهادة الذي يذكرها مصباح جربوع على لسانه، أنه لو يتسنى الفرار لمصباح جربوع فإن الموت سيكون محقق لسعيد التيس. فالتفت مصباح جربوع وما بقي عنده في مكحلته الرشاش وأردى الضابط الفرنسي قتيلا، ونجا مصباح جربوع ونجا سعيد التيس. تجدر الإشارة إلى أن مصباح جربوع وقع إسعافه في فترة طويلة لأن الإصابات كانت بليغة.
0: بعيني ريت مصباح مضروب ما يزيد على 10 أو 15 ضربة فهمت في أجناب منه ومنه،
1: وتبقى معركة ميتر شهيرة حقيقة في مقابل 5 شهداء. كانت الحصيلة تقريب 50 وفاة في الجيش الفرنسي وعدد كبير جدا، هناك من يقول حتى 120 جندي من الجرحى. بالتالي كانت الإصابة بليغة جدا للسلطات الفرنسية.
2: معركة رمادا لم تكن مجرد حدث عسكري في كتاب التاريخ، حيث وقف مصباح الجربوع ورفاقه في وجه المستعمر لم يكن اختبارا للبنادق وحدها، وإنما اختبرت الإرادة، وكان البرهان على أن الدفاع عن الأرواح هو أيضا دفاع عن الأوطان.
1: في معركة رمادا والتي يقودها مصباح جربوع قائدا للمتطوعين، عمل مصباح جربوع على تجنيد عدد كبير جدا، وأخص بالذكر أن حادثة رمادا كانت يمكن أن تكون فرصة مميزة جدا لرتق الخلاف الذي حصل ما بين صلاح بن يوسف ومصباح جربوع، حيث عاد الإخوة من جديد إلى الصف الواحد ونسوا الخلافات وكان جنبا إلى جنب أنصار بورقيبة وأنصار صلاح بن يوسف في محاصرة تكنة رمادا.
0: وفي الطريق مصباح وهو رفيقه كانوا مع الجيش التونسي في دكوك وماشيين كده لجماعة مصباح في المثلث هذاك، وكانوا الفرنساويين يراقبوا فيهم فوق الثكنة من فوق، كلفوا بودرعة فهمت وعرضتهم في الطريق مباشرة في برج برقيب اللي فيه جماعة المثور متاع مصباح، وأطلقوا عليه النار فهمت هو ورفيقه في المثلث هذاك.
1: والغريب في الأمر والذي يبقى محل بحث وسؤال، لماذا لم يقع العثور على مصباح جربوع؟ بقي الحاج عمر البارودي وشقيق مصباح جربوع علي الجربوع شهر كامل يبحثون عن جثمان مصباح جربوع، ووقع العثور عليه تقريبا بعيد عن ساحة المعركة حوالي 4 كيلومتر.
0: ما هزم المصباح بعد ما مات القطاية متاعها.
1: مصباح جربوع كان يضع في حلاقة رأسه طريقة معتمدة لدى أبائنا وأجدادنا في فترة قديمة، وهي القطاية، يعملوا قرن في آخر شعره. مصباح جربوع بعد وفاته شخص ما أو مجموعة عمدت إلى قص القطاية القرن واحتفظوا بها، ونقلوا مصباح جربوع جثمانه بعيد عن ساحة المعركة.
2: مصباح الجربوع الشهيد البطل، ذكرى وذاكرة في تاريخ الحركة الوطنية.
3: مصباح الجربوع الشهيد البطل. موسيقى الشعراء أنس الزمالي، نص وإنجاز سعاد الفيلالي.
4: حماة وطن،
2: حماة وطن،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: بنتي
1: واش بها وخيت
0: بنتي يا خيتي
2: اش بها ملدوخه
0: بنتي ضاعت
2: يا اخي شريره قد ايش عمرها
0: قريب تعرس فيا بنتي يا خيتي
2: هيا قول لي هك خلينا نفهم اللعب اسميه ضايعه كيفاش تجيها
0: بنتي يا خيتي
2: عيب عيب والله عيب الفاسد وسمعتكم لي هيا ربو بنويتكم سمية قل هذه زاوية طاهرة
3: اي زاوية طاهرة اسكت انت ركس لك راس مسخنا الزاوية يا مرسوخة ها انتم اللي مسختوا البلاد اسكتي انت اسكتي يزم الحس بتاعك ويزم ترهدين الليلة نقتل كان ما جيتهاش نبهتك كراحك وكراحة
2: ايش هي وصاف طويلة قصيرة سودية بيضاء ايش لابس اني عساسة
3: طفلة طويلة لابسة ملحفة زي البنوي
2: كرهبة كانت واقفة في راس البحر جت من المغرب وسواقها ما خرجش منها وسوى مشوار جوها زوز مشيتهم حارة مزروبين ركبوا والسجدت بهم هذا مريض
1: ولما تكثر فيها العميد ثم اللي زايرين ومخاوزين وفي الليل اللي ناوي حاجة يعملها ويمسح في اللولي هاي واحدة دقها
4: واشي هذا البلاد خالية قدور خوينهم أهلها قدور خوين بيش نباتوا الليل هي لا طباخة لا وكاي لا دهاوي هكا عمار ولدي توصلنا للبلاد في طرف الدنيا وجاي تاخذ منها في مرأة
5: البلاد صغيرة سي بكار مولا الكاميون اللي وصلنا قال من المغرب الناس تروح لديارها وقال ما يسكن وسط البلاد كان اليهود والمخازنية اسمع ثم الفنادق متاع الزوايا فيها بيوت مرات يرقدوا فيهم الناس خذ رأي سي بكار نسأله على سالم ولد الشاهد
4: لا نبات في فندق معنا بهايم ولا نبات في الشارع ولا نمشوا للراجل في الليل ما نعرفوهوش حتى فين يسكن الله أعلم يمكن عندها قرب يسكن فيه مع مرته وصاره هدي ولي شارع خيرك
5: مول الكميون قال بره للشيخ أحمد يسكن في طرف البلاد هو شيخ الترا كيف ما نقولوا عمدة المدينة سي بكار
4: هاي
5: الشيخ نمشوله يمكن يلقى لنا حل
6: هذه حكايتي يا شيخ حمد لو كان ما فكرنيش قدور اللي معايا ولا كنت الليلة نبات في الشارع ولا مع البهايم
7: حاشاك يا راجل البلاد ما زالت صغيرة الناس تسكن في أوكارها بعيدة اليهود والمخازنية هم اللي معمرين وسط السوق والهطايا اللي حكيت لي عليهم من رعيتي إلا الكسراوي عندنا مثل قالوه لولين اغلب مرتك وولادك واللي تغلبه من رجال فايدة
6: ولدي غالبني يا شيخ حمد قالك سيبه ولد دللناه هنا يا أمه وهنا وحلنا يجي من هاك البر على رجال طفلة والبنات عندنا بالحساب
7: ايش شي هذا صاير عليك وعلى غيرك مرات الخواطر تجي على بعضها والعمايل هذه ما جي كان عند الشبان لكن هذه ليلة مبروكة يجيني فلاح من بلاد الكاف وباجة الليلة نفرجك في السارع والوطيان وحول الناس قول لي
6: نعم
7: وش عاملة فرنسا فيكم

0: الصبح؟ يا الطاهر يا الطاهر.
1: العم يم
0: اشبح منه هلينا دي.
1: الراضي يا مرحبا يا مرحبا.
2: هذا الراضي تلقوه؟ فرحتك يا الطاهر. عوشي يا جد
3: ابنيتي ساعة بركة كيف تلقوه توا تهنيت على ولدي. هاي بري بري سلطانة فرش العش الراضي راه جاي على خاطر الشاه.
4: الحمد لله عليك. اي والله مشغولين عليك.
3: يا مرحبا يا مرحبا.
4: مبروك مبروك. الحبس للرجال يا سي الراضي.
3: الحمد
5: لله ربي يهنيكم. عندي ساعة من اللي خلطت.
3: مرحبا.
5: سلمت على المرأة والبنات كيف صدموني بالخبر جيت نجري.
3: يا الراضي يا حسرة على عمك الشاهد اللي تعرفه الكلمة الحاضرة ولسان المطلوق والرأي السمح.
6: يا ميمتي خلينا فرحانين بالراضي. بابا يا ربي يشفيه. طيب التاي وهات الفطور.
4: هاي تعرف كيف أنا طيب التاي وسلطانة تحضر الغدي والراضي يحكي لنا على الحبس. هاي سيدي
5: الحبس الله لا تبلي به حبيب. الوسخ والجمل والضرب كان تشوفه لحمي محاور محاور من العصار والتعليق كيف الفرخ نتاع الفروج المشوي يا لطيف والبق والبرغوث والجوع وقلة النوم والسبان. لكن كل محنة ربي يعطي معها الصبر.
3: أولادي ايش أقول لك بلازمكم شيء أجلسكم هذه شبعة والشبعة ما يحملها كان المطموح فرنسا ركم وكم مش ندى. لو كريت اش عملت في رجالنا الرجال اللي بيهم الحاجة الكل لهم الحبس والكرتوش الراجل.
5: وفي الحبس يا مشرهانة ولا ثم رجال صناديد يدافعوا على البلاد لخوفهم الضرب مسلسلين وقلوبهم كيف الحديد. المرة هذه عرفت بلادنا فيها رجال يتعمل عليهم. فرنسا ما عادش تطور في هالبلاد.
3: ولادي ما لاسكم شيء خي مش عرفتش راهي فرنسا أم الذرع الطاير ما فيش حديث وبر.
5: واحد كان معانا في السيلون محكوم عليه بالإعدام كيف هزوه للمشنقة قال تحيا بلادي تحيا تونس الخضر.
2: اللطف
3: راجل والله راجل
2: اللطف حليلي لحمي ناض شوك شوك مقوى قلوب الرجال. هي وقتلوه ما حشموش.
5: هذوما ناس ظالمين ما يخافوش من ربي. والله قداش غاضني سي الشاهد كيف شد ليدي غصرتني العبرة. الدنيا بعدي دخلت بعضها عمار وسي بكار كل هذا في أقل من شهر. يا ستار استر.
2: جايين للراضي. هي يقول الراضي
3: يا رسول الله الراضي الراضي اللي احنا فيه مشي للدار قولوا لهم جي وروح فيه.
6: يكونوا جدرميه يا ربي تستر ولا غلطين اعرضوهم يا الاولاد. يكونوش غلطين لا يشفلوا لنا البعاير.
7: يا هي شد الشمال هادي
6: شد مغاد.
2: ايه عمار ايه عمار شايف الكهرباء وراكب من قدام.
3: ايه

0: هيك رجال ولا بلاش؟ والله خفنا عليك يا عمار، وانت مقدم القدام ماكش مولي.
1: نعم اللي مشيت لبلادكم قلت لروحي عمار يا تتدفن في هالبلاد يا زينب تتدفن في بلادي.
2: سي بكار وين خليتها؟
3: سايبها بنا سايب. وين يا سلطان؟ سايبها خلي نسلموا يا بنيتي. يا زينب ما تبكيش، احنا اهلك ومالي، ما تبكيش.
4: يا بي اختي يا دبائي عزيزتي، اشتحشتك، ما تبكيش ما تبكيش، أنا معاك وكل عام نجيك ولو كان بروحي.
2: يا بنت سايبها ويزي ما بكي، في صبرها في عوبة تبكي معاه. الله يلعب
4: يا عزيزتي
3: يا سعاد يا زلمة بكي.
4: أنت اشتحشتيني في شهر وين يبني اشتحشكم عمري كامل.
3: لطف عليك
2: ما تقوليش هكا يا زينة، يجعلنا وليا في كل اثنية، ما عادش نتقطع على بعضنا. سيبوها سيبوها خلي نسلم على عم شهد.
4: عم شهد هكا يصير فيك؟ علاش هكا يصير فيك؟
3: صلي على النبي، صلي على النبي، ما تكمليش على هذيك. وشد الهيدة وغبي رمش في عيونها. يا زينب يا بنتي حسر على عمك الشاهد، كان صيد يزهر. الله يسامح المرض والعلايم، ما يهونش الله خالد. يا شاهد سيب سيب إن شاء الله قد الصحة قد المرة حط الباب القبر
4: قهلة. حتى أني ما نحبش نسيبه، ما نحبش دادا شرهانة، أرحلوا وخلوا وحدي. أني بنت أني
3: تعال عمار تعال، وشاهدي ناديلك بعيونك تعال.
5: عمي شاهد يسلموا عليك بشيرة وسالم. عم الشاهد اللي عملوه معايا ما يعملاش الخوه مع أخوه. أي كان مش هم راني مت وطوكي نعرس نهز زينب ونقعد بعدهم حتى شهر.
3: يا سيس يا سي عمار وليدي هنا يبكي، يديكم ما تكثروش عليه. راح راح فهمتوا؟ هنا قال لكم ودي يديكم اخر الفاتحة.
5: تهنى عم الشاهد، زينب في قلبي وما سلمش فيها.
3: نعم تعال انت وسلطان ابو الهادي اقروا اقروا حتى انتم الفاتحه، او قال لكم اقروا الفاتحه حتى.
2: باهي بابا باهي باهي، سامحني بركه سامحني. سلطانة لي أنا وعمار لزينة ما نتفارقوش، والله ما تفارقنا كان الموت.
5: عم الشاهد طول عمرك صاحب كلمه وراي، ما تعمل كان الباهي يا باهي.
3: ايه كلم فيك يا هادي؟ قال لك سلطان على الطاهر تفهم فيه؟
2: مبروكين على بعضهم، تهنى يا عم تهنى.
6: هيا طبل يا ميلود من اليوم بدي العرس.
3: والله قلت الحق، هذا نهار فرحة وسماح الحمد لله. دي ما نقول للطاهر سلطانة تصلح بيك وبينا. شفت الشاهد يبقى حتى هو مري. هاي رجال الصناديد يرحم باباك ومن جابك.
6: توا يا عمار احكي لنا شجرانك من اللي فارقتنا لين رجعت.
7: اسمعوا يا بالي البلاد، يا محفوظ الراي والسلامة، ربي هديك ويونسكم بدراميكم. أما طفلة ضايعة بانزياره لي الصالح واللي عنده وقال عنده خبر يا المشيخ البلاد، وربي جازيه كل خير.
8: والله بالراح الناس هبلته، هي طفلة مش لاقة ريحة، صبية بعقلها
7: تقول هرب تقطعت السلاسل مل بنويت ومل جيل فاسد، لا حشمة ولا شعر.
8: يمكن مات، حضر ماها في بيه خطفه، يمكن سحارة لعبوا به،
9: الوقت هذا فيه كل الغرايب.
10: أقول البابا ولا الولي أمر الشيخ حمد نادير.
7: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
7: الشيخ في الحانوت رجال.
12: أهو الداخل. خش خش
7: خش. بارك الله فيك. بارك الله. وينك يا شيخ حمد؟ ناديت لي أني كسراوي.
13: خش يا كسراوي خش.
7: عندك علم بالطفلة شيخ؟ هي وين؟ لقيتوها حية؟
13: زوز يا كسراوي.
7: هذا حال اللي يجيب البناويت ما يلقى كان الغصرات. مسيك يا شيخ مسيك. منو هذا؟ منو؟
13: مسيك يا كسراوي. وش حالك؟ هاني جيتك لبلادك.
7: بكار قول اختفتوها اليوم النهار يشوام.
13: يا كسراوي يا الكسراوي هاني جيت لبلادك اكرمني كما انا كرمتك في بلادي.
14: دي البيعة هذه لا جبتها لا انا ولا انت. يعملوها الصغار ويحلو فيها الكبار.
13: صلي على النبي يا كسراوي. سي بكار ضيفنا.
7: نشكي بيك نشكي بيك اليوم نشكي بيك. اسمع كان صدفت ولدك اما يقتلني ولا نقتل. والطفلة ما عادش بنتي ما عادش بنتي.
13: يا الكسراوي يا الكسراوي يهديك يهديك. راني في حرم الشيخ خليه يتكلم علي وعليك. قول يا شيخ قول. اقعد يا كسراوي خذ كلمة واعطي كلمة. البارح جاني سي بكار من غير معرفة اهداها ربي وجاني احكي لي الحكاية. اعطيتك انت الحق اللي عملته انت حتى ني نعمله لو كان كنت في مكانك. الله غالب هيك خلقنا ربي. ابناتنا نخافوا عليهم حتى وهم عند رجالهم. لكن تو فات اللي فات. الهروب جاري به العرف في بر تونس الكل. انت تو ما عادش تقبل الطفلة قبل ما تعرس. الطفلة خرجت من دار باباها تعرس باللي هزها سوى باهي ولا خايط. يا كسراوي سي بكار رجع لبلاده معجول والعرس يبدا من اللي يخلط للدار
7: ان شاء الله.
13: كانك ولد الفارس جابر الكسراوي الرجال ما تقولش لا. هني على بنتك. وكان الكسراوي ما عقبش فرسان على مراد الله.
15: ما تقولش لا يا كسراوي ما تقولش لا.
16: هيا الرجال تسلم لبعضها.
13: ايوه هاو قدام الرجال يا كسراوي. هاو قدام الرجال يا كسراوي. كان وافقت ورضيت نمشي معاك نهنوا على الطفلة ونتعرفوا على هاك البر الباهي.
7: يا سيدي مرحبا بيكم. مرحبا بيكم بكل واللي يمشي معاك بكل. هاي سيدي ونحن من تور أنا ولينا عيلة واحدة.
17: خالتي شرهان أمي قالت لي جيبوا لي زينب نسلم عليه.
18: بنيتي إيش مش نقول لك يا وليد. سامحيني بنيتي في تعبك. أما عمك الشاهد راه قال زينب ما تخرجش من محلك. أنا عروس في الجحفة والفرسان تلعب وتصرخ.
17: هو عم الشاهد ولا يتكلم.
18: حتى أنت بنيتي عمك الشاهد يتكلم خير من اللي عنده سبع لسانات. أسمعي بنيتي أبدو في العرس قال لكم.
17: هي ما عدا نستنوا ببي.
18: بكر ما هوش في خطر عادك بيوصل. عمك الشاهد قال هاتوا العدول وقت مصدق هني رجالنا تشهد على بنتنا والعرس عرسنا. من تو نبدو في العرس. انتم حاضروا رواحكم حتى بعد شهر
17: ان شاء الله.
18: الطاهر ولدي هون امشي يجيب في العلاقة الحنة والبخور والعطور واللحم.
17: فرحتنا يا فرحتنا. عمار عمار يروح معايا عبد الله على امك.
15: لا لا وريدة عم شاهد قال لي انت ضيف يا عمار ما تتحركش من بحذايا لين تهز عروس.
17: عمار فهم الحكايه نمشي لبلادنا وعرف صبرنا. والله والله لا منبوسه. هاي عم شاهد راجل تنديد ما شاء الله ما شاء الله. وهاي خالتي شرهانه تتكلم على لسانك موافق ولا لا؟ لا
19: بلع فريد هذه يا شرهانه تتكلم على لسان عم شاهد.
18: انا كانك موافق وشاخ مالنا من فماز انا قال لك مكتوبك يجي وقسمك تمشي. هاي يا سيدي زغرت.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، علي الخميري، نور الدين العياري، حسونة ناجي، المنصف الشواشي، منير العرقي، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، سعيدة سراي، سلاح العمدوني، جهاد اليحيوي، المنصف بالعربية، عزيزة برباش، توفيق الهمامي، وعادل الشريف. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.